0: في طريقه الإجرامي المحفوف بكل ما ليس في صالحه، ممعنا في مسلكه العدواني الذي أذاق الأمة العربية والإسلامية المرارة والعلقم وجرعها الموت أشكالا، ولا يعود عليه في الوقت ذاته إلا بالويلات والخيبات وسوء المآل، لأن المستفيد من أدوار النظام السعودي وجرائمه بحق الأمة وبحق كل الشعوب والأوطان التي نالها شره وضره لا يستفيد من كل ذلك إلا مشغله وسيده الطاغية الأمريكي الصهيوني. وهناك من يهتمون بالسؤال الذي يبرز في هذا السياق: متى يتعظ هذا الذراع العدواني الإجرامي الغبي القاتل الذراع السعودي ويدرك حقيقة مأزقه وورطته ويتلمس الطريق القويم الصائب للخروج بأقل الخسائر؟ هذا سؤال يطرح نفسه وتتوقف إجابته على مدى ومستوى ما تبقى لدى هذا النظام من الرشد الممكن والمسعف له في هذا الوضع المشارف به على حافة الهاوية، مقامرا بمصير مملكته المتهاوية والمتهالكة. الأمر يعني بصيغة أخرى وبكل وضوح تحمل هذا الحيوان السياسي أو هذا الجحش السعودي الأرعن مسؤولية جرمه وجنايته متوالية الفصول بحق شعوب هذه الأمة بأكملها، وتلقي ضربات الرد المشروع والمحق على ما اقترفته وما زالت تقترفه يداه، وأن مطرقة الموقف اليمني العادل والمنصف والمحق في إطار المعادلة المعلنة، معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، ستبقى منهالة على رأس هذا العدو الحامي حتى ينصاع ويعقل ويستعيد برودته الطبيعية ومعياره الوازن. على هذا الصعيد وعقابا له على جريمته العدوانية التصعيدية المستمرة التي استهدفت الكثير من مقومات حياة أبناء الشعب اليمني، العدوان الذي نال كل شيء: المطارات والموانئ والمشافي والمدارس والمزارع والمصانع وكل ما له علاقة بحياة هذا الشعب. هذا العدوان الذي لم تسلم منه الأعيان المدنية في كل مكان، واستمر طبعا منذ 4 سنوات في شقه الأكثر خبثا في شكل العدوان الصامت الممثل بالحصار. في مواجهة كل ذلك يقف الشعب اليمني اليوم بقيادته وبجيشه وبكل مكونات هذا الشعب وهذا الوطن وبكل شرفائه وأحراره في إطار معركة كسر الحصار الظالم وتطبيق الحظر المفروض على الملاحة البحرية للعدو السعودي القائم بهذا الحصار، وأيضا في إطار المعادلة التي تشكل امتدادا لمعادلة الحصار بالحصار، وهي معادلة الاستهداف لكل تجمعات العدو واحتشاداته العدو السعودي بمرتزقته وبالمسخرين لخدمته في الإضرار بهذا الشعب وفي ضرب مصالح هذا الشعب. تقف القوات المسلحة بهذا الثبات وبهذا الجأش المترابط في مواجهة هذا العدوان وهذا الصلف وهذه العربدة السعودية لصالح الأعداء الكبار الذين يوجهونها ويستفيدون منها في الإضرار بهذه الأمة. نرى العمليات التي تتوالى بعد استهداف تلك المرافق التي تتبع العصب الاقتصادي الأساسي للعدو السعودي وهو أرامكو، وأيضا العمليات التي شملت في إطار تطبيق الحصار البحري عددا من السفن التابعة لهذا العدو. تستمر هذه العمليات وتشكل متوالية من الرد الصارم والحاسم للشعب اليمني ولقواته المسلحة في مواجهة هذا الإصرار العدواني الإجرامي لدى النظام السعودي على مواصلة جريمته الكبرى في حق هذا الشعب.
1: وما يسطرون.
0: هذه الأمور تتأكد عمليا وميدانيا، وتتأكد أيضا من خلال المواقف وتعبيراتها المختلفة التي تؤكد أن شعبنا اليمني المعتدى عليه أقام الحجة لما يقارب 12 عاما، وأن النصر حتما هو حليفه بإذن الله، كما أن إجراءات وعمليات قواتنا المسلحة هي رغم الضجيج ورغم المواقف المنافقة والمتواطئة ورغم كل شيء ورغم الدعاية السوداء هي مشروعة ومحقة، وهدفها إنهاء الحصار والعدوان السعودي الأمريكي على بلدنا منذ عقد وأكثر من الزمان. ولسان حال لسان حال هذا الموقف اليمني يخاطب العدو السعودي بما قاله الرئيس المشاط قبل أيام مخاطبا هذا العدو: لن ينفعكم من يمنيكم الأمانية الكاذبة، وما دون إنهاء العدوان ورفع الحصار ليس سوى الوهم والسراب. وهذا هو وضع للأمور في نصابها، هذا هو المطلوب من آل سعود بكل بساطته ومنطقيته وعدالته وإنصافه. والذي عبر عنه أيضا وبطريقة لافتة أحد القادة الكبار هو بالتحديد العميد إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، قال: ما يأمله مسلمو العالم من السعودية أن توظف قدراتها وإمكاناتها في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم المذبوح والتصدي لجرائم كيان العدو الصهيوني، بدلا من مواصلة الحرب والحصار على شعب اليمن المسلم والمظلوم، وكذلك أن تعتبر من التجربة وتقرأ جيدا السلوكيات العدوانية لحليفها الأمريكي حتى يتسنى لها تصويب أخطاء سياساتها وإنهاء حصار اليمن المسلم. وهنا تبرز الأسئلة المتعددة: هل يستفيد العدو السعودي من التجارب ومن الأحداث المتوالية بكل ما فيها من خيبات لهذا النظام ومن انكشاف حتى أمام شعبه وأمام الأمة بكلها؟ هذا التساؤل من الواضح أنه يرتبط بتساؤل له نطاق أكبر ومرامي موضوعية أوسع: متى سنرى علاقة العرب بأمريكا علاقة دول ومصالح؟ وهنا لا تصعب أبدا عملية الاستنباط للإجابة المنطقية والموضوعية، الإجابة التي تقول وبالحرف: عندما يرى العرب أمريكا دولة وليس ربا وإلها يعبد، عندما يتم توقيع ورقة الطلاق بين أنظمة الارتهان والتطبيع والخيانة ونهج الانبطاح السياسي الكامل والمخزي الذي اعتمدوه منذ زمن، نعم اعتمدوه منذ زمن في نظرتهم إلى الغرب وأمريكا، وأيضا في تعاملهم مع هذه القوى العدوانية الضرامية العنصرية الجامحة، حين يحدث ذلك سوف يكون التغير الذي سيقلب المعادلات ويوضع الأمور في نصابها، وحينها تعود الحقوق لأصحابها، ولا نرى عربا متأطئي الرؤوس أمام عدوهم لأجله، يتخلون عن كل عزيز لديهم ويذلون شعوبهم ويجرمون في حقها وحقوق شعوب أمتهم ويعطون هذا العدو كل ما يريده ويطلبه منهم، وهذا ما بقي يحدث طيلة ما مضى وإلى اليوم للأسف. بتريليونين أي 2000 مليار دولار. كان سخاء النظام السعودي وأعراب الخيانة والغدر والنفاق على مؤامرة إسقاط الدولة السورية لأنها كانت خارج بيت الطاعة الأمريكي الغربي الصهيوني. وحينها سأل سائل بحق: ترى ما مقدار فاتورة العدوان الأبشع والأقدر على اليمن والتي تكفل بدفعها السعودي مع هؤلاء الأنذال أنفسهم؟ وكيف سيكون حال أمتنا لو ذهب جزء بسيط جدا من هذه المبالغ الفلكية في الاتجاه الصحيح لصالح شعوب هذه الأمة؟ لكن هذا لم يحدث، وبقي الباغي السعودي العميل تحت إبط الشيطان الذي أنشأه ويستفيد من خدماته. بقي يمول ويغطي جرائمه ويدفع فواتيرها الباهظة في فلسطين واليمن وفي كل ساحات عربدته وأجرامه، وما أكثرها وإلى اليوم ما يزال السعودي يتقرب لوليه الشيطان ويرفع أسهمه لديه بقتل جاره الشعب العربي المسلم في اليمن حصارا وتجويعا ومصادرة لأهم حقوقه الأساسية والوجودية. وهكذا فعل ويفعل في فلسطين وفي أماكن الجرح الكبير النازف الأخرى، وما أكثر ما اقترفته اليد السعودية من آثام وجرائم وجنايات، وما هو عالق فيها من أوزار وتبعات وآهات للضحايا في طول وعرض جغرافيا هذا الإجرام العريضة. حتى قيل: لو اغتسل آل سعود 1000 مرة بماء زمزم لما تطهروا. نعم، قال هذه الجملة الدالة بحق وبإصابة الإمام الخميني رحمة الله عليه. هؤلاء هم آل سعود ونظامهم المسخ، مخلب القط للمشروع الصهيوني العدواني الاستعبادي المصبوب الغوائل والشرور والمصائب على هذه الأمة من ألفه إلى يائه. وهذه هي السعودية، مملكة الدور الحمائي والرعائي لكيان القدة اليهودي الصهيوني والمقاول من الباطن لأمن وبقاء هذا الكيان الإجرامي المصطنع الخبيث واستدامة جرائمه وفضائعه وإباداته حتى اليوم الذي أنطق الله فيه لسان المجرم ترامب بالقول، قول لا ينسى، وقال هذا القول على الملأ العالمي بكله، قالها ترامب: لولا السعودية لكانت إسرائيل في ورطة. السعودية التي استهلكت عقودا طويلة من عمر شعبنا اليمني وملأتها بكل أشكال العدوان والأذى وصولا إلى العدوان الدامي في العام 2015 والحصار القاتل الذي تدير السعودية بإصرار رحاه القاتلة على رقاب اليمنيين حتى اللحظة. وفي مقابل كل ذلك ها هو الشعب اليمني وبعد صبر وطول أنات ونفس يقول لآل سعود كفى، في موقف ليس فيه مراء وليس فيه شك وليس فيه رخاوة وليس فيه أي تراجع، موقف فيه من الحسم وفيه من الصرامة ما يذوق آل سعود اليوم بعض ملامحه ومضامينه من خلال العمليات التي تتوالى عليهم موجعة وقاتلة وستستمر وستتوالى، معبرة عن هذا الموقف اليمني، موقف الإباء الذي صبر صبر الشجعان وصبر الذين يتحلون بالحلم والحرص على مصالح الأمة. لكن في النهاية كان لابد من هذا الموقف الذي سيحسم الأمور بدون أدنى شك والذي سيوصل آل سعود إلى فهم ما تهربوا كثيرا وطيلة سنوات طويلة مضت من التسليم به ومن العمل بمقتضاه. وهذا هو المآل الطبيعي لسلوك مسلك كالذي سلكه آل سعود ومن وراءهم من قوى الطغيان والفجور والكفر، على رأسهم أمريكا والصهيونية العالمية.
1: وما يسطرون.
0: انتهى وقتنا مستمعينا الكرام، بإذن الله لنا لقاء آخر في وما يسطرون.
1: وما يسطرون.

0: قارح بشليل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. يا سعودية يا قيادة السعودية، لا دل بجوب خلق الله ولا معاكم لبيج، ما حد عيختار شقكم ولا حد عيتي منحرة. أول ما بالتحالف وعواصف، وذا حين التحالف مكة، قولوا للباكستاني وما عيختار شقكم. الشعب اليمني ما هوش هاجع ولا هو مفلت ولا هو ساكت ولا عيرزاء أبدا، إلا لو ما دروحوا لكم من الشعب اليمني ودرفعوا إيديكم. وصايا ما عبش وصايا، وهذا كسير والمجابرة هلولة، والناس صادلك الذي كان تفرضوا كلمتكم عليهم. اليوم ما عبش من هذا الحكي، اليوم رجاء بمعنى الكلمة. اليوم اليمن لها قول وفعل وسيادته مثل أي سيادة دولة. هذا الكلام خلف في روسكم، بدت حالف وتحالف مكة، قالت حالف ما ازددتيها، قلنا أنتم قاتلين النفس المحرمة، ومواصلتكم وإصراركم على الحصاء هلاك ودماء لبلادكم. ما احنا حرام بالله، ما احنا مفلتي ولا احنا راجعي، وقد احنا داريي ان انتم بتقاتلوا بغيركم وتدرعوا بغيركم. ننصح الناس، من وقع يا خلق الله لحد يتحالف مع السعودية، السعودية هدف، هدف للقوات المسلحة اليمنية. كلام ساعماء الموت، والذي عيخطأ مع السعودية يتحالف ويقاتلنا عن عامل مثل ما عن عامل السعودية، كلام ساعماء الموت. باكستان ولا تركيا ولا من وقع، مكة هذك في حالها، ما حد بيحاكي مكة ولا حد بيشاغل مكة. قيادة السعودية قتل والنفس المحرمة، السعودية وقيادتها جربت حظها، فهم بيحركوا لنا المرتزقة. ابصروا على موقف وقع لكم وعلى خزوة، بتقاتلوا بغيركم وتدرعوا بغيركم. ندعي من عادوا في صف السعودية، نقول له ضم جلدك، انجاب جلدك، نجي جلدك، لحنا عن فلت ولا احنا مراجعين. بسروا على وعد قد وقع، صحنا الجن والمخاء وعد الجن، بحر ابيض وبحر احمر، قلنا وعد اغبار على السعودية وقيادتها ومن بيتحالف معاها ومن بيقاتلنا. وعد الجن مسنب، انجوا بجلودكم، كل واحد يقوم يضوي. قلنا لكم من اول الواع، اضووا لكم، روحوا لكم، استحوا على ارواحكم، سمعتوا بنا، خزيتوا بنا، لا فيكم رجالة ولا انتوا رجال لو ما تفعلوا من هذه البخاسة ومن هذا المواقف الواضية، بتثمنوا نفوسكم بقرشاي حماي والله على التقو. قلنا لكم قوموا اضووا اضووا اضووا، السعودية غريمة الشعب اليمني كامل. ونحيي الأحرار الأبطال الذي بيوقفوا في وجه الاحتلال في المناطق الجنوبية، نحييهم، وجلودنا من سير جلودكم، وبنادقنا من شق بنادقكم. هذا غازي ومعتدي ومحتل، لا يمكن ان احنا نسكت على ابدا، ولا يمكن بقاء على الاراضي اليمنية مهما كلفنا. فالكف جنب الكف، نحقق لنا هدف. هذول الاسعاود ومنهم داخل البلاد دخلوا بطريقة غير قانونية، حرم عليهم يسنبوا يوم ابيض، بتتفن رجاء وقد فحينا برجاء. والسعودية هاليوم 12 سنة وهي جالس محاصرة لنا، لو ما قلنا نتخارج نسد، وإن نواياهم خاسرة لو هم حق يلفلفوا الموقف الذي فعلوا ويصلحوا مواقفهم وجرائمهم اللي فعلوها في الشعب اليمني 4 سنين، كما يفعلوا والنسدنة كما يتفاوضوا. وذا حين بيحرك أدوات الداخل البلاد، يدل على أن نوايا خاسرة، وأنه جالس في هذه السيرة يشتي يفرض سيادته على الشعب اليمني. من الذي عيرضى؟ من الذي عيستقم له؟ من الذي عيخطأ على ما يشتي؟ بعيد عليه بعد السماء والأرض. الله الله يا رجاء داخل المناطق الجنوبية، والله إن احنا بنبصر الوضع وإن احنا نتألم. وقف واحدة وخضية واحدة على العدو يخرج من البلاد، والبلاد بلاد الناس جمعة. غير الكلام هذا ما بش إدليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة. في رعاية الرحمة.
0: جارح بشلي.
2: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبته كثيرا بذلك الطرح وهو تناسب معي تماما كأنه يعبر عن نفسه.
3: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
4: مسيرة وقيم.
3: مسيرة وقيم.
2: رأيت أن هذا من أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
4: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
2: طبعا هذا واجب شرعي، ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
5: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانيا، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 61 بعد 600، الصلاة والتزكية. القسم 12.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثالثة من وسائل التزكية، وهي الصلاة، وذكرنا ما ذكره القرآن الكريم حولها وثمارها وصفة الخشوع، ونتناول في هذه الحلقة ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون، حيث قال: بدأ بالصلاة وختم بالصلاة. يعني في سورة المؤمنون الله تعالى بدأ بالصلاة الخاشعة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ذكر جملة من الصفات للمؤمنين، ثم ختمها كذلك بالصلاة بقوله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. يقول: بدأ بالصلاة وختم بالصلاة، بدأ بالخشوع فيها وأتم بالمحافظة عليها. وطبعا ذلك كأن الله تعالى يقول: كل هذه المعاني تتم أو يمكن أن تتم بشرط المحافظة على الصلاة. يعني الصلاة الخاشعة تؤتي كل تلك الثمار، ولكن بشرط المحافظة عليها، لأن التدين الموسمي، التدين المزاجي، هذا لا قيمة له. يعني كل ما بناه الشخص إذا تركه ينهار. يعني البناء لابد أن يكون متكاملا ومستمرا ودائما حتى يؤتي ثماره، وهذا علامة الصدق، لأن الشخص الذي فقط يكون هكذا أحيانا تأتيه كما يقال أشياء هكذا نفحات، فيصلي ويلتزم ثم تزول تلك النفحات، فهذا يعبد مزاجه ويعبد هواه ولا يعبد الله تعالى. يقول: فأتم، بدأ بالخشوع فيها وأتم بالمحافظة عليها. فالمحافظة عليها في كل الأحوال والظروف، إذا أنت مسافر، إذا أنت مريض، وقد جعل الله لكل ظرف ما يناسبه: صلاة المريض، صلاة المسافر إلى آخره. ثم ذكر تفريط الكثير من الناس في المحافظة على الصلاة على الرغم من التيسيرات الشرعية. يقول: في الشرع الإسلامي تفاصيل عن كيفية المحافظة على الصلاة، لكن المشكلة الكبيرة جدا والمنتشرة لدى الكثير من الناس التفريط في المحافظة على الصلاة لأسباب ثانية، لا مرض ولا خوف ولا أي شيء من الأعذار الشرعية التي لها أيضا ما يناسبها ويساعدها ويساعد على الصلاة فيها والحفاظ على الصلاة فيها. ثم ضرب نموذجا على ذلك، واقعيا على ذلك، وهو ما يتعلق بتضييع صلاة الفجر وأسباب ذلك. فقال: البعض من الناس مثلا يعتادون بالذات في صلاة الفجر، يعتادون السهر لفترات طويلة لغير موجب، البعض في حالة عبثية، البعض وهم يشاهدون التلفاز أو المسلسلات أو على ألعاب إلكترونية أو بأي شيء عابثة وتافهة، في حالة أشياء عابثة وتافهة، في حالة من الضياع وإهدار الوقت وإهدار العمر وإهدار الحياة وتضييعها، أو مسامرة باللغو بالكلام الذي لا قيمة له لا أهمية له. طبعا سيد عبد الملك حتى في محال أخرى ينهى عن السهر، يعني إلا لحاجة إلا لضرورة، السهر الذي لا فائدة له الذي هو تضييع للعمر. ثم قال: ثم لا ينامون إلا في وقت متأخر من الليل. طبعا هذا مضر بالصحة، وحتى ورد في الشمائل رسول الله أنه كان يبكر ويستيقظ، يعني يبكر بالنوم، وهذا من ناحية الصحية التبكير بالنوم، وحتى يستيقظ بعد ذلك لصلاة الليل أو لأي عمل آخر، وبالتالي عندما ينهض للفجر يكون نشطا. قال: ثم لا ينامون إلا في وقت متأخر من الليل، هذا طبعا في غير شهر رمضان، فيأتي وقت صلاة الفجر فلا يستطيعون النهوض لصلاة الفجر، فلا يصلون إلا في وقت متأخر، والبعض يتركها نهائيا بعد أن يفوت وقتها. يقول: وقت صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، أول ما تطلع الشمس خلاص فات وقتها وخرج وقتها، واعتبرت إذا كان ذلك بتقصير منك مفرطا بها ومضيعا لها، وبالتالي يأثم الذي يخرجها عن وقتها. ثم ذكر عدم اقتصار المشكلة على التفريط في صلاة الفجر، بل تعديها لغيرها، فقال: ربما صلاة الفجر هي ضحية أكثر من غيرها من الصلوات. البعض أيضا في صلاة المغرب والعشاء يؤخرونها لغير ضرورة، ولربما البعض في ظروف عملية معينة من أجواء العمل والعمال قد يقصرون كذلك فيما يتعلق بصلاتي الظهر والعصر. ثم ذكر أن المؤمن الذي يعرف قيمة الصلاة يستحيل أن يفرط فيها، فقال: لكن المؤمن حقا الذي هو مؤمن بالله يخاف من الله سبحانه وتعالى ويعي قيمة الصلاة، أهمية الصلاة، أثر الصلاة في نفسه وحياته وفي رعاية الله له. طبعا الصلاة كأنها توقيع، يعني مثل ما العمال كل يوم يذهبون ويوقعون على بدء عملهم، كذلك الصلاة كأنها توقيع على العبودية لله تعالى، ويقول المصلي في كل لحظة: يا ربي أنا لا أزال عبدك، أنا لا أزال أطبق ما تأمرني به. يقول: سيحرص، يعني من كانت له هذا الشعور سيحرص أن لا يفرط، ولن يتعمد التفريط، ولن يتعمد الاستمرار على ما يؤدي إلى ضياع صلاته. ثم ذكر الإثم العظيم المرتبط بتفريطها، فقال: لأنك إذا أخرتها عن وقتها فأنت أضعتها، هي أمانة، الصلاة أمانة، وبالتالي الشخص إذا لم يؤتها في وقتها هنا يكون قد أضاع هذه الأمانة العظيمة، لأنك إذا أخرتها عن وقتها فأنت أضعتها، وإذا أنت متعمد لهذه الإضاعة فعليك وزر كبير، وأنت مفرط تفريطا كبيرا، وقاطع للصلاة، تارك للصلاة، لأن المطلوبة أن نؤديها في أوقاتها، يعني الله تعالى جعل الصلاة كتابا موقوتا محددا مضبوطا، مثل ما ذكرنا الأدوية التي يعطيها الطبيب للمريض يحدد له أوقات، فإذا لم يأتي بها في أوقاتها قد تصبح مضرة عليه، أحيانا يعطي حتى مدة زمنية أو في أوقات محددة، فإذا خرج وقتها يقول: خلاص إذا أنت ما عاد تصلي الفجر دائما إلا بعد طلوع الشمس، إلا في منتصف النهار، إلا تصبح هنا صلاة الفجر لا تؤتي أكلها، لا تؤتي ثمارها، وبالتالي هنا تضيع للصلاة. يقول: هذه مشكلة كبيرة جدا. وطبعا هذا الشيء في الإمكان، نحن تكلمنا مثلا عن الخشوع في حالاته العليا ربما يكون صعبا، فلا بأس أن يكون الشخص ما يسمى بحضور الذهن والحالة النفسية، لكن بالنسبة للمداومة هذا شيء بسيط، يعني الشخص مثلا إذا قيل له في وقت صلاة الفجر إذا استيقظت صلاة الفجر سنعطيك جائزة مثلا مالا كثيرا، يعني هل يستيقظ أو لا يستيقظ؟ وبالتالي الشخص عندما يشعر بقيمة الصلاة وأنها محل الفضل الإلهي ومحل الوعد الإلهي، حتى الوعيد، لو قيل لشخص مثلا: لو لم تصلي الفجر فسنسجنك وسنعاقبك فهنا سيستيقظ، كل الناس يصلون الفجر في وقتها، أو يقال له حتى بدل السجن يقال: كل من لم يستيقظ الفجر سيصاب بمرض معين، الناس كلهم يستيقظون. وبالتالي عندما نعرف ارتباط الصلاة بهذه المعاني بالوعد الإلهي وبالوعيد الإلهي، فهنا يجعلنا هذا نستيقظ، لا نحتاج حتى إلى منبه، لماذا؟ لأننا نعرف أهمية هذا الأمر. يقول إلا في منتصف إلى آخر، يقول إذا ما أنت مؤمن أبدا، إذا أنت متعود ومستمر دائما، يعني قد تطرأ لك ظروف معينة، حالات نادرة، حالات استثنائية لها اعتبارها، يعني هذه عندما تأتي ظروف معينة مثل شخص مريض ولم يستيقظ أو كذا لا بأس، لكن أما حالة اعتيادية مستمر عليها فهذه جريمة بكل ما تعنيه الكلمة، جريمة كبيرة وليست شيء هينا، لأن الصلاة يعني كأن الشخص يتساهل يتلاعب، مثل شخص يقال له لديك موعد مع مثلا وزير ثم يتأخر على الموعد، يعني الوزير يأتي ويحضر وينتظر ذلك الشخص والشخص يتأخر، هذا الشخص متكبر. كيف أنت يعني لو قيل لشخص أن وزير سيلتقي بك في الساعة الفلانية تجده يذهب إلى ذلك المحل قبل ساعتين أو ينتظر، لكن مع ربه سبحانه وتعالى الله تعالى يقول له في الفجر فيأتي بها في الظهر، وهنا دليل على الاستهانة بالله سبحانه وتعالى. طبعا علاقتنا بالصلاة هي نفس علاقتنا بالله، إذا عظمنا الصلاة عظمنا الله، مثل القرآن، إذا عظمنا القرآن نكون قد عظمنا الله، وهذا هو تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، علامة التقوى الوارد الموجودة في القلب، عندما نعظم الشعائر الإلهية وصل وقت الصلاة وقت الصلاة. أحيانا بعض الناس حتى في مباراة يشاهد مباراة فلا يستطيع أن يقطعها لأجل الصلاة، يتصور أن المباراة أفضل عنده من الصلاة، في الأصل الصلاة إذن يصبح قلبه يخفق، يعني كيف الصلاة الآن حالة تواصل مع ربي سبحانه وتعالى، هذه حالة مهمة وقت مهم جدا، وبالتالي يعني هذا دليل على الصدق، وبالتالي هذا الشخص ينال ثمار الصلاة. ثم تحدث عن أهمية الاعتناء بأوقات الصلاة وأدوارها النفسية والصحية، يقول أوقات الصلاة تساعد على جو من الانتعاش وانتظام الحياة، طبعا مهمة جدا، الكثير يعيش هكذا في حالة فوضى، الصلاة تعلمنا التوقيت، يعني الفجر الظهر إلى كل صلاة لها تأثيرها النفسي، والشخص الذي ينظم أوقاته طبعا هذا الشخص يستطيع أن يستفيد من يومه، بعض الناس تمر عليه أيام طويلة وكأنه لم يستفيد منها شيئا، فالصلاة تعيدنا، يعني كل صلاة وكأننا نبدأ حياة جديدة وكأننا نبدأ يوم جديد، وبالتالي تعطينا بركات حتى في اللحظات، تلك اللحظات كلها بركات جديدة ننالها، لذلك الصلاة تعطينا الانتعاش، تعطينا القوة، تنظم الحياة. يقول إذا أنت تنام بشكل طبيعي وتستيقظ مبكر وتؤدي صلاة الفجر هذا يساعدك على أن تستقبل يومك بطريقة عملية، وخاصة في التبكير، وارد أحاديث في التبكير، وبورك لأمتي في بكورها، حتى بعض التجار في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله قال كنت أخسر في تجارتي وفي أعمالي، ولما سمعت رسول الله يقول هذا الكلام بورك لأمتي في بكورها صرت أهتمني بالصلاة بالوقت الفجر، وقال بارك الله لي، وصرت هكذا، يعني البركة لا ندري من أين تكون، فلذلك وحتى الناحية الصحية في ذلك الوقت يعني جو نظيف ونسيم عليل وله تأثير كبير في الصحة، وحتى نشاط الكورتيزون في الجسم إلى آخره، وبالتالي النوم المبكر والاستيقاظ المبكر له دور كبير، لأن الله تعالى جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا، بعض الناس يقلب الصفحة، يحول ليله سهر وسهر كما قلنا في اللعب وفي اللهو، ثم في النهار نائم في غير أوقات النوم، وبالتالي يحول، الله تعالى جعل الكون، هناك ترابط بين الكون وبين الإنسان، لذلك يعني حتى فيما يسمى بالساعة البيولوجية كل إنسان لديه ساعة بيولوجية في جسمه، حتى في الهرمونات عندما تفرز عصاراتها المختلفة لها علاقة بالزمن، ولذلك الأطباء يقولون شخص مثلا يستعمل دواء في الصباح ودواء في المساء ويحرص على أن يكون ذلك في ذلك التوقيت نتيجة لمراعاة تلك الساعة البيولوجية في الجسم، لذلك يعني للأسف من مظاهر الشذوذ في الحضارة الحديثة هذا الخلط في الأوقات، الناس يخلطون الأوقات وبالتالي انتكس الإنسان، يعني في القديم كان الشخص بسيط عادي ينام مبكرا يستيقظ مبكرا نشيط إلى آخره في النهار، الآن تحولت الأمور إلى عكس ذلك، وبالتالي هذه كلها الصلاة ومواقيتها تفرض، يعني حتى عندما الله تعالى أمر بذلك الصلاة في ذلك الوقت يعني لهذا الأمر، يعني احتورت في بعض الآثار يعني أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، يعني في حديث يعني الصلاة هذه الصلاة خاصة الفجر لها تأثيرها الكبير. لماذا؟ لأنها تدل على الاجتهاد وتدل على النشاط وتعود الشخص على أن ينظم أوقات حياته، أوقات نومه، أوقات نشاطه إلى آخره. يقول إذا أنت تنام بشكل طبيعي وتستيقظ مبكرا وتؤدي صلاة الفجر، هذا يساعدك على أن تستقبل يومك بطريقة عملية ونشيطة وصحية وفعالة، وبطريقة جيدة اكتسبتها من أنك نمت بشكل طبيعي. النوم طبعا كما قلنا، يعني البعض يقول حتى في النوم المبكر يعني ساعة واحدة أفضل من ساعات في الوقت في أوقات أخرى يعني في النهار. فطبعا ما عدا القيلولة أيضا ورد فيها أثر في فضلها. فكذلك يعني النوم يعني له تأثير كبير المبكر، لأنه ينام الإنسان بحسب كما يقال بحسب ساعته البيولوجية، يتناسب مع الفطرة التي فطر الله تعالى عليها جسده. يقول استيقظت بشكل مبكر يعطيك فرصة للعمل في هذه الحياة فيما يتعلق بمسؤولياتك الأسرية والعامة، الأعمال والمسؤوليات بأي شكل من الأشكال تتحرك بطاقة جيدة. طبعا قلنا هذا في الحالة الطبيعية، إذا كان شخص عمله يقتضي مثلا السهر في الليل، طبعا هذا حالة خاصة وظروف خاصة، وفرق بين شخص في حالة طبيعية أتاح الله له ذلك ولكنه يفرط. وكذلك السهر كما ذكرنا، كما ذكر سيد عبد الملك، السهر يعني غير مبرر، السهر في اللهو والعبث واللعب ثم يضيع بعد ذلك أوقات فاضلة، أوقات مهمة من حياته. بالتالي هذا كذلك من آثار الصلاة. والأصل في الأمة والمجتمع الإسلامي يعني تكون أعماله وفق الصلاة، يعني يبدأ يومه بالفجر، يعني بحيث بعد صلاة الفجر تبدأ في الأصل الدراسة وتبدأ المحال وإلى آخره، بحيث يعني تنظم بطريقة تتناسب مع أوقات الصلاة. بحيث يعني للأسف الأمة الإسلامية كثير من هذه الأمور، حتى هذه الأمور أخذتها من الغرب ومن الحياة، نمط الحياة الغربية. لكن لو طبقنا وجعلنا مواقيت حتى مواقيت عملنا ودراستنا متوافقة مع أوقات الصلاة، سيكون لذلك بركات كثيرة، والحمد لله رب العالمين.
3: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
4: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
3: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
4: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك لا يبلغك

شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

حقيقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك،

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد.

عالية الرفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة، وأفضلهم شفاعة، وأرفعهم درجة، وأقربهم منزلة.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

صلاتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي. أنت الذي أوسعت علي في الدنيا رزقا فضلتني على كثير من أهلها تفضيلا، فجعلت لي

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت، ولم تقطع رجائي، ولم تنزل بي عقوبات النقم، ولم تغير علي وثائق النعم، ولم تمنع عني دقائق العصم. فلو لم أذكر من إحسانك وإنعامك علي إلا عفوك عني.

وعدد ما وسعته رحمتك من جميع خلقك، وعدد ما أحاطت به قدرتك، وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك. اللهم إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك

لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وشهادة مقبولة وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة وامرأة مؤمنة

كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة.

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

حي عليه.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

أين بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبق عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

خلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنه في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختم

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات، أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير رجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ تاعد شد، هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري دور على اليمين، لليمين دور. يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول

0: وين صوت الرجل؟
1: Oh!

يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس.

صوت هز الأرض هز. هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل هل

خد واحد خذوها واحد واحد فوز الحزه فوز التنظيم احسنت.

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتقدم على خط النور
1: نتقدم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول كويس الحزن صحي النائم اوش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح
0: بطش يا السعودية
1: بطش يا السعودية
0: بطش يا السعودية

0: صهيونية.
1: احسن قال قول قول قول مي مالمي مالمي ما تدرع الامام. احسن شد شد قول قول قول قول مي. نار نار نار الزمن الدام بطل امريكان هذا نهي معنويات
0: نار نار نار تجعل في الميدان.

0: شد
1: بادي مون
0: احسن
1: بادي مون
2: الله اكبر
1: المغتربي كا المغتربي اللعنة عليها النصر
2: حيهات
1: من الله حيهات من الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين مرحبا

0: أحسن الله
1: هاتفور
0: أحسن
1: هاتفور هاتفور
0: خير خطوة سريعان
1: بوف
0: بوف بوف بوف

هوش مال مال مال مال مال مال مال مال هوش جد تكر الآن قوة أحسن مال مال مال مال أحسن هوش يا دليل قصر Yeah.

0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: حتى انزل بر بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: حتى انزل ريح احسن ريح ساعد
1: كاربور
0: اسمع دل ريح
1: كاربور
0: كويس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، كتب الله أجلكم، بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال، الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، البناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك، نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات، من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم، يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نقتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب ألا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا وهذا هو منهجنا وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه ألا ننزلق ألا نتراجع، فالأمة كلها متحركة وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا وأن نرتقي في وعينا وأن نرتقي كذلك في إعدادنا أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا حركهم في سبيل الله مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: رجال الله
4: حي على خير رجال، حي على

المركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والدلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
2: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التغطية، بأي كلفة لهذا الخيار برفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه الصعود. شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضاً أن هذا خياره. لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت الطريقة. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة سام اف ام.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل المتحلين بالحس الأمني، ومن إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الثورة والجهاد وأثير ثقافة القرآن. نحييكم سامعين الكرام، ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من صيني كشف، موضوعها عنوانه الوعي الأمني. المستمعون الأعزاء، نحتسي قهوة الصباح من صيني القشر ونتكلم في موضوع الوعي الأمني، تواصلاً لتناولاتنا عن الحرب النفسية والإشاعات وحرب المصطلحات. فالوعي الأمني هو مربض الفرس وبيت القصيد كما يقال في مواجهة ما نتعرض إليه من اعتداءات وحشية للعدو الأمريكي واستهداف طيرانه الحربي للأعيان المدنية ومنازل المواطنين الأبرياء وسقوط العشرات من الضحايا خاصة من الأطفال والنساء، بما يؤكد بلا شك فشله الذريع في تحقيق أي من أهدافه المعلنة للحد من القدرات العسكرية واستهداف القادة الحوثيين كما يسميهم وإفلاس بنك أهدافه الحربية التي يزعمها دعماً للعدو الإسرائيلي الذي هو بدوره لا يستهدف إلا المدنيين أبرياء بغزة هاشم والضفة الغربية وعدوان الأخير على مطار صنعاء ومحطات كهرباء صنعاء وغيرها من المرافق الحيوية المدنية. ورغم توقف الغارات الأمريكية فلا يؤمن مكر اليهود والنصارى، فقد يستهدفوا الجبهة الداخلية ويحاولوا خلخلة صلابة الصف الوطني. يعني يا جماعة الخير، أن الأمريكي الصهيوني أهداف دنيئة وخسيسة وحقيرة بحقارة تفكيره وعقليتها العفنة التي تقود بفضل الله إلى الويل والثبور وعظائم الأمور. فاليوم وما يقارب الشهرين من العدوان الأمريكي الغاشم والبربري الذي قاده فشله إلى إعلان توقف عدوانه الجوي، ها هي بحمد الله وفضله تظل أصابع رجال الله على الزناد ولتمطر بارجاته وحاملة الطائرات والقطع الحربية بالصواريخ والمسيرات وتجعلها تفرك الفئران إلى أقاصي البحار إذا لم يلتزم بوقف الهجمات من الطرفين الأمريكي اليمني المتفق عليه بمساعي الأشقاء في سلطنة عمان. هو الله وعزيمة وإرادة بأس أهل الحكمة والإيمان والجهاد الذي يؤيده سبحانه وتعالى بعظيم انتصاراته، وهو تمكينه ضد طغاة العصر وفراعنة الزمان أمريكا وإسرائيل ومن يدور في فلكهم من الخونة والمطبعين والمرتزقة الرخاص. والله غالب على أمره، وما النصر إلا من عنده، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نحتسي من صيني القشر ونواصل كلامنا عن الوعي الأمني بعد الفاصل. المجاهدون الأحرار الأعزاء، بالعودة إلى موضوعنا الوعي الأمني وما يمثله من أهمية بالغة في هذا المرحلة بالذات، والذي يجعل العدو الأمريكي يعاني من عمى استخباراتي معلوماتي تنعكس بوضوح في استهدافه فقط للمدنيين الأبرياء عوضا عن أهدافه الشيطانية المعلنة. فهذا العمى المعلوماتي الاستخباراتي هو بفضل الله وهدي قرآنه المجيد الذي هو السلاح الأساس ضد مكائد أعداء الله والدين والأوطان الحرة، وترجمة عملية لأوامر الخالق المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون بها عدو الله وعدوه. ومن هذه القوة قوة الوعي الأمني الذي يتمتع به كل أبناء الوطن الأحرار الشرفاء أحفاد الأنصار الذين يتشربون ثقافة القرآن منذ فجر الإسلام ويسيرون على هديه سواء في الجانب العسكري والأمني أو باقي مجالات الحياة. فلا نستبعد يا خبرتنا أن يتجه العدو لتعويض فشله باستهداف الجبهات الداخلية، فالقرآن هو المنهج والدستور وبه نستنير في مسيرة جهادنا في سبيل الله وإحقاق الحق وإزهاق ودحض الباطل ونصرة المظلومين والمستضعفين وقضاياهم العادلة. فهناك العديد من الآيات الكريمة التي تحثنا على ما يسمى اليوم بحرب المعلومات والمصطلحات والحرب النفسية لتثبيت المعنويات والعزائم والإرادات. فمعظم إن لم يكن كل الحروب والصراعات هي بتعتمد في الأساس على المعلومات التي يحدد العدو على أساسها أهدافه والمواقع المراد استهدافها لإضعاف الجانب أو الطرف الآخر في الصراع. هنا تكمن أهمية الوعي والحس الأمني لتجعل بنك أهداف العدو فارغ وخاوي مما يعني أو الذي بالأصح يعينه على تنفيذ خططها العدوانية، أي أن القرآن المجيد هو المنهل والمنبع الرئيسي لثقافة المؤمنين الصالحين المجاهدين في سبيل الله والحق والحرية والسلام. فعندكم يا خبرتنا كمثل من الآيات الكريمة المتصلة بالوعي الأمني قول الحق سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الخوف أو الأمن أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لا يعلمه الذين يستنبطونه منهم، أو بمعنى الآية التي هي توجيه وحث لنا على عدم إفشاء أو الإدلاء بأي معلومات قد تفيد العدو في استهدافاته، وهو ما يتجلى اليوم في اعتداء الشيطان الأمريكي اللي هو الشيطان الأكبر، نقول اعتداءات السابقة على أهداف مدنية كنوع من الهروب إلى الأمام كما يقال، والتعويض عن فشله الواضح في عدوانه على بلادنا لافتقاره للمعلومات التي قد تفيده في تحقيق أهدافه الشيطانية. وهذا ما يجعلنا نفخر بكل أحرار وشرفاء وطن حكمة الإيمان والجهاد، وما النصر إلا من عند الله القوي العزيز، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالوعي الأمني وحسها العالي لدى كل المواطنين ركن من أركان الجهاد في سبيل الله، وكثيرا ما تنبهنا القيادة الثورية والسياسية والعسكرية والأمنية وتؤكد عليه ليكون الجميع شركاء في الانتصار والإزة الإيمانية والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والله المستعان.
2: من الجوانب التي يجب أن تكون أيضا محط اهتمامنا المستمر كما كانت في الماضي أن تبقى مستمرة وأن تكون في المستقبل بشكل أفضل هي الاستمرار في التعاون الأمني. من أهم ما أفاد في كل المراحل الماضية في تعزيز الاستقرار الأمني وإفشال الكثير من مخططات الأعداء هو تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية في الجانب الأمني. تخيلوا أن واحدة من أخطر أنواع المؤامرات التي كانت تستهدف العاصمة قد وفق الله على إفشالها على يد طفل، لكنه طفل واعي، بلغ الأجهزة الأمنية بعنصر من أخطر العناصر الإجرامية التي دخلت إلى العاصمة بهدف تفجير كبير يستهدف أرواح المواطنين. تعاون طفل صغير كشف ارتاب بوعيه وحسه وفطرته، ارتاب في ذلك الشخص وأدرك أنه عنصر إجرامي، وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى اتجه وكشفه للأجهزة الأمنية وحقن بذلك دماء الكثير من المواطنين الأبرياء.
4: إخوتي أخواتي أبناء وبنات يمن الجهاد والعزة، وفي كلامنا عن أهمية تنامي الوعي والحس الأمني بهدي الله والقرآن الكريم، نشير إلى منظومة أو مصطلح مدري الذي يلتزم بها الناس لحجب المعلومات عن العدو، والذي لقي استحسانا ومباركة من قيادتنا الثورية والسياسية والعسكرية، ولقي رواجا وانتشارا في العالم، وأزعج اليهود والنصارى. وأيقونة الوعي الأمني اللي نقصد به كلمة مدري، أو عبارة مدري، نقول إن كان القصف اليوم مدري، هل هو محاذي لموقع عسكري أو أمني مدري، متى وأين يتواجد القادة المسؤولين مدري، إلى آخره. أي أنه كان ولا يزال هناك صدى إيجابي، اللي معناها باللهجة المحلية لا أعرف لا أدري. فرسالة محبة وإعزاز وإكبار بكل أفراد مجتمعنا المجاهد، كبار وصغار ونساء ورجال، الحريصين على تنمية الوعي الأمني كواجب إيماني جهادي يجعل الجميع يتحلون بالحس الأمني العالي، فطب الله أجرهم وبارك فيهم. ورسالة إجلال والتعظيم وإكبار لرجال الله في قواتنا المسلحة الذين يذيقون العدو الأمريكي والإسرائيلي ويلات البأس اليماني، ورجال الله في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، العيون اليقظة والساهرة لأمن المواطنين والاستقرار والسكينة العامة لحياتهم وحماية الجبهة الوطنية ولمتانة الصف الوطني، فتب الله أجورهم وبارك فيهم. وفي كل مواطن يبادر بالإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة على الرقم المجاني 100، يعني 1-0-0. فبالوعي الأمني والحس الوطني الخلاق نحمي بلادنا ونسير بها على درب العز والكرم والحرية، ونهجنا القرآن وثقافته السامية هي طريقنا، وأيضا طريقنا نسير في درب ثورة الإيمان ومسيرة القرآن الظافرة. والله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. رحم الله الشهداء وشفى الجرحى وفرج عن الأسرى وعونه وتمكينه سبحانه وتعالى، ونصره للمجاهدين في سبيله بمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. والله الله برفع الوعي والحس الأمني، كون العدو لا شك سيتجه الآن، ونقصد العدو الأمريكي بالذات، للجبهة الداخلية، وهذا كله على هدى ووعي وبصيرة القرآن وثقافته السامية. اجدد لقاءنا مع صيني كشر وموضوع جهادي آخر. خاطركم مع الله.
5: صيني كشر بنكهة سام اف ام.
3: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
0: سام اف ام، إذاعة المحور.
6: That the Kingdom of Saudi Arabia launched military operations in Yemen.
7: هناك معلومات دقيقة عن وجود إعادة تنظيم أو إعادة تجميع للقوات استهدفت من قبل الطيران، وسوف نتناول العمليات.
8: يا إسلام،
9: الله على عمرك.

0: ننتظر المستحيل، والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء. أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض، الطواغيت المتكبرين الذين لا ينبغي أن يقبل إنسان بهم في إدارة فندق أو مطعم أو بقالة أو أي شيء، ما بالك أن يسلم لهم نفسه وسلاحه وبلده ورقبته. هذا هو المستقيم الذي لا يكون ولن يكون.
1: سلم نفسك يا سعودي، أنت محاصر.

0: انت
1: نواجه جيشا لم نرى غير ظهره، أتينا كما يأتي الزميل المناوب، فلم ندر أرض تحتنا أم خريطة، ولم ندر جند جيشكم أم أرانب.

من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئاً إلا بإذنه ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته خسر خسر أن نقبل منه بذلك.

0: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: سام اف ام، إذاعة المحور.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي المزارعين أخواتنا المزارعات كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني، أسعد الله صباحكم بالخير والعافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيابكم وارحبوا وصباح جميل ورائع بالاضحاك بالامزح على ايضاح البيانات على العبوات التصديريه، وقلنا اللي تعتبر جواز سفر للثمار المسطره الى الخارج او الى الاسواق الدوليه. اليوم حنتكلم على الاشراف الفني على تجهيز الثمار للتصدير. ليش الاشراف الفني؟ هتقولوا قد احنا خبره وقد احنا بنسطر لنا سنين، وايش باجي تقول لنا اليوم نشتي اشراف فني؟ اقول لكم ايوه، بل نحتاج اشراف فني الان. طبعا الاشراف الفني على تجهيز الثمار للتصدير ضروري. وعد قولوا ليش الاشراف الفني على تجهيز الثمار؟ قد احنا خبره سنين واحنا بنسطر وسنين واحنا بنعبي وبنغلف بنعملف. اقول لهم لا، في السنين اللي مضت عندكم هذا كم كانت نسبه المخاطر عندكم؟ كم كانت نسبه المخاسر او الخسائر؟ كنتوا تخسروا خيرات، والدليل انك تعبيه الهليف فشمطت حقك او فالكرتون حقك وسطرتن وصل ظهرك وقد معورات مشوهات قد سالت قد تكمل قد تغير لون الحبه نفسها، ما عادوش اللون الفرح واللون الزاهي حق الرمانه، قد تحولت للون المسود قليل والكاتب كصورتها جوعه، وهذا رفعت نسبه المخاطر وايضا السعر قللت فيه. لذلك الاشراف الفني على تجهيز الثمار للتصدير ايش فائدته؟ اول فائده بتعود للمصدر اللي بتخفف عليك من نسبه المخاطر التي يتعرض لها الثمار، وانت اذا قلت نسبه المخاطر معناك انك زدت الربح حقك ما خسرتش. لذلك الاشراف الفني ايش ما يكون دوره؟ اللي يشرف بس على عمليه التعبئه والفن والتدريج داخل الكراتي. هذا العمل لو ما تستشير المختص والخبير الفني أكيد أنك ما تستفيد منه وما تخفف من هذا المخاطر، وبالتالي بتحصل على رقم لا بأس به وبتربح وما بتخسر شيء. لأن احنا دائما في برنامج الحكيم اليماني بنسعى دائما إلى إيش؟ إلى نضع أو نوري المسطرين الطريقة الصحيحة والسليمة. أتمنى على كل المسطرين أن يسعوا إلى استشارة الفنيين والمختصين في عملية التصدير أو في عملية الحصاد وما بعد الحصاد لثمار الرمان وغيرها من المحاصيل، ولكن استفيدوا منهم فيما يخصكم في تصدير ثمار الرمان. هذا فيما يخص الإشراف الفني على تجهيز الثمار للتصدير الذي من شأن التخفيف نسبة المخاطر والخسائر التي بيتعرضوا لها المسطرين. هذا أصدقائي المزارعين أخواتي المزارعات كل المستمعين، كانت الفقرة الأولى من برنامج الحكيم اليماني. نتوقف قليل وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم ورحبتوا أصدقائنا المزارعين وأخواتنا المزارعات مرة ثانية إلى برنامج الحكيم اليماني. حيا بالجميع، حيا صلوا على محمد وآل خيرات. اللهم صلي وسلم على وعلى آله الطيبين الطاهرين. زيدوا النبي صلاة. اللهم صلي وسلم على وعلى آله الطيبين الطاهرين. من يومنا هذا إلى يوم الدين، أيام صلي على رسول الله. كل اليوم إحنا في 30 ذو بدران، 30 أيش ذو بدران، تبصروا بحنا ذو بدران من نخب هذا. طبعا 30 ذو بدران يوافقها 30 تموز من الشهر الرومي أو السرياني. أما الشهر الميلادي فإحنا اليوم 12 أيش أغسطس، يوافقها كم في منزلة الشمس؟ اليوم 3 الجبهة، هذا منزلة الشمس 3 أيش الجبهة. أما الطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين من حين الله، اليوم 3 الطرف، 3 أيش الطرف. والمعلم الزراعي اليوم 12 سهيل، 12 سهيل يعني بعد فيه لاغض والسهيل. أما المتوسط وقت العشاء فاليوم 12 الإكليل، 12 أيش الإكليل. والإكليل عبارة عن أيش قلنا؟ عبارة عن 3 كواكب زاهرات مصطفى، الشمالي منها اللي هو رقم 1 يتقدم الجبال خفيان بين وبين كل واحد وآخر متر تقريبا. نستطيع مشاهدة بالعين المجردة بعد صلاة العشاء إذا السماء صافية. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. ألقاكم على خير، واليمن دائما بخير.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
2: أقول لشعبنا تحرك فقط، تحرك، أنت شعب عظيم، أنت شعب أثبتت حريتك وصمودك وثباتك على مدى كل هذه الفترة من العدوان برغم همجيته. تحرك، لا يجوز لأحد أن يتخاذى بعد كل الذي قد حدث على مستوى عام وقرابة النصف الثاني من العام. بعد كل هذه الجرائم ما أسوأ حال من يتخاذى، والله إن عاقبته سيئة عند الله. من يتخاذل، من لا يتحرك بنصح، بصدق، بجد، يتحمل مسؤولية، سيقف خاسرا وخائبا يوم يلقى الله وسيلعنه التاريخ. لا يجوز للبعض الذين يختارون لأنفسهم إضاعة الوقت في هذه المرحلة الحساسة والاستثنائية والتاريخية والمهمة جدا، إضاعة الوقت، ما يرددوا ولا هدرة كلام كلام كلام من دون نتيجة. الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك، الوقت وقت لبذل الجهود على أرقى مستوى

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 77565-4-0 أو 77590-45 أو 01259985.
1: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.

0: حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة. وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة، الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاما عمليا في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية، المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح، وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
6: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام اف ام والعود احمد.
9: هنا سام.
10: تاريخ حي،
9: ثقافة مكتملة.
10: هنا سام،
9: حياة اجتماعية مرصودة.
10: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
9: سام اف ام،
10: إذاعتك أنت.
9: سام اف ام من صنعاء تقدم.
11: العدد الأخير.

السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم سامعين إلى جولة سريعة على أهم وآخر الأنباء ليومنا هذا الأربعاء 29 من صفر لعام 1448، 12 من أغسطس لعام 2026 عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة. استهدفت تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته ومقار قيادته في المخا ومعسكر تداوين في مأرب. قواتنا المسلحة تقصف سفينة نقل معدات عسكرية سعودية في باب المندب. عبد السلام، لم نغلق باب الحوار وعمليات صنعاء رد مشروع على العدو السعودي. الفرح، التلكؤ السعودي يرفع كلفة المواجهة ويزيد المخاطر على الرياض. ناطق حكومة التغيير والبناء، الجيش اليمني جاد في حظر المراحة البحرية على العدو السعودي. فيما يواجه تمردا في الضالع العدو السعودي يلجأ لتحريك قيادات انتقالية محتجزة. الجزائرية تدين 104 متهمين بالتزوير ونهب أموال الوقف والدولة في صنعاء. طهران تحذر من تحول النظام الدولي إلى الغرب المتوحش. اللواء الرضائي، إيران لن تتراجع عن حقوقها. حاملات الطائرات الأمريكية رحلة التيه. إلى موقع المسيرة وما جاء في الشأن المحلي. الفرح، على المرتزقة إبقاء خطوط العودة مفتوحة وعدم الرهان على استمرار السعودية في الحرب. محمد عبد السلام، السعودي استهدف البنوك والصرافين والتجار بقرارات يسوغها باسم القابعين في فنادقه. لقاء موسع لعلماء وخطباء محافظة دمار استعدادا للمولد النبوي الشريف وللوقوف على آخر المستجدات. من استهداف الكرينات والرافعات إلى احتجاز الحاويات، العدو السعودي يدمر الرافد الرئيسي لموانئ الحديدة. العجري للسعودية، عندما توكل محامي مجنون مثل ترامب لن يجلب لك إلا حكم الإعدام. رئيس حركة حماس يبعث رسالة لنائب وزير الخارجية ويجدد الإشادة بالموقف اليمني الداعم لفلسطين. ناطق حكومة التغيير والبناء للعدو السعودي، أوقف العدوان والحصار بدلا من التباكي على السفن المستهدفة. الإعلام الحربي يعلن عن عملية للقوات المسلحة استهدفت سفينة نقل معدات عسكرية سعودية في باب المندب. من مخازن الداخل إلى سفن الإمداد، اليمن يوسع معادلة نصف التحشيدات ويضرب الأسلحة التعويضية قبل وصولها. القوات المسلحة تستهدف تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته ومقار قيادته في المخا ومأرب ومقتل العشرات بينهم سعوديون. وزارة الخارجية تحذر من الإساءات الأمريكية المتكررة للقرآن الكريم وتدعو الدول الإسلامية لموقف حازم. رابطة علماء اليمن، تكرار الإساءات للقرآن نتيجة لإفلات المجرمين من العقاب والأنظمة العميلة شريكة. شمسان يستعرض للمسيرة دلالات استهداف سفينة المعدات العسكرية السعودية، كل التحركات المعادية تحت النار. السفير صبري، السعودية نكثت التزاماتها واليمن لن يعود للتفاوض من نقطة الصفر وسيتجه لتوسيع المعادلات. عودة، السعودية تكرر أخطائها وتنقاد للمهلكة والمخرج أمامها وقف العدوان والحصار. أيضا على موقع المسيرة في الشأن العربي، قصف ونسف لمنازل وتوسيع استيطان، جرائم متواصلة للعدو السعودي في غزة والضفة المحتلة. الأحرار الفلسطينية، احتجاز العدو جثامين أكثر من 1700 شهيد فلسطيني في مقابر الأرقام، جرائم متواصلة.
ارتفاع الحصيلة المتواصلة لشهداء الإبادة الجماعية بغزة إلى 73,387. رئيس حركة حماس يبعث رسالة لنائب وزير الخارجية ويجدد الإشادة بالموقف اليمني الداعم لفلسطين. طهران تحتفظ بمفتاح هرمز وتجبر واشنطن على التراجع، شروط إيرانية ومفاوضات عمانية تزيح أمريكا من المضيق. العدو الصهيوني يرتكب 12 انتهاكا في سوريا، بينها توغلات واسعة وقصف مدفعي واقتحام منازل. الردع اليمني يقلب الطاولة على العدو، ضربات استباقية تربك التحشيد السعودي وتهوي بالرياض في الاستنزاف الاقتصادي. أيضا على موقع المسيرة في الشأن الدولي، المرصد الأورو متوسطي، إسرائيل تزيف الحقائق لإنكار جريمة التجويع في غزة. الخارجية الإيرانية تؤكد التضامن الكامل مع الشعب اللبناني وتشيد بصموده الأسطورية. عراقجي، الحرب الأخيرة أثبتت صلابة إيران وقوتنا المسلحة هزمت أكبر جيش في العالم. الرضائي لقائد الثورة الإسلامية في إيران، سنعمل على تعزيز قوة البلاد وتماسكها. متحدث الحرس الثوري، الحرب كشفت ضعف واشنطن وتأثير قوة إيران في المعادلات. رضائي، مضيق هرمز لن يفتح ما لم تغير أمريكا سلوكها وتقبل شروط إيران. أخيرا من موقع الميادين، دمشق تدين اعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. تركيا وإيران تتباحثان بشأن أمن الحدود والحد من عبور المهاجرين بشكل غير نظامي. وصدى تصاعد الخلاف، سونكو يعلن عن أول جلسة استثنائية للبرلمان السنغالي. صنعاء تعلن استهداف سفينة عسكرية وتحشيدات سعودية في باب المندب والمخاء، من ضمنها لبنان وغزة. رضائي، إيران لن تفتح مضيق هرمز ما لم تقبل واشنطن شروطها. لبنان، البرلمان يقر قانون الإعلام وسط اعتراض نقابي وتأجيل جلسة العفو العام. وسط حملة اقتحامات، إصابات باعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية. أخيرا، ترامب نقص الذخائر الأمريكية سببه مساعدات بايدن لأوكرانيا ب 300 مليار دولار. لبنان، الاحتلال ينفذ تفجيرات في القنطرة وحداثة ويستهدف علي الطاهر بالمدفعية. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قبيل مناورات عسكرية واسعة بين واشنطن وسيئول. هذه كانت أبرز وأهم الأنباء الصادرة لهذا اليوم. تقبلوا خالص التحايا أعدادا وتقديما خديجة النعمي، وإخراجا زلفى عبد الملك. إلى الملتقى، كونوا بخير.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الثاني عشر من اغسطس اب. ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان 8 غارات على مديرية رازح ما أدى إلى استشهاد مواطن وجرح 6، وشن 4 على منطقة الأزقول في سحار، و3 على مديرية كتاف أحدثت دمارا في مزارع المواطنين وأبنيتهم، وانفجرت سيارة مفخخة وضعت أمام مكتب الزراعة والري بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين من المارة وتضرر عدة سيارات ومباني مجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف العدوان منزل المواطن حسن مصفر شوخة في منطقة محديدة ما أدى إلى استشهاد 5 من أسرته بينهم 3 أطفال وامرأة وإصابة البقية بجروح، واستهدف منزل المواطن أمين الوادعي بمنطقة محديدة أيضا أدى إلى استشهاده وطفلته وإصابة بقية أفراد أسرته بجروح خطرة، ودمر جسر الدرجة على طريق صنعاء الحديدة وشن أكثر من 25 غارة على مديرية نهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن العدوان سلسلة غارات على منازل ومحلات تجارية في المتون بالجوف تسببت باستشهاد 8 و14 جريح بعضهم بجروح خطيرة واحتراق سيارة وشاحنة غاز وتضرر عدة منازل ومحلات.
4: تم استهداف جسور مديرية بني سعد بمبخلة، وهذا إنما يدل على عجزهم الدائم.
5: سلمان الكلب ايش بيعمل انت بهالكباري؟ لا هو رجال القلب الحدود يحارب الرجال، ايش بيعمل بهالكباري ويجمع الطريق؟
6: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 أصيب مواطن برصاص الخونة في منطقة الجاحي بمديرية بيت الفقيه في الحديدة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن العدوان غارتين على مديرية باقم في صعدة، كما شن 11 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي رحبة وصرواح في مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار في منازل ومزارع المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 53 خرقا في الحديدة، بينها غارة لطيران تجسسي على حيس، و5 خروقات بقصف مدفعي، و35 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لوقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 70 خرقا في الساحل الغربي، بينها استهداف طيران مسير مقاتل وقصف مدفعي على حيس، و61 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة ومتواصلة لوقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن طيران العدو الأمريكي البريطاني غارة على جزيرة كمران في محافظة الحديدة في محاولة أمريكية مستمرة فاشلة لإيقاف جبهة الإسناد اليمنية لغزة، كما شن طيران العدو السعودي المسير قصفا استهدف منطقة الغور في مديرية غمر الحدودية بصعدة، فيما أصيب مواطن بقصف طيران مسير العدو السعودي الأمريكي في منطقة المشبة عزلة بني الحداد في مديرية حرب بمحافظة حجة.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 أصيب مواطن بنيران العدو السعودي قبالة آل ثابت في مديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة.
3: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 تم تدمير وإحراق آليتين سعوديتين خلف موقع المخروق بنجران المحتلة وقتل وجرح من كان على متنهما. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وجرح عدد من المرتزقة في إحباط عملية تسلل لهم في القتب بمديرية نهم شمال صنعاء، كما استهدفت عملية هجومية مواقع الملتزقة في نوفان وتبت الوليد والجسيمة بمديرية قيفة في محافظة البيضاء، أوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى، واستهدف هجوم مماثل على أوكار الملتزقة في بلاد الظهر بمديرية ذي ناعم ما أسفر عن تطهيرها ومقتل وجرح العديد في صفوفهم ولاذ من تبقى بالفرار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية مباغتة على مواقع المرتزقة في الأربعين والمواقع المجاورة، مكبدينهم خسائر كبرى في صفوفهم وعتادهم، كما أفشلوا محاولة تسلل المرتزقة باتجاه الكندي في التشريفات وكبدوهم خسائر في الأرواح. كما أكد مصدر عسكري أن القوات البحرية والدفاع الساحلي استهدفوا بعملية رصد إحدى السفن الحربية التابعة للغزاة والمرتزقة داخل ميناء المخاء وأصابتها بدقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم إسقاط طائرة تجسسية للعدوان في جبهة وقز بالمصلوب في الجوف، وسيطر المجاهدون على موقعين في عملية هجومية على مواقع المرتزقة بعسير، وسقط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة، وتم تدمير آليتين وقتل من عليهما غرب مجازة، كما قتل وأصيب العشرات من المرتزقة بينهم قيادات في انفجار حقل ألغام واسع بهم في جبهة حرب المحادية لجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعد طائرات قاصف توكي استهدفت رادارات ومواقع عسكرية أخرى كانت الإصابة مباشرة، كما نفذوا عملية هجومية نوعية استهدفت مواقع استراتيجية للمنافقين وتم خلالها إحراق وإعطاب 6 آليات في خضب الشعف في محافظة الجوف، وسقط العشرات من المرتزقة قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلق المجاهدون 4 صواريخ من طراز زلزال واحد على تجمعات العدو قبالة أبواب الحديد في عسير، وقتل وجرح عدد منهم، ونفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع المرتزقة قبالة منفذ علب ما أدى إلى تكبيد العدو خسائر في عديده وعتاده.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. سوف يتم الآن استهداف معدل عيار 14.5 من الجيش والرجال الشعبية.
8: الرحمن الرحيم. ما رميت إذ رميت لكن الله رمى.
9: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نفذ سلاح الجو المسير 4 عمليات عسكرية ب6 طائرات مسيرة على 4 أهداف حيوية للعدو الصهيوني في مناطق يافا وحيفا والنقب وأم الرشراش وبئر السبع المحتلة، وحققت أهدافها بنجاح بفضل الله. وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة في تنفيذ عملياتها الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.
10: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية 4 عمليات عسكرية، وذلك ب6 طائرات مسيرة استهدفت 4 أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي في مناطق حيفا والنقب وأم الرشراش وبئر السبع بفلسطين المحتلة، وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح بفضل الله. إن استمرار العدو الصهيوني في تنفيذ مخططه الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية بالإبادة الجماعية والتجويع والتهجير ستكون له تداعيات خطيرة على كافة البلدان والشعوب العربية والإسلامية، فتصفية القضية الفلسطينية سيكون مقدمة لاستباحة العدو لشعوب وبلدان أخرى ما لم تتجه هذه البلدان لدعم صمود غزة جبهة الدفاع الأولى عن الأمة بأكملها. مستمرون في عملياتنا الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 18 من صفر 1447 للهجرة، الموافق 12 من أغسطس 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: سام اف ام، وقفة إعلانية. حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
11: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
0: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
11: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
0: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
11: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
0: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
11: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
0: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-259-9985.
11: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
12: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
13: سبافون، أصالة وتواصل.
14: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً، ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
15: تذكر دائما، الوعي درعك الأول في مواجهة مخططات الأعداء. من لا يملك وعيه سيملكه عدوه. وعيك سلاحك.
16: سام اف ام عدنا.
17: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله. لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام FM تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
5: أنتم لستم شعبنا إلى جانبك.
4: صباح الخير يا قدس،
3: صباح الخير يا قدس.

0: جديدة ليومنا هذا الأربعاء 12 من أغسطس لعام 2026. صباح جديد بفترة إذاعية جديدة من أثير إذاعة سام اف ام، واليوم هو 19 من شهر صفر لعام 29 من صفر لعام 1448، وتبقى القليل جدا لدخول شهر ميلاد رسولنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلوات الله عليه وعلى أهله.
1: سريعا سامعينا الأعزاء، تأتي إلينا أيام الربيع وتطل علينا بربيعها فعلا النبوي المحمدي، الربيع الأخضر الزاهي بقدوم حبيبنا ورسولنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. اليوم هو 29 من صفر، ربما تبقى يوم أو يومين لا نعلم، ولكن هو شهر جديد سيطل علينا وستشرق تباشير الفرحة بميلاد الحبيب المصطفى محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. نرجو أن يهل الله هذا اليوم علينا بالخير، هذا الشهر بالخير والبركات بإذن الله عز وجل. سمعنا الأعزاء، في الآونة الأخيرة توالت الإساءات الأمريكية الصهيونية للقرآن الكريم وتكررت. رابطة علماء اليمن تقول أن ذلك بسبب عدم معاقبة المسيئين للقرآن الكريم والمقدسات الإسلامية. تجددت هذه الإساءات من الصهاينة من الأمريكيين للقرآن الكريم، ورابطة علماء اليمن في اليمن كانت قد دعت الدول الإسلامية إلى قطع العلاقات مع أمريكا، وأيضا المطالبة بمحاكمة المجرم الصهيوني الأبستيني وأمثاله، واعتبرت أن دم هذا المجرم مباح وهدر، ودعت الأحرار الغيارة من المسلمين لقتله جهادا في سبيل الله، ودعت أيضا الشعوب الإسلامية للتعبير عن غضبها للقرآن بالمقاطعة الاقتصادية الشاملة للبضائع الأمريكية والمظاهرات، وشددت على أن الأنظمة العربية والإسلامية كالنظام السعودي بعمالتهم وتحالفهم مع أمريكا شركاء في هذه الجرائم النكراء. وفي ختام بيانها دعت الشعب اليمني لأن يكون في صدارة الموقف، وأن يكون الانتصار للقرآن الكريم جزءا من فعاليات المولد النبوي الشريف الذي سيأتي خلال هذه الأيام القادمة بإذن الله.
0: إذن حين يحرق القرآن، أين الغضب وأين الموقف؟ ما الذي بقي حتى يفعل أكثر مما فعل؟ مرة بعد مرة يستهدف القرآن الكريم بالإحراق والتدنيس، وكأن بعض الجهات قد اطمأنت إلى أن مقدسات المسلمين يمكن أن تكون ساحة مفتوحة للاستفزاز، وأن مشاعر أكثر من ملياري مسلم يمكن أن تستباح ثم تطوى الحادثة تحت لافتة حرية التعبير.
1: أي حرية هذه التي تحتاج إلى إحراق كتاب مقدس كي تثبت وجودها؟ وأي تعبير هذا الذي لا يجد وسيلة لإيصال فكرته إلا باستفزاز عقيدة الملايين وإهانة ما يقدسونه؟ إن المسألة لم تعد حادثة عابرة ولا تصرفا فرديا معزولا، فتكرار هذه الاعتداءات يجعل السؤال أكثر إلحاحا: إلى متى سيسمح بأن يتحول القرآن الكريم إلى هدف للاستفزاز المتعمد؟ وإلى متى سيطلب من المسلمين أن يبتلعوا غضبهم ثم يقال لهم إنها حرية تعبير؟
0: لكن السؤال الأشد إلى من؟ ليس فقط لماذا يسيء المعتدي، بل لماذا يصمت القادرون على الاعتراض؟ أين المواقف الحازمة التي تليق بعظمة كتاب الله؟ أين الأمة العربية والإسلامية؟ أين الشعوب الإسلامية؟ أين الصوت الذي يقول بوضوح: لا، ليس من حق أحد أن يحول مقدسات مئات الملايين إلى مادة للاستفزاز والسخرية؟ أين العالم الذي يرفع شعارات الكرامة والاحترام والتعايش عندما تكون الإساءة موجهة إلى المسلمين؟ إننا لا نطالب بالفوضى، لا ندعو إلى الانتقام، ولا نقول إن مواجهة الإساءة تكون بإساءة أخرى، بل نقول إن الصمت أمام تكرار الاعتداء يشجع المعتدي على التمادي، والموقف المسؤول يبدأ بالكلمة الواضحة، بالإدانة الصريحة قولا وفعلا، بالإجراءات القانونية والسياسية التي تمنع تكرار هذه الاستفزازات، بالخروج إلى الميدان للتعبير عن الإدانة بأشد المشاعر.
1: القرآن ليس مجرد كتاب موضوع على رفوف المساجد والمنازل، إنه كتاب يراه المسلمون كلام الله، ومنه يستمدون هدايتهم وعبادتهم وهويتهم وأخلاقهم. ولذلك فإن استهدافه ليس تفصيلا هامشيا يمكن تجاوزه ببيان بارد أو إدانة موسمية. والأشد مرارة أن يتكرر المشهد حتى يكاد يصبح خبرا عاديا. يا من تتحدثون عن حقوق الإنسان، ألا تملكون حقا اسمه احترام معتقدات الإنسان؟ يا من ترفعون راية الحرية، أين تقف الحرية عندما تتحول إلى إدلال متعمد لملايين البشر؟
0: إننا أمام اختبار حقيقي لمصداقية الخطاب العالمي عن الاحترام والتسامح، الذي لا يعني أن يطلب من طرف واحد أن يتحمل الإهانة إلى ما لا نهاية. التعايش لا يعني أن يمنح المعتدي مساحة مفتوحة لاستفزاز الآخرين. حرية التعبير لا ينبغي أن تتحول إلى غطاء للكراهية والتحذير والتحريض. العتب وكل العتب على من يستطيع أن يرفع صوته ثم يختار الصمت. العتب على المؤسسات التي لا تتحرك إلا بعد أن تتسع دائرة الغضب. العتب على الحكومات التي تكتفي بعبارات الشجب بينما تتكرر الاعتداءات بين الفينة والأخرى. والعتب على كل من يظن أن الإساءة إلى القرآن يمكن أن تمر كخبر عابر ثم تنتهي. لا، لا ينبغي أن تصبح إهانة المقدسات أمراً اعتياديا. لا ينبغي أن يعتاد المسلم رؤية المصحف يهان ثم ينتقل إلى الخبر التالي وكأن شيئا لم يحدث.
1: نعم، فاحترام القرآن يبدأ من المسلمين أنفسهم بتعظيمه وقراءته والعمل به، وتعليم الأجيال مكانته، ثم بإيصال موقف واضح وحازم إلى العالم: نحن نرفض الإساءة إلى مقدساتنا، ونرفض تحويل الكراهية والاستفزاز إلى ممارسة تسوق باسم الحرية. أما الذين يظنون أن بإمكانهم إطفاء نور الله بإحراق صفحات منه فقد أخطأوا، فهم حقيقة القرآن. فالقرآن ليس مجرد ورق يحرق، ولا حبر يمحى، ولا مصحف يدنس. القرآن حاضر في صدور الملايين وفي بيوت الملايين وفي صلواتهم وفي أخلاقهم وفي حياتهم. وقد قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فليكن غضبنا ووعينا وموقفنا قويا وكلمتنا واضحة ورفضنا صريحا.
0: لا للتدنيس،
1: لا للإهانة،
0: لا لتحويل المقدسات إلى أدوات للاستفزاز والكراهية،
1: ولا للصمت الذي يجعل المعتدي يظن أنه لا ثمن لتكرار الإساءة.
0: الدفاع عن حرمة القرآن لا يكون بالصراخ وحده، وإنما بأن يتحول الاستنكار إلى موقف، والموقف إلى فعل مسؤول، والفعل إلى رسالة واضحة. كرامة المقدسات ليست مجالا للمساومة. احترام الأديان ليس ترفا. احترام مشاعر الشعوب ليس امتيازا يمنحه المعتدي متى شاء ويصحبه متى شاء.
1: إذن سامعينا، نرحب بكم في هذه الفترة الصباحية المفتوحة من صباح الخير يا قدس، عددا وتقديما رحاب عبد الحفيظ وخديجة النعمي، وإخراجا زلفى عبد الملك.
2: في جانب الكفر وقوى الكفر والطاغوت، هناك ضمن وفي مقدمة من يتصدر الحرب في مواجهة الإسلام والقرآن الكريم وما أتى به القرآن الكريم، وانزعج انزعاجا شديدا مما أتى به القرآن الكريم من نور، من هداية، من تزكية، من تعليمات. إذا تمسك بها البشر واتبعها البشر يتحقق من خلالها إقامة القسط والعدل في الحياة. هم الذين كفروا من أهل الكتاب، من صدر الإسلام، وكانوا هم في مقدمة من انزعج انزعاجا شديدا من رسالة الله سبحانه وتعالى ومن كتابه ورسوله، وتوجهوا للحرب والصد للمجتمع البشري عن الاهتداء بالقرآن الكريم. ولذلك يقول الله عنهم في القرآن الكريم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يعني ليست مجرد حوادث فردية تتكرر عن طريق الصدفة أو ردود فعل هكذا بشكل عشوائي تأتي من قبل البعض، بل هي ضمن برنامج عمل منظم من جهة اليهود وأذنابهم في الصهيونية الذين يتحركون في هجمة شاملة تستهدف الإسلام والمسلمين. وهذا مما ينبغي أن نعيه، لأن يعني البعض من الناس فعلا قد ينظر إلى مثل ما يحدث من مثل تلك الإساءات وكأنها تصرفات شخصية فردية عشوائية غير منظمة ولا هادفة، تأتي مجرد ردود أفعال هكذا غاضبة تجاه المسلمين الذين يستفزون أولئك وهكذا هذا القبيل.

ونحن نعيش هذه المعركة مع العدو السعودي المجرم ومن يقف وراءه العدو الأمريكي والصهيوني، لا بد لنا أن نتذكر كل الجرائم التي قام بها العدو السعودي من قتل وتدمير وحصار وتنكيل بمقدرات هذا الشعب. ذاكرة الجريمة ومعادلات الردع، اليمن يسقط رهانات التضليل والحصار السعودي. تتجسد في قلب العاصمة صنعاء ومن بين ركام الدمار وفاجعة الأبرياء صرخة يمانية اختزلت مظلومية شعب وعنفوان أمة. ما راحت لك يا سلمان، حيث لم تكن هذه الكلمات مجرد زفرة قهر أمام جثث الشهداء الملقاة في حي عطان عقب قصفه بالقنابل الفراغية المحرمة دوليا في عام 2015، إنما انطلقت كشرارة وعي ورسالة استراتيجية أعلنت بوضوح أن دماء اليمنيين لن تذهب هدرا، وأن خيار الصمود والثبات هو السلاح الأعتى في مواجهة العدوان. اليوم وبعد سنوات من الصمود يقف اليمن على أعتاب مرحلة جديدة فرضت فيها القوات المسلحة معادلات ردع عسكرية واقتصادية متصاعدة تنسج فيها تفاصيل المشهد الميداني والسياسي، بدءا من التوثيق الحي للجرائم والمجازر الوحشية التي حاول العدو غسل يديه منها أو محوها من الذاكرة الرقمية، مرورا بأبعاد الحرب الاقتصادية وتكتيكات الحصار والتجويع ونقل وظائف البنك المركزي، وصولا إلى كشف مخططات استنساخ النماذج التكفيرية والداعشية لرعاية الفوضى وإسقاط الجبهة الداخلية، وكذلك الفشل التاريخي للعدوان وسقوط رهاناته أمام يقظة القيادة ووعي الشعب والضربات الحيدرية القاصمة التي أجهضت هذه المشاريع في مأرب والمخا وغيرها من الجبهات.

0: في أن ينسى الجميع تلك المشاهد والفظائع المرتكبة بحق الشعب اليمني والذي يسعى للعب دور الوسيط. أما عن ذاكرة الإجرام السعودي بحق الشعب اليمني فهو يتوهم إن ظن أن هؤلاء الجرحى والمستهدفين ظلما في قعر منازلهم قد نسوا تلك اللحظات القاسية وما رافقها من فواجع وجرائم نكراء، فالحد الأدنى يقتضي بأن يعترف المجرم بجريمته ويقدم الإنصاف والتعويض اللازمين للضحايا لأن يستمر في طغيانه. لقد ولى للسيطرة والعبث، لقد ولى زمان السيطرة والعبث الذي كان يستباح فيه اليمن أرضا وشعبا بمال السعودي وسلاحه المحرم عن بعد، وانتهت إلى غير رجعة حقبة إدارة الحروب والفتن من خلف الستار. يتأمل المتابع ما صدر عن الداعية السعودي عايد القرني ليرى إلى أي مدى بلغ استهانتهم واستخفافهم بالشعب اليمني، فبعد جريمة فادحة كجريمة حي عطان التي تحمل إدانة صريحة لهم، خرج هذا العالم التكفيري الذي بلغ به الإجرام والكبر والغرور حتى التباهي بالجريمة، إذ يفاخر القرني بأن أحدا من جماعته يدعى رضوان القرني وهو من ألقى القنبلة الفراغية أو العنقودية على حي عطان المكتظ بالسكان، متفاخرا بأنها استمرت يوما ونصف اليوم تتفجر وترمي بحممها على الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء مخلفة الفظائع ومؤكدة أن التفجير الأكبر فيما تسمى عاصفة الحزم.
1: وإذا كان هذا هو مستوى السقوط الإنساني لدى من يفترض أنه داعية، فكيف سيكون حال الجنرال والأمير وغيرهما؟ إن هذا الانحطاط يقود العدو السعودي حتما إلى السقوط، لأنه يعيش بذهنيات تصادم الواقع وسنن الله في الكون.
0: تتحقق إرادة الشعب اليمني بعد سنوات قليلة بفضل الله وعونه وتوفيقه وبفضل عدالة القضية ووضوح المظلومية، إلى جانب الرؤية والبصيرة والشجاعة من القيادة ومجهودها العظيم وصبرها الاستراتيجي وحضورها الواعي للشعب، حيث وصل اليمن إلى المرحلة التي يؤدب فيها العدو السعودي المتغطرس الجبان والقاتل الذي يتابع الجميع كيف يحاول اليوم إيهام العالم بأنه لا شأن له، ساعيا لتقديم نفسه كوسيط للخروج من ورطته.
1: ولن ينجح العدو في ذلك لأن يديه المجرمتين ما تزالان ملطختين بالدماء، ولأنه يصر على مواصلة القتل والإبادة، وإن كانت هذه المرة عبر الحصار والتجويع بدلا من الطائرات والقنابل الفراغية المحرمة، لكن هيهات له ذلك، فقد وصل الشعب اليمني إلى مرحلة تأديب هذا العدو على المستوى العسكري بإذن الله، وهو بصدد فرض معادلات ردع وعقاب متصاعدة تسقط العدوان الاقتصادي والحصار الجائر والظالم عن اليمن.
2: والعسير يا ابن سلمان من غضبنا وينه؟ وين عسير؟ غضبنا كبير يا ابن سلمان، غضبنا كبير، غضبنا كبير.
3: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
4: أقسم بالله العظيم لا نحط الحياة أبوك مثل ما حطلت حياتنا، لا ننجوك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر عبوك مثل ما دمرتنا.
5: دمروا عبدكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطه ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
6: والله ثم والله أننا سنجتث عقرك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
7: نفوض القائد السيد القائد ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
8: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
9: واليمن الولاعة بيده، قادمين إليكم لا إحراقكم.
10: وتعرف هذا الولاعة نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق ويوم السبت ما نجاز.
11: اليوم أنتم أمام شعب أولو قوة وأولو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا المقهر وسنهزمكم وسنكسر الحصار

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525. للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844466 أو 715-043-3307، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، وقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
4: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام إلى صباح الخير يا قدس. وصلنا إلى فترتنا فقرتنا الرئيسية التي سوف نتحدث فيها عن بيان العميد يحيى سريع الرسمي الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية وما جاء فيه، وكذلك عن استمرار العدو السعودي في حصاره على الشعب اليمني وعن جريمة استهدافه للقرآن الكريم مع ضيفنا الخبير الاستراتيجي المتواجد معنا هنا في الاستوديو الأستاذ محمد الحيفي. حياكم الله. حياكم الله، أهلا وسهلا أستاذ محمد. القوات المسلحة اليمنية مساء أمس أعلنت عن عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها سفينة تابعة للعدو السعودي محملة بمعدات عسكرية في باب المندب. هذا يعني أنه تم استهداف سفينة تنقل معدات عسكرية بدلا من الاكتفاء باستهداف القوات والمعدات بعد وصولها إلى البر. إلى أي مدى يعد ذلك أخطر استراتيجيا من استهداف المعدات قبل وصولها إلى أرض الجبهة؟ نعم،
1: طبعا أمس البيان العسكري الذي تلاه العميد يحيى سريع كان مهما جدا، خاصة الذي استبقه عملية استخباراتية مهمة جدا، وهي أن السفينة محملة بسلاح، وهذا طبعا مخالف لطبعا ما قام به الجيش اليمني من حصار. من أجل ماذا؟ لأنه اليوم التصعيد يقوم الكيان السعودي بعملية التصعيد، وهذا مهم جدا، أي بمعنى أنه التحشيد وجمع السلاح وأيضا نقله عبر البحر الأحمر إلى الموانئ اليمنية وخاصة للساحل الغربي، هذا دليل قطعي على أن السعودية ما زالت كما قال السيد في إحدى خطاباته بأنها تقوم بعملية طبعا رفع عملية التصعيد، وهم قادمون وهم يعني مصممون على التصعيد أكبر، ليس فقط الكيان السعودي، ولكن أيضا أنا في اعتقادي بأن هناك دول مشاركة كبريطانيا والكيان الصهيوني الذي يهمهم البحر الأحمر، لأن اليوم السيطرة الكامل للبحر الأحمر استطاع الجيش اليمني أن يكون هو الرقم الصعب في البحر الأحمر بالنسبة لعملية ترتيب عملية من يدخل ومن يخرج، وخاصة أثناء الحصار على الكيان الصهيوني في طوفان الأقصى، في الاعتداءات وأيضا جرائم الإبادة الذي قام بها الكيان الصهيوني، استطاع الجيش اليمني أن يغلق باب المندب أمام الملاحة الصهيوني أولا، ومن ثم انتقل إلى المرحلة الثانية وهي من يقوم بالتعاون معه، سواء كان على مستوى الشركات الناقلة الكبرى في العالم أو أيضا الدول، ودخلت الولايات المتحدة الأمريكية من ضمن الدول التي طبعا كان الحصار عليها قائم.
0: نعم، ستدخل أيضا السفن البريطانية في إطار الاستهداف.
1: السفن البريطانية طبعا شيء أكيد، إذا قام طبعا البريطاني هو أساس المشكلة في هذه الأمة وفي هذا الإقليم، وخاصة عندما زرع الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة في فلسطين، واليوم البريطاني هو المسؤول الأول والأخير على ما يحدث، لأنه هو الذي تم زراعة هذا الكيان اللقيط وأتى به من جميع دول العالم، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية وما سمي بالهولوكوست الألماني ضد اليهود، طبعا كما هو معروف الذي قام بالهولوكوست من هو؟ ألمانيا. إذا هي كانت ألمانيا قامت أو في الحرب العالمية الثانية هي قامت بها أوروبا، سواء كانت ألمانيا بريطانيا من كان يكون، ولكن عندما تم نقل هؤلاء اليهود الذين كانوا متواجدين حتى على مستوى روسيا، أتوا باليهود من روسيا ومن غير روسيا، أتوا بها من بولندا، حتى أتوا من دول عربية مثل المغرب ومثل مصر وأماكن أخرى، ولكن هنا المشكلة تكمن أن بريطانيا هي جزء لا يتجزأ من المشاريع التي تقوم في المنطقة، وخاصة هي قلم الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، هي القلم الرئيسي الذي يقوم بعملية إعداد الورقة من يقوم عليها الحصار ومن وغير ذلك، يعني لأنها هي ضليعة، هي أساس الإشكالي وأساس إنشاء أيضا حتى على مستوى مجلس الأمن.
0: نعم صحيح، والعدو البريطاني كان وما يزال كما تحدثتم هو أساس كل المشاكل في الأمة العربية والإسلامية. أستاذ دكتور محمد، هناك مشكلة يواجه العدو السعودي ومن وراءه الأمريكي، هي في رهاناتهم على إبقاء اليمن تحت الضغط والحصار وتجاهلهم لكلفة ذلك عليهم. إلى أين سيصلون برأيكم إذا ما استمروا على عن جهيتهم هذه، وهل يمكن أن تتغير الحسابات السعودية إذا ارتفعت كلفة المواجهة أكثر؟
1: أنا في اعتقادي بأن اليمن لديها تجربة كبيرة جدا، خاصة عندما أغلقت باب المندب أمام الكيان الصهيوني، وطبعا عندما قامت بحصار الكيان الصهيوني خاصة لأم الرشراش، لديها القدرة اليوم في التحكم والتمكن أيضا، حتى أن هناك تقارير تم رفعها من شركات عالمية كبرى طبعا قامت بعملية بتشكر الجيش اليمني الذي أصبح اليوم يستطيع أن يقوم بحصار، مثلا الحصار على السعودية، أي بمعنى أن السفن الداخلة الذي لا يمكن أن تتعامل مع السعودية لها خطها المميز ولها طريقها المميز، والكل رافع شعار أنه لا يمكن طبعا لا يوجد تعامل مع السعودية، وهذا مهم جدا، أي بمعنى اليوم الجيش اليمني يستطيع أن يقوم بعمليات عسكرية وفي نفس الوقت عمليات استخباراتية في آن واحد، وكذلك حتى على مستوى العمليات العسكرية في إن وجد أو كذا، وكما حدث أمس الليل بالذات عندما تم إلقاء البيان من العميد يحيى سريع بأن هناك سفينة واستطاعوا أيضا أن يقوموا بإخراجها وإعادتها أو ضربها أو كذا، لهم القدرة الكاملة. فاليوم اليمن هذا، وهذا طبعا بشهادة الأعداء خاصة الولايات المتحدة الأمريكية الذي واجهت اليمن في البحر الأحمر وقالت بأنهم، ماذا قال الرئيس الأمريكي ترامب المجرم ترامب على لسانه، بأنهم رجال أشداء وأيضا يحافظون على كلامهم، أي بمعنى أنهم رجال بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، أي بمعنى أن القدرة الكاملة لدى الجيش اليمني في تسيير أعمال البحر بالنسبة للسفن التي ليس لها دخل بالعملية، عملية حصار الكيان السعودي، وفي نفس الوقت لديهم القدرة أيضا في اكتشاف من هو الذي يقوم بمعاملة السعودية، والكل اليوم هو يعرف لأن التجربة خير برهان وقد خبروهم أثناء الحصار على الكيان الصهيوني، وأيضا حتى على مستوى المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجيش اليمني. لم تضطر أي سفينة لم تكن لها دور في معاونة الكيان الصهيوني أو في موالاة الولايات المتحدة الأمريكية والقيام معها في تحالف ضد أخواننا الفلسطينيين في جرائم البادة الذي تمت داخل غزة.
0: نعم، واليوم اليمن يفرض على العدو السعودي المجرم الحصار والضغط الاقتصادي كأدوات سياسية. عندما يتحول الاقتصاد والحصار إلى أدوات ضغط، هل يصبح الهدف إجبار الخصم على تغيير موقفه السياسي وليس فقط إضعاف قدرته العسكرية والاقتصادية؟
1: طبعا أنا في اعتقادي هذا الجازم، ولكن من الناحية الاستراتيجية عندما يحدث الضغط وأيضا الحصار الاقتصادي عندما يضبك، طبعا هناك دول مثل إيران التي لم تستجب للولايات المتحدة الأمريكية خلال هذا السنين كلها 47 عام، ولكن السعودية كونها دولة هي معتمدة على الاقتصاد الريعي بالنسبة للنفط، وهي دولة ليس لديها زراعة، ليس لديها عمليات إنتاج كثيرة، وكذلك حتى على مستوى الاستثمارات الداخل فيها هي بتروكيماويات وعلى البترول، أي الاقتصاد الريعي المعتمد على مصادر الطاقو أو البترول. إذن اليوم اليمن استطاع أن يطبق الحصار على السعودي، والسعودي اليوم ليس في عملية ضغط فقط، ولكن أيضا لم يستطع أن يقوم حتى بعملية كيف نقولها يعني من الناحية الاستراتيجية، لم يستطع أن يفك الحصار رغم أن الشعب اليمني واليمن محاصرة لها أكثر من 12 عام إلى يومنا هذا، ولكن خرج اليمن من ظل الحصار، يعني من قلب الحصار إلى إعداد حصار، وهنا هي الاستراتيجية العظيمة التي يستطيع بها الجيش اليمني وكذلك حتى على مستوى القيادة سواء كانت الثورية أو السياسية أو العسكرية.
0: وهكذا حتى أنه أصبح النفط يعني في أي وقت يمكن أن يعني مش شرط ما بلا صاروخ لو يولع واحد، حتى ما بلا ولع عقبه لو خلاص احترقت السعودية كلها،
1: كما كان يحدث للإبرامز الأمريكية على مستوى الحدود، والكل يعرف أنه صحيح. كان يتم إحراق الآليات بالولاعة. اليوم الجيش اليمني لديه خبرة كبيرة جدا، تخيلي 10 سنوات إذا قلنا بما سمي بعاصفة الحزم ومع الحروب طبعا الست الذي قامت، أيضا معاش طوفان الأقصى، طبعا التدرج التاريخي للجيش اليمني سواء كان في إعداد القاعدة الأساسية والصناعية للعملية الصناعية للقوة الصاروخية والطيران المسير في إيجاد آلات ومعدات وقدرة عسكرية يستطيع أن يضع معادلات جديدة، لأن اليوم اليمن استطاع أن يضع معادلات جديدة ليس فقط على مستوى المنطقة كما بين اليمن والسعودية أو بين اليمن وعدد من الدول العربية، ولكن على مستوى النظام الإقليمي. اليوم اليمن لديه معادلات كبيرة جدا في البحر الأحمر، اليوم هو المسيطر الوحيد على البحر الأحمر، حتى على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية عندما أتت بقضاها وقضيضها من طبعا حاملة الطائرات وغيرها وبوارد شاو وكل هذا، وتواجهت مع الجيش اليمني، استطاع الجيش اليمني أن يحول هذه القوة المدمرة الأمريكية على أي دولة، ولو حتى على مستوى اليمن لم يستطيع على مستوى الأمريكي في استخدامها، ولكن جعلها عبئا عسكريا عليه، مما أدى إلى أن الأمريكي يسعى لإيقاف العمليات العسكرية، ومن ثم الاستئذان من يعني طلب من الوسيط بأن يستأذن من اليمن للسماح لقواتها العسكرية بأن تغادر المنطقة أو البحر الأحمر. إذن هنا المعادلات تغيرت جدا، وخاصة المعادلات العسكرية. أنا في اعتقادي بأن ما يحدث اليوم في اليمن، خاصة عندما قام الجيش اليمني بعملية وقائية على مناطق طبعا كما هو معروف الرويك، وأيضا على العبر وغيرها، هذه العمليات الذي قام بها هو قام بعملية وقائية استباقية، لأنه يعرف بأن السعودية أرادت التصعيد. لهذا فالسيد في إحدى خطاباته عندما قال والتصعيد مقابل التصعيد، ليس فقط الحصار مقابل الحصار، ولكن التصعيد مقابل التصعيد، والهدف الأساسي هو هدف أمريكي صهيوني بريطاني بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، هو طبعا الساحل الغربي. فالعمليات العسكرية التي تمت أيضا حتى على مستوى صحن الجن هو الضربة القاسمة
0: وفي المخ أيضا
1: لما سيحدث عن طريق الدخول مثلا إلى صنعاء، أو هذه العمليات العسكرية التي تمت كانت عملية استباقية بكل ما تعني الكلمة معنى. اليوم العدو يريد أكثر من 5 أشهر إلى عام كامل لإعداد ما تم فقده من عمليات عسكرية، في نفس الوقت حتى عمليات التجنيد بالنسبة للمرتزقة وما أتابه، حتى على مستوى القادة السعوديين الذين لقوا حتفهم، وكذلك هناك قادة آخرين مشاركين حتى على مستوى سوريين أتوا من سوريا ومن داغستان ومن مناطق كثيرة جدا في العالم العربي والإسلامي، وليس مستبعد.
0: ولم يتم
1: الحلف الأخير،
0: لم يتم الإعلان عن ذلك،
1: تركي الأتراك وأيضا الباكستانيين، كما هو معروف بأن باكستان قد طبعا نقلت حوالي 15,000 جندي باكستاني إلى السعودية للحفاظ على السعودي أو على الأمن السعودي. طبعا ليس مستبعد بأن يكون هناك أيضا حتى جنود باكستانيين وأيضا أتراك، لأن الأتراك يقومون اليوم ببيع طبعا الطيران المسير من
0: السعودي.
1: السعودي، وقد تم إسقاط طيران سعودي على ما أعتقد ابتكار بريدجار نوعين، وأيضا حتى على مستوى سينغلونغ الصينية أيضا. إذن اليوم طبعا العملية كانت استباقية، مما أدى إلى ضرب الهدف ولو هو ليس الرسمي أو الأساسي في عملية الهجوم، ولكن أيضا العمليات التي انتقلت إلى المخا وذواب أيضا، وحتى على مستوى العمليات التي تمت أمس أو قبل أمس والذي قبله في الساحل الغربي، هذا أيضا حتى على مستوى بعد الشك أو ما نقول ضرب الشك باليقين بأن القوات، لأنه هذا هدف أمريكي، لأنهم يعتقدوا بأن السيطرة الكاملة على الساحل الغربي اليمني يؤدي إلى ماذا؟ فقد اليمن قدرتها في السيطرة والتحكم المندب والخليج وخليج عدن والبحر العربي.
0: نعم، هذه القوات التي تحدثتم عن وجودها تركيا وباكستانية، من المحتمل أن تتواجد على الأرض أم أنه في غرفة العمليات فقط؟
1: في غرفة العمليات، والكل اليوم يشكي بأن غرفة العمليات التي تم ضربها سواء كان على مستوى المناطق الصحراوية التي قامت فيها العمليات الأولى أو على مستوى أيضا اليوم الساحل الغربي، أنا في اعتقادي بأن هناك قادة كبار سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين، حتى على مستوى طبعا عندما نقول المرتزقة اليمنيين، هؤلاء ليسوا قادة، هم كانوا فقط على مستوى البوابات الرئيسية للدخول والخروج بالنسبة لغرفة العمليات. أما بالنسبة للآخرين، أنا في اعتقادي بأن هناك حتى على مستوى قد يكون أمريكي وبريطاني وأيضا صهيوني، لأنهم هم الذي طبعا دائما يقودون المعارك، وقد حدثت طبعا في شعب الجن الذي كانت في 2017 بين 2017 2018 عندما تم ضرب صاروخ إلى شعب الجن في الساحل الغربي، وكان هناك عدد كبير من الإماراتيين، القادة الإماراتيين والسعوديين والأمريكان والصهيونيين، وحتى على مستوى بلاك ووتر أيضا قوات مرتزقة خارجية، سواء كانت من كولومبيا أو غير كولومبيا من أمريكا الجنوبية، وكذلك حتى على مستوى العمليات الأخيرة الذي تمت. أنا في اعتقادي بأن هناك مرتزقة كبار لقوا حتفهم، خاصة السعوديين، وأيضا أنا في اعتقادي أيضا في كان في الأيام ستكشف الباقيين، يعني حتى على مستوى داغستان أو الذين تم إخراجهم من سوريا وذهابهم إلى العراق، الذي تم نقل الذي كانوا على في السجون في سوريا وتم نقلهم إلى العراق ونقلوا إلى مكان آخر، قد يكونوا نقلوا إلى السعودية، ومن ثم هم جزء لا يتجزأ من العملية الكبيرة الذي تم نقل أكثر من 13,000 مقاتل إلى السعودية، منهم من أتى إلى طبعا الحدود السعودية اليمنية ولقي حتفه بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الجيش اليمني العظيم الذي استطاع أن يقوم بالعمليات العسكرية التي قضت، نقول قضت كما استطاعت إيران في القضاء وإخراج طبعا القواعد الأمريكية من حالة الاستخدام إلى حالة طبعا الفتور أكثر من 70%. استطاعت إيران أن تضرب القواعد الأمريكية، كذلك اليمن استطاع أن يفشل المشروع السعودي الذي هو يعتمد على الآخرين، لأن ليس لديه جيش وليس لديه قوة ليحافظ على هذا البلد الذي هو طبعا يقول بأنه المملكة السعودية. دائما يأتي كما أتى في طوفان الأقصى بالسوداني وبالبلاك ووتري، وأتى بالكولومبي وأتى بالماليزي وأتى بالأندونيسي وأتى بالأفريقي من كل مكان، من كل بقاع العالم، لكي طبعا هو معتمد دائما على الآخرين. وآخر طبعا عملية قام بها هو الاتفاق بين تركيا والسعودية وباكستان من أجل ماذا؟ الدفاع المشترك، وأي اعتداء على أي دولة من هذه الدول اللي دخلت في حلف ما سمي بمكة. طبعا الكل يعرف ليش مكة، يعني على أساس أنهم ملتزمين، وأنهم ملتزمين بالإسلام، ونسي بأنه يقود معركة تاريخية مع الأمة العربية والإسلامية فيما يسمى بهيئة الترفيه وليس بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
0: لم تعد موجودة
1: طبعا، ويذهب إلى الحرم المكي، ونسي أيضا العلاقة بين تركيا والكيان الصهيوني، ولديها مشاكل كبيرة مع السعودية. تركيا أيضا يعني لديها مشاكل كبيرة، ولكن يسعى دائما إلى تعليق الأمل بأنه يستطيع أن يحقق شيء على هذا الشعب العظيم الذي لا يمكن ولم ولن يكون له ذلك.
0: المضحك أنه كان في حرب شرسة بين السعودية وتركيا، كيف حصل وسدوها ولا؟
1: طبعا المصالح المالية، المصالح الاقتصادية، ودائما السعودي طبعا لديه خلاف أول مع تركيا من الناحية الفكهية والسنية، أولا مع الإخوان، صحيح. أليس كذلك؟ كيف اجتمع الاثنان؟ اجتمع كما يقول اجتمع أو تزاوج على المصالح، هذاك يقوم بالدفاع وهذاك سيتم الدفع. لهذا مصر لم تدخل في هذا الحلف لأنها تعرف بأن السعودية ليس لديها القدرة المالية الكافية.
0: البعض يتحدث عن أن مصر ستدخل قريبا في هذا الحلف،
1: حتى لو دخلت قريبا فأهلها وسهلا بها، لأنها ستكون من الخاسرين.
0: هي لديها تجربة من عام 2015 وما بعد،
1: ولديها تجربة السابقة في سبعينيات في ستينيات القرن الماضي، عندما أتى 70,000 جندي مصري ودخل في أمن ودخل في أتون حرب لا مخرج لها ولا مدخل لها على الإطلاق في هذا البلد، وهو يعرف كثيرا. ولكن أنا في اعتقادي أنه حتى إذا دخل لا يمكن أن يدخل بإعلان رسمي، لأنه يعرف
0: من تحت الطاولة
1: طبعا شيء أكيد. وهناك دول ستدخل من تحت الطاولة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أنا في اعتقادي بأن اليوم الجيش اليمني لديه ما يكفي لرد الجميع، كما رد على الولايات المتحدة الأمريكية ورد على الكيان الصهيوني، وجعله يجلس على مائدة المفاوضات مع أخواننا الفلسطينيين، مع المقاومة الفلسطينية، والذي وضع اليمن كل ما يقوم به تحت إمرة من المقاومة الفلسطينية، حتى على مستوى وقف إطلاق العمليات العسكرية نحو الأراضي المحتلة. تخيلي ما مدى الثقة الكبرى في هذا الجيش العظيم عندما يضع حتى على مستوى اتخاذ القرار على يد المقاومة الفلسطينية، ما بالش بالسعودي وهذه الدول التي اليوم تتجمع. والسعودية حتى تعرف هناك حلف ما سمي بعصبة الحزم الذي تم إعلانه من الولايات المتحدة الأمريكية، ودائما السعودية تحاول الهروب وتقول بأنها وسيط، وهي الذي أعلنت الحرب، أليس كذلك؟ وهي الذي جمعت كل ديدان الأرض وحشراتها نحو هذا صحيح. البلد، وهناك قادة عسكريين يقتلون والكل يعرف ذلك، لكن لا، حتى الأمم المتحدة كانت واقفة مع السعودية وقد تم إدخالها في قائمة العار وتم إخراجها في نفس الوقت. يعني الكل يعرف بأن السعودية قامت بقتل اليمنيين وإبادة اليمنيين، والكل يعرف آخر يعني جريمة كانت الذي هي أمس في يوم 9/8 من عام 2017 على ما أعتقد أو 18، عندما تم ضرب باص الطلبة في ضحيان صعبة، ويقول بأنه وسيط يريد حل المشكلة اليمنية، وهو يأتي بالسلاح ويأتي بالمجندين الأجانب. والله عجيب، هذا البلد لابد، هذا البلد لابد من أن يأخذ نصيبه، كونه تفرج على أخواننا الفلسطينيين في نفس الوقت، وما قام بالعمل نحو هذا الشعب اليمني العظيم دون سبب وجيه بإعلان حرب ما سمي بعصفة الحزم على هذا البلد.
0: هل اليوم السعودية هذه العنجهية والاستمرار في هذا الحصار والقصف، هل هي تراهن على هذه المجاميع التي أتت بها من كل بقاع الدنيا أم ماذا؟ مع أن لها تجربة مع اليمن وتدرك أنه لا فائدة منها.
1: هي تراهن على أمريكا طبعا، لأن الأمريكي وعد كل،
0: لكن المتمسك بأمريكا
1: هو وعدتهم على أساس أنه سيتم إنهاء النظام في إيران، وسيتم وبعدين سيتم تساقط أوراق الدومينو كما يقولون، يعني في محور المقاومة إيران اليمن حزب الله، هؤلاء سيتساقطون واحد تلو الآخر، ولكن لم يحدث له ذلك. وأنا في اعتقادي بأن السعودية اليوم هي لا تريد أن تؤمن بأن هذا الوطن العظيم، هذا اليمن العظيم هو مقبرة الغزاة، والكل يعرف ذلك. في نفس الوقت لا يريد هذا الشعب أن يكون حرا مستقلا ذات سيادة، هو يحته كحديقة خلفية، لأنه هناك من اليمنيين من هم ارتزاقيين عبر تاريخ هذا البلد، وضعوا أنفسهم وهذا البلد تحرهن السعودية، فهي لو مستغربة أن تخرج، أن يخرج هذا اليمن من العباءة السعودية. وما زلت أتذكر ذلك السعودي الذي قام بالمقابلة على ما أعتقد في قناة الجزيرة أو الحدث أو العربية، عندما قال في بداية الحرب، عندما كان يسأل من إحدى المذيعين لماذا تقومون بضرب اليمن بهذا الشكل، وقال طبعا أن المرأة عندما تخرج عن ضوء زوجها ماذا يجب على الزوج أن يعمل، أليس كذلك؟ واليوم أنا في اعتقادي بأن اليمن يربي هذه الدولة، الذي تعامل اليمن على أساس أن احنا حشرات كالكيان الصهيوني الذي يعاملهم كحشرات، وهو يعاملنا كحشرات. واليوم اليمن هو يضع مسمار النعش في النظام السعودي بإذن الله، والجيش اليمني وحتى على مستوى كل إنسان ومواطن يمني، وما الخروجات المليونية في مناصرة أخواننا الفلسطينيين وفي ما سمي بجمعة النفير، الكل يعرف ذلك، بأنهم يريدون تأديب هذا البلد، يعني خاصة آل سلول
0: الذين يحتكرون هذا الشعب. من العدوان والحصار ليست بهينة
1: يعني
0: أبداً.
1: تخيلي عندما يذهب ويقوم بإخراج اليمنيين من بين هناك تايلانديين وهناك باكستانيين، هناك أكثر من 10 مليون أو 12 مليون أو 15 مليون وافد من دول آسيا ومن أمريكا الجنوبية ومن أمريكا الشمالية في هذا البلد، ولكن اليمنيين بالذات يقوم بترحيلهم الدائم، ويقوم بضربهم بأسلاك الكهرباء والتعذيب والاحتقار. يعني اليوم يجب عليه أن يعرف بأن حقوق هذا الشعب إذا لم يأتي بها سيتم انتزاعها من داخل قلبه، ليس فقط من البنوك، ولكن سيتم انتزاعها من داخل قلبه بنظامه.
0: نعم.
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: بإذن الله. والمؤشرات تؤكد أن الحرية قرار سيادي لا يقبل التجزئة أو المساومة أو التعامل قائم على مبدأ التصعيد بالتصعيد. ما هي الرسالة الميدانية والسياسية الصارمة التي تضعها القوات المسلحة اليوم أمام دول العدوان مع استمرار الحصار وإغلاق كافة المنافذ؟
1: طبعا يقول لهم بأن اليمن اليوم هو مختلف، ما كان قبل 21 سبتمبر ليس كما بعد 21 سبتمبر 2014. طبعا اليمن ما قبل طبعا 26 مارس 2015 ما بعد 26 مارس مختلف، ما طوفان الأقصى ما قبل طوفان الأقصى ليس كما بعد طوفان الأقصى. اليوم اليمن في تسعة أو من فلنقول من تاريخ كلمة السيد عليه السلام الله، وكذلك البيان العسكري الذي قاله العميد يحيى سريع، بأن اليمن من شهر يعني شهر 8 2026 غير ما بعد 8 2026.
0: نعم، والقوات المسلحة كرست مبدأ التصعيد بالتصعيد. برأيكم ما هي حدود القدرة الميدانية التي تمتلكها اليوم لترجمة هذا المبدأ على الأرض، وكيف أصبحت المنشآت الحيوية والاقتصادية للعدو في مرمى الخيار العسكري المباشر؟
1: ما معنى المروحة في العمليات العسكرية الذي تمت عبر الصحراء انتقالا إلى الساحل الغربي وانتهاءا بماذا؟ بالصحراء أيضا. هذه هي مروحة. ما معنى مروحة؟ يعني لما يكون عندك مروحة من الأهداف وتقوم بضربها كاملة طبعا في ثلاث مناطق في الصحراء وأيضا أكثر من منطقة على الساحل الغربي، هذا دليل قطعي بأن اليمن لديه ليس لأنه قد وضع، وهذا مهم جدا، العالم اليوم هو يعي بأن اليمن قد وضع أيضا، وهذا يعني على مستوى العالم، أن النظام الإقليمي اليمن لا يمكن تجاوزه، أي بمعنى أنه قد وضع حدود لكل دولة في النظام الإقليمي، ليست فقط السعودية، هي ليست من ذات الأهمية كالدول الكبرى في المنطقة في الشرق الأوسط كمثلا تركيا، باكستان، إذا قلنا الجزائر، مصر، على مستوى دول كبيرة جدا في النظام الإقليمي يعرفوا بأن اليمن لا يمكن تجاوزه لأن لديه قوة الردع وقد وضع حدود للردع مع الآخرين. السعودية هي في المرتبة الثالثة بالنسبة للجيش اليمني.
0: السعودية بإمكانها أن تنتهي من كل هذا العناد بإعطاء الشعب اليمني حقوقه ومستحقاته، برفع يدها عن اليمن تماما، بالتعويض بكل بالمتطلبات التي طلبها الجيش اليمني والشعب اليمني بشكل عام، ونخرج من كل هذه الدوامة.
1: نحن لا نطلب منها تفضلا منها.
0: نعم، هي حقوق،
1: هي أتت واعتدت علينا وأعلنت الاعتداء على هذا البلد من الولايات المتحدة الأمريكية، وكان عادل الجبير كان سفير السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية بجانب وزير الخارجية الأمريكي من البيت الأبيض، قد أعلن بالحرف الواحد بأنه لهم 6 أشهر هو الولايات المتحدة الأمريكية يتدارسون موضوع كيف إخراج اليمن من الحضن الإيراني إلى الحضن العربي، هما الذي أعلنوا، والسعودي أعلن وأعلن المعركة من البيت الأبيض.
0: صحيح.
1: وما أتت ما أتى من بعدها إلا تحصيل حاصل. كان يقولوا هم قالوا كان يقولوا الملك سلمان ماذا؟ ملك الحزم، وسميت عصبة الحزم على هذا البلد. تمام ولا لا؟ محمد بن سلمان.
0: جميعا نتذكر تلك الليلة المشؤومة التي خرج فيها عادل الجبير نافشا ريشه ويتحدث عن أننا سنجتث وسنفعل.
1: ليس فقط ذلك، المتحدث أول متحدث قال بأنه قضى على 90% من القوة الصاروخية.
0: صحيح، في ليلة واحدة
1: السعودي ذلك في 15 دقيقة، كأن احنا نلعب مصارعة أو ملاكمة في 15 دقيقة الأولى، وأنهم سينسفون هذا البلد وسيقومون هذه حقوق سيدفعها رغما عن أنفه، لأنه هو الذي اعتدى على هذا البلد دون أن نعتدي عليه. لن نعتدي عليه، ولكن هو الذي اعتدى على هذا البلد إلى هذه اللحظة، وما زال يعتدي، ودفع المليارات، 500 مليار دولار لترامب في 2016 لكي يخلصهم من هذا البلد، وهو يعرف أيضا حتى على مستوى الثلاثة التريليون الذي دفعها الآن مع الإمارات ومع قطر، 5 تريليون دولار تم دفعها لكي ينهوا محور المقاومة ويغلقوا القضية الفلسطينية، هذا الذي يريدونه، والسعودية هي أهم طرف فكما قال ترامب لولا السعودية ما وجدت إسرائيل.
0: نعم، إذن مستمعينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، تفضلوا بالبقاء معنا.
2: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، هذا توجيه للمؤمنين أن يضربوا ضربات منكلة بالعدو، لأنها أيضا من العوامل المهمة التي تساعد على تحقيق النصر. وطبعا لو لم يكن في زمن السيوف الضربات مطلوبة في ميدان المعركة التي تترك تأثيرها على العدو، يعني في مقابل فاضربوا فوق الأعناق، هناك ضربات أيضا تؤثر بشكل كبير على العدو، ضربات حساسة، ضربات استراتيجية، ضربات منكلة، ضربات موجعة للعدو، تعزز الهزيمة وتساعد على التنكيل به. وكذلك واضربوا منهم كل بنان، يقابلها الضربات التي تترك تأثيرا منكلا بالعدو وتؤثر عليه فلا يستطيع الاستمرار في المعركة. فمع الثبات، ليس مجرد ثبات جلسة، لا، ثبات بتوجيه ضربات قوية لاستهداف العدو وللتنكيل بالعدو، وضربات نوعية أيضا، وضربات استراتيجية تساعد على التنكيل بالعدو. وهذه من الدروس المهمة في هذه الآية المباركة.

0: من جديد نواصل وإياكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية المباشرة من صباح الخير يا قدس. أستاذ دكتور محمد، هنالك مخططات تتحدث، يعني دراسات تتحدث عن أنه في استنساخ لمجاميع تكفيرية وتوظيفها كجرافة تمهد الطريق لتفتيت الجبهة الداخلية من الداخل. كيف تقرأون خطورة توظيف الجماعات الإرهابية تحت غطاء الخطاب الديني، وكيف أجهضت الضربات الأخيرة للمجاهدين في مأرب في المخا في هذا المشروع في مهده؟
1: طبعا كما هو معروف بأن الخطابات الدينية الذي بدأت في السعودية وعلى أساس لذا سمي بحلف مكة، وأيضا على أساس أنها دول إسلامية سنية، وهذا دليل قطعي أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد حربا أهلية في هذا البلد بين السنة والشيعة، حتى على مستوى العراق، أيضا على مستوى لبنان، وكذلك حتى على مستوى الداخل الإيراني. اليوم السعودية بخطاباتها الدينية التي على أساس أن اليمن في صنعاء، بالذات عندما تكلم بأن الخطباء في الجوامع يسبون الصحابة ويسبون أم المؤمنين، وهذا ديدن الكيان السعودي، رغم أنه استضاف عدد من المغنيات الماجنات في العالم والتي قامت أو قامت أو قامت بماذا؟ بسب طبعا الذات الإلهية أمام العالم، ولم يتكلموا المجسمات الذي هي مكة المكرمة. هنا إشكالية تكمن. اليوم السعودية هي تعرف وهي في درجة خوف كبير جدا، أي بمعنى اليوم أن السعودية تخاف من هذا البلد العظيم، خاصة بعد الاستقلال، وأيضا وجود القاعدة الصناعية العسكرية، وكذلك حتى على مستوى الجيش. اليوم هي بخطاباتها الدينية تعود إلى الماضي الجديد الذي تريد تركيبه، وما عملية نقل 13 ألف مقاتل من سوريا إلا دليل قطعي بأن السعودية تريد إقامة حرب أهلية في هذا البلد، لأنها لا تريد أن تقوم بدفع التزاماتها. نعم. كما تم الاتفاق عليها في خارطة الطريق قبل 4 سنوات، هي لا تريد من هذا الشعب إلا أن يبقى حديقة خلفية، وكما قال استنادا إلى وصية من جدتهم، ليست استنادا إلى وصية جدتهم ليس بالذكاء، ليس بالذكاء هذا العارم الكبير جدا. نعم. ولكن أنا في اعتقادي بأن السعودية وجدت أصلا مع قطر والبحرين والكويت، لنكون واقعيين نظرة الواقع وما يحدث يحدث، والإمارات، هذه الدول أصلا صنعت خصيصا للحفاظ على الكيان الصهيوني، وتم إنشائها في نفس التاريخ أو قريبا من التواريخ الذي تم فيها إنشاء الكيان الصهيوني. إذن هي موجودة من أجل من؟ من أجل الكيان الصهيوني. هي تريد تمهيد هذا البلد، وما الحرب الذي دارت في هذا البلد أو في سوريا أو في ليبيا أو في السودان أو في الصومال، في كل مكان في العالم العربي الذي تديره السعودي ودول الخليج، إلا تمهيدا لإقامة إسرائيل الكبرى في هذا المنطقة. بفضل الله استطاع محور المقاومة أن يكون لديه مشروع مجابه لمشروع إقامة إسرائيل الكبرى. هذا اليوم الذي لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تحقق انتصار على محور المقاومة، وخاصة أمام إيران، رغم أنها هي المعتدية، هي والكيان الصهيوني. تخيل النظام العربي الرسمي وخاصة الدول الخليجية الذي أدانت من؟ أدانت إيران بأنها اعتدت على من؟ من الذي اعتدى على من؟ يعني معقولة العالم كله، وتم إعلان أن العملية العسكرية الصهيونية على إيران هي الذي بدأت، وتقوم الدول الخليجية بالإدانة وتطلب بوضع إيران تحت البند السابع، تطلب من مجلس الأمن، وكان الكلام للبحرين والكل يعرف ذلك الاجتماع في مجلس الأمن. صحيح. أن يتم وضع إيران تحت البند السابع. هم يعني الإيراني حذرهم بأن لا يستخدموا لا يعطوا أمريكا الحق في استخدام القواعد، ومن تحت الطاولة قاموا باستخدام القواعد، واتضح بأن حتى العمليات الذي تم فيها استشهاد الإمام الخامنئي وكذلك القادة العظام في إيران وغيرها، حتى على مستوى اليمن، من أين؟ كل من الدول الخليجية وخاصة السعودية. إذن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تريد فتح مضيق هرمز، ولا عاد تريد برنامج نووي ولا تسليحي، ولا، لأنها عرفت بأنه تم استباحتها من محور المقاومة وكذلك حتى على مستوى الكيان الصهيوني. اليوم الكيان الصهيوني لا يستطيع أن يخوض حرب 75 عام وهم يذلون هذه الأمة بسبب هذه الدول وخاصة السعودية. اليوم السعودية لا تملك المال، لو كان لديها المال كما دفعت 3 تريليون لدخلت في حرب معنا، ولكن الأمريكي طبعا كما هو معروف يريد مالا، يريد مالا لهذا، وهو في نفس الوقت طبعا لابد على الجميع أن يعرف بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد استنزفت كثير من قواها الاستراتيجية الذي لا يمكن أن تحقق نصر إلا بها. أيضا في نفس الوقت افتضحت حتى على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية بأن القوة العسكرية الكاملة هذه بكلها لا يمكن أن تحقق انتصار، وإنما كانت انتصاراتها بروباغندا إعلامية. عندما تمر حاملة الطائرات استسلم من مرت من عنده، وهناك زعماء في العالم العربي والإسلامي كانوا ينامون أثناء مرور حاملة الطائرات الأمريكية، سواء على مستوى البحر الأحمر، البحر العربي، البحر الأبيض المتوسط، البحر العربي، حتى عند دخولها إلى الخليج. محور المقاومة الوحيد الذي لديها المشروع في إنهاء هذا المشروع، وأيضا إنهاء دول، وعلى الخليج أن يعرف إنهاء دول. وأنا أقولها بكل صراحة وهذه وجهة نظري خاصة بي، أنا لا أتكلم عن رأي الحكومة اليمنية أو رأي أحد، أتكلم عن أنا في اعتقادي بأن اليمن لديها القدرة في إنهاء الأنظمة على مستوى دول الخليج.
0: نعم، ولكن هذه الجماعات التكفيرية وهذه الأصوات التي تحشد وهذه الفرق التي تحشد، لماذا لا نراهم حتى قاموا بإدانة ما قامت به الخارجية الأمريكية من الإساءة للقرآن الكريم؟
1: بس من هو الذي أسس داعش والقاعدة؟ على لسان وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، وقالت بأننا من صنعنا القاعدة وداعش. تخيلي داعش في سوريا، الجولاني الذي هو اليوم يسمى رئيس سوريا، تخيلي هو الذي ذهب أيضا حتى للعلاج في الكيان الصهيوني، سمح للكيان الصهيوني بأن يدخل، يعني يحتل الجنوب السوري بعد أن دمر كل القوة العسكرية. الكيان الصهيوني القوة العسكرية الذي كانت لدى النظام السابق، اليوم ماذا يريدون من الجولاني؟ يريدوا أن يقضوا عليه، لابد أن يدخل لبنان يواجه حزب الله.
0: نعم، ولكن هم يسمون أنفسهم مسلمون، ينتمون إلى هذا الدين، لماذا لا نرى عواصف الحزم والعزم لأجل هذا؟
1: طبعا كما قلت، يعني تخيلي عندما السعودية عرفت بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقوم معها في الحرب ضد اليمن، ماذا قامت؟ بأداة حلف. هم لن يستطيعوا إقامة حلف ضد إسرائيل. قال يعني كتب في ورقته عبد العزيز آل سعود للمستر البريطانيا واللي كان مشرف عليه بأنه سيعطي دولة فلسطين لليهود المساكين، وسيكون على هذا حتى تصفيح الساعة، أي حتى قيام الساعة.
0: من الذي أعطاه هذا الحق أصلا؟
1: أنا أقول لش من أعطاه الحق؟ الثروة الذي اكتشفتها بريطانيا في المنطقة العربية الإسلامية. لذا لماذا هم اليوم يدفعون التريليونات من أجل بقائهم؟ أولا من أجل، ليس من أجل بقائهم أولا، والله ليس من أجل بقائهم أولا، ولكن على أساس أن تتسلسل الأسرة المالكة إلى ما لا نهاية، هم يعتقدون ذلك. هناك إمبراطوريات انتهت، أمريكا اليوم تهوى،
0: صحيح.
1: أصبحت إمبراطورية تهوى، هي اليوم في الهواء، في نص الهواء، يعني ما بشان تطرح رجلها على مستوى المنطقة. لماذا؟ لأن كافة عضلاتها الموجودة في المنطقة تم القضاء عليها من قبل طبعا الوعد الصادق 4.
0: نعم،
1: وكذلك أيضا حتى على مستوى استباحة الكيان الصهيوني، عملية الإسناد اليمنية، وكذلك الحرب 12 يوم مع إيران. اليوم الكيان الصهيوني، يعني فليكون التفكير أعمق وعلى مستوى الفضاء الذي نعيشه، الكيان الصهيوني خاصة في منطقة يافا المحتلة، ما يسمى بعاصمة الكيان الصهيوني، في حيفا، في أم الرشراش، في مناطق كثيرة، حتى على مستوى غلاف غزة لم يصل صاروخ باليستي أو يشاهد الفلسطيني صواريخ إسلامية عربية تدخل إلى الكيان الصهيوني ويتم ضربها. تم استباحة الكيان الصهيوني من قبل محور المقاومة، استباحة بكل ما تعنيه الكلمة، معنى تم القضاء على أكثر من 50-60% أو 70% من القوة الاستراتيجية بالنسبة للقبة الحديدية، وكذلك باك 3، وأيضا كل الدفاعات الجوية الذي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الذي ظلت تدوشنا أكثر من 3 سنوات قبل الدخول في طوفان الأقصى بأنها تريد الذهاب إلى بحر الصين لكي تواجه الصين على أساس لها يعني لها مآرب كما يقولون. وهم يعرفون جميعا بأن الوكيل أو النائب للكيان للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط أو في منطقتنا هو الكيان الصهيوني. إذن هناك كان في مشروع، وهذه الدول تعرف بأن المشروع الصهيوني وإقامة إسرائيل الكبرى والتحكم في الثروة وعلى مستوى الغاز الذي هو موجود للدول العربية على مستوى غلاف يعني على مستوى البحر الأبيض المتوسط، وما الحرب على غزة، ما قال ترامب عمل غرفة تجارية في غزة أليس كذلك؟ وأيضا سيحولها إلى ماذا؟ إلى ريفير. لماذا سيذهب وسيدفع المليارات وإخراج أكثر من 80,000 طن، 80 مليون طن أو 80 مليون، إلا 80 مليون طن من الحجار ومن التدمير الذي حدث من قبل الكيان الصهيوني، ويحولها إلى ريفير بسبب الغاز، الغاز الذي هو على البحر الأبيض المتوسط. أخذوا سوريا لماذا وأدخلوا الجولاني على سبب الغاز، أيضا حتى على مستوى احتلال مصر، سيتم احتلال مصر على سبب ماذا؟ مصر باعت حقها الغاز من إسرائيل وقديم تشتريها لهم منهم، وهناك الصفقة اللي ذكرت في رمضان في حدود 35 مليار دولار ولم تأتي بها إسرائيل إلى يومنا هذا، وهو غاز مصري خالص 100%. بتلاحظي مصادر الطاقة كلها لإسرائيل، حتى على مستوى استخراج النفط في هذا البلد كانوا يأخرون حتى قيام إسرائيل على أساس أن، وقالها أنور عشقي الذي أتى في التلفزيون وقال أن على دول الخليج واليمن، لماذا ذكر اليمن؟ لأن الحق له موجود في اليمن في الربع الخالي في حدود اليمن،
0: نعم
1: صحيح. أن يحموه لكن بشرط أن يقوموا بسلام مع الكيان الصهيوني. لهذا طبعا الكل يعرف خالد اليماني الذي كان وزير خارجية ما سمي بالشرعية ذهب إلى بولندا في وارسو وكان بجانب نتنياهو بين السفير الأمريكي، وعادل الجبير كان خلف في الطاولة، يعني كان التطبيع أول، نبدأ التطبيع لأن احنا حقل التجارب السعودية، حقل التجارب السعودية انقطع الحبل هذا اليوم، انقطع أيضا حتى على مستوى حقل التجارب في هذا البلد، خلاص انتهى. وسعودي عليها أن تعرف بأنها اليوم هي ستكون حقل التجارب القادمة ليس فقط غير لليمن، أيضا حتى على مستوى غزو وعلى مستوى حزب الله، وعلى لأنها من دمر لبنان، من دمر فلسطين، من الذي وعلى لسان نتنياهو قال بأن الحكام العرب يقولوا لي استمر اقضي عليهم. السعودي أول واحد، هذولا كلهم لابد أن يعرفوا بأن التفرج على غزة والدماء الذي سالت من الأطفال والنساء، أنقول الجيش قدم بتقاتلوا رجال يقابل رجال كما يقولوا في المثل، ولكن أن يتم إبادة أطفال ونساء في المستشفيات في الطرقات في المدارس في كل مكان وهم يتفرجون بإقامة هيئات الترفيه وهلا بالصيف ومباراة

0: ذهب الجيش المصري ومعهم معبر رفح. يعني معبر رفح جنبهم الفلسطينيين ذهبوا للحفاظ على من؟ على الإمارات والدول الخليجية. من؟ من إيران كما يقولون طيارين. وذهب حتى حسني هذا السيسي. السيسي ذهب إلى الإمارات وتقابل هو محمد بن زايد. وأن القوات المصرية الطيران والطيارون المصريون اللوام دريمان وأخوانا الفلسطينية تم إبادتهم بجانبهم. هؤلاء كلهم جميعا يريدوا إنهاء أي حر على مستوى هذا الإقليم لكي تقوم إسرائيل الكبرى الذي هم أساسا هم الصهاينة بكل ما تعنيه الكلمة. لكن من معنى كل أسرة حاكمة في العالم العربي هي صهيونية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وإلا لن يتفرج أحد على أخوه المسلم وهو يباد يباد يباد حتى على مستوى الأكل على مستوى الماء على مستوى أي شيء لأخواننا الفلسطينيين لم يتم. ولكن ذهبوا إلى فتح السفارات في سوريا بعد وصول بين قوسين الجولاني أبو محمد الجولاني الذي قتل العراقيين وقتل السوريين وقتل اللبنانيين وقتل اليمنيين وقتل الأردنيين وقتل كثير.
1: اليوم بعد هذه الحرب التي خاضتها إيران ومحور المقاومة معهم حتى الحديث عن ما تسمى إسرائيل الكبرى أصبح ركيكا بالكاد اليوم يبحثون عن البقاء إن تمكنوا منه.
0: هم آمنوا إيمان قطعي بالرسالة الترامبية. عندما أتى ترامب برسالته العظيمة بأن إسرائيل الكبرى ستقوم ولابد أن يكون لهم طريقا أو مكانا فيها لابد أن يوقعوا الاتفاقية الإبراهيمية اتفاقية ترامب. هذا الرجل الذي تمثل بالمسيح وتمثل بالمخلص وهو الذي قال I am the choice أنا المختار بيتوها في كل مكان في العالم أنا المختار I am the choice يعني أنا المختار الذي سيخلص هذه الأمم من الإسلام وسيخلصها أيضا من هذا الدين الذي أتعب العالم ما يسمى إرهاب. إرهاب يعني تخيلي يرهب الدين الإسلامي هو إرهابي. من هو الإرهابي اليوم؟ إذا هم حتى العرب عندما يجتمعوا في الجامعة العربية وأدانوا حماس ليس فقط أدانوا حماس ولكن قالوا هذه المنظمة الإرهابية حماس والجهاد الإسلامي والمقاومة الفلسطيني والمقاومة اللبناني حتى اليمن بايدن مش أخرج اليمنيين من قائمة الإرهاب وأتى ترامب وأعادها إلى الإرهاب. يعني اليوم من يقاوم من يدافع عن حقه والذي طبعا من هو الذي أخرج الجهاد كلمة الجهاد من ما يسمى بين قوسين. هذا أنا يعجبني الأوروبيين لما يقولوا بين قوسين على سبب الناس يعرفوا كامل بين قوسين. منظمة التعاون الإسلامي أخرجت كلمة الجهاد لهذا يضطهدون الأمة. ولكن من تمسك بالجهاد اليوم هو الذي يرد كرامة الأمة شرف الأمة. ولكن للأسف الشديد هذه الدول ما زالت متمسكة بالمشروع الأمريكي الصهيوني لإقامة إسرائيل الكبرى وهذا الذي لم ولن يكون. وكما قال السيد ما هو الأفضل لنا أن نتحول إلى ذرات تتضاير في الهواء ولا أن يحكمنا هؤلاء الأنذال الذين يتفرجوا على إخواننا الفلسطينيين وأيضا على مستوى اللبنانيين يتفرجون على اللبنانيين وهم يقتلوا ويسحقوا في الجنوب اللبناني وتفرجوا على السوريين وعلى اليوم لا نتكلم خلونا من اليمن مثلا وسوريا وكذا. اليوم هناك في حرب منسية في السودان
1: صحيح.
0: أين هم الذي أقاموا هذه الحرب الإمارات والسعودي والنظام العربي الرسمي والولايات المتحدة الأمريكية رغم أن السودان قد طبعت مع الكيان الصهيوني برهان طبع. ولكن اليوم الشعب السوداني يباد أمام ومرأة هذه الدول. السعودية أتت إلى أين؟ أتت إلى اليمن. ماذا تريد من اليمن؟ تريد ما يريده الأمريكي فتح صراع في هذه في هذا البلد. ولكن هذا لن يتأتى لأن أمريكا لم تستطيع أن تحقق انتصار فأخذت ذيلها أو صانكم الله وعز الله قدر السامعين أخذت حذاءها لكي تواجه هذا البلد وتقيم في حرب أهلية. تريد حرب أهلية في هذا البلد لأنها لم تستطع أن تحقق ما كان واجب عليها من الاتجاهات الأمريكية والصهيونية. اليوم الكيان الصهيوني لا يستطيع أن يحقق حماية لهذه الدول وما زالوا يعتقدون بأن الرب طبعا باللغة المسيحية بنتكلم الرب ترامب ودينه الجديد الإبراهيمية يعتقدوا بأنهم يحاربون من أجل بقاء هذا الدين، لأن هناك المرتدون وهو محور المقاومة، المرتدون عن الدين الإبراهيمي الذي أتى ترامب كمخلص.
1: سيكون لهم محور المقاومة حجر صخرة تتحطم فيه مشاريعهم الترامبية. سنواصل معكم دكتور محمد الحيفي، ولكن بعد هذا الفاصل.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
4: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 77-565-4-0 أو 77-590-45 أو 01-259-9985.
5: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
6: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقاً لقانون ضرائب الدخل والمقصود به. قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
8: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
7: بصف لي المساله عشان افهم.
8: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
7: ما لها؟
8: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
7: وما
8: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
7: أوهو.
8: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
7: قول عن القاهم
8: متواجدين على مدار الـ24 ساعة.
7: عاي أخرونا.
8: بالعكس، سوي فحصك وروح.
7: والنتائج
8: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الـ SMS.
7: أوهو.
8: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
10: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
11: سبافون، أصالة وتواصل.
12: أخي المواطن، العدو لا يحتاج إلى جيوش إن استطاع أن يغزو عقولنا. احذر التضليل.
2: سام اف ام والعود احمد.
1: عدنا لكم اعزائي المستمعين من جديد بعد الفاصل، ولا زلنا مستمرين معكم في هذه الفتره التي نتحدث فيها عن اخر المستجدات في الساحه المحليه مع ضيفنا المتواجد في الاستوديو الدكتور خبير الدراسات الاستراتيجيه الدكتور محمد الحيفي. حياكم الله.
13: حياكم الله.
1: دكتور محمد، عندما يصنف الحصار الاقتصادي وإغلاق منافذ الحياة كعمل عسكري مكتمل الأركان، كيف أطاحت معادلة الحصار بالحصار بقواعد اللعبة القديمة؟ وما هي الخيارات الميدانية المطروحة لتجريد العدو من أداة التجويع؟
13: وأنا في اعتقادي هذا هو الذي اليوم الناس أو أكثر حتى المنظمات الإنسانية التي تعرف وكان لها دور في إغلاق البر اليمني والبحر اليمني والجو اليمني، يعني أنه كيف استطاعت اليمن أن تخرج من قلب الحصار، تخرج بحصار للمرة الثانية على التوالي، أولا مع الكيان الصهيوني، واستطاعت أن تسيطر على البحر الأحمر كاملا. أي بمعنى أن الحصار أثناء الحرب على اليمن فيما سمي بعاصفة الحزم، كان اليمن لديه القدرة في أيضا السيطرة وإخراج القوات المحاصرة حتى على مستوى الهجوم على السفن، ولكن كانوا سيقولون ماذا؟ أن هذا ما هو عملية قرصنة، أن الحوثي يبحث عن فلوس ويبحث عن كذا لكي يستطيع أن يجابه، أليس كذلك؟ هذا في الحرب فيما سمي بعاصفة الحزم. ولكن عندما في عملية الإسناد، وقالها السيد في خطابه، لم نستخدم البحر الأحمر ومضيق باب المندب والبحر العربي في حربنا فيما سمي بعاصفة الحزم، ولكن نحن استخدمناها في أهم قضية لدى هذه الأمة. صحيح. وهي القضية الفلسطينية. أي بمعنى أن الأولويات بالنسبة لذات الأهميات، أن القضية الفلسطينية هي أولى من كل شيء في استخدام هذا. واليوم اليمن يستخدم حقه الطبيعي. صحيح. وأيضا هذه الرسالة للدول المضلة على البحر الأحمر، أن في هناك دول هي صح تضل على البحر الأحمر، ولكن ليس لديها طبعا
0: بالنسبة للمياه الإقليمية الذي هي الدولية أو كذا دائما هو عبر اليمن المضلة على طبعا الخط على اليمن ليس لهم. وهنا كان يعتقد السعودي وأيضا حتى الصهيوني عندما أتى ووضع له قواعد في جيبوتي وحتى على مستوى أرتيريا بأنه سيستطيع السيطرة على البحر الأحمر، واستطاع اليمن من الحصار الذي كان محاصر أن يخرج بحصار على الكيان الصهيوني وأغلق طريق باب المندب. فهنا كانت المفاجأة للأمريكي وأيضا غير الأمريكي إلا السعودي الوحيد الذي لا يستطيع أن يفكر. صحيح. أنا في اعتقادي بأنه لا يستطيع أن يفكر وليس لديه القدرة للتفكير وأيضا وليس لديه بعد نظر حتى على المستوى السياسي أو العسكري أو الاقتصادي أو غير ذلك. هو ينتج 12 مليون برميل، كان الأحرى بأن ينزل يعني اليمن أتى بهذه خارطة الطريق 4 سنوات وهو يذهب ويأتي ويذهب ويأتي، تخيلي خلال 4 سنوات. ولكنه اليوم سيندم على اللحظات الذي لم يوقع عليها خارطة الطريق الذي هي من قبل 4 سنوات. اليوم سيختلف الوضع تماما بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، ليس كما يرجوها السعودي أو كما يتخيل السعودي بأن خارطة الطريق ما زالت كما هي. اليوم يقول لا، أولا الكل شاف الأستاذ محمد عبد السلام أو طلعته على ما في البيان الذي أصدره،
1: البيان الأخير
0: ما قال ضروري ما فتح المطارات والموانئ،
1: المطالب المعروفة
0: الأسرى ومن وأيضا حتى على مستوى الإعمار وغير ذلك. ومن ثم سنتكلم فيما تبقى. ما هو المتبقي؟
1: نعم
0: بتلاحظوا اليوم يختلف تماما، لأنه السعودي لو قعد أو وقع في بداية قبل 4 سنوات أن ليس هناك مشكلة.
1: صحيح.
0: ولكن اليوم كل يوم يمر عليه هو تعقيدا للمشكلة مع هذا البلد. وما العمليات العسكرية الذي قام بها الجيش اليمني سواء كان على مستوى يعني المناطق الصحراوية الشرقية والغربية في المحافظات الشرقية والغربية وكذلك ما حدث على الساحل، هذه رؤية يوضحها الجيش اليمني لمن؟ للسعودي، لأنه لم ولن يستطيع أحد أن يقوم بهذا العمل في مكانين مختلفين حتى على مستوى العمليات الاستخباراتية. هي رسالة أيضا استخباراتي بكل ما تعني الكلمة معنى. اليوم محمد بن سلمان لا يستطيع أن يظهر على السطح لأنه يخاف. ترامب اليوم أمس قبل يومين يلعب جولف والدفاعات الجوية موجودة في ملعب الجولف خوفا من إيران، ما بالش في محمد بن سلمان، ما بالش في الكويتي. صحيح. ما بالش في محمد بن زايد، كم بالات حتى على مستوى نتنياهو. اليوم محور المقاومة هو صاحب المشروع الحقيقي في الارتقاء بالأمة وإخراجها من طبعا الخضوع للمشروع الأمريكي الصهيوني الذي اليوم هو أصبح في مهب الريح
1: بالتأكيد
0: بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. والسيد في خضابها الشهير الحتميات الثلاث، لابد دائما أن تركزوا على الحتميات الثلاث. قال هزيمة أمريكا وخروجها من المنطقة، أي بمعنى ما قامت به إيران في عملية ضرب القواعد الأمريكية كان أهم نقطة استراتيجية في هذه العملية التي تمت بين أول حرب بين أمريكا وإيران. ضرب القواعد الأمريكية مهم جدا. اليمن أيضا من النواحي الاستراتيجية المهمة جدا، أن اليمن اليوم يستطيع وهو محاصر أن يقوم بصنع حصار، يعني صحيح. الأمريكي سيدخل الحصار إذا عاون السعودي وهو محاصر، واليمن ما زال محاصرا سيدخلوا في الحصار وهلم جر حتى على مستوى اليوم الشركات الأوروبية تشكر الجيش اليمني أنه استطاع أن يقوم بحصار السعودية بعيدا عن الممر المائي الدولي الذي يبحرون فيه حتى على مستوى الصواريخ. وهذا ما قالوا اليوم كان في هناك تقرير الصباح من شركات النقل الدولية حتى على مستوى أنها الدول الأوروبية معروفة كأكبر شركة ناقلة ألمانية، وأيضا مرسك أيضا الدنماركية، وأيضا هناك شركات صينية تشكر الجيش اليمني بأنه يحافظ على أن الآخرين يمرون والحصار قائم على السعودية وأنهم ليس لهم دخل بما يتم ولن يتعاونوا مع السعودية، وهذا مهم جدا.
1: نعم، إذن مستمعينا سنكمل هذا الحوار، نذهب فقط إلى فاصل إعلاني قصير ومن ثم نعود.
3: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: عدنا لكم من جديد أعزائنا المستمعين، لازال حديثنا مستمر مع حضرتكم الدكتور خبير الدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد الحيفي، حياكم الله من جديد.
13: حياكم الله.
1: دكتور، يراهن العدو على استراتيجية النفس الطويل وخلط الأوراق عبر تحريك الواجهات المحلية للتنصل من التبعات المباشرة. كيف يواجه الميدان سيناريو الحرب بالوكالة؟
13: أولا معنا لو نجي نشوف مصالح السعودية، من سيكون الخاسر الأكبر بالنسبة للنفس الطويل ومن يستخدم النفس الطويل؟
1: يعني المقصود أنه من سخرية الجدر أن يأتوا المرتزقة ويقولوا نحن من استهدفنا وليست السعودية،
13: وهذا دليل قطعي على أن السعودية ليس لها نفس طويل، هي كالولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الكيان الصهيوني الذي لا يستطيع أن يقوم إلا بحرب خاطفة. تمام، احنا فلنقول أن السعودية لديها نفس طويل 10 سنوات في حرب مع هذا البلد ما سمي بعاصفة الحزم. من كان صاحب النفس الطويل؟ أولا من ولا معنا معبر.
1: صحيح.
13: تم تدمير القوة العسكرية اليمنية أمام ومرعى العالم من النظام السابق وأتباع النظام السابق، وكلنا شاهدنا اليمن 40 يوم لم يقوم بضربة عسكرية، صح ولا لا؟ وكان العالم بخاصة نحن اليمنيين افتكرنا بأنه خلاص يعني انتهى الموضوع بالنسبة لنا، ولكن عندما يأتي قيام صاروخ يمني ويضرب قاعدة خميس مشيد ويقتل فيها قائد القوات الجوية السعودية بعد 40 يوم، وخطاب السيد كان طبعا حتى الفترة الذي لم يطلق فيها النار، السيد هذا إنسان قرآني بكل ما تعني هالكلمة من معنى
1: فعلا.
13: 40 يوم من القرآن الكريم، الموعد بين موسى عليه السلام وعندما أليس كذلك؟
1: نعم.
13: حتى على مستوى عندما قال للكيان الصهيوني إذا لم يوقفوا إطلاق النار خلال 4 أيام، لماذا لم يقول أسبوعين أو 3 أسابيع أو 4 أسابيع ويفكوا الحصار ورجع اليمن بعد 4 أيام، أليس كذلك؟ لأن الله
1: نعم.
13: سبحانه وتعالى قال وقدر فيها أقواتها كم في 4 أيام، خلق السماوات والأرض في 2 يوم وخلق وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، أي بمعنى أنه إذا كنت محاصر فاليوم يجب عليك أن تقوم بالهجوم أولا.
1: صحيح.
13: وهذا ما يحدث اليوم، لأنه الحصار اليمني له اليوم 12 عام واليمن بحق الجورب بحق الأخوة بحق الدين بحق الكذا، لكن السعودي لم يعي ولم يعقل. فأنا في اعتقادي أن النفس الطويل هو مع الشعب اليمني العظيم والذي استطاع أن يصل إلى ما وصل إليه اليوم، سواء كان على مستوى القوات العسكرية أو على مستوى أيضا القائد. وجود القائد
1: صحيح
13: مهم جدا، لأنه هو الذي يرتب الأمور الاستراتيجية ويتم. وأنا في اعتقادي بأن تسليم الملف للجيش اليمني من القيادة الثورية أو من القيادة العسكرية السياسية، هذا دليل قطعي بأن اليوم اليمن قد أخذ على عاتقه انتزاع الحق. الواجب على السعودية أن تأتي بمهما كانت النتائج، وأنا في اعتقادي أن السعودية ليس لها مش نفس طويل، لو نقول نفس طويل ما تسترش تنخس، هي اليوم لا تستطيع أن تتنخس. أعتقد أن عندها ربو سياسي، اليوم عندها ربو سياسي 12 مليون برميل لا يخرج منها شيء، هذا مهم. أيضا أنا في اعتقادي بأن لديها أهداف، سيكون الربو السياسي أكثر، وأنا أعتقد أن اليوم النظام السعودي هو على السرير أو في الموت بداية الموت السريري.
1: هذا ولم تدخل في المعادلة إلا مصفاة أرامكو
13: فقط، ما بالش عندما يتم ضرب أيضا المدارات وضرب الموانئ وأيضا البتروكيماويات وضرب البترول، وهناك أهداف حساسة واستراتيجية للسعودية، ما سيؤدي إلى أن من هو سعودي يخرج أي رحلة، خاصة المياه الكهرباء، رغم أنه ضرب الماء ضرب الكهرباء قتل الإنسان ضرب المستشفى ضرب ضرب ضرب، ونحن نحاربه بالحصار ونضرب الأمور العسكرية، ما بالش عندما يتخطى الأمر ذلك. أنا أعتقد أن اليوم الربو السياسي بالنسبة
0: للسعودية قائم. وأنا أعتقد بأن الشعب الهوائية هي اليوم تعبانة بكل ما تعنيها الكلمة معنى. وأنا أقصد المرتزقة سواء كانوا على مستوى الداخل اليمني أو المرتزقة الآتون من الأماكن الأخرى.
1: من يغذيهم بالأكسجين حتى يستمروا أكثر؟
0: أنا أعتقد كان المال، لكن اليوم المال السعودي وأيضا حتى الأمريكي لا يمكن أن يقوم بصرف ولا دولار واحد.
1: الأمريكي يتحدث عن نفاذ الأسلحة اليوم، من كان ليصدق أن الأمريكي سيصل إلى هذا؟
0: في نفس الوقت أكبر مديوني على مستوى العالم، من يوم أتى ترامب، بايدن في عهد بايدن في الفترة الذي اعتلى فيها أو ذهب فيها بايدن كانت 38 تريليون دولار كانت نسبة الدين العام الأمريكي، وهو أكبر دين في العالم. من يوم ما أتى ترامب اليوم 40 تريليون، 2 تريليون زيادة، أي بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تخرج ولا دولارا واحدة، لأن الأزمة الاقتصادية اليوم داخل الولايات المتحدة الأمريكية هي في أزمة اقتصادية بدأت في 2007-2008 في أزمة العقارات. لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية في أزمة كوفائد أن توجد مصرا واحدا لمواطن أمريكي. استخدمت أكثر من 2 تريليون مرتبات المتقاعدين الأمريكيين، واليوم ماذا تقوم؟ تقوم بشراء المخدرات من جميع أنحاء أمريكا الجنوبية لكي تجعل الأمريكي في الشوارع الخلفية مخدرا، خاصة المتقاعدون عن الأعمال. وهذا ما يحدث اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا ذهب إلى فنزويلا وقال بأنه يحارب مكافحة المخدرات الفنزويلية؟ يقومون الفنزويليين ببيع المخدرات الأمريكية. أمريكا الكونترا، الكل يعرف التاريخ أورتيغا الذي تم إلقائه في السجون الأمريكية عندما قام الجيش الأمريكي بالاعتداء على طبعا على أورتيغا الذي كان رئيسا لبنما. هذه الدول كلها أمريكا من أين كانت تشتري؟ كانت تشتري لا من الدول أمريكا الجنوبية المخدرات، وما زالت. إذن اليوم السعودية هي في عند طبعا يعني كما قلت سابقا لديها رب سياسي لا بد أن تخرج منه سريعا ما لم، فإن
1: اليوم
0: فإنهم هم الخاسرون الأكبر.
14: نعم. إذن رب سياسي، تضيق في الشعب الهوائية، وأيضا إذن هذا كله سيؤدي إلى الاختناق. لابد أنه في نهاية المطاف سيحصل اختناق للسعودية في ظل اليقظة الميدانية والتطور المتسارع في قدرات القوات المسلحة. كيف تحولت الرهانات على تفكيك الجبهة الداخلية إلى دافع إضافي لترسيخ التماسك الشعبي والعسكري في مواجهة أي تصعيد قادم أيا كان؟
0: طبعا السعودي كان يعتقد عندما السيد عندما يدعو الشعب اليمني للخروج إلى الساحات لن يخرج أحد، ولكنه تفاجأ بالملايين على مستوى الساحات. وهذا أيضا خطوة مهمة واستراتيجية بأن الشعب اليمني اليوم هو صاحب القرار. يعني القائد السيد عبد الملك وكذلك الرئيس مهدي المشط والحكومة والجيش اليوم كما قال المشط عفوا الرئيس الشهيد الصمد، نحن في هذا البلد نريد رئيسا لمن؟
14: للشعب
0: وليس شعبا للرئيس. واليوم هو الشعب الذي يتخذ القرار. عندما نقول في الساحات فوضناك ويأخذ التفويض، معناها أنه لابد من اتخاذ القرار المناسب لإرضاء الشعب. وهذا ما تقوم بالقيادة الثوري والقيادة السياسية والعسكرية اليوم. من هم الجيش؟ هم أبناء الشعب اليمني الذين يخرجون إلى الساحات في كل المحافظات في هذا البلد. إذن اليوم السعودي هو بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ليس فقط السعودية، على مستوى المنطقة، حتى على مستوى ما يحدث أيضا في سوريا، ما يحدث حتى على مستوى السودان، ما يحدث أيضا في الصومال. السيد حفظه الله في تلك المعركة التي تم صنعها واختلاقها بين السعودي والإمارات في محافظة حضرموت والمهرة على ما أعتقد، كانوا يختبرون الجيش اليمني هل هو يفكر في هذه الفسافس، لأنهم كانوا فسافس، عبارة عن فسافس كانوا يفكروا فيها. فالعملية العسكرية اليوم الذي قام بها الجيش اليمني على مستوى المحافظات الشرقية والغربية وكذلك الساحل الغربي كانت عمليات كبيرة جدا، أي بمعنى أنه لو كان الجيش اتخذ في تلك الفترة هذا القرار الذي يحدث اليوم ما كان السعودية تتجرأ ولا الإمارات أن تقوم بعملية عسكرية داخل المحافظات المحتلة.
1: نعم.
0: لأن اليوم الجيش اليمني هو يفكر فيما هو أكبر مما يتصوروه، لأن أبناء المحافظات الجنوبية اليوم هم يعانون بكل ما تعني الكلمة من معنى، على المستوى الأمني، على مستوى الكهرباء، على مستوى حتى على مستوى صانكم الله المجاري، على مستوى الشوارع، على مستوى كذا، هم في يعني في حالة يرثى لها، لأن الوعود السعودية الإماراتية كلها كانت كاذبة لأبناء المحافظات الجنوبية.
1: نعم. بعد اليوم بعد التوسيع على عمليات من الجيش اليمني من الأراضي السعودية التي كانت بهدف فك الحصار إلى الداخل، تصفية المرتزقات على أرض على الأراضي اليمنية، إلى أين يتجه المشهد اليوم
0: بالنسبة لليمن؟
1: نعم.
0: طبعا السعودي إذا أخذ بعين الاعتبار في المروحة الذي قام بها الجيش اليمني في العمليات العسكرية التي بدأت في المحافظة الشرقية والغربية مع أيضا إدخال الساحل الغربي، أنا في اعتقادي بأنه لابد أن يعرف بأنه داخل الكيان السعودي هي عبارة عن مروحة من المروحات التي سيتم ضربها، ليس فقط جيزان أو نجران أو عسير أو حتى على مستوى لو نقول مطار جدة قليل، مطار جدة ينبع قليل، أنا في اعتقادي بأن الاتجاه سيكون أكبر مما ما يتخيله السعودي، سيصل إلى القاعدة الرئيسية وإلى مطار الرياض، سيصلوا إلى الدمام، سيصلوا إلى أماكن أخرى، وصلوا طبعا الجيش اليمني وصل إلى أين؟ وصل إلى الكيان الصهيوني في عمليات عسكرية مع عمليات عسكرية ضد الجيش الأمريكي في البحر الأحمر، وأستطاع أن يقوم بحربين مختلف في مكانين مختلفين في آن واحد، عملية الإسناد وكذلك مقارعة الجيش الأمريكي على مستوى البحر الأحمر، وحقق الانتصار والكل يعرف ذلك.
1: نعم. لن تصعب علينا
0: طبعا شيء أكيد، اليوم السعودية هي ليست صعبة، لا تفكروا أن السعودية هي أصبحت صعبة، لا بد من تحالفات لها، لا بد من ناس يأتوا إليها، لأنها لا تملك الجيش، وليس هي قالت في بداية الحرب ما سمي بعصبة الحزم هناك أكثر من 150 ألف جندي سعودي سيكتسحون اليمن، أكثر من 700 طائرة، أكثر من 1000 ومدري كم دبابة، وهناك حتى على مستوى الذي دخلوا معهم أيضا بلاك ووتر عندما طلبوا التأمين قالوا سيكون التأمين عليك $1,000,000، قال في مكان آخر وخلوا $10,000، المهم في اليمن لا ولا $1,000,000، لأن هذا البلد رمل، هذا البلد، البلد باروت، الإنسان باروت،
1: صحيح
0: الكل يعرف 10 سنوات،
1: هذا مصدق للبأس والقوة،
0: وفي نفس الوقت قول الرسول صلى الله عليه وسلم هو داري أنه ما بلا هذول المداد للأم كلها، أهل اليمن ما هي أهل الإيمان يمان والحكم يمانية، الإيمان يمان، ما إيمان الله في اليمن،
1: الله
0: السعودي جنب الترفيه لمدة 2 وخلها الفلسطينيين يبادوا، حتى أنه ذهب وفتح سفارة في سوريا بعد دخول بين قوسين الرئيس الجولاني الجديد، ويعتقد بأنه سيتم نقله إلى أماكن أخرى، وهذا مستبعد عليه، مستبعد بكل ما تعني الكلمة معنى.
14: إذن هي أيام قليلة بتنا نراها نحن المؤمنين بالله والواثقين بنصر الله سبحانه وتعالى، هي أيامهم أصبحت قليلة ولا بد أن يزالوا، وهذه سنة إلهية. الخبير الاستراتيجي، خبير الدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد الحيثي، كنتم معنا للحديث أكثر عن آخر المستجدات وعن بيان العميد يحيى سريع وما جاء فيه، شكرا كثيرا لكم.
0: ولكم الشكر على الاستضافة.
14: الشكر موصول لكم أيضا أعزائنا المستمعين على حسن الإصغاء والاستماع لهذه الفترة، إلى الملتقى بكم في فاصلة ظهيرة بعد نصف ساعة من الآن، تقبلوا خالص التحايا من كادر هذه أو من طاقم هذه الفترة، خديجة النعمي، رحاب عبد الحفيظ من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج زلفى عبد الملك، في أمان الله.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام والعود أحمد.
6: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
7: يمن has been writing its resistance history.
0: سام اف ام من صنعاء تقدم
6: حارس الازدهار الأمريكي.
7: From the US Prosperity Guardian.
6: إلى اعتراف أدمت فشل.
0: الحقيقة
6: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصر
0: بلسانين.
6: Two of these advanced aircraft and even the US had more.
0: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
6: اليوم today العز الإسرائيلي بلغ ذروته، فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع.
7: العمليات والمستشفيات.
6: Hospitals. الحارس الازدهاري الأمريكي.
7: From the U.S. Prosperity Guardian.
6: بالاعتراف
7: المستشفيات.
0: الحقيقة بلسانين.
3: من جنوب البحر الأحمر حيث تتصاعد أنفاس الموج المحملة بالبارود إلى شماله الممتد نحو شواطئ ينبع، لم تعد المسافات تقاس بالميل البحري بل بمعادلة واحدة لا تقبل التجزئة، الحصار يقابل بالحصار. From the southern Red Sea to the waters of Yanbu, one message now defines the region. Blockade will be answered with blockade. رسالة شديدة الوضوح كتبت على سفينة نفطية قبالة الساحل، مفادها أن تحويل الممرات لا يمنح أمانا مجانيا، أن المسار البحري لن يكون برا للنجاة ما دام الشعب اليمني يحاصر في أرزاقه وأقواته. The message is clear. Rerouting shipping lanes offers no guarantee of safety while Yemen remains under blockade. ومن قلب صنعاء يقف العلماء ليضعوا الحبر فوق الورق بفتوى الثبات. كسر الحصار حق مشروع، والوقوف مع غزة ولبنان والعراق ليس خيارا سياسيا بل عقيدة ومصير. In صنعاء, religious scholars reaffirm that ending the blockade is a legitimate right. And that support for Gaza, Lebanon and Iraq is viewed as a matter of principle and shared destiny. وعلى الضفة الأخرى من الإقليم يمتد القوس شرقا نحو مضيق هرمز، تفاهمات تذهب وتأتي لكن طهران تطرح الحقيقة المرة على طاولة واشنطن، أمن الملاحة ليس مكافأة لمن يفرض العقوبات ويحاصر الشعوب. Further east toward the Strait of Hormuz, negotiations continue, but Tehran maintains that maritime security cannot be expected while sanctions and blockades remain in place. هنا تتصل الخيوط وهنا تتهاوى أساطير النصر البنتاغونية خلف جدران الصمت وتقارير إخفاء الخسائر، فالفجوة بين خطاب الهيمنة وواقع الاستنزاف أصبحت أوسع من أن ترممها البيانات. At this point, competing narratives collide as claims of military dominance face growing questions that official statements alone can no longer resolve. وفيما ينزف الجسد العربي في غزة ويتسع الجرح في قلنديا، تقف القدس الشريفة في مواجهة الخطر الداهم خافية إلا من أمل أحيائها، بينما تتبخر قرارات قمة عمان في أروقة النسيان. As Gaza endures ongoing suffering and tensions deepen in Colombia, Jerusalem faces mounting challenges while regional summit resolutions continue to fade from view. وفي جنوب لبنان حيث تصعد آلة الدمار اعتداءاتها بالتزامن مع تفاوض شكلي في روما، يقف الأهالي فوق الركام يعلمون العالم درسا أزليا، الدمار لا يكسر الإرادة والميدان وحده هو من يملك شروط المعادلة لا طاولات المساومة. In southern Lebanon, strikes continue despite ongoing talks, while local communities insist that resilience is forged on the ground, not at the negotiating table. إنها جبهات متصلة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له السواحل والثغور بالردع والثبات. فالقصة لم تعد قصة معركة عابرة بل صراع إرادات تشكل فيه الشرق الأوسط الجديد بمداد الميدان وشموخ الصامدين. This interconnected fronts are increasingly seen as a part of a broader regional struggle, one that many believe will shape the future of the Middle East through events on the ground rather than words alone.

0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف ترامب فشل.
2: الحقيقة
3: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلساني. الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
4: اليوم داي العزيز الإسرائيلي
3: بلغ دولة فلم يعد
4: يستهدف
3: المطارات ومصانع
4: والمستشفيات.
0: الحارس الازدهاري الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
2: الحقيقة بلسانين.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بصف لي المساله عشان افهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه،
3: وما
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صناعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.
9: هنا سام.
10: تاريخ حي،
9: ثقافة مكتملة.
10: هنا سام.
9: حياة اجتماعية مرصودة.
10: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
9: سام اف ام،
10: إذاعتك أنت.

حياكم الله أعزائنا المستمعين في فترة ظهيرية جديدة ومساحة مفتوحة لكم لمشاركاتكم، حياكم الله. أثير إذاعة سام فم 99.1 يرحب بكم ويرحب بحضراتكم. موضوعنا اليوم هو موضوع سيثير فينا الحمية، سيثير الغيرة، سيثير فينا التحفظ، سيجعلنا نغضب، سيجعلنا نبدي موقفا حازما، موقفا مليء بالإدانة والاستنكار فعلا وليس فقط قولا، وهو عن الإساءات الأمريكية المتكررة للقرآن الكريم. رفض تدنيس القرآن بحرقه أو بالإساءة إليه بأي شكل من الأشكال ينبغي أن يكون موقفا واعيا وواضحا ومسؤولا رسميا وشعبيا، موقف يقول أن هذه المقدسات ليست مادة للعبث، ليست مادة للاستفزاز نهائيا. ماذا يعني أن يحرق القرآن الكريم؟ إنهم يستطيعون إحراق نسخة من المصحف، لكنهم بالفعل لا يستطيعون إحراق المصحف من داخل قلوبنا ومن داخل وجداننا، لكن هذا لا يعني أننا سنسكت. الاعتداءات تتكرر على القرآن الكريم وعلى المقدسات، ولكن كلما تكرر الاعتداء ينبغي أن يتجدد السؤال بداخل ذواتنا، هل ما زالت مقدساتنا تستحق منا موقفا حازما؟ الجواب نعم، مقدساتنا تستحق أن يكون منا موقف حازم بالتعبير، إما بوقفة، إما بالخروج في مظاهرة، إما بتغريدة، إما بمنشور، إما بمحاضرة نلقيها، إما بمشاركة نعبر فيها عن إدانتنا واستنكارنا، عن غضبنا، عن رفضنا لهذه الأفعال المتكررة. إذن أعزائنا المستمعين شاركونا حول هذا الموضوع عبر رقم استقبال الرسائل 720-991-991. أخبرنا ماذا تشعر عندما ترى كتاب الله يحرق أمام الكاميرات وأمام مجموع من الناس؟ هل يكفي الاستنكار اللفظي برأيك؟ إذا ما تكررت الجريمة مرة بعد أخرى مرة بعد أخرى، برأيك ما هو الموقف الحكيم لردع أولئك؟ ما الموقف العملي الذي يمكن لنا اتخاذه بصورة قانونية؟ حسنا عزيزنا المستمع، برأيك لماذا يختار الأمريكي القرآن تحديداً لاستفزاز المسلمين؟

إذا كان المعتدي يحرق المصحف مرة ثم مرة ثم مرة أخرى، بينما للأسف الشديد الدول الإسلامية تكتفي في كل مرة ببيان إدانة جديد، وإلى هنا يعني يكمن دورها. يعني هنا تجرأ المعتدي أكثر وأصبح متجاهلا لمقدسات المسلمين وحرمتها بالنسبة لهم، يقوم بتدنيسها تحت غطاء حرية التعبير.

0: أدعو أبناء أمتنا الإسلامية في كل البلدان الإسلامية إلى اتخاذ موقف حازم وجاد يرقى إلى مستوى المسؤولية تجاه الأعداء فيما يقومون به من إساءة للقرآن الكريم وإحراق للمصحف الشريف وتمزيق له وتدنيس له، وأقل شيء في ذلك هو قطع العلاقات الدبلوماسية والمقاطعة الاقتصادية. وإذا لم يرقى موقف الأمة إلى هذا المستوى البسيط المتاح السهل الممكن، فذلك تفريط عظيم وتقصير كبير وتنكر للقرآن الكريم وتنصل عن المسؤولية تجاه أهم مقدس من مقدسات المسلمين، ولذلك العواقب الخطيرة عليهم. والقرآن الكريم هو يأتي في هذا الجانب، هو كتاب هداية وآياته البينات هي لتخرجنا من الظلمات إلى النور، كتاب هداية. وعلاقة المؤمنين به هي أولا الإيمان به، وفي إطار العنوان الإيمان جانب أساسي مما علينا أن نؤمن به، أن نؤمن بالقرآن الكريم أنه من عند الله وأنه حق وكتاب هداية نهتدي به، وأن ما فيه حقائق لا تتخلف أبدا، فنؤمن ونثق ونصدق بكل ما أتى به. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
1: إذن المس بمقدساتنا محرم ومجرم، وهو في أولى أولوياتنا، وهو في خطوطنا الحمر الذي لا يمكن تجاوزها. موقفنا وردنا سيكون بالخروج للتنديد والاستنكار، بالنشر في مواقع التواصل، بتخصيص فترات لسماع آراء المشاهدين والمستمعين تجاه هذا الحدث لنقل ردة الفعل. ولكن لاحظوا، لأن اليهود طينتهم معجونة بالخبث والكيد والحقد، لاحظوا كيف اختاروا توقيت الإساءة، اختاروها قبل أن يأتي شهر 12 من ربيع الأول، قبل أن يأتي شهر ربيع الأول، وهو شهر ميلاد رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم، ليشوهوا ويسيئوا ويستهزئوا بالإسلام والرسالة المحمدية، ويعني يهينوها لكثير من الناس ويهونوها لكثير من الناس في العالم، ليشتتوا أبناء الأمة بالاختلاف، لإبعادهم عن القضايا الهامة. لاحظوا توقيتهم لاختيار الإساءة المتكررة للقرآن الكريم الذي اعتادوا عليها قبل المولد النبوي، لكن سنرد عليهم وسنريهم أن كتاب الله الذي جاء به رسول الله محمد لن يجعلنا نسكت، سندافع عن كتاب الله في شهر ميلاد رسول الله وفي سائر وباقي الشهور والأيام والسنين. هيهات هيهات لهم أن يجعلونا نقبل بالإساءة لمقدساتنا. خابوا وخابت مساعيهم وأفكارهم النتنة أمثالهم، نحن لإساءاتهم بالمرصاد. إلا مقدساتنا، إلا رسولنا، إلا رسالتنا، إلا قرآننا،

0: قد يتقبل الكثير من الناس البعض من التبريرات السخيفة التي قد يطلقها بعض مثلا في أمريكا أو في بعض دول الغرب من خلال سماحهم بتلك الممارسات وحمايتهم لها، ينشرون من الشرطة من يحمي أولئك الذين يرتكبون تلك الجرائم المسيئة إلى القرآن الكريم، ويسمون ذلك أنه من باب حرية التعبير، مع أن المسألة ليست تعبيرا، التعبير هو باللسان، تعبير كلام أو كتابة تعبر عن اللسان. اعتداء على المصحف هذا اعتداء مباشر، فعل، جريمة فعلية، مع أنهم هناك مثلا في الغرب هم يلغون ويشطبون نهائيا حرية التعبير حينما تكون المسألة التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم تجاه الجرائم الصهيونية اليهودية والأمريكية والإسرائيلية ضده، الجرائم التي فيها القتل لآلاف الأطفال حتى الأطفال الخدج والرضع، التي فيها القتل للنساء بالآلاف، للكبار والصغار، الإبادة الجماعية، التدمير الشامل للمستشفيات والمدارس والمساكن والمدن، الاستهداف بالحصار والتجويع وكل أشكال الاستهداف الظالم التي يمارسها العدو الإسرائيلي وبشراكة أمريكية ضد الشعب الفلسطيني. حينها بمجرد التعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بإيقاف تلك الجرائم يمارس الأمريكي خلال شرطته وأجهزته الجمعية كل أشكال التنكيل بالضرب المبرح والشديد والاعتقالات ومختلف الإجراءات التعسفية حتى ضد طلاب الجامعات وطالبات الجامعات.
1: من يرفعون راية الحرية والحرية على التعبير عن التعبير، أين تقف الحرية عندما تتحول إلى إهانة متعمدة لملايين البشر، لملياري مسلم؟ نرفض الإساءة إلى مقدساتنا، نرفض تحويل الكراهية والاستفزاز إلى ممارسة تسوق باسم حرية التعبير.

0: من الرسائل الكثيرة التي وصلتنا حتى اللحظة. السلام عليكم، معكم أسلم أحمد محمد العباسي، بكل محبة وشوق بكل لهفة سنستقبل ذكرى المولد النبوي الشريف، سنجعل منها مناسبة متميزة بإذن الله لا نظير لها في كل المناسبات. ويقول للقوات المسلحة يشكرهم على استهدافهم لتحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته ومقر قيادته في المخا ومعسكر تداوين في محافظة مارب. شكرا لك.
1: والكتاب فغبوا نصرة للكتاب، هبوا جميعا أعلنوا السخط للمسيئين، صبوا
2: يا شعبنا اليمني فخرج غاضبا واصرخ بقشتهم فصوتك كن.
0: القرآن هو منهجنا ودستورنا الأول. أطلب من الأخت المخرجة الرائعة زامن الخيار الأنسب، معكم حمد بدر عبد الله الوصابي. هذه رسالة بيقول الذي بيحرق القرآن الله يحرق قلوبهم، لكنهم لا يستطيعون إحراق القرآن الذي في قلوبنا. تحياتي لكم وشذا الأزهار ندى العسل من أمان الحلمي.
3: هذا هو الإيمان، شعب سائر في كل شبر نصرة لله. هب
4: غضب غضب غضب غضب.
0: الرسالة بتقول أسفاها على من يتصدرون المجالس بالدعوة، فإذا دعي الله ودنس كتابه تحولت حناجرهم إلى صمت مريب وكأن الأمر لا يعنيهم، ومهما حاول الحاقدون إحراق المصاحف فإن نور الله لا يطفأ. العزاء الوحيد أن الله تكفل بحفظ كتابه.
1: كل نار بحسبنا الله تخبو، مدفعياتنا 30 جزءاً، واعتقاداتنا رجوم وشهب، فسنحرق الدنيا لأجل.
0: من الرسائل أيضا السلام عليكم، الموقف الحكيم، الخروج إلى الساحات تحديدا القرآن يجعله عندنا حاجة طبيعية، لكن لا وألف لا أن نسكت. التحية لك يا أستاذ رحاب، وأطلب زامل لن تسكتونا فتاة المسير.
4: غضب

غضب. عزيزنا المستمع، أود أن أطرح سؤالا، يعني أتمنى أن تجيبوني عليه في الرسائل. مثلا إذا كان الذي أحرق القرآن الكريم حصل هذا المشهد مثلا أمامك، كيف ستكون ردة فعلك وقتها، يعني وأنت في أرضهم هناك، كيف ستكون ردة فعلك بأمانة، يعني كيف ستكون ردة فعلك إذا ما تخيلت نفسك وسط ذلك المشهد والقرآن أو المصحف الشريف يحرق أمام عينيك أمام مرآك، كيف ستكون ردة فعلك حينها؟ هل ستتجاهل؟ هل ستصمت؟ هل ستغضب ولكن لن تعبر عن غضبك هذا؟ لن تبدي موقفا؟ برأيك ما الذي ستفعله وقتها وحينها؟

إلى القرآن الكريم مش لأول مرة بل مرارا وتكرارا، بس لن نسكت ولن نسكت عن هذه الإهانة. شكرا لك يا اختيار الذمهري.

0: الحرازي أحترم جدا رسالتها هذه التي كتبتها من كل قلبها بتكتب هذه الرسالة، ويبدو أنها لم تكمل تعليمها الدراسي لكنها أبت أن تشاركنا كإبداء موقف لما أثير. قالت: معكم أم سليمان الحرازي، نقول لعنة الله عليكم يا عرب، أين جت عروبتكم؟ لا لو أقدر أتحول إلى صاروخ لكنت انطلقت إلى ذلك، تقصد الذي أحرق القرآن لأنه أحرق قلبي. فيعني تمنت أني تكون صاروخ لأجل ينطلق يمزق ذلك الذي أحرق القرآن الكريم، ينهال من جسده. شكرا لك يا أم سليمان الحرازي.
1: إلا كتاب الله جل الذي سوى والله ينصركم.
0: السلام عليكم. الإساءة إلى القرآن الكريم والله لن يمر دون رد وعقاب. العدو الأمريكي يستمر في حماقته تجاه القرآن الكريم والمقدسات الإسلامية، ووجب إبادتهم من على الأرض لأنهم مجرمون من أمان عادل.

السلام عليكم، المطلوب منا كمسلمين أن نجاهدهم. الله سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا جاهدوا الكفار والمنافقين إلى آخر الآية. سمعونا بيان العميد سريح حق أمس العشي. شكرا يا مرسل أو مرسلة الرسالة. نعم، معاناتنا كبيرة وعداؤنا من أعوان الشيطان يتكالبون علينا من كل جانب، ولكن ليس في قاموسنا شيء اسمه الاستسلام. نحن شعب الإيمان والحكمة، وليس في الإسلام شيء اسمه استسلام أو انكسار. بصبرنا بتعاوننا نبني بلادنا طوبة طوبة حتى تصبح رافعة الأمة بأكملها. شكرا إليك يا جازم زايد الوصابي، ويطلب زامل هيهات يا حلف صهيون.

رسالة بتقول: ندعو الأمة الإسلامية للتحرك والجهاد في سبيل الله، وذلك نصرة لما يتعرض له القرآن الكريم من إهانات، وهو استهزاء وتشويه للدين الإسلامي، لكن الرد سيروه في يوم الربيع المحمدي. من أبو عز الدين الجامحي.

0: رسالة بتقول: نقول لأعداء الله أمريكا وإسرائيل ومن تحالف معهم فعلت ومهما فعلت ودمرت ومهما قمت لن نخضع ولن نستسلم، وسلاحنا القرآن، شعارنا الصرخة، والله ما نسكت على إهانة القرآن الكريم، وسنحارب أمريكا وإسرائيل ومن تخلف منهم أو ومن تحالف معهم بما استطعنا، لأن الله معنا وإحنا مع الله. وتحياتي لكن هاجر صدام، وشكرا. السلام عليكم، كيف حالك؟ إن القرآن الكريم كنز ثمين وعطاء كل حين تقويه ويقين وهدى للمؤمنين على صراط مستقيم. القرآن نور لن نسكت لأمريكا لحرق القرآن، من براء الفقيه من الحديدة. شكرا لك يا براء.
1: يحسب أمم وطن في قبضة العظام وأمة
0: حتى البيانات الذي بيصدروه هنا الدول الإسلامية تجاه هذه الجرائم المتكررة المسيئة للقرآن الكريم، حتى بيانات الإدانة النصوص حقها بتكون ركيكة. أمانة أن النصوص الرسائل اللي بترسلوها أعزائي المستمعين بتكون أقوى وأكثر رعبا من البيانات التي تصدرها الجهات الرسمية في الدول الإسلامية. مثلا هذه الرسالة بتقول: ندين ونستنكر ما تقوم به أم الإرهاب أمريكا بحرق للقرآن الكريم، وندعو للخروج تنديدا واستنكارا في كل الساحات، ندعو العالم أن يدين ويستنكر، نقول لهم كفى صمت، كفى تخاذل وخوف من أم الإرهاب أم الإجرام، وأطلب زامل وقع الصراع. معكم بنت وصاب السافر الشامخة، وتحياتي لإذاعة سامر المتميزة وجميع الطاقم ولكل المشاركين.

السلام عليكم. أكيد لا بد من موقف جد أمام ما يتعرض له كتاب الله من تدنيس وإحراق، وهذا هو من تخاذل العرب. نقول للعرب اصحوا من غفلتكم، كتاب الله يحرق، مقدساتنا تنتهك. لا بد من موقف جد أمام اليهود من يدنسون كتاب الله. ونقول لليهود الأمريكي القرآن الكريم في قلوبنا وفي مشاعرنا، وردتي وخابت مساعيكم. أما الشعب اليمني قد أعلن موقفه، ولن نسكت أمام ما يتعرض له كتاب الله. أخوكم هجوم.

أسعد الله أوقاتكم بالخير وأهنئ الشعب اليمني بحلول المولد النبوي الشريف، أهنئ طاقم إذاعة سام وكل المشاركين، وكل عام وأنتم بخير مني أنا رحاب القعود. شكرا لك يا رحاب. رحمة الحسني من الدريمي، أسعد الله ظهيرتكم بكل خير أختي الغالية رحاب. اليوم تتكرر الإساءات من قبل اليهود تجاه مقدساتنا واستفزاز مشاعرنا. القرآن الكريم كتاب الله، والله حافظ كتابه مهما فعل اليهود، ونحن لن نسكت ولبيك كتاب الله.

السلام عليكم ورحمة الله أوساءتهم. إلى القرآن الكريم، إلى دستور الحياة، كتاب الله المحفوظ من سابع سماء، الوثيقة السماوية المقدسة الشاهدة على نبوة الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الوقت، هو مرفوض لدينا ولن نقبل به، وسوف نحتفل ونخرج مسيرات مليونية ونجاهدكم إلى يوم القيامة من زهرة القدس. شكرا لك.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيداً قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة، أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها، فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
7: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم، يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علماً أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
8: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم
10: في دعم صراعات اليمن العسكرية،
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.

0: سلام الله عليكم السادتي الحابة الذي أحرق القرآن الكريم، الله يحرق قلوبهم وأبصارهم. ردة فعلي الغضب والكره لهم والدفاع عن القرآن الكريم بكل ما نستطيع، نحميه بأنفسنا وأرواحنا وحمل الغضب عليهم بالخروج بالمسيرات والوقفات، ونقول لهم هذا كتاب الله لن يدعنا أن نسكت، لا يدعنا أن نسكت. وزامل على دوكم بنت أبو نجوم المحاجري. لأنا لو شفت اللي يحرق القرآن الكريم والله لا أكله بسناني. ووجب على الشعب اليمني التحرك للجبهات والحشد. وتحياتي للجميع من الهنوف زايد القعود، اقرأوا رسالتي كاملة وها نحن قرأناها.
1: الحمد لك يا مولى الجود، يا رب الفتح الموعود، أنت العون ومن كن نصر في
0: تبود. الإساءة إلى الرموز الدينية تحت عنوان حرية التعبير، الدعوة إلى ترك الدين الإلهي عبر خطط ممنهجة، يعملون في ذلك بشكل مستمر، يسعون إلى ضرب كل المقدسات الإسلامية وفي مقدمتهم القرآن الكريم في نفوس الأمة، وما يقومون به من حرق للمصحف هو من أهدافهم لضرب قدسية القرآن في نفوس المسلمين، ترويض الأمة إلى عدم المبالاة تجاه أي إساءة كل ما يمثل دينها من سحر. شكرا لك.

0: السلام عليكم. الإساءة للقرآن الكريم أمام الكاميرات، وهذا الأمريكي قد تجرأ هذا الملعون هذه الخمسة، لكن الله يمهل ولا يهمل. المقدسات خط أحمر، وتحياتي لرحاب لرحاب والمخرجة وأطلب زامل، غضب غضب من صفية النعمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أين علماء الأمة الإسلامية من الاعتداءات المتكررة؟ لا نسمع أي ردة فعل. هل تخلوا عن القرآن أو خافوا من أمريكا؟ بهذا لم يعودوا مسلمين. أين علماء سلام الله على الشعب اليمني الوحيد في هذا من يغار على دينه وقرآنه من فؤاد أحمد الحرف؟
1: سنحميه بأرواحنا، سنحميه بقلوبنا، سنحميه بدماءنا.

0: أخرجه الغضب.
1: أذعنا على من يسيء في كتاب الله وسنة رسوله أن الله سوف يحرقهم في الدنيا والآخرة ولهم عذاب شديد، وهذا كتاب الله لا يجوز إحراقه، ولا يجوز علينا مؤمنين السكوت على إساءة كتاب الله. توفيق الرعادي من مصاب السافل.

0: قال هذا زيدان هلال سعيد: عندما طرحت عليكم سؤال قلت لكم لو كان الذي أحرق القرآن الكريم أمامكم أنتم ترونه وتشاهدونه ماذا ستكون ردة فعلهم؟ قال: سأحرق روحه قبل أن يمس القرآن. معكم زيدان هلال سعيد. وقتها يا زيدان يمكن تجيك الشرطة وتمسكك وتحبسك، لأن أنت يعني اعتديت على هذا الشخص الذي أساء للقرآن الكريم. يعني حقهم القوانين متى مشتوا طبقوها، ومتى مشتوا تغاضوا عنها وتجاهلوها وتغافلوا عنها. ما أنت يطبقوا عليك القانون لأن أنت اعتديت على المعتدي على القرآن الكريم، لكن المعتدي على القرآن الكريم لن يقوموا بضبطه. لا، يعني هناك ازدواجية في معاييرهم وفي قوانينهم وتطبيقها. كاذبون.
1: غضب حاشا لآيات الكتاب يمسها سوء ويطفئ نور حكمتها.

0: لشبر نصرة لله هب.
1: غضب غضب غضب غضب يا أمتي.
2: السلام عليكم أختي العزيزة. القرآن الكريم هو النور الذي نمشي عليه، والله يهلك الأعداء ويحرق قلوبهم، وإن شاء الله يتحرر كل العالم من دنس اليهود والنصارى. معكم أبو همدان الوصابي، وشكرا.
3: كلما أوقد اليهود لنار، كل نار بحسبنا الله تخبو. مدفعياتنا 30 جزءا، واعتقاداتنا رجوم وشهب.
4: فسنحرق الدنيا لأجل كتابنا.
2: سألة بتقول سأحرقهم مثلما يحرق القرآن. هنا رسالة بتقول أشعر بحرقة في قلبي عندما أرى الأنذال يحرقون كتاب الله جل جلاله، لعنة الله عليهم. لا يجب أن نسكت، لا نتخاذل، أدعو الجميع أن يعبروا بأي شيء، تعليق، فيديو، استنكار، أي شيء، ليعلموا اليهود أنه خط أحمر، وأن من اعتدى عليه أن عواقبه وخيمة في الدنيا والآخرة. لا تسكتوا، عبروا بما يجعلكم أبرياء أمام الله عندما يسألكم. كتاب الله تاج على رؤوسنا، أخز الله كل من سكت ورضي بما يعملوه. مقدساتنا خط أحمر يا أخس خلق الله. اليهود والنصارى وترامب لعنة الله عليهم، من الواثقة بالله. بتواصل أيضا تقول لو كنت عندهم، قصتها وهم بيحرقوا القرآن، لو كنت عندهم لكانت ردة فعلي الهجوم لا محالة، وانتزاع كتاب الله من يده النجسة. صدق والله هذا كمان موقف حكيم.

حتى أنا يعني مثلا بتخيل نفسي لو أنا كنت موجودة يعني هناك وكتاب الله بيبدأ المعتد أنه يولع فيها النار ويحرقه، بتخيل أنا لا إراديا شحمل أحاول أن أنا أنتزع القرآن من يده، ما حصل حصل يعني أحاول أن أنا أخذ القرآن من يده، ووقتها سيثار يعني سيثار الناس ربما، ستحصل ضجة هناك وبعدها يحصل ما حصل. المهم أنني حاولت إبداء موقف، حاولت التحرك، ليس الاكتفاء والصمت والتفرج فقط، لا، قمت بموقف يعني قمت بموقف مهما كان وأيا كان هذا الموقف، تحركت. يعني إن كنت متدينا فالدين مواقف، لا تتفرج بصمت، لا تجلس مكتوف الأيدي وأنت تشاهد وترى، كتاب الله يساء له، لا تحرك، قم بموقف، دافع، اركض نحو ذلك المعتدي على كتاب الله، اصفعه، اركله، خذ كتاب الله من يده النجسة، يعني ابدي موقف. أنا أستغرب على الجموع الذي هانا كاد ذكن فيهم مسلمين، أنا أستغرب عليهم كيف بيتفرجوا سكتين.

السلام عليكم الدين ونستنكر الإجرام بحق القرآن الكريم جريمة كبرى. كبر عليهم غضب الله إن شاء الله هذه نهايتهم بإذن الله. هذا ذنوي بتجرفهم أم يوسف

0: هذه رسالة بتقول والله أني أكتب الرسالة وأنا أسوي الغداء. قالت خلوني أكون صريحة، والله أني ليلة البارحة وأنا أشاهد الأخبار ورأيت ذلك المجرم الذي يجدد الإساءة للقرآن الكريم في هذه الفترة الأخيرة، غضبت جدا، قلت ليت والله أني عندك يا ابن الكلب أتفجر فيك. هذه كانت ردة فعلي وغضبنا أكبر وكل يوم يزيد عليهم أكثر، فأين ستذهبون من غضب الله وغضب النصارى الدين وغضب أنصار الدين والإسلام؟ القرآن الكريم خط أحمر. تحياتي للجميع والحمد لله على سلامتك يا أختي حوتية حيس. شكرا أستاذة رحاب والمخرجة الغالية من ملاك الوائلي، شكرا لك يا ملاك.
1: غضب غضب غضب هنا لكتابنا وكفى به لخروج هذا الشعب متقدا سبب.
0: السلام عليكم. نقول للمرتزقة اتقوا الله في نفوسكم بتبصروا الحقائق قدام عيونكم، ما قبلوا حتى الجرح حقكم، اذهنوا من أم أبيها.
1: طرد الخروج هنا.

0: غضب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن نور الحياة، الحياة بدونه كحياة الأنعام وأحط من حياة الأنعام. الذي يدنس القرآن هو عدو لله ولدينه، وهو أقدر ما على وجه الأرض. كهذا المجرم الذي أحرق القرآن، كالسحر الكفرة، وإن ادعوا الإسلام فقد أثبت الله كفرهم في القرآن الكريم.
1: نصرة للكتاب، هبوا جميعا، أعلنوا السخط.

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ومن أنت يا يهودي تحرك كلام الله؟ اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. تحياتي لكم من المرسلة أم ليون العباسي. شعب سائر في كل شبر.

0: غضب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندين بأشد العبارات والإساءات المتكررة للقرآن الكريم من قبل العدو الأمريكي. جوابي على سؤالك أختي رحاب أني سأحاول أن أحميها بروحي ودمي حتى إذا قتلت على أيدي أعداء الله. هذا شرف لي أني سأقتل وأنا أحمي كتاب الله من أعدائه. هذا كتاب الله، كيف سأسكت وهو يحرق أمام عيني ولا أفعل أي حاجة؟ والله العلي العظيم إذا وقف ضد العالم أجمع ويقول لي أسكتي عن هذه الجريمة لن أسكت، بل سأقول لبيك كتاب الله. أجمل تحية لجميع المشاركات، وتحياتي لأستاذتي رحاب والأستاذة زلفى من إسراء. شكرا لك يا إسراء.

0: بيقول يا ويله من الله يوم القيامة، أما أنا يشهد الله أني أشل كتاب الله، إن كتاب الله يعلمنا أيش الصح وأيش الغلط. معكم بنت أبيها من صادة.
1: ما مسه شيطان قرآننا
0: الإساءات المتكررة للقرآن الكريم تتكرر بسبب عدم معاقبة المسيء.

السلام عليكم، كيف حالكم؟ يجب علينا نصرة القرآن الكريم لأنه هو النور والدستور لنا في كل حياتنا وعلى كل الدول أن تدين هذا العمل الجبان من قبل اليهود، وعلينا أن نقف مع كتاب الله لعنة الله عليهم أم الزهراء الجائفي.

السلام عليكم طاقم إذاعة سام. كلما أرادوا اليهود أن يشعلوا نارا أطفأها الله، ونحمد الله أن اختارنا لهذا القائد العظيم سيدي عبد الملك يحفظه الله أبو نشطان علي جمعي.

أعزائنا المستمعين، إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام فترة فاصلة ظهيرة معكم. استمعت أو قرأت تقريبا جميع رسائلكم المتحدثة عن هذا الموضوع المستنكر والمدان والمرفوض قطعا وإجمالا، وهو الإساءة المتكررة للقرآن الكريم، وآخرها ما قاموا به المجرم الأمريكي من إحراق وتدنيس للقرآن الكريم. إذن مقدساتنا تستحق منا موقف حازم وموقف واعي وموقف قوي يثبت الغيرة على القرآن الكريم أنها ليست مجرد مشاعر بل موقف مستمر، وأنه ليس خبرا عاديا يمر علينا مرور العابرين، لا بتاتا. سنخرج وسنعبر عن رفضنا القاطع للإساءة للقرآن الكريم، لن ننجر إلى ما يريدونه. حرمة القرآن الكريم ليست قضية موسمية تظهر عند وقوع الجريمة ثم تختفي، لا بتاتا. القرآن كتاب الله، مكانته موجودة في وجداننا وفي كياننا وتجري بمجرى دمائنا، ليست مرتبطة بقطعة ورق أو بحبر كتب، لا. هذا لن نقف متفرجين أمام من يتعمد إهانة مقدساتنا والإساءة إليها. والسؤال هنا أن القضية ليست هل استطاع المعتدي أن يحرق المصحف، بل السؤال الأكبر والأهم والذي يجب أن يكون حاضرا في أذهاننا، هل استطاع أن يجعلنا نعتاد على رؤية ذلك وأن يمر علينا الخبر مرور العابرين؟ هل استطاع أن يدفعنا لألا مبالاة تجاه ما نرى؟ هل استطاع تكرار الجريمة حتى يصبح المشهد مألوفا بالنسبة لنا؟ لا وألف لا. خالص التحايا تقبلوها من طاقم هذه الفترة رحاب عبد الحفيظ من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج زرفة عبد الملك، شكرا كثيرا لكم.

اللهم إنا نسألك بأحق ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليك بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله بالخمسة أهل الكساء وبالقرآن وبالأنبياء أن تصلي وتسلم.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الشيء الذي يريد الله منا تجاه الشيطان أن نعي عداوة الشيطان لنا وأساليبه العدائية وطريقته في الحرب، لأنه في حرب مستمرة معنا، حرب أعلنها من يومه الأول في يوم أن وقعت مشكلته مع هذا الإنسان، وأعلن حربه على هذا الإنسان ولم يتوقف يوما من الأيام عن هذه الحرب. حرب ضروس، حرب معلنة، حرب كبيرة يشنها الشيطان ولا يتوقف فيها أبدا عن الاستهداف لهذا الإنسان. شغل مستمر في الليل والنهار وعمل دؤوب في الاستهداف لهذا الإنسان، بينما الكثير من الناس يعيش حالة الغفلة عن هذه الحرب وعن هذا العدو وعن ما يعمله هذا العدو وعن مكائد هذا العدو فيغفل. ولربما الكثير من الناس تمر عليه لربما السنون من عمره وهو غافل، لا ينتبه بالمستوى المطلوب لهذا العدو، لمكائد هذا العدو.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، في حلقتنا السابقة وصلنا إلى الآية رقم 102 من سورة الإسراء التي لازلنا في رحابها، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن ينفعنا بما نقرأه من آيات ونتدبر من معاني، نسأل الله أن ينفعنا بآيات هذا الكتاب العظيم. أحبتي الكرام، قرأنا في حلقتنا السابقة الآية التي تقول ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ويقول الله سبحانه وقد علمنا وعرفنا معاني هذه الآيات الكريمة في حلقتنا هذه. يقول الله سبحانه وتعالى، والآية في نفس السياق، يقول الله سبحانه وتعالى فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. المعنى أحبتي الكرام، فأراد أن يستفزهم من الأرض، أن يزعجهم ليخرجهم من الأرض، فأغرقناه ومن معه جميعا. فهذه عبرة للكفار بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وبآياته المتعنتين عليه. ويقول الله وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. المعنى وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، مكنا لبني إسرائيل في الأرض أولا حيث صاروا بعد فرارهم من فرعون ثم في مصر وغيرها، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم، إلى موقف العرض على الله عز وجل والسؤال والحساب، لفيفا أي جمعا مختلفا مثل مؤمن وكافر وعزيز وذليل وغني وفقير وأمير ومأمور وتابع ومتبوع. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وبالحق أنزلناه أي هذا القرآن، لأن إنزاله حق وصواب اقتضته حكمة الله رحمة للعالمين وهدى للناس. وبالحق نزل أي معانيه حق وصواب. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، تبشر المتقين وتنذر الظالمين، لست عليهم بمسيطر وليس عليك أن يهتدوا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه أي بيناه بتفصيل معانيه لتقرأه على الناس على مكث أي على تأن في التلاوة وترتيل وتفصيل لتبينه للسامعين. ونزلناه تنزيلا مفرقا في أوقات متفرقة. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين بهذا الكتاب العظيم ومن المؤمنين بهذا القرآن الكريم. أحبة الكرام، بهذا القدر نكتفي إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام FM، الحكمة اليمانية.

إلى يمن الإيمان والحكمة، يمن الجهاد والفتوحات. أنتم أهل الوفاء، أهل الثبات، أهل القيم، الشعب المحب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والوارث لهذه المحبة وهذا الوفاء وهذا الولاء من آبائه وأجداده الأنصار والفاتحين.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525 للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844469666 أو 715-043-3007 علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم.

0: سوى علوم الحاسوب و100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
0: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني. كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية. كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
0: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
0: للتواصل: 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
1: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.

0: حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة. وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة، الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاما عمليا في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية، المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دوراً منتجاً، وتحول التطوع إلى رافد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوب أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً، ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: أخي المواطن، العروض الوهمية لفرص عمل أو مكافآت مقابل معلومات بسيطة ليست سوى فخ لاستدراجك والإضرار بوطنك. الرزق الشريف في وطنك أبقى وأكرم، احذر أساليب الاستدراج.
7: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟ هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا، غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبرياً لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضاً لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار. علماً أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
8: سام اف ام، عدنا.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: والله مخرج ما كنتم تكتمون.
3: العدو رقم واحد.
4: الله هو أعلم بأعدائنا من هم. في تشخيص من هو العدو، وقد شخص وبين وحدد ووضح وقال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. رقم واحد اليهود.
2: الحلقة الثالثة عشرة، الخلود والشيطان عندما يحلم السافل بتحسين البشر. في زنزانته الانفرادية وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، كان المجرم الصهيوني إبستين يحلم. لم يكن يحلم بالهروب فقط، كان يحلم بالخلود.
5: هذا المنحط الذي اغتصب مئات الأطفال وعرض القاصرات على ضيوفه في جزيرته وشرب الدماء وأكل الأحشاء واستخرج تحت التعذيب مواد من النخاع والأمعاء يقال إنها تطيل العمر، هذا السافل نفسه كان يتحدث عن تحسين البشرية.
2: نعم، في مراسلاته مع علماء ناقش الهندسة الوراثية وجيل ذكي من البشري، يتحدث كرجل يريد الخير للبشرية.
5: هذه الأفكار لم تأتي من فراغ. إبستين كان يهودياً صهيونياً. العقلية التي تحركه هي نزعة بين قوسين: شعب الله المختار.
2: نظرية التفوق العرقي متجذرة في فكرة أن هناك شعباً مختاراً وسامية لا يجوز انتقادها. من هنا يأتي حديث المجرم الصهيوني إبستين عن تحسين الناس. هم يرون أنفسهم النخبة والباقي مجرد مادة خام.
5: إبستين لم يكن يريد تحسين البشرية، كان يريد خلق نخبة خارقة تتحكم في البقية تماما كما كان يفعل في جزيرته. يرى نفسه الإله القادر على التحكم بالآخرين، وضيوفه أتباع والضحايا مجرد قرابين.
2: في رسالة مؤرخة في العام 2003 كتب إبستين للعالم ديفيد جيل، وهو عالم رياضيات مشهور بآرائه المثيرة للجدل، من أبرز المدافعين عن عدم الإنجاب: الانقراض الطوعي للبشر. المشكلة ليست في العدد بقدر ما هي في الجودة. ما رأيك في مشروع لتحفيز الأذكياء على الإنجاب أكثر؟
5: وفي العام 2011 راسل المجرم الصهيوني جيفري إبستين العالم بيل جيتس وقال:
2: أود مناقشة أفكار حول تحسين الذكاء البشري من خلال التدخلات التكنولوجية. هناك مشاريع مثيرة في التعديل الوراثي يمكن أن تغير قواعد اللعبة.
5: تغيير قواعد اللعبة، تعبير غريب، كأن البشر لديه مجرد لعبة يمكن اختراق قوانينها. العالم جورج تشيرش من هارفارد رد على رسالة من إبستين حول نفس الموضوع بحذر قائلا:
2: التقنيات تتطور بسرعة، لكن الجدل الأخلاقي كبير، نحتاج إلى نقاش مجتمعي.
5: حتى أنصار التقنية يعترفون بضرورة الضوابط الأخلاقية.
2: تأملوا، هذا الذي يراسل العلماء عن تحسين البشرية كان في جزيرته يمارس أبشع الجرائم بحق أطفال حقيقيين.
5: فتيات قاصرات يغتصبن،
2: أطفال يعرضون على ضيوفه،
5: دماء تشرب،
2: أحشاء تؤكل.
5: تحت التعذيب كانت تستخرج مواد من النخاع والأمعاء، يقال إنها كانت تقدم للأثرياء الذين يبحثون عن الخلود.
2: نعم، الخلود، نفس الحلم الذي طارد الطغاة المجانين عبر التأريخ.
5: هذا الرجل يتحدث عن تحسين النسل.
2: أي بشرية يريد تحسينها؟ البشرية التي يقتل ويأكل أطفالها؟ البشرية التي يغتصب نساءها؟ البشرية التي يتاجر بأعضائها؟
5: نحن مع توفير الأدوية للأمراض، مع تحسين صحة البشر، مع البحث العلمي النافع، لكن ليس على حساب الفطرة الإنسانية.
2: لم نكتفي بعد بالعنصرية بين العرق الأبيض والأسود والأصفر، فكيف بجيل خارق يعتبر نفسه الأحق بالحياة؟
5: جيل يدعو لإبادة الإنسان العادي لأنه أضعف وعرضة للأمراض وأقل ذكاء.
2: هذا ليس حلما، هذا كابوس، وهذا ما يخطط له أمثال المجرم الصهيوني إبستين.
5: يريدون خلق عالم جديد على أنقاض الفطرة الإنسانية السليمة. يقول الله عز وجل:
2: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
5: في أحسن تقويم، ليس بحاجة إلى تحسين عبر مختبرات، ليس بحاجة إلى تعديل في الجينات. الضعف البشري، المرض، العجز، الموت، كلها ليست عيوبا في التصميم، بل هي جزء من الحالة الإنسانية.
2: محاولة تحسين هذه الخلقة هي في الحقيقة اعتراض على الخالق.
5: ادعاء المجرم إبستين ومن على شاكلته من الصهاينة بأنهم أعلم بمصلحة البشر من ربهم، هذا هو الكبر الذي كان عليه إبليس.
4: هناك مما انكشف به الأعداء في هذه المرحلة، وثائق اليهودي جيفري إبستين، وهناك دروس كبرى في ذلك، وهذه المسألة مما ينبغي أن تحظى باهتمام كبير على المستوى الإعلامي، على المستوى التثقيفي، على مستوى تركيز الجهات الإعلامية على الاطلاع على تلك الوثائق وفضح الأعداء وكشفهم، لأنها كشفت عن محضن من محاضن الصهيونية، حيث يتخرج قادة زعماء، وبالتالي حيث هناك وسائل للسيطرة والتحكم على الشعوب في قراراتها.
3: العدو رقم واحد.
2: العدو رقم واحد، سلسلة يكتبها للإذاعة عبد الرحمن العابد، يخرجها محمد الفرح.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
0: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.
8: منذ طوفان الأقصى سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
9: سام اف ام من صنعاء تقدم الحارس الازدهاري الأمريكي
10: From the US Prosperity Guardian
9: إلى اعتراف أدمير فشل
11: الحقيقة
12: من عمق إلى الإعلام الدولي
13: محاصرة
11: بلسانين
14: Two of these advanced aircraft And even the US had more
11: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
15: اليوم داي العزل الإسرائيلي
16: بلغ دولة
17: فلم يعد
18: يستهدف
19: المطارات
20: والمصانع
21: والمستشفيات
22: الحارس الازدهاري الأمريكي
23: From the US Prosperity Guardian
24: بالاعتراف
25: أدمشن
11: الحقيقة بلسانين.
26: من جنوب البحر الأحمر حيث تتصاعد أنفاس الموج المحملة بالبارود إلى شماله الممتد نحو شواطئ ينبع، لم تعد المسافات تقاس بالميل البحري بل بمعادلة واحدة لا تقبل التجزئة، الحصار يقابل بالحصار.
27: From the southern Red Sea to the waters of Yanbu, one message now defines the region. Blockade will be answered with blockade.
28: رسالة شديدة الوضوح كتبت على سفينة نفطية قبالة الساحل، مفادها أن تحويل الممرات لا يمنح أمانا مجانيا، أن المسار البحري لن يكون برا للنجاة ما دام الشعب اليمني يحاصر في أرزاقه وأقواته.
29: The message is clear. Rerouting shipping lanes offers no guarantee of safety while Yemen remains under blockade.
30: ومن قلب صنعاء يقف العلماء ليضعوا الحبر فوق الورق بفتوى الثبات، كسر الحصار حق مشروع، والوقوف مع غزة ولبنان والعراق ليس خيارا سياسيا بل عقيدة ومصير.
31: In صنعاء, religious scholars reaffirm that ending the blockade is a legitimate right. And that support for Gaza, Lebanon and Iraq is viewed as a matter of principle and shared destiny.
32: وعلى الضفة الأخرى من الإقليم يمتد القوس شرقا نحو مضيق هرمز، تفاهمات تذهب وتأتي لكن طهران تطرح الحقيقة المرة على طاولة واشنطن، أمن الملاحة ليس مكافأة لمن يفرض العقوبات ويحاصر الشعوب.
33: Further east toward the Strait of Hormuz, negotiations continue, but Tehran maintains that maritime security cannot be expected while sanctions and blockades remain in place.
34: هنا تتصل الخيوط وهنا تتهاوى أساطير النصر البنتاغونية خلف جدران الصمت وتقارير إخفاء الخسائر، فالفجوة بين خطاب الهيمنة وواقع الاستنزاف أصبحت أوسع من أن ترممها البيانات.
35: At this point, competing narratives collide as claims of military dominance face growing questions that official statements alone can no longer resolve.
36: وفيما ينزف الجسد العربي في غزة ويتسع الجرح في قلنديا، تقف القدس الشريفة في مواجهة الخطر الداهم خافية إلا من أمل أحيائها، بينما تتبخر قرارات قمة عمان في أروقة النسيان.
37: As Gaza endures ongoing suffering and tensions deepen in Kalandia, Jerusalem faces mounting challenges while regional summit resolutions continue to fade from view.
38: وفي جنوب لبنان حيث تصعد آلة الدمار اعتداءاتها بالتزامن مع تفاوض شكلي في روما، يقف الأهالي فوق الركام يعلمون العالم درسا أزليا، الدمار لا يكسر الإرادة والميدان وحده هو من يملك شروط المعادلة لا طاولات المساومة.
39: In southern Lebanon, strikes continue despite ongoing talks, while local communities insist that resilience is forged on the ground, not at the negotiating table.
40: إنها جبهات متصلة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له السواحل والثغور بالردع والثبات، فالقصة لم تعد قصة معركة عابرة بل صراع إرادات تشكل فيه الشرق الأوسط الجديد بمداد الميدان وشموخ الصامدين.
41: These interconnected fronts are increasingly seen as a part of a broader regional struggle, one that many believe will shape the future of the Middle East through events on the ground rather than words alone.

0: حارس الازدهار الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف أدمير فشل.
2: الحقيقة
3: من غد إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين.
3: Two of these advanced aircraft and even the US had more.
2: الحقيقة بلسانين.
4: إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
5: اليوم داي العز الإسرائيلي
3: بلغ دولة فلم يعد
5: يستهدف
3: المطارات والمصانع
5: والمستشفيات.
0: حارس الازدهار الأمريكي
1: from the US Prosperity Guardian
0: إلى اعتراف أدمشن
2: الحقيقة بلسانين.
6: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: سام اف ام من صنعاء 99.1
1: والتعبئة مستمرة
2: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هذا توجيه للمؤمنين أن يضربوا ضربات منكلة بالعدو، لأنها أيضا من العوامل المهمة التي تساعد على تحقيق النصر. وطبعا لو لم يكن في زمن السيوف الضربات مطلوبة في ميدان المعركة التي تترك تأثيرها على العدو، يعني في مقابل فاضربوا فوق الأعناق، هناك ضربات أيضا تؤثر بشكل كبير على العدو، ضربات حساسة، ضربات استراتيجية، ضربات منكلة، ضربات موجعة للعدو، تعزز الهزيمة وتساعد على التنكيل به. وكذلك واضربوا منهم كل بنان، يقابلها الضربات التي تترك تأثيرا منكلا بالعدو وتؤثر عليه فلا يستطيع الاستمرار في المعركة. فمع الثبات، ليس مجرد ثبات جلسة، لا، ثبات بتوجيه ضربات قوية لاستهداف العدو وللتنكيل بالعدو، وضربات نوعية أيضا، وضربات استراتيجية تساعد على التنكيل بالعدو. وهذه من الدروس المهمة في هذه الآية المباركة.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: جارح بشلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن سلمان اللئي، ومن بيتحالف معه ويقاتل معه. يا بني آدم، ييه الذي بيشقيهم السعودي، الذي بيقاتلوا في صف السعودية، أب عليكم، استحوا على أرواحكم، اقمروا، سروا على مواقف كتبتوا، وانتوا جالسين هذا لك التافهي. ونقول لكم روحوا، اضواوا، روحوا، باب العفو مفتوح، سلموا نفوسكم، هيا بالله عليكم، ما عاد يطلع منكم، ما عاد تسووا، بعد ما بتبصرها معسكرات على ما هي، بتحرق، بتتدمر، المدرعات والآليات والمخازن والأوادم قدم مطيفرين هناك، المقطع مقطع، والميت ميت، والخذابل خذابل، على ما بتقاتلوا، من بتقاتلوا؟ ما دشتاو، ما بتدوروا، لن عطيروا، من أنت بتقاتل أخوك، أنت بتقاتل أبوك، عمك، ابن عمك، يا فاتري. ونقول غرهم ما يلحوا، وضووا، فلتوا، سلموا نفوسكم، ما احنا عنديكم بل والشاذ ولا الثاني، عنضويكم عنضويكم، وبسروا المواقف، بسروا، قالوا تغطى قبل ما يتعشى، كفوك على ذي في العبر، أه. عمليمة، كفوك على ذي في وعد الجن، صحن الجن ولا غط الجن ولا طاسة الجن، صحن الجن قلنا وعد الجن. ونقول لكم قوموا ضواو، قوموا قوموا ضواو، روحوا، والذي ما لقال الفرصة يراعي لو ما تجي الفرصة، قال ها سلموا ضوي، سلموا ضوي، نيتكم نيتكم لخراء، ألا لصلح، ألا قد غلطتوا، ألا قد وتفتوا، أو كيف نواياكم لو ما جالس محل بضي اليوم هذا المتب كله ما عبش مغرر به، ما هو من مغرر به بعد هذا السنة. والشيء الثاني، أمان جاب روحك على ما بتقاتل، علامه احنا أخوة، احنا أخوة، السعودة هذا لا هين، أعداء البلاد والعباد من وقت الأب والجد، ويسأل الجد أخو بصير ما يقول لك، السعودي قريم الأب والجد، عدو الأب والجد، هكذا. وانت تزد تقوم تختمها خاتمة كلب، تثمن نفسك ببوكشتي، هذا كشتي على روحك، باحن صلاة على النبي، ها قول الفرصة ويلا، يا سلمتوا نفوسكم، يا فريتوا، يا تدبروا أرواحكم، ضموا جلودكم، أحب نقول الكلام هذا، ما اختمتوا، ضموا جلودكم، ما لعادك تزد تجي تقاتل، ما عبش لك لا شفقه ولا رحمه ولا عدلك حاجة، قتيل بعد نذير لا رحمه الله، الوش من الوش أبيض، والذي قدره أنه يتواصل من هذول الخضعة، ما عليكم، تواصلوا بهم، قولوا لهم يضووا، هذا يتصل صاحبه، وهذا يتصل قريبه، وهذا لابنه، وهذا الذاو، يلا يلا يلا يلا يلا، ما عاد معكم الجلسة، كما غرب يوم غرب، خلاص قف اليوم قف، ضويتوا ضويتوا السعودية ومن وراء السعودية، قفت، وانتوا ضموا جلودكم، ضموا غير جلودكم، بس حنش فيكم، قصدكم من بنتعيكم خوف، قو حزوها هناك وبسروا ما عاد القو، وغير ذاها قبال العين هات تتعبروا تتعبروا، كيف وقع بالمعسكر هذا، كيف وقع بالمعسكر هذا، والمخزن هذا، والمدرعة هذا، وقلنا لك أنا ضرب بشدة موجعي، القوات المسلحة على قدم وساق، عدقلط عدقلط، ولما

0: إذا كان محد بيحاكمك لا تصدقوا لحقهم الشائعات والطنباء، محد بيحاكمك. قلنا قيادة السعودية زوالها من الأرض من ما يرضي الله، وعونا السات قبيلوا قالوا روي الحليم النجم ولا ترويها الطريق، المواقف قبال عيونكم بتقع اتعبروا. ادليت بأكثر من عبارة، فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة.
1: جارح بشليل
2: إعصار الموت، سلم نفسك يا سعودي، سلم نفسك يا سعودي، يا لي صدمت البرد اللي بهمر وشديت شارد، لوين المفر؟ كل الجهات بوجودي خطر، وما دمت هالع من وجودي سلم نفسك يا سعودي، هالي الديار على مد البصر، واضح تراثي بها من دثر، يعرفني فيها الشجر والحجر، إرثي من أبائي وجدودي سلم نفسك يا سعودي. سريت أنا حافي بضوء القمر، ولمعي وقى من رياح ومطر، أتيتك ونيران قلبي صدر، سلاحي على كتفي وزنودي سلم نفسك يا سعودي. لقيت الرجولة هنا بالصور، هاجم ولا وجه واحد ظهر، ألاحق وراكم أبص الأثر، وعبودي يشرد وحمودي سلم نفسك يا سعودي. من الجو بس تقصفون البشر، وعند التلاقي نعاج وبقر، سيبوا السلاح القوي المفتخر، وتتهاربوا دفس في البودي سلم نفسك يا سعودي. غنمت السلاح وكل شي صبر، وصارت مواقعكم لمقر، والله لو أدري بهذا الخبر بيزع لكم بفك وبعودي سلم نفسك يا سعودي. يماني ولي في المغازي ظفر، ونصر الإلهي قضاء وقدر، الأعصار بايستمر في السفر، يففكم بها بس محدودي سلم نفسك يا سعودي. يا لي صدمت البرد لي بهمر وشديت شارد، لوين المفر؟ كل الجهات بوجودي خطر، ما دمت هالع من وجودي سلم نفسك يا سعودي.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية. الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بصف لي المساله عشان افهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
3: وما؟
4: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: يقول عن القاهم
7: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
6: هيأخرونا؟
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
1: أخي المواطن، إذا تعرضت لأي محاولة ابتزاز فالإبلاغ الفوري هو طريقك الآمن. الأجهزة الأمنية هي الحصن الحامي لك، فلا تتردد في اللجوء إليها، بادر بالإبلاغ. سام اف ام، والعود احمد.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، وقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير، لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
4: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
0: سبافون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-0-0. أمننا في تواصلنا.
2: هل تبحث عن الفائدة والجودة؟
6: هل تتوق إلى منتجات الطبيعة الخالصة كما أرادها الله لنا غذاء وشفاء؟ محل عماد العماد يوفر لكم أجود أنواع العسل اليمني المفحوصة مخبريا لضمان نقائها المطلق. أعسال طبيعية 100%، فهي تأتيكم مباشرة من رحيق الأزهار. ولأن الأصالة لا تتجزأ، تجدون أيضا لدى عماد العماد أفخر أنواع الزبيب واللوز اليمني والسمن البلدي الأصيل. ولإكمال أناقتكم يقدم لكم عماد العماد تشكيلة راقية من العطور الرجالية والنسائية التي تعكس ذوقكم الرفيع. العنوان: صنعاء، الجراف الشرقي، شارع مستشفى المؤيد، تقاطع شارع المطار، علما أنه يتوفر لدينا خدمة توصيل. للطلب والاستفسار التواصل على الرقم التالي 478-89-89، كما يمكنكم زيارة حساباتنا على فيسبوك وتليجرام. عماد العماد للعسل اليمني، حيث تلتقي الجودة بالأمان.
7: تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، وبمشاركة العديد من الجامعات والمراكز البحثية المحلية والخارجية، المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سينعقد في الجمهورية اليمنية العاصمة صنعاء خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر 2026. فعلى الأكاديميين والباحثين والمهتمين الراغبين بالتسجيل والمشاركة الدخول لتعبئة الاستمارة عبر الرابط الآتي www.quran.org/13525. للاستفسار الاتصال بالأرقام التالية 7844-6966 أو 715-043-3007، علما بأنه سيكرم أصحاب الأبحاث المتميزة بجوائز قيمة.
8: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
9: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
8: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
9: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
8: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
9: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
8: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
9: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
8: للتواصل 775-6054 أو 775-90-45 أو 01-25-9985.
9: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.

0: حبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاء لرسالته وتعظيما لمقامه، واقتداء بهديه، وشكرا لله على نعمة بعثته، وتجسيدا للولاء له قولا وعملا، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الله، وبذلا في سبيل الله، ونصرة للحق، وإسهاما في تعزيز عوامل القوة والردع في مواجهة أعداء الأمة، وبعد التوفيق في إخراج قافلة المولد النبوي الشريف العام الماضي، تتجدد مسيرة العطاء هذا العام بإخراج قافلة المولد النبوي الشريف السنوية، دعماً للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوة البحرية، وتجسيداً للارتباط العملي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التعبئة العامة بالأمانة، الهيئة النسائية تدعو الشعب اليمني العظيم وحرائره الماجدات إلى المشاركة الفاعلة والدعم السخي في هذه القافلة المباركة، لنجعل من هذه القافلة المباركة وفاءً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإسهاماً عملياً في تعزيز الصمود وصناعة النصر. نستقبل مشاركاتكم النقدية عبر حساب القافلة رقم 774-774 المعتمد في جميع مكاتب البريد اليمني، أو عبر أقرب منسقة مالية معتمدة لدى الهيئة النسائية، المركز الإعلامي للهيئة النسائية للأمانة.
1: سام إف إم، والعود أحمد.

ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

0: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
1: وتوفنا مع الأبرار.

فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
1: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
2: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة معنى التسبيح، وقبل أن ندخل في القسم الخامس منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس كانت النقاط أربعا، وكلها تتحدث عن كيف تكون منزها ومقدسا لله. أولا، أنت تنزه الله في كل حالاتك، وأنت تحمده في كل حالاتك، تثني عليه في كل حالاتك، في حالة القيام، في حالة الركوع، في حالة السجود، أثناء الصلاة، فيما قد توحي به هذه الحالات الثلاث داخل الصلاة من حالات في واقع حياتك تمر بها أنت. ثانيا، أنت في كل حالاتك كن مسبحا لله، كن واثقا بالله، وفي كل الحالات يكون همك هو رضا الله. متى ما عرفت أن المعاناة التي أنت فيها هي في سبيله، المعاناة التي أنت فيها ليست خنوعا لأعدائه، ليست ذلا تحت وطأة أعدائه، تحمل واصبر. والمطلوب من المؤمن أن يتحمل وأن يصبر. وهذا النوع الذين يقدسون الله ينزهون الله في حالة الشدة وحالة الرخاء، يتحملون يصبرون، لا يلقون باللوم على الله، هم الذين يقفون المواقف المهمة في سبيل الله. ثالثا، مهما ارتقيت في سلم الكمال لا بد أن تستشعر بأنك ما تزال قاصرا وناقصا ومقصرا أمام الله سبحانه وتعالى. رابعا، أن الإنسان المؤمن يجب أن يكون دائما مستشعرا للتقصير أمام الله. الله وصف المتقين بأنهم كما قال عنهم والمستغفرين بالأسحار، وهم عندما ينهضون في الثلث الأخير من الليل وفي السحر قبيل الفجر لا ينظرون إلى أنفسهم أنه لم يعد لديهم أي تقصير، يستشعرون الكمال لأنهم يقومون وينقطعون بالعبادة. لا، حتى عندما ينهضون في ذلك الوقت ينهضون ليستغفروا، لأنهم يستشعرون التقصير، ولذلك هم يستغفرون دائما. ومن أبرز الأوقات للاستغفار بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار. هذه خلاصة ما قرأناه بالأمس. نستمر اليوم ونبدأ من قوله رضوان الله عليه. أعتقد بالنسبة لقضية التسبيح قد يكون معناها واضحا بالنسبة لنا، لكن كيف نعمل على أن نرسخها في نفوسنا وفي مشاعرنا؟ كيف نعمل؟ من خلال التكرير الواعي لكلمة سبحان الله. عندما تسبح الله داخل الصلاة أو خارج الصلاة في أي وقت من الأوقات، ثم أن تتلمس دلائل نزاهة الله سبحانه وتعالى وقدسيته وجلاله وعظمته من خلال آيات القرآن الكريم ومن خلال صفحات هذا الكون وآيات هذا الكون الذي بين يديك، هذا العالم، لتترسخ في نفوسنا معاني نزاهة الله، لأن المؤمن بحاجة إليها دائما. ولو أن الناس انطلقوا من هذه القاعدة، قاعدة تنزيه الله، لكانت الدنيا بخير، ولكان وجه الدنيا على خلاف ما هو عليه الآن. لكن أصبح وللأسف بدلا من أن تمتلئ القلوب بمشاعر تنزيه الله، ملئت القلوب بعقائد نسبت القبائح والنقص إلى الله في ذاته وفي أفعاله وتشريعاته. من أولئك الذين يحملون القرآن بين جنوبهم في صدورهم، من أولئك الذين يقرؤون كتاب الله سبحانه وتعالى فيرون كم كرر الحديث عن تسبيحه والأمر بتسبيحه واستنفار كل الخلائق لتسبيحه. لماذا لم يجد هذا في نفوسهم؟ مع أن بعضهم لهم أوراد، لهم رواتب، قد يطلق في اليوم الواحد 1000 تسبيحة، مسابح طولها 1000 حبة،
كانت تحصل عند بعض الصوفية، وهم ممن يعتقدون عقائد كهذا، يسبحون ويعتقدون عقائد تنسب إلى الله ما لا يليق به. إذن هنا نقطة أولى خلاصتها أنه كيف نعمل ليترسخ التسبيح في نفوسنا، لكي يترسخ التسبيح في نفوسنا. قال طرح لنا آلية عملية نرسخ من خلالها التسبيح في نفوسنا. قال من خلال التكرير الواعي لكلمة سبحان الله عندما تسبح الله داخل الصلاة وخارج الصلاة وفي كل الأوقات، من خلال التكرير الواعي لكلمة سبحان الله، ثم أن تتلمس دلائل نزاهة الله وقدسيته وجلاله وعظمته من خلال آيات القرآن ومن خلال صفحات هذا الكون وآيات هذا الكون هذا العالم، لتترسخ في نفوسنا معاني نزاهة الله، لأن المؤمن بحاجة إليها دائما. إذن تكرر سبحان الله تكرير واعي، تتأمل وتتلمس دلائل نزاهة الله من خلال آيات القرآن ومن خلال صفحات هذا الكون، لتترسخ في نفوسنا معاني نزاهة الله. أحيانا الإنسان إذا لم يكن يعي ما يقول ويعي ما يقرأ ويعي ما يشاهد، تكون الأشياء كلها تمر على سمعه وبصره وتنطلق من لسانه تمر مرور الكرام، لا تترك أي أثر. حاول أن ترسخ في نفسك دائما التنزيه لله، وإذا لمست بأنك لا تزال في وضعية قد تتعرض فيها لارتياب، فاعلم بأنك لا تزال مهيئا لنفسك أن تكون ضحية للضلال في أي وقت. فيقولون لك قال رسول الله كذا، وكان السلف الصالح كذا، وقال الصحابي الفلاني كذا، وكان كذا، والمفسر الفلاني قال كذا، ويثرثرون عليك حتى تعتقد عقيدة باطلة هي كفر بنزاهة الله، كفر بقدسية الله، فتؤمن بها على أنها من دين الله. أليس هذا هو من الضلال؟ الله يريد منا أن نتعبد له بقدسيته بنزاهته، فنأتي لنتعبده بماذا؟ بالنقص. نتعبد له بنسبة الفواحش إليه، نتعبد له بالسوء. أليس هذا من الباطل؟ الباطل الذي يعتبر باطلا مضحكا، وشر البلية ما يضحك. إذن هذه أيضا نقطة ثانية، إذا كانت الأشياء تمر تنطلق من لسانك وتمر على سمعك وبصرك دون أن تعي ما تقول وتعي ما تقرأ تعي ما تشاهد، لا تترك الأشياء أي أثر، فأنت حاول أن ترسخ دائما في نفسك التنزيه لله، لا يكون التسبيح مجرد لقلقة، بل يترافق معه محاولة من قبلك ليترسخ التنزيه لله في نفسك. وإذا شعرت أو تشعر أنك أو تلمس أنك لا تزال في وضعية قد تتعرض فيها لارتياب، فعلم بأنك لا تزال مهيئا لنفسك أن تكون ضحية للضلال في أي وقت. نجد كذلك التسبيح مما أمر به أولياء الله، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله له وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وحتى في حالة الشدة كما حدث لنبي الله يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت، ماذا قال؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. ألم يقل سبحانك؟ أنزهك إني كنت من الظالمين. فأن تكون أنت مؤمن بهذه القاعدة بشكل واعي وفي كل الحالات، لأنها قاعدة إيمانية في كل الظروف، لا يمكن لحظة واحدة من لحظات حياتك تقول فيها أما هذا ما تنزه فيها، أما هذا لا ننزهه فيها، لا يصح إطلاقا. في كل الظروف، في كل الحالات، في كل الشدائد، في حالة الشدة والرخاء وحالة السراء والضراء، لا بد أن تكون قاعدة ثابتة لديك
نبي الله يونس عليه السلام ألم يسبح وهو في بطن الحوت؟ سبحانك. هذه لها أثرها الكبير، أنك دائما سترجع إلى نفسك في كل حدث تواجهه في الحياة، وأنت تعمل في سبيل الله، وأنت ترى نفسك بأنك تسير على نهج أولياء الله، لا ترد اللوم على الله أبدا، حتى وإن كان من عنده ما أصابك، فإنما ذلك إما لأنك أنت كنت جديرا بأن صدر منك ما تستوجب به أن يحصل عليك هذا الشيء، وإما لأن في ذلك مصلحة لك وحكمة، حكمة من الله أن تلاقي تلك الشدة أو تحصل عليك تلك المصيبة لمصلحتك أنت، لمصلحتك أنت. إذن التسبيح مما أمر الله به أولياءه وأمر به الرسول، فسبح بحمد ربك، وأيضا مما كان عليه الأنبياء، فنبي الله يونس وهو في بطن الحوت سبح سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. التسبيح في حالة الشدة، في حالة الرخاء، التسبيح عندما تحصل شدائد، هذه لها أثرها الكبير، أنها تجعل منك ترجع إلى نفسك، لا ترد اللوم على الله، بل تعود إلى نفسك لدراسة واقعك. فما حصل ليونس عليه السلام ثم عاد إلى نفسه، لأن الذي حصل له كان من عند نفسه، فقدس الله ونزهه واعترف بتقصيره، سبحانك إني كنت من الظالمين. لكن النوعية الأخرى ضعاف الإيمان كيف يكونون؟ من يضعف إيمانهم دائما يردون، كما نقول نحن، من يضعف إيمانهم دائما يردون كما نقول نحن، المحق، يردون المحق في الله، فيحمل الله مسؤولية ما حصل، ثم ينطلق ليسيء الظن بالله، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. فحصل عند البعض عندما حوصر المسلمون في المدينة مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة الأحزاب، وتظنون بالله الظنونا، حتى انطلق بعضهم يسخرون من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يحفرون الخندق، عندما ضرب الصخرة فانقدحت فقال الله أكبر، إني لأرى قصور فارس، إني لأرى قصور الروم، إني لأرى قصور صنعاء. فقال المنافقون يعدنا محمد بأن تفتح لنا هذه المناطق، وها نحن لا يأمن الواحد منا أن يخرج ليبول. ألم يقولوا هكذا؟ انطلق بعض الناس يقول هكذا. في سورة آل عمران بعد أحداث أحد، حصل في غزوة أحد شدائد، وحصل فيها ما جعل البعض يرتبك، ما جعل البعض ينظر أنه لماذا أصابنا هذا الشيء. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. أرادوا أن ينسبوها إلى الله، المحق منه هو السبب، يمكن نسي، يمكن يعني في واقع الحال أنت قد تكون تتعامل مع الله على هذا النحو، ربما نسي، ربما لم يفي، ربما، وإن لم تنطق أنت بها، وإن لم تنطق أنت بهذا، سوء الظن يعني، تنطلق في عمل ثم تحصل شدائد أو يحصل آلام أو يحصل شهداء، ثم تكون أنت في واقعك في لسان حالك، وإن لم تنطق وكأن الله يمكن نسي، يمكن لم يفي. ففي مسيرة العمل عندما يكون الموقف مع الله موقفا ثابتا، تنزيهه، نزاهته، لا يمكن أن يخلف وعده أبدا، فمتى ما مر الناس بصعوبة ما رجعوا إلى أنفسهم وإلى واقع الحياة، ربما حصل خطأ من عندنا ونحن نرتب المسألة على هذا النحو، وربما حصل خطأ من عندنا أنه ضعفت ثقتنا بالله عندما رأينا أنفسنا كثيرا، كما حصل في يوم حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت
ثم وليتم مدبرين. لأنهم رأوا أنفسهم كثيرا وكانوا لا يزالون بعد نشوة النصر بعد فتح مكة، فاتجهوا لقتال هوازن وبعض القبائل الأخرى، فقال البعض لن نهزم اليوم من قلة. رأى جموعا كثيرة، لن نهزم اليوم من قلة. وعندما يكون هذا الشعور داخل الكثير، بدل أن تكون النفوس ممتلئة باللجوء إلى الله واستمداد النصر منه والتأييد منه الذي تعبر عنه الآية ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، لن نهزم اليوم من قلة، فهزموا هزيمة منكرة. ما انطلقوا وهم مستشعرين أنهم في ميدان انطلقوا فيه في سبيل الله مستمدين النصر من الله، راجعين إلى الله اغتروا عندما رأوا أعداد كثيرة، فقال بعضهم لن نهزم اليوم من قلة. الإيمان على هذا النحو هو الذي يدفع الناس إلى أن يرجعوا إلى أنفسهم فيصححوا أخطاءهم هم، ويكتشفوا أخطاءهم ويحسنوا من أوضاعهم ويحسنوا خططهم ويحسنوا تصرفاتهم، ويظلوا دائما دائما مرتبطين بالله مهما بلغت قوتهم مهما بلغ عددهم، يظل ارتباطهم بالله قويا. ارتباطهم بالله وهم 100,000 كارتباطهم بالله يوم كانوا 300 شخص أو أقل. متى منفصل الناس عن الله ورأوا أنفسهم وكأنهم في حالة لا يحتاجون معها إلى تأييد من الله سيضربون. لن نهزم اليوم من قلة هي التي ضربت المسلمين في حنين، وفي يوم أحد ما الذي ضربهم؟ في يوم أحد ما الذي ضربهم؟ هو العصيان للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندما عصى البعض وسكت الباقون، فكأن معصيته هي تعبر أو أنها تحظى برضاء الآخرين، أي لم يستنكروا ما حدث من أولئك عندما تخلفوا عن الحفاظ على الموقع الذي أكد عليهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يظلوا فيه ولا يبرحوا منه، فحصل أن ضربوا ضربة شديدة وهزموا هزيمة منكرة بعد أن كانوا في بداية المعركة كما قال الله عنهم تحسونهم، يعني قتل هكذا وكأنه قتل بسهولة وسريع. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. حصل ما حصل، فحصلت هزيمة وحصل قتلى، وقتل نحو 70 شخصا. لكن تحصل مثل هذه الأشياء، مثل هذه الضربات، يكون سببها من عند الناس أنفسهم. فإذا كان الناس منزهين لله مقدسين لله لن يردوا اللوم على الله أبدا، بل سيعودون إلى أنفسهم ليكتشفوا الخلل ليصححوا واقعهم. وهذه ثمرة من ثمار التنزيه والتقديس لله، أن الإنسان لا يلقي باللوم على الله بل يعود إلى نفسه، وعودتك إلى نفسك لمراجعة خللك هذا يفيدك في تطوير وفي تغيير خططك أو في تغيير نفسيتك أو في دراسة الأخطاء التي كانت عندك، أو أن الموضوع في حكمة. إذا حصل ضربات أو لم تتحقق نتائج معينة كنت تطمح أن تتحقق. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن نرسخ التسبيح في نفوسنا ومشاعرنا من خلال التكرير الواعي لكلمة سبحان الله داخل الصلاة أو خارجها، ثم أن تتلمس دلائل نزاهة الله وقدسيته وجلاله من خلال آيات القرآن الكريم ومن خلال صفحات هذا الكون. فمن خلال التكرير الواعي لكلمة سبحان الله وتتلمس دلائل نزاهة الله من خلال آيات القرآن ومن خلال صفحات هذا الكون، بإمكانك أن ترسخ التسبيح في نفسك. ثانيا، حاول أن ترسخ في نفسك دائما التنزيه لله. وإذا لمست بأنك لا تزال في وضعية قد تتعرض فيها لارتياب، فاعلم بأنك لا تزال مهيئا لنفسك أن تكون ضحية للضلال في أي وقت. ثالثا، أن التسبيح له أثره الكبير، أنك دائما سترجع إلى نفسك في كل حدث تواجهه في الحياة،
لا ترد اللوم على الله أبدا، حتى وإن كان من عنده ما أصابك، فإنما ذلك إما لأنك أنت كنت جديرا بأن صدر منك ما تستوجب به أن يحصل عليك هذا الشيء، وإما لأن في ذلك مصلحة لك وحكمة من الله أن تلاقي تلك الشدة أو تحصل عليك تلك المصيبة لمصلحتك أنت. رابعا، أكد أن من يضعف إيمانهم دائما يردون المحق في الله، فيحمل الله مسؤولية ما حصل ثم ينطلق ليسيء الظن في الله، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. خامسا، في مسيرة العمل عندما يكون الموقف مع الله موقفا ثابتا، تنزيهه نزاهته لا يمكن أن يخلف وعده أبدا، فمتى ما مر الناس بصعوبة ما رجعوا إلى أنفسهم وإلى واقع الحياة. سادسا، أن الإيمان على هذا النحو، يعني أن تكون مقدس ومنزه لا ترد اللوم على الله، الإيمان على هذا النحو هو الذي يدفع الناس إلى أن يرجعوا إلى أنفسهم فيصححوا أخطاءهم ويكتشفوا أخطاءهم.

0: لتراجع نفسك أنت، لتصحح واقعك أنت، ثم تعود الأمة أو المجموعة إلى نفسها جميعا لتصحح واقعها. فإذا ما كان هناك تنازع، التنازع يفشل العمل، يعملون على أن يتقاربوا، أن تتآلف قلوبهم، أن يتآخوا، ويستفيدوا من الأخطاء في الواقع العملي في تصحيح واقعهم النفسي وواقعهم الداخلي، وهذا شيء أساسي في العمل في سبيل الله ولمواجهة أعداء الله. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت في أمريكا، الموت في إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات، وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.
9: ننصح المغرر بهم والمخدوعين من ابناء بلدنا بمغادرة معسكرات العدو السعودي والعودة الى مناطقهم قبل فوات الاوان.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام 99.1، إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء، تقدم.
3: ليس كل ما تسمعونه يصلكم بالصدفة، هناك هدف خفي وراء كل ما يطرح وينتشر، وهنا حقيقة واحدة على مسؤوليتي.
2: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق.
3: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة سام.
2: على مسؤوليتي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحرار والحرائر في كل شبر من أرض اليمن الطاهرة، يا أحرار الأمة الشرفاء، عبر أثير إذاعة سام صوت المحور، نحييكم بتحية الإيمان والصمود في هذه الحلقة الجديدة من برنامج على مسؤوليتي. اليوم وتاريخنا يكتب بدم الشهداء وعزة الشرفاء. تواصل عاصمة العزة والكرامة صنعاء صب حماحم جهنم على رؤوس الغزاة وأذنابهم. صنعاء التي دكت التعزيزات والمعسكرات التابعة للعدو السعودي داخل أراضينا المحتلة، تزلزل الأرض تحت أقدام آل سعود، وتفتح في الوقت ذاته أبواب الرحمة والوطن، داعية المغرر بهم للعودة الصادقة إلى حضن الوطن قبل أن يسبق السيف العذل وقبل فوات الأوان. متابعينا ومستمعينا، سنتوقف في حلقتنا اليوم عند دروس 12 عاما من العدوان والحصار والتصعيد التي تناساها النظام السعودي، ونواكب معكم ضربات رجال الله وهي تطال سفن العدو السعودي في باب المندب ومصافي أرامكو في جيزان المحتلة، تاركة النظام السعودي يتخبط في بياناته الهشة. سنكشف زيف الهياكل الخليجية، ونسلط الضوء على تواطؤ المبعوث الأممي الذي يقف موقف شاهد مشفش حاجة أمام انهيار الهدنة. سنتتبع تحركات التعزيزات السعودية في مأرب وحضرموت وموانئ المخا والخوخة وميدي، ونفضح حقيقة مسرحيات المرتزقة وتصريحاتهم الهزلية على شاشات ومنابر العدوان. كما سنستعرض اعترافات قادة الفنادق من عبد العزيز جباري إلى صالح الجبواني، وهم يقرون بالإهانة والوصاية السعودية التي تعاملهم كموظفين بلا كرامة، ناهيك عن غدر آل سلمان الذي طال جرحاهم وأغلق الحدود في وجوههم. وسنسمع أصوات الأحرار من أبناء المحافظات الجنوبية وهم يعلنونها مدوية بأن معركتنا جميعا مع العدو السعودي. وقبل أن نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم حول موضوع الحلقة، صنعاء تدك تعزيزات ومعسكرات السعودية وسفنها وتدعو المغرر بهم للعودة قبل فوات الأوان، ستكون لنا وقفة إنصات وتفكر أمام نصائح السيد القائد لكل من تورط في وحل العمالة والارتزاق. إذن أرقام هواتفنا مفتوحة أمامكم لنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر الرقم 01-322-653، 01-322-653. أيها الأحرار، شاركونا أفكاركم، فصوتكم هو السلاح وعبر أثير إذاعتكم سام اسمعوا العالم صوت اليمن الثائر.
0: على مسؤوليتي.
4: في الدقائق الأخيرة كان هناك تصريح للإعلام الحربي أكد فيه أن القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية استهداف لسفينة نقل معدات عسكرية سعودية في باب المندب. الإعلام الحربي نشر أن القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية استهداف لسفينة نقل معدات عسكرية سعودية في باب المندب. هذه السفينة كانت جزء من العتاد العسكري للعدو السعودي، ولكنها ضربت في باب المندب، وتتواصل الضربات على سفن العدو السعودي ومعسكراته داخل الأراضي اليمنية. لقد كانت النصائح تتوالى للعدو السعودي، ولكنه أبى أن يأخذ الدرس من سنوات التصعيد. فلنستمع ما قاله السيد القائد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حفظه الله في هذا السياق.
5: السعودي أن يأخذ الدرس من ثمان سنوات من التصعيد بذل فيها كل جهده للسيطرة على بلده، نفذ فيها أكثر من 250 ألف غارة جوية،

عقد فيها أكبر صفقات تاريخية على مدى التاريخ من السلاح، من القنابل وألقى بها بإشراف أمريكي ومساعدة أمريكية على بلد، على المدارس، على الطرقات، على الأسواق، على المساجد، وفشل القتال برا وجوا وبحرا على مدى 8 سنوات في ذروة التصعيد، وفشل كان يفترض به أن يأخذ الدرس من هذا.

0: يتصور أنه سينجح بتصعيده من جديد ضد بلدنا هو خائن وفاشل ولا يعرف حقيقة هذا الشعب الذي ينطلق من منطلق إيماني راسخ ثابت. الشعب الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. والإيمان أعظم مبدأ للثبات وأعظم صلة بالله للحصول على النصر والتأييد. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
1: من يريد أن يخيفنا اليوم بأن العدو السعودي لديه أمريكا ولديه تحالف جديد فيه دولة نووية مثل باكستان ودولة إسلامية كبيرة مثل تركيا، علينا أن نوجه له سؤال بسيط. السعودي كان لديه أمريكا من قبل ومن بعد، وأولا بخصوص هذا الحلف الجديد، فقد أوضح رجب طيب أردوغان ما هي حيثيات هذا التحالف أو هذه الاتفاقية. يعني باختصار، بدل ما كانت البقرة الحلوب بقرة للأمريكي فقط، اليوم صارت البقرة الحلوب بقرة للأمريكي والتركي والباكستاني. لكن ما الذي سيفعلوه؟ ما الذي سيحققوه؟ أولم ينفذوا مئات آلاف الغارات للي يخوفنا اليوم إنه بيشنوا عليكم حرب وبتسمعوا القوارح والانفجارات من كل مكان؟ شوية شوية يا حبيبي، ما القصف استمر علينا سنوات، بيضرب بيستهدف. طيب قل لي في مكان ما استهدفش، في منشأة ما استهدفتش، في موقع لم يستهدف؟ ضرب المنشآت، ضرب البيوت، ضرب الشوارع، ضرب الطرقات، ضرب المساجد، ضرب حتى المقابر ضربها. يعني من إيش إحنا ممكن نخاف؟ اللي يحاول يثبط أو يحاول يخوف الناس أو يقلقهم، أو بعض الإخوة والأخوات اللي في البيوت وعندهم حالة قلق، إنه تقول وش ترجع الحرب؟ معقول الحرب بترجع ثاني مرة؟ إحنا عشنا الحرب سنوات وسنوات، وبالأخير هذا العدو لم يستطع أن يحقق شيء. كان ببداية تحالف العدوان علينا معه الإماراتي والمصري والسوداني والمغربي، وإيش يعني كما عد لكم أنا الآن دول 19 دولة 20 دولة، الصهيوني معه، الأمريكاني معه، البريطاني معه، العالم كله معه. مش جديد، ما جابش الآن حاجة جديدة إنه يعني بنغير حساباتنا فيها. أو للي يفكر إنه بيشن غارات وبينفذ غارات عشوائية مثل ما كان ينفذ ويستهدف الأحياء السكنية. طيب هو استهدف الأحياء السكنية من صنعاء إلى صعدة إلى الحديدة إلى حجة إلى تعز إلى إب إلى ذمار إلى كل المحافظات. طيب وبعدين ما الذي تحقق؟ لا شيء، لا شيء، حرفيا لا شيء. لكن الآن العدو السعودي يدفع أثمان باهظة، سواء داخل الأراضي السعودية أو داخل الأراضي اليمنية المحتلة لدى السعودية أو داخل الأراضي اليمنية التي فيها معسكرات المرتزقة. الضربات مستمرة على كل الاتجاهات، المعركة تسير بوتيرة عالية وباتجاهات متعددة. اليوم القوات المسلحة اليمنية تضرب سفينة أسلحة للعدو السعودي وتستهدفها في باب المندب. بالأمس كان هناك عمليات نوعية باستهداف معسكرات العدو، قبله كان هناك استهداف لمصفات أرامكو بجيزان. تعالوا نسمع هذا الخبر.
2: الحوثي استهدفت مصفاة أرامكو النفطية في مدينة جازان السعودية، وأضافت الجماعة في بان لناطقها العسكري أنها استهدفت المصفاة بطائرة مسيرة، فيما أشارت إلى أن الهجوم جاء ردا على ما وصفته باختراق السعودية أجواء محافظتي صعدة وحجة عبر الطائرات المسيرة. من ناحيتها قالت وزارة الطاقة السعودية إن فرق إطفاء الأمن الصناعي التابعة لشركة أرامكو نجحت في إخماد حريق في إحدى المرافق التابعة لمصفاة أرامكو في جازان. وأوضحت الوزارة أن الحادثة لم ينتج عنها أي إصابات، مشيرة إلى استكمال الجهات المختصة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادثة.
1: إذن كانت هذه العملية التي ضربت أرامكو في جيزان، والسعودية كل حيرها وكل قدرتها أنها أعلنت سيطرتها على الحريق وسمته حريق محدود. لكن ماذا ستفعل السعودية؟ ماذا بيد السعودية أن تفعل؟ ولا شيء، ولا هم قادرين يعملوا شيء، وكل الذي بأيديهم قد فعلوه من قبل وما خرجوش بنتيجة وما وصلوش لنتيجة. يعني اليوم السعودي يدفع كلفة باهظة فيما يخص منع السفن ومنع النفط الخام السعودي من المرور عبر البحر الأحمر كجزء من عملية فرض حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي، وهذه كلفتها كبيرة جدا على العدو السعودي، ويدفع ثمن باهظ بالضربات التي نوجهها إلى المصافي النفطية وإلى المراكز والمواقع الهامة والحساسة، ويدفع كلفة ضرب السفن التي تريد العبور من باب المندب، ويدفع ثمن أكبر باستهدافنا لمعسكراته وتحشيداته. الآن في هذه الأثناء متحدث القوات المسلحة اليمنية يقول استهدفنا تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته ومقر قياداته في منطقة المخا ومعسكر تداوين في محافظة مأرب. هذا خبر عاجل الآن عن متحدث القوات المسلحة اليمنية، استهدفنا تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته ومقر قياداته في منطقة المخا ومعسكر تداوين في محافظة مأرب. هذه العمليات مكلفة جدا على العدو السعودي. يكون بعلمكم أنه هذه المعسكرات جهزها بسنوات ومولها بملايين الدولارات وحط فيها أسلحة نوعية ومتطورة. لو شفتوا لما تم ضرب مخازن الأسلحة في المخا جلست تشتعل وتحرق والدخان إلى ثاني يوم، كانت الزمزمية حق طارق عفاش مليانة يوم كامل والدخان يطلع. في طائرات مسيرة، في صواريخ، في آليات ومعدات كبيرة وهامة جدا. العدو السعودي اشترى أكبر صفقات الأسلحة خلال السنوات الماضية، وفي نهاية المطاف مسيراتنا وصواريخنا أنهت هذه الأسلحة التي كان يخزنها ويجمعها داخل المعسكرات للحظة الانقضاض ولحظة الاعتداء على بلادنا. بعد هذه الهجمات وهذه الضربات، ما الذي سيقدموه يعني الآخرين المساندين للسعودية غير يعربوا عن أسفهم ويدينوا ويستنكروا؟ إيش معاهم بيقدموا أكثر؟ إيش الذي بإيدهم؟ متحدث القوات المسلحة اليمنية يقول الاستهداف تم بعدد كبير من الصواريخ والمسيرات، وكانت الإصابات دقيقة وخلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم سعوديون. متحدث القوات المسلحة اليمنية الاستهداف تم بعدد كبير من الصواريخ والمسيرات، وكانت الإصابات دقيقة وخلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم سعوديون في الاستهدافات التي تمت لتحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته ومقر قياداته في منطقة المخا ومعسكر تداوين في محافظة مأرب. أمام هذه الضربات وأمام الاستهداف للسفن السعودية وأمام الرد اليمني الذي يرد على تحليق الطيران داخل الأراضي اليمنية بضرب مطارات العدو وبضرب مصافي العدو، تعالوا نسمع ما الذي يقوله مجلس التعاون الخليجي وما الذي يمكنهم أن يقدموه للسعودي.
3: التعاون الخليجي ما وصفها بالاعتداءات الآثمة التي نفذتها جماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة نجران بالسعودية، وقال الأمين العام للمجلس جاسم محمد لبديوي إن هذه الجريمة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني يستوجب المساءلة لمن طوت عليه من استهداف متعمد وعشوائي للمدنيين. وشدد لبديوي على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، وأن المجلس يؤكد كل ما تتخذه ويؤيد كل ما تتخذه السعودية من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.
1: ياي مجلس التعاون الخليجي زعلان، مجلس التعاون الخليجي غضب وغضب. وبعدين طيب ايش اللي بتعملوه؟ الامارات فرحانين ان السعودي ينضرب، واغلب دول الخليج مبسوطين ان السعودي يتدعس، مكيفين والله. لا تقول لي انهم زعلانين ولا انهم خايفين على السعودية. السعودي الارعن المتهور المتغطرس يستاهل الذي يجرى له، يستاهل. ولا يا أخي العزيز إيش جابه لعندنا؟ إيش جابه لبلادنا؟ إيش جاي يسوي في أراضينا، في معسكراتنا، في موانئنا، في ترابنا الطاهر؟ إيش جاي يعمل؟ من جابه لبلادنا وإيش جاي يسوي؟ جابوه ذولاك شوية المرتزقة التافهين، وجابوه الأمريكي والإسرائيلي. الأمريكي والإسرائيلي رسم الخطة وحددها، وذولاك كانوا الموطفة الذي توطف به السعودي ودخل. متحدث القوات المسلحة اليمنية يقول سنواصل عملياتنا في استهداف كافة التحشيدات السعودية التي تسعى من خلالها للتصعيد والسيطرة على بلدنا العزيز، ونجدد التحذير لكل المخدوعين والمغرر بهم من أبناء بلدنا إلى مغادرة مربع العمالة والخيانة قبل فوات الأوان. إذن متحدث القوات المسلحة اليمنية وهو يعلن استهداف تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته ومقر قياداته في منطقة المخا ومعسكر تداوين في محافظة مأرب، يؤكد أن الاستهداف تم بعدد كبير من الصواريخ والمسيرات، وكانت الإصابات دقيقة وخلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم سعوديون. وقال سنواصل عملياتنا في استهداف كافة التحشيدات السعودية التي تسعى من خلالها للتصعيد والسيطرة على بلدنا العزيز، ونجدد التحذير لكافة المخدوعين والمغرر بهم من أبناء بلدنا إلى مغادرة مربع العمالة والخيانة قبل فوات الأوان. هل سيستجيب هؤلاء المغرر بهم والمخدوعين؟ هل سيستوعبون الدرس؟ نحن أمام تطورات متسارعة ومتلاحقة، والمبعوث الأممي طبعا شاهد ما شافش حاجة، خارج التغطية، طالع يصرح يقول إنه خايف على الهدنة لتنهار. الهدنة انهارت وشبعت وتكعدلت وتقردحت وما عاد فيش هدنة. السعودي جالس يحشد ببلادنا وجالس يجهز معسكرات، وإحنا دنينا والدي. إيش من هدنة تقول لي؟ أما نسمعوا ذا الخبر.
4: يخشى انهيار بنيان هدنة ثبتت منذ ربيع 2022 في اليمن، المبعوث الأممي إلى هناك هانس غرانبرغ. فالتصعيد الأخير قد يعيد الصراع إلى بداياته، هذه الهجمات التي شنها الحوثيون على مأرب وحضرموت أسقطت وفق تقارير متطابقة عددا كبيرا من الضحايا بينهم مدنيون. الحوثيون أطلقوا صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مخيمات للنازحين وأحياء سكنية في مدينة مأرب شمال شرقي العاصمة صنعاء، ما تسبب في سقوط ضحايا. يتحسس بقية المخاطر المنبئة بيقظة الصراع المبعوث الأممي إلى اليمن، تجدد الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وضربات مستهدفة للبنية التحتية المدنية، وتصاعد التوترات الإقليمية. فذلك كله قد يهوي بمكاسب هدنة 2022. انهيارها قد يجر اليمن إلى مواجهة إقليمية أوسع، ويجرع اليمنيين مرارة عواقبها وفق مراقبين يعمل على تجنيب اليمن.
1: فجعتون إحنا، افتجعنا، انرعبنا، متنا من الفجيعة. قولوا للمبعوث الأممي وللأمم المتحدة ولمجلس الأمن، هدنتكم ذي بلوها واشربوا ماءها. الهدنة ماتت وشبعت موت، الهدنة انتهت وزمان انتهت، مش اليوم ولا أمس ولا بضرباتنا. السعودي هو من بدأ بالتحشيد، والسعودي هو من بدأ بفرض القيود على مطاراتنا وموانئنا. السعودي هو من أراد أن يستمر بعنجهيته وغروره ضد بلد ذو سيادة. مش عارف أنا إذا المبعوث الأممي سمع بذا الخبر حول التعزيزات العسكرية اللي كانت توصل لمأرب ولا ما سمعش، وعرف أنها كانت جاية من السعودية ولا ما عرفش. سمعوا.
5: وصلت تعزيزات عسكرية إلى محافظة مأرب عقب عبورها من منفذ الوديعة قادمة من السعودية وفقا لعدة مصادر، ولم تعرف تفاصيل التعزيزات أو طبيعة العتاد العسكري الواصل إلى المدينة. وكان مصدر إقليمي قال لشبكة CNN إن قوة كبيرة من المقاتلين اليمنيين المعارضين لجماعة الحوثي تتجمع في صحاري شرق اليمن، وسط أخبار بأنها ستحظى بدعم القوات الجوية السعودية حال تحركها.
1: تعزيزات من وين؟ من السعودية. إلى أين؟ إلى مأرب. قوة عسكرية كبيرة وعتاد عسكري وقطع وآليات عسكرية سعودية كبيرة وضخمة ودعم وأموال من العدو السعودي إلى معسكرات محافظة مأرب. إذن نحن ما ضربناش مخيمات النازحين زي ما يجي البعض الآن يهرج باللحظات الأخيرة، لا، نحن ضربنا تحشيدات سعودية، ضربنا معسكرات، ما ضربناش لا مخيمات ولا بيوت ولا أحياء سكنية مثل ما يعمل العدو السعودي. احنا ضربنا تحشيدات باعترافات إعلام العدو نفسه. CNN تتكلم عن تعزيزات عسكرية ضخمة وكبيرة قادمة من المملكة السعودية إلى محافظة مأرب، ومثلها إلى المخا وإلى بقية المعسكرات التي استحدثتها وتديرها وتسيطر عليها المملكة السعودية داخل الأراضي اليمنية. وبعدين لما نضرب يرجع يقول لك إنه قتلنا مدنيين وهجوم على مدينة المخا. لا يا حبيبي، نحن ضربنا مخازن أسلحة، وهذه الأخبار اللي أنتوا تروجوها غير صحيحة، اسمعوا حقهم الخريف.
6: وأعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية أن من مدينة المخا وميناءها تعرضا لهجوم من قبل الميليشيات الحوثية بالصواريخ والمسيرات، استهدف مواقع مدنية وعسكرية. وقال الناطق إن الهجوم أسفر مقتل 7 وبينهم 3 مدنيين، وأسفر أيضا عن إصابة 30 شخصا. وأضاف أن وسائل الدفاع الجوية في المخا تمكنت من اعتراض وأسقاط 11 طائرة مسيرة حوثية شاركت في الهجوم.
1: طيب لو كنتم أسقطتم 11 مسيرة زي ما تقولوا، منين عاد جاءوا ذوم القتلى والجرحى؟ كيف؟ أو قتلوا جرحوا أثناء ما كنتم تسقطوا المسيرات يمكن؟ طيب أنتم تقولوا إن احنا استهدفنا مدينة المخا وميناء المخا، وكأنكم تريدوا الإيحاء بأننا استهدفنا مواقع وأهداف مدنية، وهذا الكلام سنرد عليه بعد قليل. بس السؤال، لما تقول 7 قتلى بينهم 3 مدنيين والباقين إيش؟ زومبي. إيش هم الباقين؟ بكيمونات. إيش هم؟ و30 شخص أصيب. إيش هم؟ قولوا إنهم عسكريين وسعوديين ومرتزقة، قولوا. أما بالنسبة للمدنيين فأحنا نكررها مرارا وتكرارا ونعيدها صبح وظهر وليل وكل ساعة، ونقول يا إخوة يا مواطنين يا مدنيين الذي هم مقيمين في المناطق الخاضعة لسيطرة العدو، الذي هم مقيمين أو مجبرين على الإقامة في مناطق يسيطر عليها العدو، نحن نحذركم في كل مرة، ابتعدوا عن معسكرات العدو، ابتعدوا عن مخازن السلاح التابعة للعدو، ابتعدوا عن كل ما له علاقة بالعدو السعودي من منشآت ومخازن وسلاح ومواقع، مش بس داخل الأراضي اليمنية، حتى داخل الأراضي السعودية. هذا النداء ليس فقط لأهلنا في مأرب ولا لأهلنا في المخا فقط، وإنما هو حتى للمواطنين وللمدنيين داخل الرياض وداخل المدن السعودية الأخرى، داخل المدن اليمنية المحتلة في نجران وعسير وجيزان، وفي داخل المدن السعودية من الرياض وغيرها. ابتعدوا عن المواقع العسكرية، مطارات، موانئ، معسكرات، مواقع عسكرية، مصافي نفطية، ابتعدوا عن كل هذه المنشآت. نرجع لعند استهدافنا، على قولتهم استهدفنا مدينة المخا وميناء المخا، ويحسسك يابا أنه ميناء المخا هذا ميناء تجاري مدني رجع لسابق عهده بتصدير البن، ويرجع استعيد مجده، ما هوش ميناء جابوه للإماراتيين ومن بعد الإماراتيين ورثوه للسعوديين. تتخيلوا أنتم أنه بعد ما غادرت الإمارات أجت لجان استلام وتسليم سعودية تسلم وتحصي وتعد لطارق عفاش، ويجاهين الآن يضحكوا على الناس إن احنا استهدفنا منشأة مدنية. هذا تقرير من قناة الجزيرة.
7: سام اف ام، وقفة إعلانية. الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
8: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
9: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
10: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
11: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
10: بصف لي المسألة، شد أفهم.
11: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
10: ما لها؟
11: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
10: وما؟
11: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
10: أوهو.
11: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان، ومشوار ريادة.
12: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي، شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
13: يقول حنلقاهم
11: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
13: حيأخرونا؟
11: بالعكس، سوي فحصك وروح.
13: والنتائج
11: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
13: أوهو،
11: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
14: أخي المواطن، لا تكن صدى للشائعات والأخبار المضللة. تحقق قبل النشر، الكلمة الكاذبة خطر يهدد أمن الوطن. تأكد قبل أن تتفاعل.
15: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
16: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
15: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
16: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
15: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
16: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
15: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
16: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
15: للتواصل 775-54-0 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
16: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
7: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
17: سام اف ام، والعود أحمد.
18: اسمعوا وشوفوا ايش تقول الجزيرة عن ميناء المخا والخوخة بعد ما انسحبت القوات الإماراتية منه، وكيف كان خلال وجود القوات الإماراتية وبعد ما غادرت الإمارات.
19: ثاره سحب الإمارات جانبا من قواتها وآلياتها العسكرية من اليمن، وجاءت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فأكدت أن الإمارات فعلت ذلك بعد أن أيقنت أن الحرب الطاحنة التي حولت اليمن إلى كارثة إنسانية لا يمكن كسبها. الإمارات وحكومتها لم تصرح رسميا بذلك، لكن الصحيفة نقلت عن دبلوماسيين غربيين قولهم إن انخفاضا في عدد القوات الإماراتية قد حدث بالفعل، وإن ارتفاع كلفة الحرب كان سببا للانسحاب حتى لو أغضب ذلك الحليف السعودي، إن الإمارات تجنبت الإعلان عن خطوة الانسحاب للحد من انزعاج السعوديين. الصحيفة قالت استناداً لدبلوماسيين إن السعوديين شعروا بخيبة أمل كبيرة، وإن مسؤولين في البلاط الملكي السعودي حاولوا ثني المسؤولين الإماراتيين عن خطوة الانسحاب، لكن مسؤولاً بالسفارة السعودية في واشنطن نفى لنيويورك تايمز أن يكون قادة السعودية غير راضين عن الخطوة الإماراتية، لكنه اعترف ضمناً بالانسحاب معتبراً إياه أسلوباً يحدث أثناء العمليات العسكرية بتنسيق بين قوات التحالف. المسؤول السعودي أشار إلى أن قادة السعودية والإمارات متفقون استراتيجيا مع أهداف اليمن. أما على الأرض ووفقا لما أوردت رويترز نقلا عن 4 مصادر عسكرية وحكومية يمنية، فإن ضباطا سعوديين تسلموا قيادة القواعد العسكرية في مينائي المخا والخوخة اللذين تستخدمهما الإمارات في حملتها العسكرية للسيطرة على الحديدة في خطوة لتأمين المينائين، كما أرسلت تعزيزات عسكرية إضافية إلى عدن وجزيرة بريم في مضيق باب المندب. ونقلت الوكالة عن مسؤول إماراتي كبير قوله إن أبو ظبي ليست قلقة من حدوث فراغ عسكري في اليمن، وعلل ذلك بتدريب الإمارات 90,000 جندي يمني. ورغم المعلومات الواردة من الغرب عن الانسحاب الإماراتي، يبقى السؤال مفتوحا عن حجم تلك القوات ومستقبل التحالف العسكري السعودي الإماراتي، وكيف سيؤثر ذلك في سير المعركة، خصوصا وأن الحرب في اليمن اتخذت منحا مختلفا بسبب تصعيد الحوثيين هجماتهم على الداخل السعودي.
1: يتقاسموا بلادنا وموانئنا وكل واحد يسلم للثاني وكأن احنا مش موجودين، والمرتزقة مجرد بيادق أدوات ولا لهم أي قيمة. نحن بنتكلم عن المرتزقة، واقع المرتزقة وكيف يتعامل العدو السعودي مع المرتزقة بعد الفاصل، لكن نشتي نذكركم أننا بنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر الرقم المخصص للاتصال وهو 01-322-6-53. الرقم المخصص لاستقبال اتصالاتكم ومداخلاتكم هو 01-322-6-53. نروح لفاصل ونرجع نشوف واقع المرتزقة وما الذي يقولوه عن أنفسهم.
20: على مسؤوليتي.
21: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب وهذا أثير إذاعة السام.
1: النائب البرلماني عبد العزيز جباري تحدث بكلام أقل ما يمكن أن يوصف بأنه اعتراف مرير بواقع أمر لما يعيشوه داخل السعودية ولطريقة تعامل السعودية والإمارات مع قيادة المرتزقة، وهذا ما يجعلنا نجدد لهم الدعوة ونقول لهم أنه أنتم في بلدكم ممكن نختلف ممكن نتفق، لكن لن نتعامل معكم كما تعامل معكم السعودي. أنتم كنتم بصنعاء وعرفتم كيف كان التعامل وأنتم معززين مكرمين. اليوم أنتم مشنتحين شنتحة، مشردين في كل العواصم. منكم من هو هارب في أوروبا، ومنكم من هو لاجئ، ومنكم من يقف في طابور لانتظار وجبة غذائية، ومنكم طبعا من هبر الهبرات ونهب النهبات وجمع الثروات واشترى القصور والفلل. تعالوا نسمع أنا وأنتم النائب البرلماني عبد العزيز جباري وهو يتحدث عن ما يتعرضون له.
22: إشكالية إن الذي فوضها المجتمع الدولي وهم الأخوة في الإمارات والسعودية من أجل التدخل في اليمن وفقا للقرار الدولي 22-16 لم يعملوا بالشكل المطلوب وبالشكل الجيد، ولهذا استمرت الحرب، ونحن الآن في السنة 6 ولن تستقر اليمن إلا إذا تدخل الإقليم والعالم تدخل إيجابي، ليس تدخل مثل ما يتدخل إخواننا في المملكة العربية السعودية وأيضا في دولة الإمارات. لا تستطيع لا الحكومة ولا الرئاسة ولا مجلس النواب ولا كثير من المسؤولين اليمنيين العودة إلى اليمن. فإذا أنتم بتحاربوا إيران حقيقة فحاربوها بشكل مباشر أفضل. كيف تقيم علاقة سياسية وعلاقة اقتصادية مع إيران وتأتي إلى اليمن وتدعي أنك تحارب إيران؟ نرجوكم إن تعاملتوا معنا وحاولتوا تساعدونا من الوضع الذي أنتم سبب فيما وصلنا إليه فساعدونا، وإلا لا تسطروا مشاكلكم إلينا ولا تصفوا حساباتكم على حساب دماء الشعب اليمني وعلى حساب حاضره ومستقبله. ضغطوا على الرئيس بتعيين يعني رئيس حكومة بما يراهم لا بما يراه مصلحة الشعب اليمني، وتم تكليف رئيس حكومة بموجب قرار من رئيس الجمهورية، ويريدوا أن يتحولوا إلى قوى إقليمية مسيطرة على حساب الشعب اليمني. يا أخي نحن نريد لك أن تكبر وأن تبقى كبير، لكن مش على حسابنا. هدف الأخوة في السعودية والإمارات الآن السيطرة على القرار السياسي اليمني المستقل. اتركونا نسطر ثرواتنا، لا تحاصرونا، على الأقل ارفعوا أيديكم عن الموانئ والمطارات اليمنية التي نحن بحاجة إلى التعامل مع العالم. فيعني الأخوة في السعودي في الجانب السعودي والجانب الإماراتي تقدموا بمشروع وسموه اتفاق الرياض، وهم الذي هذا المشروع هو من صنع أيديهم. ونحن في اليمن ونحن كيمنيين كمجلس نواب وكرئيس وكحكومة وافقنا على هذا المشروع برغم ما لنا من ملاحظات على هذا المشروع. وضغطوا على الرئيس بتعيين يعني رئيس حكومة بما يراهم لا بما يراه مصلحة الشعب اليمني. هناك يعني واحد يتحكم في المشهد السياسي يعني ممثل للحكومة السعودية، هو محمد آل جابر، هو الذي يقوم بهذا الدور كله، وهو الذي يصدر فرمانات فرما يعني توجيهاته، ويصورنا للشعب اليمني على أن احنا مجرد تابعين للسعودية والإمارات، ونحن غير كذلك ولا يمكن أن نقبل.
18: قبلكي وكملكي قد قبلتم ومش الحال، قبلتم ودعستكم السعودية، واللي يرضى على نفسه يتحمل المهانة والذل. ما حد قال لكم تنبطحوا للسعودية يا إخوة، احنا وانتم نسود ونتفق، رحتم تلتجئوا للذي يقصف بلدنا وتعتقد انه عنده حل. هذا عدو تاريخي للشعب اليمني، السعودي عدو تاريخي للشعب اليمني يعني منذ مئات السنين مش من اليوم. أمانة يجون نسمع وزير النقل السابق في حكومة الفنادق صالح الجبواني وهو يتكلم عن كيف السعودية تهينهم وتسيطر على قرارهم وما تعتبرهم إلا موظفين عندها. اسمعوا
0: وزير النقل، لأن المطارات والموانئ والمنافذ كلها بيد السعودية والإمارات، يعني عمليا هم أرادوا أن الشخص يكون وزير، لكن من يتصرف بالأمور من يديرها ليس الحكومة، سواء في النقل أو في غيرها. هم يريدون أن نكون إداريين، يعني أنت مجرد موظف إداري تدير هذا المرفق، لكن كسيادي تعرف أنت المرافق وزارة النقل سيادية، يعني موانئ مطارات منافذ دولية، كسيادي لا، سيادة عندهم وصاية كاملة. صدق نحن معنا 3 طائرات والشعب اليمني 30 مليون، يمكن كل 10 مليون لهم طائرة واحدة ومع ذلك الطائرات هذه تستطيع تشتغل في اليوم 3 رحلات كل طائرة، مع ذلك كانوا سامحيننا ب5 رحلات.
2: موظفي الجوازات في المطارات كانوا يمنيين،
0: لا أيوة، لكن المراقبين عليهم سعوديين وإماراتيين، والرقابة الجوية للإماراتيين والسعوديين، يعني عمليا النواحي السيادية هذه عندهم، لكن النواحي الإدارية هذه طبعا يشتغلوها موظفين نحن. والنواحي السيادية إيش هي؟ ما تجي طائرات إلا بترخيص من عندهم، لا تمر طائرة في أجواء اليمن إلا بترخيص من عندهم. لا يمكن أن مثلا لو حصل عندنا يعني زحمة في مثلا في المسافرين بالقاهرة ولا بالهند ولا بالأردن، نحن نشتري رحلة إضافية ما فيش، ما يسمحون لهم، نحن ما نقدر، نحن ليس لنا سلطة في هذا. السفن لا تدخل سفينة ميناء من موانئ اليمن إلا بأمرهم، وبعدين شوفوا يبون السفن إلى ميناء جدة، هناك ينزلوا البضائع وتجلس البضائع من 6 أشهر، كونتينرات مرمية في الميناء وهم يفتشوها وبعدين يرسلوها إلى عدن عبر سواعي أصغر، وأغلب البضائع هذه تعرض نتيجة للشمس ونتيجة للوقت الطويل اللي تقضيه في الموانئ هذه حقهم، معظمها ينتهي معظمها يصل وقده يعني حالته حالة، ولكن نحن ما نقدرش نعمل حاجة. كنا يعني تحت الوصاية الشاملة، لا تدخل شاحنة إلا بواسطتهم، حتى الإبرة ما تدخل اليمن إلا وتعرف معهم في المنافذ مفتشين ومراقبين وكل. فنحن قلنا طيب
2: وإماراتيين أيوة والسعوديين،
0: لا للسعوديين الإماراتيين كلهم. احنا قلنا لهم طيب يا جماعة، إذا كان أنتوا بتمارسوا هذا الوصاية الشاملة هناك عليكم حقوق للناس، يعني مش معقول تقفلوا علينا كل شيء وفي الأخير تخلونا بدون ماء وبدون كهرباء وبدون خدمات ولا يعطونا شيء، يعطونا يجيبوا سلال هذه حق السكر والرز والطحين هذا، ويجيبوا من دبة زيت ويجيبوا من 5 مصورين ويتفضلون على الناس، يعني شيء مؤلم ومؤسف. في شيء من الهيانة، يريدون أن يهينوا الشعب هذا.
18: الشعب هذا عزيز وحر وكريم وأبي، ولا يمكن أن يكون هين مثل المرتزقة الذي قبلوا بالهيانة على أنفسهم. الشعب هذا لن يهان ولن يقبل بأن يهينوا سعودي عبد للأمريكي. الهين من رضى على نفسه عيشة الفنادق، الهين من قبل على نفسه أن يكون جزء من منظومة العدوان على اليمن. أما هذا الشعب فهو يخرج بمسيرات مليونية من ميدان 70 إلى مختلف المحافظات اليمنية ليعبر بصوت واحد وبهتاف واحد أننا عبيد لله ولن نكون إلا عبيدا لله، لن نكون عبيدا للسعودي ولا للأمريكي ولا لغيره. الواقع المهين والمذل اللي يعيشوه المرتزقة وقيادة المرتزقة هو من يجعل القوات المسلحة اليمنية باستمرار توجه الدعوات تلو الدعوات وتوجه النصح وتقول لهم يا مخدوعين يا مغرر بكم يا أبناء بلدنا، ندعوكم إلى مغادرة مربع العمالة والخيانة قبل فوات الأوان. أما بالنسبة للعسيكير والجندي الصغير اللي قاتل مع العدو السعودي سواء في مأرب أو في نجران أو في جيزان أو المخا أو الجوف أو الضالع أو عسير أو شبوة أو حضرموت أو المهرة، بالله عليك إذا كان كلام جباري وهو نائب برلماني وكلام الجبواني وهو وزير إنهم يتعرضوا لهذه المهانة، أنت كعسيكير صغيري كيف وضعك؟ إذا كان وزراء ونواب يتكلموا عن حالة المهانة والهيانة اللي يعيشوها تحت أقدام السعودي، هذا السعودي الذي هو عايش تحت أقدام الأمريكي، أنت كفرد كجندي في معسكر بالساحل الغربي أو معسكر في محور نجران أو في أي معسكر من معسكرات العدو السعودي، كيف يتعامل معك الضابط السعودي؟ كيف حالة المهانة والهيانة اللي أنت عايشها؟ صدقوا بالله أنه بعد الضربة التي ضربت فيها اللي يسموها قوات الطوارئ حقهم، قاموا شغلوا سيارات الإسعاف والأطقم العسكرية ورايحين للحدود لمنفذ الوديعة، قال لك اشتوا يسعفوا الجرحى، كان في معاهم جرحى إصاباتهم بليغة جدا من هذول المرتزقة المغرر بهم والمخدوعين. قالوا يعني فكروا بعقلهم، مع أنه لو كانوا من قبل استخدموا عقلهم ما كانوا تعسكروا مع السعودي، لكن بلحظة القوارح والغواير والدبيق قالوا احنا نقاتل مع السعودية، اذا ايش نعمل؟ نشل حقنا ذولي اهل الجرحى وننبع لا منفذ الوديعة وهم بيستقبلونا ويرحبوا بنا ويدخلونا ويعالجونا ويعملوا لنا المستحيل. ومع الاسف يعني تحملوا جرحاهم ووصلوا للمنفذ، قالوا لهم ممنوع دخول المرتزقة، حن يا ابو يمن الله معك، احنا نقاتل مع السعودية ضد الحوثي ضد البقدق دق دق دق. قال له الله معاك يلا درجل عطف من هنا. والله هذا الكلام صحيح، مش ما ألفت لكم شو من راسي. اسمعوا،
3: مصادر مطلعة عن رفض السلطات السعودية السماح لسيارات الإسعاف التي تحمل جرحى قوات الطوارئ التابعة للحكومة اليمنية بدخول أراضيها لتلقي العلاج عقب الهجوم الدام الذي استهدف معسكرهم في منطقة الرويك. وأفادت المصادر أن الجانب السعودي في منفذ الوديعة الحدودي أوصد الأبواب أمام عشرات الحالات الحرجة من منتسبي الطوارئ، مما أجبر الطواقم الطبية على العودة بهم إلى مستشفيات محلية متواضعة الإمكانيات في حضرموت ومحافظة مأرب اليمنية، وهو ما أدى لارتفاع حصيلة الوفيات بين المصابين. واعتبر

0: وجمجمتك من شان تقاتل مع السعودي والسعودي معتدي على بلدك وعادو يا ريت يقدرك ولا يثمن ارتزاقك عادو يهينك ويذلك وبيشوفك تموت ولا هو أسف بك لأنه شايف قيمتك 2000-3000 سعودي وخلص هذا إذا ما كانش 1000 ولا 500 سعودي. هؤلاء المرتزقة في معسكرات العدو السعودي لهم سنوات والسعودي ولا ذكرهم ولا حرك ساكن ولا قال بيدي لهم معاشات ولا بيدي لهم معونة ولا إعاشة ولا ذكر إن أبو حاجة اسمه دعم الشرعية باليمن هذا المسرحية السمجة حقه نسى من بعد الهدنة نساهم خلهم يجوعوا لما يلوقوا. والآن لما شاف إنه اليمنيين بينتزعوا حقوقهم قال يلا يا مرتزقة صرفنا لكم المعاش جهزوا يلا حنوا تصعيد. ولما يجرح الواحد منهم ما يرضيش حتى يفتح له الحدود. أنا أتحدى الآن أتحدى السعودية أنها تثبت عكس هذا الكلام. سعودية يعني تنظر لهم برخص لأنهم رخصوا أنفسهم.
1: سام اف ام وقفة إعلانية. أخي المزارع الكريم ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض فقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل. المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
1: سبفون أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين

0: من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: سام اف ام، والعود احمد.

0: من استوديوهات سام اف ام نشرة الأخبار الرئيسة والبداية بالعناوين. القوات المسلحة تستهدف تحشيدات العدو السعودي في المخاء ومأرب وتجدد تحذيرها للمخدوعين والمغرر بهم. رابطة علماء اليمن تدين للإساءة للقرآن الكريم وتدعو إلى قطع العلاقات مع أمريكا. حماس تحذر من إغلاق العدو الإسرائيلي للمسجد الإبراهيمي وتطالب الأمة العربية والإسلامية بالتحرك لحماية المقدسات. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. استهدفت القوات المسلحة تحشيدات للعدو السعودي ومخازن أسلحته ومقار قياداته في منطقة المخاء ومعسكر تداوين بمحافظة مأرب بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان أن الإصابات كانت دقيقة بفضل الله وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم سعوديون. وأكد العميد سريع أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عمليات استهداف كافة التحشيدات السعودية التي تسعى من خلالها إلى التصعيد والسيطرة على اليمن. وجددت القوات المسلحة تحذيرها للمخدوعين والمغرر بهم من أبناء اليمن، داعية إياهم إلى مغادرة مربع العمالة والخيانة قبل فوات الأوان. أدانت رابطة علماء اليمن الإساءة الأمريكية المتجددة للقرآن الكريم، مؤكدة أن تكرار الإساءة الأمريكية والصهيونية للقرآن والمقدسات الإسلامية يعود إلى عدم معاقبة المسيئين. ودعت الرابطة في بيان الدول الإسلامية إلى قطع العلاقة مع أمريكا والمطالبة بمحاكمة المجرم الصهيوني الأبستيني وأمثاله، كما دعت الشعوب الإسلامية إلى التعبير عن غضبها بالمقاطعة الاقتصادية الشاملة للبضائع الأمريكية وتنظيم المظاهرات. وأكدت الرابطة أن الأنظمة العربية والإسلامية ومنها النظام السعودي شركاء في هذه الجرائم نتيجة العمالة والتحالف مع أمريكا، داعية الشعب اليمني إلى أن يكون في صدارة الموقف وأن تكون نصرة القرآن الكريم جزءا من فعاليات المولد النبوي الشريف. أقامت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والجهات التابعة لها اليوم فعالية احتفائية إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه وآله أفضل الصلاة وأزكى السلام. تخللتها فقرات فنية وإنشادية معبرة عن عظمة المناسبة ومكانتها. وخلال الفعالية أشار القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الأستاذ سام البشيري إلى أهمية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف لاستلهام القيم والمبادئ التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مضيفا أن الوزارة ستفتح أبوابها ابتداء من يوم السبت المقبل لاستقبال التجار والقطاع الخاص وأصحاب الأعمال والاستماع إلى قضاياهم والعمل على حل الإشكاليات وتذليل الصعوبات التي تواجه أنشطتهم ضمن أنشطة المولد النبوي الشريف، مؤكداً أهمية الحشد والمشاركة الفاعلة في الفعالية المركزية التي ستقام في 12 من ربيع الأول.
1: ونشير هنا أن إلى أن الوزارة ستفتح أبوابها من يوم السبت المقبل 12 من ربيع الأول إلى يوم 11 من ربيع الأول لاستقبال التجار والقضاء الخاص وكل أصحاب الأعمال وقضاء الحاجات كأي في أيام مفتوحة لحل الإشكاليات وتذليل الصعوبات أمام أنشطتهم ضمن عدد من الأنشطة التي تقيمها الوزارة للإحتفاء بالمولد النبوي الكريم، تشمل إقامة ندوة علمية حول الاقتصاد النبوي الإسلامي وغيرها من الأنشطة المتصلة بدعم الأسر المنتجة والإنتاج المحلي بشكل عام. كتب الله أجركم الجميع من حضروا هذه الفعالية ومن عدوا لها، كما ندعو الجميع بالحشد والمشاركة الفاعلة بالحضور في الفعالية المركزية لمولد الظهر المظهر والرسول الأعظم محمد عليه أسك الصلاة وأتم التسليم على أهله، وذلك يوم 12 من ربيع الأول.
0: من جانبه ألقى الناشط الثقافي يحيى قاسم أبو عواضة كلمة أكد فيها أهمية إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف لما تمثله من مناسبة لاستحضار سيرة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإحياء قيمه ومبادئه وتعزيز الاقتداء به في مختلف مناحي الحياة.
2: لذلك يعمل شعبنا بقيادته الحكيمة، يعمل السيد القائد حفظه الله بهذا الشعب العظيم يمن الإيمان والحكمة على أن يعيد الحضور الحقيقي، الحضور الواعي، حضور التأسي والاقتداء برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من خلال بناء أمة قرآنية، أمة محمدية. اليوم يعمل السيد أحفظه الله من خلال هذا الشعب العظيم على أن نكون أمة محمد، على أن نكون أتباع محمد صلوات الله عليه وعلى آله.
0: إلى ذلك أحيت وزارة الإعلام والجهات التابعة لها ذكرى المولد النبوي الشريف بفعالية خطابية وفنية تخللتها فقرات معبرة عن المناسبة. وخلال الفعالية ألقى وزير وكيل وزارة الإعلام لقطاع العلاقات والإعلام الخارجي محمد منصور ووكيل الوزارة لقطاع السياسات والمحتوى أحمد مطهر الشامي كلمتين تطرقا فيهما إلى أهمية إحياء هذه المناسبة واستحضار ما تحمله من دلالات وقيم. وأكد منصور والشامي أن ما يصدره اليمن اليوم من مواقف وانتصارات عظيمة وتاريخية يأتي نتيجة ارتباط اليمنيين برسولهم الأكرم محمد صلوات الله عليه وآله وسلم وتمسكهم بنهجه وقيمه ومبادئه.
3: طبعا ينفرد اليمن باحتفال الرسمي والشعبي من بين أمم الكون، لأن التوكل على الله هذه المعادلة، التوكل على الله والتمسك بكتاب الله ومحبة رسول الله، هذه المعادلة هي التي أنجزت لنا صمودا لأكثر من 10 سنوات في وجه عدوان سعودي صهيوني وحشي. لولا هذه المعادلة ما كان بإمكاننا في ظل الضوارب المادية من نواجه السعودية، واجهناها بهذه العناوين وهذه المعادلة الربانية: التوكل على الله والتمسك بكتاب الله ومحبة رسول الله. ثم أكرمنا الله بهذه المعادلة وفي ظل العدوان أن نسجل هذا الحضور الكبير والمدوي نصرة لغزة. هذا كرم من الله عز وجل، لأننا تجذرنا وتمسكنا بمعادلة التوكل على الله والتمسك بكتاب الله.
4: هذه المناسبات من أهم ما فيها أنها ترسخ عظمة رسول الله صلوات الله عليه وسلم. عظمة رسول الله، لأن الشيء الذي تعظمه ستحتفل به، هذا فطرة بشرية، أي شيء تعظمه وتجله وتحبه تحتفي وتحتفل به، تحتفي وتحتفل به، هذا مسألة معروفة فطريا، وهذا معروف حتى في القرآن الكريم. أولئك الذين اكتفوا بعلاقتهم برسول الله بمجرد الإقرار حتى وهم عايشوا رسول الله، والمعايشة أكثر أنواع التأثير وأبلغ أنواع التأثير. عايشوا رسول الله، شافوا ما بأي حواجز بينهم وبين رسول الله، مع ذلك لأنهم لم يرسخوا عظمة رسول الله في قلوبهم، كيف كان البعض يتعامل مع رسول الله وما يأتي من رسول الله؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. كيف كان يتعاملوا بالذات إحنا كإعلاميين مطلوب مننا نوعي الجماهير.
0: سيرت الهيئة النسائية الثقافية العامة اليوم قافلة وأعد لهم المقدمة من المحافظات الحرة دعماً وإسناداً للقوات المسلحة اليمنية، تضمنت مبالغ مالية ومجوهرات بأكثر من 60 مليون ريال إلى جانب كمية من الذخيرة. وأوضحت الهيئة أن القافلة هي السادسة منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى، وجاء تزامناً مع ذكرى المولد النبوي الشريف ووفاء لدماء الشهداء، مؤكدة أنها امتداد لعطاء متواصل لدعم القوات المسلحة اليمنية وأنها لن تكون الأخيرة.
5: تطلق الهيئة النسائية الثقافية العامة هذه القافلة المتواضعة التي تقدر بمبلغ ما يقارب 60 مليون ريال، وهي تعد السادسة منذ انطلاق بدء عملية طوفان الأقصى، كترجمة عملية واقتداء برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في بذل الغالي والنفيس في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي سبيل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى.
6: تخرج الهيئة النسائية الثقافية العامة هذه القافلة التي تقريبا فوق 60 مليون ريال في هذه الظروف الصعبة، رغم الحصار، رغم يعني انقطاع حتى المرتبات، رغم هذا كله تخرج النساء اليمن بالثقافة القرآنية، بالوعي القرآني، هذه القافلة إحياء واقتداء بالرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وأيضا الإعداد القوي والإعداد الجيد في مواجهة الضغاة والظالمين من باب وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط.
5: القافلة تتضمن الحلي كما رأينا من الذهب، من المرجان، من الفضة، من حتى الريال الفرنسي، من الدولارات، من العربي، من العملة أيضا الدولارات العربية، من أيضا كما رأينا السلاح الذي هو الذي الرصاص الذي أنفقته جميع النساء في جميع المحافظات الحرة. القافلة هذه تتضمن من جميع المحافظات في النساء الثقافية العامة ما يقارب 60 مليون. هذا يدل على وعي المرأة اليمنية وثقافتها ونصرتها لله ولرسوله، استجابة للقيادة الربانية، نصرة ومساندة للقوات الجوية والبحرية والطيران المسير وقواتنا المسلحة الباسلة.
0: وأكدت الهيئة في بيان صادر عنها خلال تسيير القافلة التمسك بنهج النبي محمد صلى الله عليه وآله المتمثل في طريق الحق والصبر والتضحية باعتباره القدوة العظمى في مواجهة الباطل والانتصار للحق، والاستمرار في النفير العام والتعبئة ورفض الجبهات بالمال والرجال، مع التأييد لمواقف القوات المسلحة والدعم الكامل للقضية الفلسطينية وأهالي غزة والضفة، والوقوف مع إيران وحزب الله والتمسك بوحدة الساحات. ودعا البيان إلى استمرار المقاطعة الاقتصادية لبضائع العدو الإسرائيلي وأعوانه، محذرا من التورط مع النظام السعودي في العدوان على اليمن، وداعيا علماء الأمة الإسلامية إلى كشف خيانة النظام السعودي للمقدسات.
7: نعلن مباركتنا وتأييدنا المطلق لكل البيانات والمواقف العسكرية لقواتنا المسلحة اليمنية، والتي ثبتت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، استجابة لتوجيهات الله تعالى، وانتصارا لمظلومية شعوبنا وشعوب أمتنا، وتفويض قائد المسيرة القرآنية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله في كل خيارات معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. أحذر كل الخونة والعملاء والمرتزقة من العواقب الوخيمة للتورط مع النظام السعودي في عدوانه على شعبنا أو التماهي مع مخططات أعداء الله، وندعو علماء الأمة إلى كشف حقيقة النظام السعودي وتعريه وارتداده وخيانته للمقدسات. رابعاً، التمسك الثابت والمبدئي بمساندة القضية الفلسطينية وأهلنا في غزة والضفة، وإدانة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة ولبنان واستباحته لسوريا، والتأكيد على الوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران والإخوة في حزب الله، والتمسك بمعادلة وحدة الساحات.
0: أفادت مصادر لبنانية بأن طيران العدو الإسرائيلي شن اليوم 3 غارات على بلدة المنصوري، وأضافت المصادر أن قوات العدو نفذت تفجيرا في بلدة بني حيان مع تواصل الاعتداءات على جنوب لبنان. في الشأن الفلسطيني، حذرت حركة حماس من خطورة إقدام العدو الإسرائيلي على إغلاق المسجد الإبراهيمي، معتبرة ذلك اعتداء مباشر على حرية العبادة وانتهاكا صارخا لحرمة المقدسات الإسلامية. وأكدت الحركة في بيان اليوم أن المسجد الإبراهيمي جزء أصيل من هوية الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية، مشددة على أن محاولات الاحتلال فرض التقسيم والسيطرة على المقدسات لم تمنحه أي حق في الشرعية في السيادة أو في السيادة عليها. وطلبت الحركة أمتنا العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف الاعتداءات على المسجدين الإبراهيمي والأقصى وكافة مقدساتنا الإسلامية. هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول شهيد وإصابتين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى أن حصيلة الضحايا منذ إعلان وقف إطلاق النار ارتفعت إلى 1259 شهيداً و 4148 مصاباً مع تواصل اعتداءات العدو الإسرائيلي. النشرة انتهت، نعود ونذكر بالعناوين. القوات المسلحة تستهدف تحشيدات العدو السعودي في المخا ومأرب وتجدد تحذيرها للمخدوعين والمغرر بهم. رابطة علماء اليمن تدين الإساءة للقرآن الكريم وتدعو إلى قطع العلاقات مع أمريكا. حماس تحذر من إغلاق العدو الإسرائيلي للمسجد الإبراهيمي وتطالب الأمة الإسلامية بالتحرك لحماية المقدسات. كانت هذه نشرتنا الرئيسة، نشكر لكم كرم المتابعة وكونوا بخير.

0: نذكركم أننا بنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم بعد دقائق من الآن على الرقم 01-322-653 01-322-653 هذا الرقم المخصص لاستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم. وتعالوا نسمع أحد المواطنين الأحرار من أبناء المحافظات الجنوبية وهو يتحدث عن المعركة مع العدو السعودي وأنهم لن يقاتلوا ضد إخوتهم اليمنيين، وهذه هي حالة الوعي التي ترتفع يوما تلو الآخر وتتجسد لدى اليمنيين شمالا وجنوبا شرقا وغربا. يتلاحم اليمنيون وهم يروا بشاعة العدو السعودي، العدو السعودي الذي انتهك الحرمات وارتكب الجرائم بحق أهلنا في عدن مثل ما ارتكبها بحق أهلنا في الخوخة، مثل ما ارتكبها بحق إخوتنا في المخا، مثل ما ارتكبها بحق إخوتنا في مأرب وفي بقية المحافظات اليمنية. وتعالوا نسمع هذا الصوت الحر.
1: المساجد لها جماع سنين تتحدث عن الحيض والنفاس والنكاح والطلاق، وهذا الأيام لما اختلفوا الحوثي والسعودية قد هم بيدعوا إلى الجهاد ضد الروافض الحوثيين. وإذا في أي اتفاقية بين الحوثي والسعودية أو تغارب يرجعوا الموضوع الحيض والنفاس وفوائد المسواك، يعني دخلوا الدين بالسياسة، بيستخدموا الدين لمصالحهم السياسية، حيث ما يوجههم محمد بن سلمان يصدروا فتاوي، حيث ما تمشي السياسة يقول لهم افتوها كذا هم افتوا. طيب ليش السعودية ما تكثر الشيعة حقها؟ شيعة السعودية أكثر من شيعة اليمن، لأنهم عارفين أنهم بيدخلوا بحرب طائفية، والطائفية دمار أوطان، الطائفية دمار أوطان، فلهذا هم يحاربوا الطائفية عندهم ويصدروها لعندنا. على العموم نحن كجنوبيين المفروض ويجب علينا أن لا نتدخل بهذه الحرب. صنعاء ما بندخل بأي عمليات عسكرية ضد صنعاء، صنعاء بيد أهلها وتلك المناطق والمحافظات بيد أهلها، وما حد يحرر بلاد من أصحابها.
0: الله الله، رغم بساطة الطرح إلا أنه فعلا حالة وعي كبيرة أنه ما حد يحرر بلاد من أصحابها ومن أهلها، والناس بدأت توعى وتستوعب وتفهم الآن أنه يعني الوهابية التكفيرية يجلسوا طول السنة يحاضروهم ويدوا لهم محاضرات عن المسواك والسروال الطويل ومش عارف إيش والحيض والنفاس، ولا وقت التصعيد والمعارك يا يعني رياح الجهاد ويا جند الله اركبي هيا لقتال الروافض. الله المستعان. العدو الإسرائيلي فعل، الأمريكي أساء للقرآن، أساء للمصحف، السعودي حول بلاد الحرمين الشريفين إلى مملكة دعارة، يساء لديننا الإسلامي، أسيء لنبينا، أسيء لقرآننا. قالوا ما لنا دخل، احنا مع ولي الأمر. ولي الأمر لو يطلع في الشاشة في التلفزيون يزني ويلوط ويرتكب المعاصي والجرائم لا يحق لنا، قالوا انه نعترض عليه. يا عيال الذين طيب، ولا وقت التصعيد قالوا دعانا ولي الأمر لقتال الرافضة. من يسبون الصحابة، ويرجع لك لنفس الملططة ونفس الاسطوانة اللي يستخدموها كل مرة، نفس الاسطوانة. يا جماعة أهلنا في غزة أبيدوا، أبيد شعب بأكمله، الأمريكي يبيدهم والسعودي يأيده ويدعم. يا إخوتنا أهلنا في إيران مسلمين يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يتعرضوا لحرب وعدوان. يا إخوتنا أهلنا في لبنان يتعرضوا لحرب واحتلال لأرضهم. يا أهلنا إخوتنا يتعرضوا هنا. قالوا لا احنا ما لناش دخل، احنا معركتنا وقت ما يوجهنا الأمريكي. وبعدها يشتوا يقنعوك الآن انه عدوهم هي إيران، عدوهم الشيعة، عدوهم مش عارف ايش، ومن هذه المصطلحات. عدو الأمة كلها الشيطان الأكبر، عدو الأمة كلها الطاغوت، الاستكبار، من يريد زوال أمتنا بأكملها، من يريد أن يمحو حضارتنا، من يريد أن يلغوا ديننا وإسلامنا وقرآننا. وانت جاي تشتري نتقاتل بيننا البين. لكن ما عليكم، الشعب اليمني بصراحة قد في عنده مناعة من السرديات حق العدو، مناعة مناعة فعلا، ما عاد ينطليش عليه أكاذيب العدو. تعالوا نسمع هذا المواطن الحر وهو يعلق على عويل وصراخ أصحاب قادمون يا صنعاء.
2: يغوروا يصيحوا ويبكوا، قدرونا قدرونا ضربونا ضربونا وقدرونا
3: ما هو 11 سنة و 12 سنة وتقول قادموني يا صنعاء قادموني يا صنعاء، قال لك ارجع الجهة الثانية قرب لك، أوعد تنكروا 12 سنة وانتم تهدوا قادمون يا صنعاء، بنحرك يا صنعاء، بنتقدم يا صنعاء، بنطلع يا صنعاء. وين صنعاء؟ وين انتم؟ جننتوني، ما قدروكمش، هم قالوا لكم حرب حرب حرب على أبوكم لعنة الله.
0: إذن لحظات ونبدأ باستقبال اتصالاتكم على الرقم 01-322-653، ولكن بعد أن نستمع إلى النصح الذي وجهه السيد القائد حفظه الله، وهو يوجه النصح للذين دخلوا في حالة العمالة والارتزاق.
4: أيها الذين دخلوا في حالة العمالة والارتزاق، خير لكم أن ترجعون إلى حضن الشعب، والله أشرف لكم، والله أشرف لكم من أن تبقوا عبيدا بأيدي أولئك، عبيدا لا قرار لكم ولا أمر لكم، كونوا شركاء في شعبكم ولا عبيد ودماء مستغلين في أيدي أعداء بلدكم وأعداء شعبكم. أعتقد أن الواقع الحالي وفي الظروف القائمة ما يكفي لكم، وأذكركم أن تتأملوا كيف يتعاملون معكم. هل يتعاملون معكم بأكثر من هذا؟ كلا، يأمرونكم ويضغطون عليكم، يوقف المرتبات أحيانا، يلا يذهب بك إلى الميدان، لن تصلوا إلى شيء من مآربكم السياسية، ولن يكونوا معكم بأكثر من أن يشغلوكم في مستوى حساباتهم وأهدافهم، والله المستعان.

0: إذن من هذه اللحظة سنبدأ باستقبال اتصالاتكم على الرقم 01-322-653-01-322-653 ونبدأ باستقبال رسائلكم والمشاركات التي ستقدمونها لإخوتنا في القوات المسلحة اليمنية أو للمرتزقة الذين لا زالوا حتى هذه اللحظة يقاتلون في صف العدو وهم يشاهدون هذا العدو كيف يستخدم بلادنا ومعسكرات داخل بلادنا ويستخدم أفراد من أبناء شعبنا ومن أبناء أمتنا ليكونوا يعني خسائر هكذا عرضية في الضربات. الضربات التي توجهها القوات المسلحة اليمنية ستواصل استهداف تحشيدات العدو السعودي وستواصل ضرب مخازن أسلحته وستواصل دك مقرات قياداته في مختلف المناطق اليمنية، وبالتالي من سيبقى من المرتزقة في هذه المناطق المخازن الخاصة بأسلحة العدو أو مقرات قيادات العدو أو معسكرات العدو فسيتحول إلى فحم داخل هذه المواقع والمقرات. ما عليه إلا أن يبحث عن طريق للمغادرة الفورية ويتواصل مع الجهات المعنية لينطلق إلى أقرب نقطة ليصل فيها إلى مناطق القوات المسلحة اليمنية لتسليم نفسه ليعود مواطنا صالحا قبل فوات الأوان. ونبدأ باستقبال أولى الاتصالات. ألو مرحبا. يا مرحبا. ألو.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا تكرمت نقص صوت الإذاعة واسمعنا من التليفون.
1: تحياتي لك يا عبد الحافظ ورسالتي للمصدقة الخوان العملاء، والله إن لهم بالمرصاد.
0: نعم.
1: ورسالتي للسيد الزايد حفظه الله تعالى، يا سيدي إحنا جنودك ربنا أينما شئت، والله ما تلقانا إلا حيث يكره العدو. وتحياتي لك والسلام عليكم ورحمة الله. أبو علي من جبهة
0: أهلا وسهلا وشكرا جزيلا لك يا أبو علي. وفعلا الشعب اليمني كل اليوم بحالة جهوزية واستنفار لمواجهة هذا العدو ولنكون حيث يكره عدونا. نستقبل اتصال آخر. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك يا أبو المعجب.
0: حياك وسلمك يا أخي.
2: يعطيك الصحة والعافية.
0: الله يبارك فيك.
2: معك محمد الأيوبي من أمانة العاصمة.
0: أهلا وسهلا بكم يا محمد وبكل إخوتنا في أمانة العاصمة.
2: النور وإن شاء الله تفاهم بكل ما أتينا من قوة.
0: حفظكم الله.
2: لا بنقول ومرة نبعث التحية والإخلاص بعد الشكر بعد الله سبحانه وتعالى لرجال الرجال في كل موقع، سواء قوة صاروخية أو مسير أو جندي أو وطني يعني مواطن مخلص لله والوطن. ثانيا نوجه رسالة إلى عيال مردخان. نقول ما ينفعكم، والله شوفوا أن أمريكا ودف بكم وأن إسرائيل ودفت بكم وهربت. أنتم ما تخلوش العبرة يا مغفلين يا أغبياء يا أصحاب العقالات. طلبنا أمريكا وغرقنا حاملات الطائرات وتساك عين الطائرات تلاطة من فوق الحاملة ونزلي، وقال ترمب التاعي الكامل رجال اليمن أحرار شجعان. يعني ليش ما تخلوا هذه الكلمة عدارة وتركون الناس في حالهم؟ ولكن احنا بنقول يعني عاد في عاد احنا فينا يعني نوع من النخوه ومن الاسلام، نقول ان اخضعوا لمطالب الشعب اليمني قبل ان يفوت الاوان. هذا بنقول برساله.
0: نعم.
2: ذات المرتزقه للاسف الشديد يا عبد الحفظ ما اخذش عبره، قصموا في العلم، قصموا في كل مكان. قصموا في حضرموت، قصموا في كل مكان.
0: نعم.
2: الامارات يعني يتلابرون ويختلفوا كذ في كذ، والضحية من اليمني.
0: نعم.
2: الضحية اليمني في كل مكان. ولهذا بنقول لهم اللي عادوا ما استقف دماء ولا نهب أموال ولا عادوا زي ما قلت عسكريين أو عسكريين غيري عسكري بغير هكذا
0: نعم
2: يرجع الدنيا مفتوحة. لكم التحية والتحية بعد الله تعالى لكل إنسان يدافع عن وطن وعن شرف. هؤلاء بيقاتلوا مجرد ريال ريال انقطع عليهم ما تجوا
0: الله
2: كهرباء ما في مياه ما في كل شيء ما في في عدن قالوا بيخلوا لها دبي المصرات.
0: الله شكرا شكرا جزيلا لك. وفعلا اليوم الفرصة لا زالت متاحة لكن يمكن بكرة بعد بكرة ما عاد تكونش متاحة. اليوم عاد في معاك مجال انك تهرب وتلتحق بالوطن وتلتحق بأهلك وأسرتك. طبعا المضحك في الموضوع هذا ان اغلب قيادة المرتزقة واغلب ضباط المرتزقة خرجوا من صنعاء وتركوا في صنعاء نسوانهم وعيالهم وبيوتهم من شان يروحوا إلى مأرب أو إلى غيرها ويرجعوا يحرروا صنعاء. يا أخي لو كانت صنعاء تحتاج لتحرير لما كنت اشترحت زوجتك وأولادك فيها. أولادك يدرسوا في المدارس وفي الجامعات داخل صنعاء وعايشين بأمان الله وبأمان قيادتنا وقواتنا المسلحة وأنت في صف العدو اللي يجي يروع صنعاء وأهل صنعاء. نأخذ اتصال آخر. ألو مرحبا. ألو
3: السلام عليكم.
0: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
3: التحية لك يا أستاذ عبد الحافظ.
0: حياك وحفظك.
3: معك عبد الحميد سعيد. التحية لكم والتحية لطاقم سامي إفئن وعلى رأسه مدير الإدارة محمد حمود شرف والتحية لأبطال الحيسي والتحية للقوات المسلحة الذي دكت عروس المستكبرين والتحية لسيدنا مولانا عبد الملك الحوثي حفظه الله. وأتمنى إن شاء الله تدمير المصافي النفطية بكل أنحاء المملكة.
0: نعم.
3: تدمير القوات المسلحة السعودية عن ذكر شعبي. هذا السعودي هذا الملعون الذي جوع اليمن منذ 50 عام قتل إبراهيم الحربي. هذا أتمنى إن شاء الله تحرير المحافظة المحتلة قبل ما يقع الفاس بالرأس. تحرير مدينة سعد ثروات أب يعني كانت مدينة سعد من بطر بن خاص من جميع المخدرات. أشي تحرروا حد الأوساخ هذا تحرروا سعد.
0: طيب يا أخ عبدو ما هي رسالتك للمرتزقة اللي لا زالوا إلى الآن يقاتلوا في صف العدو؟
3: أنا أقول أنصح المرتزقة يعودوا لأوطانهم يعودوا لبيوتهم يعودوا السعودي هو يكره الشعب اليمني صغير وكبير.
0: صحيح.
3: الحمد لله العظيم الحمد لله والشكر لله الواجب السدود لله تعالى الذي خارج محافظة الحدود وجمع المحافظات. الله لا قوة ولا قدر لما رسل القوات المسلحة والقوات الصاروخية.
0: نعم.
3: إن كان يفعل مدينة الحدود كما فعلوا غزة وأوسخ.
0: صحيح. والعدو السعودي لا يفرق بين يمني وآخر. العدو السعودي ينظر لنا جميعا بنفس نظرة التعالي لأنه عبد للأمريكي والإسرائيلي. أنا أشكرك أخ عبدو شكرا جزيلا لك. شكرا لك. فعلا لازم يفهموا اللي هم في صف العدو أنه هذا السعودي لم ينظر يوم إلى يعني أبناء منطقة أنهم أفضل من منطقة أخرى أو أبناء مذهب أنهم أفضل من المذهب الآخر أو أبناء محافظة أو أبناء لا لا لا لا. هو ينظر لنا جميعا بأننا مستهدفين ويجب أن يتخلص مننا جميعا. هو ينظر ويتعامل بتعالي وكبر وغرور وعنجهية ومارس الإجرام بحق اليمنيين من مجزرة تنومة إلى اليوم. لم يفرق بين مذهب وآخر ولا بين لون وآخر ولا بين محافظة وأخرى. نأخذ اتصال. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم يا أستاذ عبد الحافظ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: معك أبو عمار.
0: من؟
4: أبو عمار.
0: أهلا وسهلا يا أبو عمار. تفضل أخي.
4: الله يشفع عليك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قسما بالله الذي رفع السماء بلا عمد. إن الشعب اليمني إن أكثر واحد من الذي عمره 90 إلى الذي عمره 10 سنوات ما استعد للمعركة الفاصلة المعركة الحق يعني تطهير اليمن من الرش الوهابي الرش هذا الذي زرعته إسرائيل وأمريكا وبريطانيا يعني حزب الإصلاح الحزب المجرم حزب هم السلفيين المجرمين الذين خربوا بلادنا. أحمية السعودية هم الذين تحت لزمات شعار السعود وآل حزامه وعلى الشعوب وعلى الهيان تحت الاستعمار البريطاني والإسرائيلي.
0: نعم.
4: ونحن بهم باليسار أقسم بالله ما حين ما نطهر بلادنا كبرا كبرا ومترا مترا لو نطرح نحن 40 مليون نطرح مليون نطرح من المليون والله ما حين ما نعبر الحدود ندخل على الجيجان وعصير ونجان وعلى ندخل إلى الأراضينا المحتلة نجي هذا المجرم هذا الوارد خلف المجد هذا أحسن البشر نجي بس لا نعلمه هنا اليمن هذه بلادنا هنا بلاد العجاب بلاد العزة بلاد السلامة بلاد الفدا وقتنا ونحن لك بالرصاد أيها الطاغي أيها المجرم أيها النجي المجرم يا عمي إسرائيل إسرائيل وأمريكا
0: no.
4: هل أنت كانت إسرائيل كانت غزة لا أنت وقفت مع غزة مع إسرائيل نحن الربية وفن صلاة وتسلسل
0: شكرا شكرا لك أبو عمار شكرا جزيلا لك أبو عمار فعلا العدو السعودي واضح لدى الجميع ما يحتاجش أنه واحد يشك فيه يقول أنه ربما أنه في صالحنا أو ربما أنه في صف المسلمين أو ربما أنه في صف العرب السعودي واضح بمواقفه من غزة إلى لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى اليمن إلى السودان إلى ليبيا إلى كل مكان السعودي معروف بأنه يسير مع المشروع الصهيو أمريكي ما يحتاجش أنه يعني يتخفي أو يتخبي أو أنه بعض الناس ينخدعوا فيه نأخذ اتصال آخر ولو مرحبا
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته
5: أبو هاشم عبد الملك أبو طالب من الأمانة
0: يا حيا ومرحبا أبو هاشم تفضل
5: يلا أستاذ عبد الحافظ حياك
0: حياك وسلمك
5: من عبرك يا أستاذ عبد الحافظ وعبر إذاعة سام أف أم أنصح المرتزقة
0: نعم
5: من النظام السعودي هو ما بيميز بين حد هو مصلحته وأيضا كل شغله هو الصهيانة كل مردوداته وكل جهوده وكل مقدراته بتصب في مصلحة الصهيوني هذا الناس كل متفقين عليه ومتولي للصهيوني أنا أقول لشعب الشعب اليمني لأولئك المغرر بهم الذين لا زالوا بيقاتلوا ويتوروسهم ودماءهم وأعضاءهم في سبيل السعودي هذا
0: نعم
5: ضربكم في العلم
0: الله
5: في عدة يعني الضربات في حضرموت
0: نعم
5: في عدن في كل مكان ما بتحلوش ما بتستوعبوا أنفسكم ما بتخجلوا مرب بعد مرب بعد مرب بعد مرب يستخدمكم زي ال زي ال زي ال زي ما يستخدموا المنديل
0: أمس
5: ما ويرمي الزبالة حميتكم حمى يا رجال حمى والله العظيم ارجعوا إلى حضر الوطن ارجعوا إلى الحق ارجعوا إلى الصدق هذا عدو الناس جمعة هذا عدو المسلمين كلهم أي مسلم صادق هو عدوه أي مسلم مناهض لليهود وأي مسلم مناهض لأمريكا هو عدوه السعودي هذا لا يرقب في مؤمن إلا الملازمة نظام متصهين نظام وسخ نظام حميد نظام كل مقدرات الأمة بيتيها للأمريكي والصهيوني الآن كون حلف على اليمن لماذا لا يكون حلف للذي القرآن الكريم دنس القرآن الكريم الآن اليوم
0: نعم
5: لماذا لا تقوم لك أقصد أنه النظام السعودي هذا يعني بيكون حلف على شعب مسلم شعب مؤمن شعب مجاهد شعب ما هو حوله ولا هو حول السعودية احنا حول أمريكا وحول إسرائيل الذي تستعمل العالم وذي تستغل العالم وذي تدركع العالم ونخضع العالم مثل ما فعلوا في كثير من المناطق ما حرش حولهم لكن لا عامل نفسه وكيل وعامل نفسه وصي على الصهيوني وبيقوم بعمل الصهيوني
0: المشكلة يا أبو هاشم أن الفيديوهات والتصوير والسيديهات حق جزيرة إبستين ضاغطة عليهم هذه الحقيقة
5: هو بس يعني احنا بقول لهؤلاء اللي لا زالوا مخدوعي لا زالوا هذا أصلح الحرب
0: نعم.
5: بالتوروسهم وأعضاءهم ودماءهم
0: نعم.
5: في سبيل من ولمن
0: الله الله
5: الله الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام.
0: شكرا شكرا جزيلا لك أبو هاشم. وفعلا اسمعوا يا مرتزقة، خلوني أدلعكم وسميكم المغرر بهم، أو أدلعكم وأقول المخدوعين. الذي هو طايع والديه وفيه بذرة عقل سيعود إلى أسرته وإلى أهله ومنطقته وقريته ومحافظته. أما الذي هو مدبر فهم يعني السعوديين حتى ما بيشلوش يدفنوه، بيرجموا جثته للكلاب وهكذا. أما إذا جرح وجاش يسعفوه قد شفتم الأولين كيف فعلوا بهم. نأخذ اتصال. ولو مرحبا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أنت يا أستاذ عبد الحافظ؟
0: حياكم الله أخي الكريم.
6: التحية لك ولكافة الطاقم.
0: حياكم الله.
6: كل الأحراف قوادنا وزعزعنا سلام الله عليك. أقول لصالح الجبواني الذي قال إنه ضيع النواحي السيادية. نعم انزلت منهم طلبت السعودية، لكن يحمدوا الله تركوا لهم الزمزمية الذي بيحط بارك الفض عليها. هذه السيادة عندهم في زمزمية فقط.
0: الله المستعان.
6: تمام. والمثل بيقول ليش غسيتني يا حكي قلت كنت عندك ليش فلتني. خرجوا من هنا من صنعاء من هنا يحرروا الوطن فلتوا اليمن ورجعوا يضربوا بتحريرها. هذا لا يعقل. وهذا كان يدومي المكرزق مثلا مثل الكلب، انت حمل علي الهد وانت تركي الهد. اليدومي نادل حاله جو يا من حقني ما وغيروا علينا
0: لا تتركونا في منتصف الطريق
6: ورجعوا تركوا في منتصف الطريق يبكي مثلا مثل الكلب يا اخي كذا. والله تعالى اخبرنا بهم، اخبرنا بالمنافقين وبالمرتزقة وبكل شيء، ولكن نقول سلام الله الشعب هو القائد والقائد اتخذ قراره. والشعب نفذ القراء وأطلب الحصار بالحصار في حيز التنبيذ. والآن نشاهد الراحة هذا النفسية التي نشاهدها في المخافي بقيك في لا يافا ما أزعله. قال لك هذا الجباري السنوات كذا حلا يا جباري 12 سنة ما فعلته وكتو ما فعل الشعب الحر بقيادة أبو جبري سلام الله عليه. هو عارف بالتوف يافا لا يافا الأراضي المحتلة أنتوا أزعمتوا عزفتوا الطريق وضعتوا في الطريق. ماذا نحن عليكم وإن أنتوا في الدنيا تحت أقدام اليهود وفي الآخر منافقين في الترك الأسفل مننا. نحن وحمد الله القائد والجيش دولكم فرصة تعودوا إلى وطنكم. أما الذي كنتم محمل بالتماء سمنا عندهم يا أستاذ عبد الحافظ والله يا لو يجع بارد وضعبا وحمد خلح حاجي من الحاجي محمد علي فعلنا مع عبد الله باقي وعبد الألم موجود لم يلتم جراحنا. والله لا نحذرنا منهم اليوم ولا غدا وإحنا تحت سيادة السيد سلام العلوي منتظمين الإشارة ومسلمين تسليم مطلق له وفوضنا الجيش. وإن شاء الله النص قريب كما قال السيد سلام الله عليه عجلة النص تسلم النهاية. والله الأخبر هذا والعواجل إنها بتريح النفس بتعيد شبابي بدل ما أنا قاعد شبيب بترجع الشعرات.
0: الله يدي لك الصحة والعافية. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. فعلا بالنسبة للذي قد تورطوا بالدماء فالله سبحانه وتعالى لديه يعني رؤية مختلفة تماما. شوفوا عفاش كان حنت حالف مع أنصار الله في صنعاء، كان الكثير داخلهم غصة ووجع، ولكن كان العقلاء يقولوا أنه إذا هو يعني بتبقى البذرة الوسخة داخلته فالله سبحانه وتعالى لن يتركه. وفعلا فعلا لم يستطع الدماء التي ارتكبها أو التي سفكها أو الأرواح التي أزهقها والجرائم التي ارتكبها منعته من أن يختم حياته بختام مشرف، لأن الدماء يعني لا يمكن أنها تترك صاحبها أبدا. وهؤلاء الخونة والمرتزقة الذين قتلوا وسفكوا الدماء مصيرهم القتل، وهذا وعد إلهي. احنا نخاطب ذولي العساكر الصغيري الجندي الأخبل هذا الذي هم غرر به مخدوع الذي راح يدور بندق ولا راح يدور معاش ولا راح يدور في مارب ولا غيرها. هذول اللي احنا نقول لهم يا رحمته روحوا لكم أمانة، إن المعسكرات التابعة للعدو ستحرق بأكملها، ستتحول إلى رماد في كل المحافظات، لن يستطيع السعودي أن يحميكم. الذي لم يستطع أن يحمي القواعد الأمريكية داخل عاصمته لن يستطيع أن يحمي معسكراتكم، وليس يعني وليس من أولوياته ولا اهتماماته أن يحميكم. نأخذ اتصال. ألو مرحبا. ألو ألو
7: السلام عليكم.
0: وعليك أفضل السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
7: معاكم الشاعر محمد ناصر الغيني من محافظة عمرة المديرية خمر يا أستاذي عزنة غيني مقدة غلابية.
0: يا حيا ومرحبا بالغيلي وبكل أهلنا في عمرة. تفضل.
7: حياك ربي. هذه إذاعة سام. نه
0: إذاعة سام. نعم تفضل أخي.
7: أيوة والله كم لي بين أدور لها وما بين أدري يحب تفتحوا البرنامج. لو ما الثلاث نكون نشارك معكم إن شاء الله واصل.
0: فوق عيني وراسي. البرنامج كل ثلاثاء من الساعة 10 مساء حتى الساعة 11:30، وإحنا الآن في الدقائق الأخيرة من البرنامج. يتفضل يا أخي العزيز.
7: بسم الله قلنا تحية للرجال البواسل، نحيي المغاوير الأفضال، جيشنا الحر المناضل مرابط بالسهل والجبال، دقوا جميع الجحافل الخون والعرب الأندال. يستاهل المعتوه يستاهل، قطعنا حشوده وصال، ضرب وابل بعد وابل في المسير والصواريخ الثقال. قلنا قسرة بالمئات حاصل معسكراتهم صارت أضلال، دقوا المجرم القاتل وكل خائن وفتال. اليمن يا سعود ما هو بغافل، يعبى الظلم والإذلال، سنضرب المراعي نواصل وندفن وندفن حشودهم بالرمال. عن وطننا والكرامة نقاتل، محال نتراجع محال، شعبنا كله مقاتل وباذلين الروح والمال. يا ابن سلمان يا فاشل، يا ابن سلمان يا فاشل، منشأتك باتت أضلال والسفن بالبحر نازل. جاك اليماني، جاك اليماني بزلزال. قلنا يا أستاذي نحذر المجندي، محذر المجند كامل يغادروا معسكرات في الحال، فلا عبد يفاوض ولا يحاول. عبد السلام مغلق الجوال، ما له الا حصر شامل وبص من نسوق البغال. طلب لو ما ننهي الباطل، نطهر اليمن من الاحتلال، نطهر اليمن من الاحتلال. وصلاه بجاستاني
0: نطهر اليمن من الاحتلال ومحال نتراجع محال. شكرا جزيلا لك الشاعر محمد ناصر الغيلي، وفعلا الشعب اليمني قرر ويسير مع القائد والقوات المسلحة بمعركة التحرير لاستعادة كل شبر من أرض هذا الوطن الطاهر. لا يمكن أن نسمح ببقاء معسكرات للعدو، لا يمكن أن نسمح ببقاء مواقع للعدو يقتل منها أطفالنا ونساءنا ويدمر منها البنى التحتية أو يهددنا أو يحاصر مطاراتنا أو موانئنا. ونأخذ اتصال. ألو مرحبا.
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
8: أيضا جاء خط الحافظ.
0: حياك وسلمك
8: يا أخي. نشكركم في البداية على هذا البرنامج الرائع،
0: حفظكم الله،
8: وعبر قناة عبر إذاعتكم هذه
0: إذاعة سام
8: الأكثر من رائعة.
0: نعم. نعم.
8: نقول السيد حفظ الله في البداية، يا سيدي ويا قائدي، خذ بنا قمرات الموت،
0: الله
8: تر بحر جو نعيد اختارا للوقت.
0: نعم.
8: ورشادنا للأعداء.
0: نعم.
8: في الداخل وفي الخارج نقول لهم لقد جربتم وشفتم الشعب اليمني في بداية العدوان عام 2015.
0: نعم.
8: ولم نكن نملك إلا الكلاشينكوف، وبفضل الله وتأييده وبدماء الشهداء ثبت الشعب اليمني لأن هنالك منهج وقيادة. فالآن نحن وبفضل الله نملك الصواريخ ونملك الأسلحة التي لا تمتلكها إلا دولا قليلة.
0: الله.
8: وأقول لهم عليكم أن تعودوا إلى صوابكم، فكما قال السيد القاضي حفظه الله، نحن هزمنا الشيطان الأكبر، والآن نحن نعمل على إزالة الغدة السرطانية بإذن الله ويا إسرائيل. ونشكركم على هذا البرنامج، ونشكرك يا أخ عبد الحافظ. شكرا وتحياتي.
0: شكرا لك، والشكر لكل الإخوة الذي استقبلنا اتصالاتهم ومشاركاتهم خلال الدقائق الماضية. وفعلا سيبقى الشعب اليمني بحالة جهوزية عالية، والصفحة مفتوحة لمن يريد أن يعود إلى الوطن وحضن الوطن.

0: أيها الأحرار في كل مكان، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم على مسؤوليتي. رسالة اليمن أصبحت بوعيكم وثباتكم وتسليمكم واضحة جلية لا غبار عليها. حقوقنا بات عود، والويل لأبناء سعود. حال اليمن في صعود لو جرى ما جرى. لقد حسمت الخيارات وظهر الحق واستبان الزيف، وما على المغرر بهم إلا التقاط الفرصة الأخيرة والعودة إلى صف الوطن قبل أن يطويهم التاريخ في مزابل الخزي والارتهان. أما مملكة البعران السعودي الجبان فالحساب بيننا طويل وعسير. تقبلوا تحيات فريق العمل في هذه الحلقة، في الإعداد والتقديم عبد الحافظ معجب، في الإخراج المهندس محمد الفرح، مدير الإدارة الفنية المهندس محمد شرف، مدير إدارة البرامج الأستاذ محمد قاطة، نائب مدير إدارة البرامج الأستاذ خالد حسين، والمدير العام الأستاذ حمود شرف، والإشراف العام الأستاذ إسماعيل محمد المتوكل. نلتقي الأسبوع القادم في مثل هذا التوقيت. دمتم ودام اليمن عزيزا حرا شامخا متصاعدا نحو النصر والكرامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام على مسؤوليتي.
2: نعم، على مسؤوليتي. أنا عبد الحافظ معيب، وهذا أثير إذاعة السام.
1: على مسؤوليتي برنامج يقدم طرحا صريحا للقضايا الحساسة، حيث لا يختبئ المذيع خلف الحياد الشكلي، بل يطرح، يحلل، ويعلن موقفه بوضوح وجرأة ومسؤولية وصدق. على مسؤوليتي مع عبد الحافظ معجب، تتابعونه على أثير إذاعة سام عند الساعة 10:00 مساء كل ثلاثاء، ويعاد الأربعاء عند الساعة 4:00 عصرا، ومساء الجمعة عند الساعة 11:00.

0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. احنا وصلنا في الحديث عن رسول الله إلى بداية الوحي ومراحل الدعوة، وبدأنا في موضوع المرحلة الدعوة العامة، وبدأنا نتكلم عن الخطوة الأولى في مرحلة الدعوة العامة، وهي يعني وأنذر عشيرتك الأقربين. وأنذر عشيرتك الأقربين، النبي بدأ ينذر عشيرته الأقربين، أقرب الناس إليه، يعني مثل ما تقولوا أسرته الأساسية أو عصبته الأساسية أو العشيرة الأقرب، يعني أقرب الناس قرابة إليه من قبيلته. فكانوا بني عبد المطلب هم العشيرة الأقرب. وهنا حكمة، لماذا النبي محمد صلوات الله عليه، لماذا الله قال له أنذر عشيرتك الأقربين؟ عادة ما بتكون العشيرة الأقرب للأنبياء عادة ما بتكون متميزة في حملها للقيم والشيم والخلال الحميدة، يعني هم متميزين عن بقية القبائل الأخرى في هذا الخلال، يعني تمسكها بالأخلاق والقيم والشيم، وعادة ما بتكون متقبلة للهدى أكثر من غيرها، والمطمع فيها كبير أنها تكون قاعدة انطلاق، يعني قاعدة انطلاق للرسالة، وتترسخ فيها القناعة بالرسالة، يعني تتنسخ فيها القناعة بالرسالة. وهذا مسألة مهمة جدا، عندما تترسخ القناعة فيهم في الرسالة، لأنها مجرد الارتباط العشائري القبلي ما عي يخليهم يثبتوا مع رسول الله ثبات كامل، يعني قد ربما تجي صعوبات أقوى من مسألة الارتباط القبلي ذيه، وما عاد تخليهم يقفوا مع رسول الله موقف يحميه. فالبداية هي تيه، يعني البداية عادة العشيرة الأقرب لرسول الله تحمل قيم شيم قريبة للحق، يعني أكثر تقبلا للحق من غيرها. أيضا الاستفادة من الأعراف السائدة، يعني في حماية ابن العشيرة والقبيلة، الدين الإسلام العظيم هو واقع، يعني ويستفيد من الواقع وغيره فيما يخدم دين الله. ومعروف أن المجتمع الجاهلي هناك أعراف قبلية سائدة، من بين هذا الأعراف حماية ابن العشيرة والقبيلة، حماية ابن العشيرة والقبيلة. وهذا مسألة يعني موجودة لدى القبائل بشكل عام، القبائل البشرية بشكل عام. وهذا الموضوع نفسه أراد الله سبحانه وتعالى النبي أن يستفيد من هذا العرف القائم ومن هذا الأعراف السائدة، يعني والقرآن بيّن لنا فعلا يعني مثل هذا الأشياء. مثلا لاحظوا كيف نبي الله شعيب، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. لاحظوا كيف رهط نبي الله شعيب، رهطه عشيرته الأقرب، يعني قبيلته الأقرب إليه، هؤلاء يعني حماية، يعني وجودهم وحمايتهم لنبي الله شعيب دفع عنه شر الأشرار، ولو حتى إلى مستوى معين، إلى فترة زمنية معينة استطاع أنه يؤثر في هذا الفترة وأن يتحركوا في تدبير الله إلى مستوى معين في هذا الفترة، وضمن الحماية حماية العشيرة والقبيلة. في نفس الوقت مثلا نموذج نبي الله لوط، يعني نبي الله لوط سلام الله عليه كان مهاجر، يعني كان بعيد عن قبيلته في أرض ما هيش أرضه، ولذلك ما كان بالشي معه راحت قريب ولا عشيرة أقربين توفر لها الحماية القبلية. فكان بيقول قال لو أن لي قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني لو معي قوة وآوي إلى ركن شديد، يعني فشوفوا الفارق يعني عشان نفهم. ولذلك تجلت حكمة الله سبحانه وتعالى عندما قال للنبي وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني أنذر عشيرتك الأقربين. بعدها جت المرحلة، الخطوة الثانية من مرحلة الدعوة العامة، وهي فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إن كفيناك المستهزئين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الآن يعني قضية إيش؟ يجهر النبي بالدعوة ويبدأ الصدام المباشر بينه وبين النظام الذي كان سائدا، وبين التوجه العام الذي كان إيش؟ كان سائد التوجه الكفري. يعني الآن النبي سينصدم الآن، وستبدأ الآن ردود الأفعال من القرشيين، تبدأ الصعوبات الكبيرة والعوائق الكبيرة، تبدأ المواجهة، تبدأ أشياء كثيرة، يعني تبدأ أشياء كثيرة. النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله صعد على الصفا ونادى قريش وقبائل مكة، لما اجتمعوا له قال لهم شوفوا كيف كيف كانت بداية حديث رسول الله معهم، شوفوا الحكمة كيف. يعني قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا في سفح جبل قد طلعت عليكم أكنتم مصدقين؟ لو قلت لكم أن بخيل قادم الآن في سفح جبل قادم عليكم الآن هتصدقوني؟ يعني الشيء يذكرهم بالحقيقة الذي يعرفوها، يعني تعرف أن أنا بتسموني الصادق الأمين، يعني وما جربتوا علي كذب حتى في طفولتي وريعان شبابي. يعني وساعة الذي يقول لهم انتبهوا، يعني ترجعوا تكذبوني وقد الشيب على صدغي الآن، قد بدأ الشيب على جوانب رأسي. يعني قالوا: نعم أنت عندنا غير متهم، وما جربنا عليك كذبا قط. فقال: إني نذير لكم من عذاب شديد، إن الله أمرني أن أنذركم من عقابه، وإني لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله. كان هذا الكلام مثل الصاعقة على كفار قريش، وبالذات المترفين، يعني الذي بيشعروا بأنه البساط يسحب من تحت أيديهم، مصالحهم سيقضى عليها، وبالذات أن كانت مصالحهم قائمة بسيادة ثقافات خرافية سيطروا بها على الناس، وكان البعض يعني قد معه مصلحة بأصنام، وبيجي له زلط من الصنم دي والصنم دي يقرح عليها الضمار كيف، وكان البعض قد كبير القوم باسم الأصنام وباسم وكان البعض يظلم باسم هذا الخرافات والديانة الجاهلية التيه. الموضوع وقع مثل الصاعقة. يعني الآن النبي الشيء يدي لهم نظام جديد، يعني هكذا شعروا أن الشيء يسحب البساط، رغم أنه في الواقع لو عرفوا بأنه دين الله ما جاي يسلب مكانة الناس الاجتماعية. أنت الذي بتشوف نفسك وجيه، بتشوف نفسك كبير، لو استجبت لرسول الله أو استجبت لوارث الكتاب من يقوم مقام رسول الله ما تنتهي مكانتك الاجتماعية، بل بالعكس هترتفع فوق ما أنت مرفوع. إلا إذا أنت إنسان حقير ومجرم وذنوبك ساقتك لحتفك وذنوبك ساقتك للمعصية، هذا شيء آخر، يعني هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. فهذا الموضوع كان وقع مثل الصاعقة على كفار قريش. تحرك الجاهليون بكل ما أوتوا وبكل ما استطاعوا عليه في مواجهة رسول الله، وتكذيبا من البداية، تكذيبا من البداية، يعني وأنه ساحر وأنه كذاب وأنه إن شاء الله. هذا الردود الفعل هنتحدث عنها في المحاضرة القادمة، إن شاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. لكن بأيضا من الدروس والعبر شوفوا كيف رغم أن الهدف كبير الذي وجه الله نبيه بالقيام به، هدف كبير يعني، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنذار وبشير ونذير للبشرية كلها، لكن فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية خلاه يبدأ تدريجيا، بداية باستقطاب فردي هذا، وبعدها وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم لتنذر أم القرى ومن حولها، هكذا الخطوات يعني إلى جانب وجود هدف كبير لابد من أهداف مرحلية، يعني أهداف مرحلية لها مؤشرات قياس واضحة. يعني هذا أيضا مفيد لنا في الجانب الإداري، يعني في جانب الإداري كيف أنه يكون معك هدف كبير هو المحرك والدافع الرئيسي لتحريك الأهداف المرحلية، يعني يجو معك أيضا أهداف مرحلية لتحقيق الهدف الكبير ذي. لكن افهم أن الهدف الكبير هو هذا، يعني الهدف الكبير رضا الله سبحانه وتعالى، هداية البشرية، إقامة القسط والعدل، هذا الهدف الكبير. لتحقيق هذا الهدف الكبير هناك أهداف مرحلية، أهداف مرحلية تحرك على ضوءها، يظل الهدف الكبير هو الأساس، يعني هو الأساس في الموضوع الذي على ضوءه يعني تتحرك وتكون دافعية انطلاقك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم وأن يهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

الكون أشرقا والخلائق صرفات وصناه من رحم المشيئة يولد لولاهما كرمات مكانة آدم أو قال ربك للملائكة اسجدوا.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الشيطان معه حزب، حزب كبير، وأعضاء هذا الحزب والمنتمون إليه كثر من الجن ومن الإنس، أعداد كبيرة لربما بالمليارات منضمون إلى هذا الحزب، حزب الشيطان. ولكن الذين انضموا إلى حزبه ودخلوا في صفه واستجابوا له ولم يقرروا أن يتخذوه عدواً، بل اتخذوه ولياً، سواء بإدراك وانتباه ومعرفة وعن عمد وقصد، أو من دون انتباه تلقائياً على نحو عملي، أصبحوا في واقعهم العملي والنفسي وطريقتهم في الحياة يسيرون في خطه وعلى نهجه وتحت أمره وتوجيهاته وفي المسلك الذي يدعوهم إليه ويتجه بهم فيه عمليا، لأن البعض والكثير الأغلبية من البشرية هم يتجهون على هذا النحو، يعني بشكل تلقائي من خلال غفلتهم وعدم انتباههم وعدم إصغائهم إلى تحذيرات الله سبحانه وتعالى وتنبيهات الله سبحانه وتعالى. بهوى النفوس ورغبات النفوس اتجهوا وراءه وانضموا إلى صفه وأصبحوا في حزبه. خلاص تصبح في حزبه، تنضم إلى صفه، هل يقدر لك هذا الجميل؟ هل هو يتفاعل إيجابياً ويلتفت على نحو إيجابي مع كل أولئك الذين انضموا في حزبه وأصبحوا من صحبه وجمعه وأتباعه؟ لا، لا يحمل لهم إرادة الخير ولا يقدر لهم ذلك ولا يرعى لهم هذا الجميل ولا يعتبره أبداً، ولا تتغير الحالة العدائية نحوهم بما أنهم آثروا طاعته فوق طاعة الله سبحانه وتعالى واتبعوه وخالفوا الله وأطاعوه وعصوا الله، حتى الحالة العدائية نحوهم لا تتغير، يبقى عدواً ويبقى كل اهتمامه وكل سعيه وكل جهده وكل اهتمامه أن يوصلهم إلى أين؟ وهم خلفه في طريقه على توجيهاته وعلى أمره وعلى كيفما يريد لهم أن يكونوا يذهبون ويتجهون، إنما يدعو حزبه، حزبه الذي انضم إليه، الذي أصبح في صفه ليكونوا من أصحاب السعير، يريد أن يذهب بهم إلى جهنم، إلى جهنم.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، في حلقتنا السابقة وصلنا إلى الآية رقم 102 من سورة الإسراء التي لازلنا في رحابها، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن ينفعنا بما نقرأه من آيات ونتدبر من معاني، نسأل الله ينفعنا بآيات هذا الكتاب العظيم. أحبتي الكرام، قرأنا في حلقتنا السابقة الآية التي تقول ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ويقول الله سبحانه وقد علمنا وعرفنا معاني هذه الآيات الكريمة في حلقتنا هذه، يقول الله سبحانه وتعالى، والآية في نفس السياق، يقول الله سبحانه وتعالى فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. المعنى أحبتي الكرام، فأراد أن يستفزهم من الأرض، أن يزعجهم ليخرجهم من الأرض، فأغرقناه ومن معه جميعا. فهذه عبرة للكفار بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وبآياته المتعنتين عليه. ويقول الله: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. المعنى: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، مكنا لبني إسرائيل في الأرض أولا حيث صاروا بعد فرارهم من فرعون ثم في مصر وغيرها، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم، إلى موقف العرض على الله عز وجل والسؤال والحساب. لفيفا أي جمعا مختلفا، مثل مؤمن وكافر وعزيز وذليل وغني وفقير وأمير ومأمور وتابع ومتبوع. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وبالحق أنزلناه أي هذا القرآن، لأن إنزاله حق وصواب اقتضته حكمة الله رحمة للعالمين وهدى للناس. وبالحق نزل أي معانيه حق وصواب. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، تبشر المتقين وتنذر الظالمين، لست عليهم بمسيطر وليس عليك أن يهتدوا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه أي بيناه بتفصيل معانيه، لتقرأه على الناس على مكث أي على تأن في التلاوة وترتيل وتفصيل لتبينه للسامعين. ونزلناه تنزيلا مفرقا في أوقات متفرقة، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين بهذا الكتاب العظيم ومن المؤمنين بهذا القرآن الكريم. أحبة الكرام، بهذا القدر نكتفي إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
4: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم.

فلجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسرى وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازياً أو مرابطاً في داره أو تعهد خالفيه في غيبته

أو أتبعه في وجهه دعوى أو رعى له من ورائه حرما فعوضوا من فعله.

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، في حلقتنا السابقة وصلنا إلى الآية رقم 102 من سورة الإسراء التي لازلنا في رحابها، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن ينفعنا بما نقرأه من آيات ونتدبر من معاني. نسأل الله ينفعنا بآيات هذا الكتاب العظيم. أحبتي الكرام، قرأنا في حلقتنا السابقة الآية التي تقول: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ويقول الله سبحانه: وقد علمنا وعرفنا معاني هذه الآيات الكريمة في حلقتنا هذه. يقول الله سبحانه وتعالى، والآية في نفس السياق، يقول الله سبحانه وتعالى: فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. المعنى أحبتي الكرام، فأراد أن يستفزهم من الأرض، أن يزعجهم ليخرجهم من الأرض، فأغرقناه ومن معه جميعا. فهذه عبرة للكفار بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وبآياته المتعنتين عليه. ويقول الله: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. المعنى: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، مكنا لبني إسرائيل في الأرض أولا حيث صاروا بعد فرارهم من فرعون ثم في مصر وغيرها، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم. إلى موقف العرض على الله عز وجل والسؤال والحساب. لفيفا أي جمعا مختلفا، مثل مؤمن وكافر وعزيز وذليل وغني وفقير وأمير ومأمور وتابع ومتبوع. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وبالحق أنزلناه أي هذا القرآن، لأن إنزاله حق وصواب اقتضته حكمة الله رحمة للعالمين وهدى للناس. وبالحق نزل أي معانيه حق وصواب. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، تبشر المتقين وتنذر الظالمين، لست عليهم بمسيطر وليس عليك أن يهتدوا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه أي بيناه بتفصيل معانيه، لتقرأه على الناس على مكث أي على تأن في التلاوة وترتيل وتفصيل لتبينه للسامعين. ونزلناه تنزيلا مفرقا في أوقات متفرقة. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين بهذا الكتاب العظيم ومن المؤمنين بهذا القرآن الكريم. أحبتي الكرام، بهذا القدر نكتفي إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة. أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن. سام اف ام.

0: من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس بي دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8 4 0 3 3 أو 8 4 0 1 3.
5: مع خدمة هدية من سبافون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبافون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
6: سبافون، أصالة وتواصل.
7: احذر التطبيقات والمواقع الربحية التي تطلب بياناتك الشخصية أو تفاصيل حياتك، ليست آمنة. قد تستخدم هذه المعلومات للإضرار بأمنك ووطنك. المواطن اليمني يقظ.
8: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
9: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
8: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
9: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
8: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
9: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
8: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
9: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
8: للتواصل 77565-4 أو 77590-45 أو 01259985.
9: جامعة إقراء لمستقبل أرقى.

0: سام اف ام والعود احمد.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
3: جارح بشلي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن سلمان اللئي، ومن بيتحالف معه ويقاتل معه. يا بني آدم، ييه الذي بيشقيهم السعودي، الذي بيقاتلوا في صف السعودية، عب عليكم، استحوا على أرواحكم، اجمروا، سروا على مواقف كتبتوا، وانتوا جالسين هذا لك التافهي. ونقول لكم روحوا، اضووا، روحوا، باب العفو مفتوح، سلموا نفوسكم. هيا بالله عليكم، ما عاد يطلع منكم، ما عاد تسووا، بعد ما بتبصرها معسكرات على ما هي، بتحرق، بتتدمر المدرعات والآليات والمخازن والأوادم، قدم مطيفرين هناك، المقطع مقطع، والميت ميت، والخذابل خذابل، على ما بتقاتلوا. من بتقاتلوا؟ ما دشتاو، ما بتدوروا، لن عطيروا. من أنت بتقاتل أخوك؟ أنت بتقاتل أبوك، عمك، ابن عمك، يا فاتري. ونقول غير هم يلحوا، وضووا، فلتوا، سلموا نفوسكم، ما احنا عنديكم، بل والشاذ ولا الثاني، عنضويكم عنضويكم، وبسروا المواقف، بسروا. قالوا تغطى قبل ما يتعشى، كفوك على ذي في العبر، اها عمليمة، كفوك على ذي في وعد الجن، صحن الجن ولا غط الجن ولا طاسة الجن، صحن الجن قلنا وعد الجن. ونقول لكم قوموا ضواو، قوموا قوموا ضواو، روحوا. والذي ما لقال الفرصة يراعي، لو ما تجي الفرصة قال ها، سلموا ضوي، سلموا ضوي. نيتكم، نيتكم لخراء، ألا لصلح، ألا قد غلطتوا، ألا قد وتفتوا، أو كيف نواياكم لو ما جالس المحل بضي اليوم هذا المتب كله ما عبش مغرر به، ما هو من مغرر به بعد هذا السنة. والشيء الثاني، أمان جاب روحك على ما بتقاتل، علامه احنا اخوه، احنا اخوه. السعودة هذا لا هين، أعداء البلاء والعباد من وقت الأب والجد. ويسأل الجد أخوه بسر ما يقول لك، السعودي قريم الأب والجد، عدو الأب والجد، هكذا. وانت تزد تقوم تختمها خاتمة كلب، تثمن نفسك ببوكشتي، هذا كشتي على روحك. باحن صلاة على النبي، ها قول الفرصة ويلا، يا سلمتوا نفوسكم، يا فريتوا، يا تدبروا أرواحكم، ضموا جلودكم. أحب نقول الكلام هذا مختم، ضموا جلودكم، ما لعادك تجي تقاتل، ما عبش لك لا شفق ولا رحم ولا عدلك حاجة. قتيل بعد نذير لا رحمه الله، الوش من الوش أبيض، والذي قدره أنه يتواصل من هذول الخضعة، ما عليكم، تواصلوا بهم، قولوا لهم يضووا، هذا يتصل صاحبه، وهذا يتصل قريبه، وهذا لابنه، وهذا الذاوة، يلا يلا يلا يلا يلا، ما عاد معكم الجلسة. كما غرب يوم غرب، خلاص قف اليوم قف، ضويتوا ضويتوا، السعودية ومن وراء السعودية قفت، وانتوا ضموا جلودكم، ضموا غير جلودكم، بس حنش فيكم، قصدكم ان بنتعيكم خوف، قو حزو هانك وبسروا، ما عاد القو، وقذاها قبال العين، هات تتعبروا، تتعبروا، كيف وقعب المعسكر هذا، كيف وقعب المعسكر هذا، والمخزن هذا، والمدرعة هذا، وقلنا لك أنا ضرب بشدة، موجعي القوات المسلحة على قدم وساق، عدقلط عدقلط. ولما السعودية يقضي في الهلاء، هي على من بتقاتلوا اليوم، السعودية محاصرة، ما عاد قدر يشتري في هالشيء. ذا رجع يتلبج لف فوق تركيا، قال فوق باكستان، قال ما هذا التلبج، ما حد بيحاكي حد ولا حد يقول ساكتكم. السعوديه هنيك مفقعمه، والله ما حد يقول لهم ما انتوا عليه، لان كل واحد بيقراها، ناس بيهم مصالحه ونسعى يقول لك التراث علامة ما هو القتل بين الإسلام والكفر. لو فيكم عقول مكة إذا كان محد بحاكي مكة لا تصدقوا لحقهم الشائعات والطنباء. محد بحاكي مكة قلنا قيادة السعودية زوالها من الأرض من ما يرضي الله وعونا السات قبيلوا قالوا روي الحليم النجم ولا ترويها الطريق المواقف قبال عيونكم بتقع اتعبروا ادليت بأكثر من عبارة فوائد الكلام ما قل ودل أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمة
0: جارح بشليل
2: سام اف ام
1: كادر ومعرفة
2: خطة ومنهج
1: علوم ومعارف
2: قضايا وتواصل
1: جماهيرية تامة
2: ومنوعة بامتياز
1: سام اف ام
2: إذاعتك أنت.
1: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الثاني عشر من أغسطس آب ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025
5: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015 شن العدوان 8 غارات على مديرية رازح ما أدى إلى استشهاد مواطن وجرح 6 وشن 4 على منطقة الأزقول في سحار و3 على مديرية كتاف أحدثت دمارا في مزارع المواطنين وأبنيتهم وانفجرت سيارة مفخخة وضعت أمام مكتب الزراعة والري بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين من المارة وتضرر عدة سيارات ومباني مجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف العدوان منزل المواطن حسن مسفر شوخة في منطقة محديدة ما أدى إلى استشهاد 5 من أسرته بينهم 3 أطفال وامرأة وإصابة البقية بجروح واستهدف منزل المواطن أمين الوادعي بمنطقة محديدة أيضا ما أدى إلى استشهاده وطفلته وإصابة بقية أفراد أسرته بجروح خطرة ودمر جسر الدرجة على طريق صنعاء الحديدة وشن أكثر من 25 غارة على مديرية نهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن العدوان سلسلة غارات على منازل ومحلات تجارية في المتون بالجوف تسببت باستشهاد 8 و14 جريح بعضهم بجروح خطيرة واحتراق سيارة وشاحنة غاز وتضرر عدة منازل ومحلات.
6: تم استهداف جسور بجيرة بن سعد بمبخلة وهذا إنما يدل على عجزهم الدائم.
7: سلمان الكلب ايش بيعمل انت بهالكباري؟ لا هو رجال القناة في الحدود يحارب الرجال ايش بيعمل بهالكباري ويجمع الطريق؟
8: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم لمجازر لأحداث لدمار لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم كل سنة كل يوم منها هناك مجموعة مجازر أحداث تدمير اعتداءات ظالمة العدو قصف في بلدنا كل شيء دمر مختلف الأشياء.
5: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 أصيب مواطن برصاص الخونة في منطقة الجاحي بمديرية بيت الفقيه في الحديدة في خروق متواصلة ومستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن العدوان غارتين على مديرية باقم في صعدة كما شن 11 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي رحبة وصرواح في مارب وأدت الغارات لوقوع أضرار في منازل ومزارع المواطنين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 53 خرقا في الحديدة بينها غارة لطيران تجسسي على حيس و5 خروقات بقصف مدفعي و35 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لوقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 70 خرقا في الساحل الغربي بينها استهداف طيران مسير مقاتل وقصف مدفعي على حيس و61 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق مستمرة ومتواصلة لوقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 شن طيران العدو الأمريكي البريطاني غارة على جزيرة كمران في محافظة الحديدة في محاولة أمريكية مستمرة فاشلة لإيقاف جبهة الإسناد اليمنية لغزة. كما شن طيران العدو السعودي المسير قصفا استهدف منطقة الغور في مديرية غمر الحدودية بصعدة، فيما أصيب مواطن بقصف طيران مسير العدو السعودي الأمريكي في منطقة المشبة عزلة بني الحداد في مديرية حرب بمحافظة حجة.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 أصيب مواطن بنيران العدو السعودي قبالة آل ثابت في مديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة.
5: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 تم تدمير وإحراق آليتين سعوديتين خلف موقع المخروق بنجران المحتلة وقتل وجرح من كان على متنهما. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وجرح عدد من المرتزقة في إحباط عملية تسلل لهم في القطب بمديرية نهم شمال صنعاء، كما استهدفت عملية هجومية مواقع المرتزقة في نوفان وتبة الوليد والجسيمة بمديرية قيفة في محافظة البيضاء، أوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى، واستهدف هجوم مماثل على أوكار المرتزقة في بلاد الظهر بمديرية ذي ناعم، ما أسفر عن تطهيرها ومقتل وجرح العديد في صفوفهم ولاذ من تبقى بالفرار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 شن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية مباغتة على مواقع المرتزقة في الأربعين والمواقع المجاورة، مكبدينهم خسائر كبرى في صفوفهم وعتادهم، كما أفشلوا محاولة تسلل المرتزقة باتجاه الكندي في التشريفات وكبدوهم خسائر في الأرواح. كما أكد مصدر عسكري أن القوات البحرية والدفاع الساحلي استهدفوا بعملية رصد إحدى السفن الحربية التابعة للغزاة والمرتزقة داخل ميناء المخاء وأصابتها بدقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تم إسقاط طائرة تجسسية للعدوان في جبهة وقز بالمصلوب في الجوف، وسيطر المجاهدون على موقعين في عملية هجومية على مواقع المرتزقة بعسير، وسقط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة، وتم تدمير آليتين وقتل من عليهما غرب مجازة، كما قتل وأصيب العشرات من المرتزقة بينهم قيادات في انفجار حقل ألغام واسع بهم في جبهة حرب المحادية لجيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعدة طائرات قاصف توكي استهدفت رادارات ومواقع عسكرية أخرى كانت الإصابة مباشرة، كما نفذوا عملية هجومية نوعية استهدفت مواقع استراتيجية للمنافقين وتم خلالها إحراق وإعطاب 6 آليات في خب والشعف في محافظة الجوف، وسقط العشرات من المرتزقة قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلق المجاهدون 4 صواريخ من طراز زلزال واحد على تجمعات العدو قبالة أبواب الحديد في عسير، وقتل وجرح عدد منهم، ونفذ المجاهدون عملية هجومية على مواقع المرتزقة قبالة منفذ علب، ما أدى إلى تكبيد العدو خسائر في عديده وعتاده.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. سوف يتم الآن استهداف معدل عيار 14.5 من الجيش والرجال الشعبية.
10: الرحمن الرحيم. ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.

0: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
1: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025، في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذ سلاح الجو المسير 4 عمليات عسكرية بست طائرات مسيرة على 4 أهداف حيوية للعدو الصهيوني في مناطق يافا وحيفا والنقب وأم الرشراش وبئر السبع المحتلة، وحققت أهدافها بنجاح بفضل الله. وأكدت القوات المسلحة أنها مستمرة في تنفيذ عملياتها الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.
2: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية 4 عمليات عسكرية، وذلك بست طائرات مسيرة استهدفت 4 أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي في مناطق حيفا والنقب وأم الرشراش وبئر السبع بفلسطين المحتلة، وقد حققت العمليات أهدافها بنجاح بفضل الله. إن استمرار العدو الصهيوني في تنفيذ مخططه الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية بالإبادة الجماعية والتجويع والتهجير ستكون له تداعيات خطيرة على كافة البلدان والشعوب العربية والإسلامية، فتصفية القضية الفلسطينية سيكون مقدمة لاستباحة العدو لشعوب وبلدان أخرى ما لم تتجه هذه البلدان لدعم صمود غزة، جبهة الدفاع الأولى عن الأمة بأكملها. مستمرون في عملياتنا الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 18 من صفر 1447 للهجرة، الموافق 12 من أغسطس 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة. رصدته ذاكرة العدوان والانتصار، غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بصف لي المسألة عشان أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
2: وما؟
3: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول عنو القاهم
3: متواجدين على مدار 24 ساعة.
2: عاي أخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
7: في دعم صناعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: كلمات من نور.
1: بمثل قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ليس هذا وعد، يتطلب إيمان. صدقوا ووثقوا بمثل قوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدقوا بوعد الله ووثقوا بقوة الله وعزته. صدق وهو يتحدث عن واقع أعدائهم، حيث يقول فيما يتعلق باليهود والنصارى: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. سيتحدث عن واقع أعدائهم وكيف سيكون لهم في ميدان المواجهة معهم. صدقوا ووثقوا، آمنوا. وبمثل قوله تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. صدقوا بمثل قوله تعالى وهو يأمرهم بالجهاد: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فعلموا وصدقوا ووثقوا. صدقوا بوعد الله للشهداء، حيث يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنوا، صدقوا ووثقوا. صدقوا أيضا بمثل قوله وهو يتحدث عن أوليائه في هذه الآية نفسها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ليس هذا وعد إلهي؟ آمنوا وصدقوا. وكم في القرآن الكريم من الوعود، كم في القرآن الكريم من الوعود المهمة، من الوعود العظيمة التي لها قيمتها وأثرها في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

0: سام اف ام من صنعاء بالتعاون مع قناة المسيرة الفضائية نشرة الأخبار.
1: تؤكد اختفاء عمليات تصدير الخام السعودي عن الرصد في البحر الأحمر مع إيقاف أنظمة التتبع. تراكم التعقيدات أمام العدو السعودي بعد ضرب سفينة للإمداد العسكري وملاحقة التحشيدات واعتراف بمصرع ضابطين سعوديين وإصابة ثالث. رابطة علماء اليمن تدعو إلى موقف إسلامي حازم تجاه جريمة إحراق المصحف الشريف ومسيرات حاشدة ووقفات قبلية تنديدا بالإساءة. شهيد وجرحى بنيران صهيونية في قطاع غزة وعصابات العدو تهدم منشآت فلسطينية بالجملة في الضفة المحتلة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. تعود معادلة الحصار بالحصار إلى الواجهة بعد أن كشفت بيانات ملاحية تأثيرا كبيرا على حركة صادرات الخام السعودي. كل الناقلات النفطية بلا استثناء تخشى تشغيل أنظمة التتبع وتتحرك خلسة للتحميل من ينبع، وهي خطوة مؤقتة لن يكتب لها النجاح بتكاليفها الباهظة أولا، ثم بالعقبات التي تنتظرها، ومن ذلك إعلان القوات المسلحة الانتقال إلى ملاحقة السفن السعودية في شمال البحر الأحمر، كما يجري ملاحقتها اليوم في جنوبه. وبالأمس كان الإنجاز استثنائيا في باب المندب بضرب سفينة تنقل الإمدادات العسكرية للسعودية، تزامنت مع ضرب تحشيدات العدو السعودي في المخا ومارب في عمليات راكمت التعقيدات أمام الرياض التي اعترفت بمصرع ضابطين تابعين لها وإصابة ثالث، في اعترافات بالتقسيط مع محاولة للتخفيف من فداحة الخسارة بالترويج لمزاعم أنهم قتلوا بعبوة ناسفة في الرويكب حضرموت، بينما تشير أوساط متابعة إلى أنهم لقوا حتفهم إثر العملية النوعية للقوات المسلحة في السادس من الشهر الجاري. وأمام ذلك يصبح النظام السعودي أمام كلفة وفاتورة متصاعدة في ظل خيارات محدودة قد تقود إلى مضاعفة الكلفة عليه، ولن يتمكن بعون الله من القفز على استحقاقات الشعب المشروعة. وأقصر الطرق معالجة أسباب التصعيد وكسر الحصار على اليمن.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه قتل فيها آلاف الأطفال وآلاف النساء. عبات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد.

0: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولذلك نحن مع القرآن ونحن مع الله سبحانه وتعالى، والله مع عباده المظلومين المستضعفين المبتهدين الذين يتحركون في إطار الموقف الحق. نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، توكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، هو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: إذن دفعت تداعيات الحظر البحري اليمني المعلن صادرات النفط السعودية إلى التخفي في ينبع، حيث جرت جميع عمليات التحميل خلال الأسبوع الماضي بعيدا عن أنظمة التعارف الآلي بعد أسبوع من عملية نوعية شمال البحر الأحمر.
2: يتحول الحظر البحري اليمني المعلن على السعودية إلى ضغط متراكم على قطاع الطاقة ضمن معادلة يربطها اليمن بكسر الحصار المفروض عليه منذ 12 عاما ووقف الخطوات العدائية السعودية، مؤكدا أن استمرارها يبقي الملاحة والمنشآت النفطية المرتبطة بالمملكة ضمن دائرة الاستهداف. في جديد ما كشفته تداعيات هذه العملية، كشفت رويترز عن مؤشرات تظهر أن كلفة المواجهة بدأت تطال بنية تصدير النفط نفسها. فميناء ينبع الذي رهن عليه النظام السعودي ليكون رئته الغربية بعد اضطراب مضيق هرمز بات يعمل داخل بيئة مخاطر مرتفعة. كشفت رويترز في تقرير نشرته الأربعاء نقلا عن فورتسكا المتخصصة في تحليل تدفقات الطاقة وتتبع شحنات النفط والغاز أن جميع عمليات تحميل النفط من ميناء ينبع خلال الأسبوع الماضي جرت في الخفاء، وفي هذا ما يؤكد أن عملية الأربعاء الماضي شمال البحر الأحمر آتت أكلها وفرضت على السعودي أن يهرب إلى التخفي بعد تأكيد القوات المسلحة اليمنية أنها لن تسمح بمرور سفينة سعودية سواء من جنوب البحر الأحمر أو من شماله حتى تتم تلبية مطالب الشعب اليمني المحقة ويرفع الحصار عنه. التخفي السعودي وإن كان يعني التعامل بجدية مع تحذيرات اليمن إلا أنه لا يعني زوال الخطر عن الملاحة السعودية، بل يمثل انتقال الصادرات السعودية من الملاحة الطبيعية المعلنة إلى حركة أكثر تعقيدا وكلفة مع ارتفاع تكاليف التأمين وتغيير شركات النقل استراتيجيات الإبحار، بينما يستمر استهداف منشآت ينبع وجيزان في إطار معادلة تربطها القوات المسلحة بالتصعيد واستمرار الخطوات العدائية السعودية.
0: تعالت ستكون النتائج إيمة لإجرامه وطغيانه وإصراره على مواصلة الظلم، على مواصلة الطغيان، على مواصلة الطغيان بغير حق ضد شعبنا العزيز. إصراره بإذن الله ستكون عواقبه وخيمة عليه، وسيعلم الذين ظلموا أي من ينقلبون.
2: وهكذا النظام السعودي متصاعدة على تبدو أقل كلفة من المخاطرة للنفط السعودي وحضوره في أسواق الطاقة العالمية.
1: نشر موقع سوار أطلس اليوم صوراً التقطتها الأقمار الصناعية لآثار استهداف خزان النفطية بالسعودية، وأظهرت صور خزان نفط كبير تعرض للهجوم فيه النيران في مصفة جيزان النفطية جنوب السعودية في أعقاب هجوم طائرة مسيرة في 5 أغسطس، وعلقت السعودية العمل في المصفى حتى نهاية الشهر الجاري. اعترف أوساط عمومية تابعة للعدو السعوديين وإصابة في الرويك بحضرموت، وزعمت تلك الأوساط أن ضابط العبوة الناسفة، فيما تشير أوساط متابعة إلى أنهم قتلوا في الضربة التي استهدفت تحشيدات العدو السعودي في الرويك والعبر والثنية في 6 من الشهر الجاري. وكان مصدر أكد للمسيرة كشف أن العملية بدأت غرف القيادة السعودية وأسفرت عن مصرع وإصابة عدد من الضباط المسؤولين عن التحشيدات العسكرية. سفينة سعودية تنقل لمعاملتها مخا عدو سعودي وأدواته أمام تعقيد في بالإضافي أو
3: القوات المسلحة ساحل غربي. بأبعاد المتعددة من وضع تحركات العدو.

0: أيام قليلة لاستهداف القوات المسلحة لمخازن الأسلحة في ميناء المخاه وملاحقة تجمعات المرتزقة وإحداث إرباك في تموضعاتهم ومنع تمكينهم من الاستقرار. تتزامن عمليات القوات المسلحة لضرب التحركات العسكرية في الأطراف الساحلية مع عمليات مشابهة في جبهات أخرى، بينها استمرار استهداف معسكرات السعودية في محافظتي مارب وحضرموت. بيان القوات المسلحة أكد استهداف تحشيدات وتجمعات ومخازن أسلحة ومقار قيادية في تداوين بمحافظة مارب بالتزامن مع ضرب أهداف مشابهة في المخا. هذه الملاحقة الدقيقة التي تجري منذ مطلع الأسبوع الجاري كبدت العدو السعودي عشرات القتلى ومئات الجرحى في صفوفهم، وأحبطت جهود أشهر من التحشيد والعمل تحضيرا للتصعيد. من منظور عسكري واستراتيجي، فإن عمليات القوات المسلحة تأتي ضمن خطوط من الأهداف العملياتية، تحويل المعسكرات ومقار القيادة التي أسسها العدو السعودي كنقاط للتحرك إلى ساحة مستهدفة وتحت النيران، إحباط الخطط التي أعدها العدو للبدء في التصعيد، وقف تمكين السعودية من التحرك بحرية في المعسكرات والمناطق المستهدفة. في وقت دفعت فيه القوات المسلحة خلال الفترة الماضية على منع العدو السعودي من استباحة الأجواء اليمنية، سواء من خلال الدفاعات الجوية التي تحد من تحرك الطيران الحربي في الأجواء، أو من خلال الرد الحاسم لكل اختراق بالطيران الحربي أو المسير. هذا الإنجاز يشكل إضافة نوعية في معركة اليمن لكسر الحصار ولاحقا تحرير المحافظات المحتلة. فبعد أن كانت معسكرات العدو محمية وتحركات أدواته ومرتزقته الميدانية تحدث تحت غطاء جوي، باتت مكشوفة وغير قادرة على التموضع والتحرك الجماعي بحرية بحماية من تكثيف سلاح الجو للطلعات الجوية ومئات الغارات اليومية.
1: اعترفت وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون بأن الاعتداءات الأمريكية على اليمن العام الماضي أسفرت عن استشهاد 153 مدنيا وفق تقييم داخلي أرسل إلى الكونغرس.
2: بعد أكثر من عام على العدوان الأمريكي على اليمن في إبريل 2025 والذي أسفر عن استشهاد وجرح مئات المدنيين وتوثيق هذه الجرائم من قبل جهات رسمية ومنظمات دولية ومحلية، أقرت وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون عن مسؤوليتها عن قتل 153 مدنيا وإصابة 243 آخرين في ثلاث ضربات متفرقة. وفي التفاصيل، أكد البنتاغون أن إحدى غاراته في 6 إبريل 2025 أسفرت عن قتل 5 مدنيين قرب العاصمة اليمنية صنعاء، فيما تسببت غارة على ميناء رأس عيسى في 17 إبريل 2025 بمقتل 80 مدنيا، وأدت غارة على صعدة في 28 إبريل 2025 إلى قتل نحو 68 مدنيا من المهاجرين بحسب تقديرات التقرير والجهات الحقوقية. واعترف البنتاغون في تقريره إلى أن هناك 15 جريمة إضافية في اليمن لا تزال قيد المراجعة والتدقيق بناء على تقارير تلقتها منظمات غير حكومية. التقرير المكون من 12 صفحة للاعتداءات التي نفذتها الولايات المتحدة عام 2025 في اليمن والعالم أثار انتقادات حادة من مسؤولين حكوميين، ووصفوا التقرير بأنه مهزلة لعينة ومحاولة للتبييض، واعتبروا أن وزارة الحرب لا تتمتع بأي مصداقية فيما يتعلق بتقييم الخسائر المدنية، في إشارة أن ضحايا الهجمات أكثر بكثير.
1: أدانت رابطة علماء اليمن الجريمة الأمريكية النكراء بحق المصحف الشريف وإقدام مرشح أمريكي على إحراقه للمرة الخامسة في غضون عامين، واعتبرت أن هذه الإساءات الأمريكية الصهيونية للقرآن الكريم تتكرر بسبب عدم معاقبة المسيئين للقرآن والمقدسات الإسلامية ونتيجة صمت الأمة وتسابق أنظمة عربية وإسلامية لنيل الرضا الأمريكي وتواطؤها معه ضد الأمة. ودعت إلى غضبة إسلامية لكتاب الله وموقف حازم عملي من قبل الدول الإسلامية بقطع العلاقات كافة بأمريكا والشعوب إلى المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية، وشعبنا اليمني إلى أن يكون في صدارة الموقف، لافتة إلى أن الأنظمة العميلة لأمريكا كالنظام السعودي شركاء في هذه الجريمة، وقد أساء للكعبة المشرفة ودنس كسوتها تحت أقدام المجرم أبستن، وأكدت أن دم هذا المجرم مباح وهدر، ودعت الأحرار الغيارة من المسلمين إلى قتله. ورفضا للإساءة الأمريكية المتكررة للقرآن الكريم وإحياء للمولد النبوي الشريف، عقد لقاء موسع لعلماء وخطباء ومرشدي محافظة المحويت.
3: من واقع الارتباط بنبيهم وتمسكهم بمبادئه ونهجه، احتضنت محافظة المحويت لقاء موسعا لعلماء وخطباء ومرشدي المحافظة في مسجد ماسية، رفضا للإساءات الأمريكية المتكررة للقرآن الكريم وإحياء للمولد النبوي الشريف.
4: صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. حينما وصل إليه
3: اللقاء العلمائي استنكر الصمت العربي المخزي إزاء العمل الإجرامي الأمريكي الخبيث للمرة الخامسة، ودعا أبناء الأمة إلى الاضطلاع بمسؤوليتهم الدينية واتخاذ المواقف العملية ضد العدو الأمريكي الصهيوني، محذرين من عواقب عمالة الأنظمة العربية لليهود والتماهي مع مخططاتها وجرائمها بحق مقدسات الأمة.
4: يستنكر علماء وخطباء ومرشدي محافظة المحويت الصمت المخزي للأمة الإسلامية إزاء الإساءة المتكررة للقرآن الكريم من قبل المرشح الأمريكي، وكما ندعو إلى التحرك العملي الجاد والجهاد في سبيل الله لوقف مثل هذه الاستفزازات التي تمس بأعظم مقدسات الأمة. فبالله عليكم يا أبناء اليمن أيها العلماء والخطباء، هل من يهدي كسوة الكعبة وستار الكعبة المشرفة إلى الجنسية أبستين لتداس بالأقدام؟ هل هذا مع رسول الله؟ هل من يبذل المليارات لأعداء الإسلام؟ هل هذا مع رسول الله؟
5: والله إن ما جرى في غزة ويجري في غزة كان بإملاءات وبطلبات مستعجلة من قيادات عربية خليجية وغيرها، فإن غزة هي طريق إلى النار لمن تركها ولمن خذلها ولمن تآمر عليها.
3: وأكد علماء ومرشدو وخطباء المحويت أهمية السعي الجاد والحثيث للاستفادة من مناسبة المولد النبوي الشريف في ربط الأمة بنبيها ومقدساتها، مشيدين في الوقت ذاته بعمليات القوات المسلحة ضد تحشيدات العدو السعودي وتثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
4: واجب على العلماء والخطباء والمرشدون شد الناس إلى هذه المقدسات وإلى عظمة هذه المناسبة وإلى إحيائها بالشكل المطلوب. حق لنا أن نتدارس سيرة الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. أتدرون لماذا؟ لأننا اقتدينا برسول الله ليس في الشكل فقط، بل اقتدينا برسول الله في جوهره.
3: تزامنا مع قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم، واستهداف الغرب الكافر لمقدسات الأمة، يترجم الشعب اليمني وفي طليعته العلماء والمرشدون ارتباطهم بمواقف عملية لمواجهة الإساءات المتعمدة لمقدسات الأمة وتكثيف الجهود لتعزيز الهوية الإيمانية وترسيخها.
1: وخرج أبناء ذمار في مسيرة جماهيرية جابت شوارع المدينة تنديدا بالإساءات الأمريكية المتكررة لكتاب الله الكريم.
2: بخروج غاضب ومسيرة حاشدة جابت شوارع مدينة ذمار، عبر فيها أبناء ذمار عن استيائهم وغضبهم من الإساءات الأمريكية المتكررة لكتاب الله الكريم.
6: إساءاتكم المتكررة إلى معتقداتنا وإلى ديننا لن تمر مرور الكرام، ونحن تحت راية قائدنا وسيدنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه.
7: من إسلامنا ومخطط لعصابة عبرية، كم قد أساءوا للرسول برسمة، كم أحرقوا القرآن في همجية، من لم يسجل موقفا في أمتي ضد الإساءة ليس فيه حمية.
8: للقرآن رجال ورجالهم موجودين في بلاد الهوية الإيمانية، في بلاد الحكمة، في بلاد الإيمان، وإن تخلت الأعراب وإن ذلوا وإن ضيفوا.
9: قول أعداء الله من الأمريكيين والصهاينة أن كتاب الله هو المشروع الذي نتحرك على ضوئه، ونحن نرتبط به عمليا ونرتبط به في كل توجهنا في كل أعمالنا، ولا يمكن أن نسكت عن أي عدو يستهدف هذا الكتاب العظيم والكتاب المقدس.
2: الغاضبون لكتاب الله دعوا كل الشعوب المسلمة في أنحاء العالم إلى التحرك الجاد والمسؤول والغضب لكتاب الله وعدم التهاون تجاه الإساءات اليهودية لكتاب الله والمقدسات الإسلامية.
10: ويدعو أبناء محافظة ذمار كافة أبناء الأمة الإسلامية أن يدينوا هذه الجرائم التي ترتكب في حق أقدس وثيقة تمتلكها هذه الأمة الإسلامية.
6: ما الذي بقى وما الذي بقى حتى يحرككم؟ إذا كان كتاب الله لن يحرككم، وإذا كانت الإساءة لرسول الله لا تحرككم، فما الذي سيحرككم؟
11: إذا ما تهاوننا وسكتنا فسوف تكون الطامة، وسوف تكون نهاية هذه الأمة وزوالها على أيدي القردة والخنازير إن لم تثأر وتغضب وتخرج عن صمتها وتخرج عن سكوتها، فالله سيضربنا إذا لم نتحرك.
7: أدعو شعوب أمتنا وشعوب العالم العربي والإسلامي وعلمائه ونخبه إلى أن يكون لهم موقف جاد تجاه هذه الإساءات المتكررة بحق مقدسات الإسلام، وأن يتحركوا بالمظاهرات والمسيرات والوقفات المعبرة عن الغضب تجاه هذه الإساءة.
12: يا علماء يا مسلمين،
13: يا علماء يا مسلمين،
12: أين الغيرة أين الدين؟
13: أين الغيرة أين الدين؟
12: أين الغيرة أين الدين؟
2: إنما يقوم به اليهود من إساءات متكررة تجاه كتاب الله والمقدسات الإسلامية ليس عملا فرديا أو عشوائيا، بل عمل منظم ونابع من عقيدة خبيثة وشيطانية ليستقرؤوا بها نبض المسلمين ويتعرفوا على من لا يزال فيه قلبه ذرة من غيرة وحمية على دينه ومقدساته. شرف الدين الرحبي، المسيرة، ذمر.
1: وخرج أبناء محافظة ريما في مسيرات جماهيرية حاشدة تنديدا بجريمة تدنيس القرآن الكريم من قبل المرشح الأمريكي.
14: تنديدا بالإساءات الأمريكية المتواصلة للقرآن الكريم خرج أبناء محافظة ريمة انتصارا للمقدسات وإعلانا للموقف الجهادي في مواجهة أعداء الله.
15: لحال نفير الأمة حال
14: مؤكدين تمسكهم بالقرآن الكريم ومعلنين الجهوزية للحرب الشاملة.
16: ما نشاهده اليوم من إساءات متكررة من قبل المجرم الأمريكي، وما نشاهده اليوم من خذلان وسكوت من قبل أمة الإسلام والمسلمين، هذا يدل على أن هناك فراغ ما بين القرآن وبين الأمة. على الأمة اليوم أن تعود إلى كتاب الله سبحانه وتعالى قولا وفعلا والتزاما وتطبيقا وتدبرا لمواجهة هؤلاء الأعداء.
17: من منطلق إيماني، من منطلق حمية.

0: محافظة ريمة وفي ساحات الجبين وبني الذبيبي وبلاد الطعام وسلفية ومزهر والجعفرية وكسمة نددوا باستمرار الانتهاكات المتكررة للمقدسات الإسلامية مطالبين العالم الإسلامي باتخاذ موقف إزاء هذه الإساءات المتكررة للمقدسات الإسلامية مؤكدين أن اليد على الزناد في مواجهة اليهود والصهاينة ومنافقيهم من الأعراب.
1: بما يشعر به اليهودي، فاليهودي اليوم والنصراني يشعر أن الخطر الكامن هو في كتاب الله الذي سوف يحرك هذه الأمة ويجعلها تعتلي على كل الأمم وتسود الأمم. فبالقرآن ننتصر، وبالقرآن يعلو صوتنا، وبالقرآن ينتصر الحق، وبالقرآن يهزم جند الجند الذين يتحركون على هذه الأرض مع الباطل.
2: أجلسنا القرآن الكريم أن نحن أجي القرآن سندافع عنه، سنغضب وسنقول لهم الويل لكم من الجيل القائم من الجيل الصاعد، كما قال السيد عبد الله بدر الدين الحوثي.
3: ريمة جاهز للجبهات، وفوق راس فوق راس، يا قائد يا فوق راس.
0: الانتصار للمقدسات وإعلان الموقف الجهادي في مواجهة قوى الاستكبار ومساندة القوات المسلحة اليمنية في تثبيت معادلة الحصار بالحصار ثوابت أساسية يؤكدها هؤلاء الرجال. من محافظة ريمة عطف المرشدي، المسيرة.
4: واستهجانا واستنكارا ضد الإساءة للقرآن الكريم شهدت مدينة الحديدة وقفة غاضبة ندد المحتشدون فيها بالإساءة المتكررة لكتاب الله الكريم.
5: مدينة الحديدة التي تستعد كبقية محافظات الجمهورية للاحتفال الواسع بالمولد النبوي الشريف شهدت تنظيم وقفة غاضبة استهجن الجميع فيها الإساءات الأمريكية المتكررة للقرآن الكريم أشرف مقدسات الأمة، محذرين من تبعات هذه الخطوة الحاقدة على الأمة ومقدساتها.
6: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا كتاب الله.
7: فلن يسكن إلى أي إساءة لمقدساتنا ورموزنا، وقد لاحظ الأمريكيون والإسرائيليون والعدو الصهيوني ومن يدور في فلكهم.
5: وفي الوقت الذي أعرب المحتشدون في وقفة أبناء مدينة الحديدة عن غضبهم لهذه الاعتداءات الأمريكية الصهيونية المتواصلة على أقدس مقدسات الأمة، باركوا العمليات المسددة للقوات المسلحة التي استهدفت تحشيدات العدو السعودي في كل الجبهات، مؤكدين أن الشعب اليمني سيكسر الحصار المفروض عليه بقوة الله وسيستعيد حقوقه المنهوبة وسينتزعها من العدو السعودي شاء أم أبى.
7: ونبارك العمليات النوعية المسددة بقوة الله وبفضله وتوفيقه التي استخدمت عند العدو السعودي رد على عدوانه ومخازن أسلحة في مارب والمحا وغيرها من الأماكن.
5: الشعب اليمني الشريف يؤكد مجددا أنه لن يقبل الإساءة لمقدساته الإسلامية من أي جهة كانت، وسيحاسب كل المتطاولين عليه وعلى مقدساته من أراضي للخلق أعداء الله أعداء الإنسانية جمعا. من محافظة الحديدة، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
4: وسيرت الهيئة النسائية الثقافية العامة قافلة مالية كبرى قدمتها حرائر صنعاء والمحافظات رفدا وإسنادا للقوات المسلحة واحتفاء بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف.
8: إن لم يكن للنبي محمد ترخص الأنصارية أغلى مكنوناتها، إن لم يكن للنبي محمد تجود اليمانية ما استبقت من حليها، إن لم يكن للنبي محمد تسير قوافل المال وتسند الرجال وتواجه الاحتلال، فلمن يكون؟ في قافلة استقبال ميلاد الرسول صلوات الله عليه وآله، بسطت اليمانية فرشها بإنفاق نساء الأنصار من كل محافظة يمنية. سيرتها الهيئة النسائية الثقافية العامة للقوات المسلحة اليمنية، قافلة نقد وعنوانها الأبرز وأعدوا لهم.
9: وتعد هذه القافلة السادسة التي تخرجها الهيئة النسائية الثقافية العامة في جميع المحافظات اليمنية الحرة. إن هذه القافلة تعد جزءاً من عطاء نسائي يمني متجدد ورافد مستمر لقواتنا المسلحة الباسلة، القوة الصاروخية، سلاح الجو المسير، والقوات البحرية والجوية. وبلغت قيمتها ما يقارب 60 مليون ريال يمني.
10: هذه القافلة تتكون من أشياء عينية من الذهب والمجوهرات والمرجان والفضة. أيضا تضمنت القافلة بعض الذخيرة، وتضمنت القافلة العديد من العملات الخارجية والأجنبية من دولار وسعودي.
8: تأتي القافلة ضمن مسارات دعم وتأييد معادلة التصعيد وكسر حصار التحالف السعودي الأمريكي. والقادم من ابنة الأنصار حملت دلالاته جنبات القافلة، وإلى رسول الله جددت اليمانية العهد.
9: وندعو علماء الأمة إلى كشف حقيقة النظام السعودي وتعريه وارتداده وخيانته للمقدسات.
11: فنحن في مواكبة مع المولد النبوي الشريف، لا بد أن نكون في إطار قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
12: وأن المرأة إلى جانب الرجل، وأننا نعد كما يعد الرجال، وأننا أيضا من باب الاستجابة لدعوة السيد عبد الملك سلام الله عليه في معركتنا معركة الحرية، ونعلن أننا لن نستسلم أو نخضع لأولئك الظالمين والمجرمين، وأننا ستكون لنا بصمة كما كانت للرجال بصمة في هذه المعركة.
8: بلهفة العشق الأنصاري للميلاد ومن شرارة ثورة استرداد الأرض وانتزاع الحق، لا تترك اليمانية ميدان جهاد وبذل وإحسان إلا وملأته بقوافل الإمداد ونصرته بدماء الأولاد. سراء جمال، المسيرة، صنعاء.

0: أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخر في قصف صهيوني على بيت لاهيا شمال قطاع غزة. إلى ذلك أصيب فلسطينيان برصاص العدو الإسرائيلي في شارع صلاح الدين بمخيم النصيرات وسط القطاع. وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت وصول شهيد إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية، إضافة إلى إصابتين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل. وأوضحت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم. في 12 من ديسمبر عام 2023 اعتقل الصحفي إيهاب دياب، ورفض العدو الإسرائيلي الكشف عن مصيره منذ ذلك الوقت، واليوم أعلن عن استشهاده داخل معتقلات العدو جراء تعرضه للتعذيب الشديد وانتهاك أبسط حقوقه الإنسانية. المزيد من التفاصيل مع مراسلتنا دعاء روقة.
1: أنا لا أعتقد أن هذه الشخصية تحمل السلاح.
2: أزل الستار أخيرا على مصير الصحفي إيهاب دياب بعد 3 سنوات من اعتقاله. أقامت عائلته صلاة الغائب على روحه بعد إعلان العدو الإسرائيلي استشهاده داخل معتقلاته.
1: تلقينا الخبر بأنه من يومين بأنه جيش الاحتلال مصدر وثيقة للسلطة الوطنية بتفيد بأنه إحنا بنحتفظ بإيهاب دياب كجثة هامدة. طيب كيف صار جثة هامدة؟ قال لك أنه تعرض لوعكة صحية، ولا عمره لم يشتكي يوما ما بأنه هو مريض. ما مورث على أخي هو إعدام، وانا لن يعني اقف مكتوف الايدي، بل سالاحق الاحتلال عبر كل المحاكم الدوليه والمحاكم المحليه والمحاكم اهل السلام واهل حقوق الانسان والصليب الاحمر حتى نتبين بما حصل مع اخي.
2: مع استشهاد إيهاب يتكشف واقع الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، بعضهم لا زال مختفيا بشكل قسري والبعض الآخر يتعرض للتعذيب المتواصل.
3: نتحدث عن أن الاحتلال الإسرائيلي يطارد الصحفي، يلاحق الصحفي أينما كان، سواء في يعني على الأرض أو حتى داخل السجون الإسرائيلية. نتحدث عن 264 شهيد صحفي، وبالتالي ملاحقة قوات الاحتلال الإسرائيلية للصحفيين الفلسطينيين هي يعني سياسة إسرائيلية لكتم الصوت الفلسطيني، لكتم الحقيقة، لعدم إخفاء أو لإخفاء الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب في قطاع غزة، لأن الصحفي الفلسطيني استطاع يعني خلال 3 سنوات من الحرب وتغييب قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الدوليين وعدم سماح لدخول قطاع غزة.
2: ومنذ حرب الإبادة على غزة ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 91 شهيدا، بينهم عاملون بالمجال الطبي والإعلامي.
4: صحيح أن ذروة عدوان الاحتلال على غزة قد انخفضت، لكن انتهاكاته الإنسانية لا زالت مستمرة ومتواصلة، وفي مقدمتها الأسرى في سجون العدو الإسرائيلي. دعاء رقى المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: يوم حافل بالهدم والخراب في الضفة الغربية، أكثر من 20 منشأة ومحلا تجاريا هدمتها قوات العدو في عنزة جنوب جنين لوحدها. التفاصيل في تقرير من هناك.
5: سيناريو الهدم والخراب به يمثل اليوم جبهة مفتوحة تمتد على طول الجغرافيا الفلسطينية في الضفة المحتلة، فمن بلدة سلوات ومحيط القدس إلى قرية المعصرة جنوب بيت لحم، حيث هدم مبنى من 3 طوابق. تتكرر الذرائع ويتجدد الهدم وصولا إلى محافظة جنين شمالا. جرفت آليات العدو نحو 40 منشأة ومحلا تجاريا شرقي المدينة لشق طريق استيطاني، وشهدت قرية عنزة جنوب جنين مجزرة هدم طاولت أكثر من 20 منشأة ومحلا تجاري تقع على الشارع العام الرابط بين القرية ومدينة جنين. جميع عمليات الهدم جرت بذرائع عدم الترخيص اللافتة التي تتسع على ضوئها خريطة التوسع الصهيوني في الضفة. وفي الخليل جنوبي الضفة الغربية لم تترك جرافات العدو متسعا من الوقت للعائلات لجمع أمتعتهم حين فوجئ سكان منزل مأهول في منطقة فرش الهوى بثلاث آليات هدم ثقيلة تشرع في تدمير بيتهم المبني منذ 70 عاما، بيت بمساحة 300 متر لتحوله في غضون دقائق إلى ركام مخلفا 9 أفراد من سكانه بلا مأوى. وعلى الجانب الآخر يسير إرهاب المغتصبين اليهود جنبا إلى جنب مع آليات جيش العدو في بلدة قصرى جنوب نابلس. يعاود المغتصبون بناء بؤرة استيطانية رغم إزالتها مرارا، حيث فرضوا حصارا على منازل الفلسطينيين وقاموا بقطع إمدادات الغذاء والماء والكهرباء عنهم. تقبع الأسرة في الحصار منذ أيام.
6: تقريبا من يومها لليوم احنا نتعرض على اعتداءات يومية وبنستمر في الليل وفي النهار مع مضايقات في الطرق، محاولات قطع لشبكات المي والكهرباء أكثر من مرة، نصلحها يرجعوا بعد يومين ثلاث يقطعوها مع هجوم للأشخاص اللي جايين يصلحوا.
7: بعد ما نجحوا المستوطنين في إخراج عائلة الطواسي من منزلها عن طريق المحاصرة وقطع المي والكهرباء، بدهم يكرروا هذا الموضوع عنا. فأول شيء قطع الطرق والمي والكهرباء هاي من فترة طويلة، استطعنا ندبر حالنا.
6: بنتي كندا صار عندها حالة رعب وهلع، ما بتقدر تتقبل أي شخص غيري أنا، ما بتقبل حتى إنها تستعمل الحمام، بتقول المستوطنين رح يهجموا علي. صار عندها حالة من التبول اللا إرادي في النهار وهي واعية وفي الليل وهي نايمة. بنتي الصغير في البداية كانت مش مستوعب الموضوع، بعديها بلشت تستوعب تدريجيا لأنه الموضوع استمر وزاد عن حده.
5: يأتي ذلك في وقت يعلن فيه جيش العدو بعض هذه البلدات مناطق عسكرية مغلقة، غير أنه إغلاق يطبق على أصحاب الأرض وحدهم، بينما يتحرك المغتصبون بحرية كاملة وبحماية من جيش العدو.
0: حذرت حركة حماس من خطورة إقدام العدو الإسرائيلي على إغلاق المسجد الإبراهيمي أمام المصلين، واعتبرت هذه الخطوة اعتداء مباشرا على حرية العبادة وانتهاكا صارخا لحرمة المقدسات الإسلامية. حماس دعت الفلسطينيين في الخليل والضفة الغربية إلى تعزيز حضورهم حول المسجد الإبراهيمي ومواجهة سياسات التضييق والتهويد واستهداف المقدسات، وطالبت الأمة العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل لوقف الاعتداءات على المسجد الإبراهيمي والمسجد الأقصى المبارك وكافة المقدسات الإسلامية. في لبنان، أفادت مصادر لبنانية بوقوع جرحى إثر استهداف مسيرة للعدو مضيفا عاشورائيا على طريق كفر العاصي قضاء بنت جبيل وإصابته بشكل مباشر، ما أدى إلى اندلاع النيران داخله من دون وقوع إصابات. أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بشن جيش العدو غارة على محيط بلدة دير سريان في قضاء مرج عيون مع تجدد القصف المعادي على مرتفعات علي الطاهر بقذائف فسفورية ووادي الحجير ودوحة كفر الرمان من جهة الميدنة، وتمشيط بالأسلحة الرشاشة لآليات وتنفيذ تفجيرين في بلدة حداثة. وطالت التفجيرات الصهيونية وادي بلدة تولين، طريق وادي السلوقي وبلدتي القنطرة ويحون والمدرسة الرسمية في بلدة زوطرة الشرقية. هذا وعمد جيش العدو الصهيوني إلى التدمير الممنهج بما في ذلك عشرات آلاف المنازل والمدارس والأراضي الزراعية والغابات، وفق تحقيق مرئي أجرته فاينانشال تايمز بالتعاون مع منظمة لايت هاوس ريبورت. وخلص التحقيق إلى أن معظم الدمار الذي تم توثيقه وقع بعد وقف إطلاق النار الأولي بين كيان العدو ولبنان في 17 من أبريل الماضي، استنادا إلى وجود أدلة إلى قيام القوات الصهيونية ومتعاقدين مدنيين بعمليات تفجير وهدم في عشرات البلدات الحدودية. وأشار التحقيق إلى تقديرات للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان يؤكد فيه أن ما يقرب من 85 ألف وحدة سكنية تضررت أو دمرت في الجنوب مع تسبب كيان العدو في أضرار جسيمة طالت معالم تاريخية ومواقع مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. ترفع إيران سقف الجاهزية وتعيد رسم قواعد المواجهة، رسالتها واضحة، أي حرب مقبلة ستكون أكثر كلفة وهرمز لن يكون أو لن يفتح وفق الإملاءات الأمريكية.
8: حزمة تعيينات في إيران تعيد ترتيب الهيكلية العسكرية في تشكيلة حربية بامتياز تعكس عقيدة هجومية واستعدادا لمختلف السيناريوهات. ترميم القيادة لا يحمل رسائل خفية، فالنبرة الإيرانية واضحة وصريحة، تتغير الأسماء لكن الرسالة تبقى ثابتة. تلبية مطالب إيران هي السبيل الوحيد لفتح مضيق هرمز.
9: في الحسابات الإيرانية لا مكان للتراجع تحت الضغط، والتعيينات الجديدة تأتي في سياق تثبيت الجاهزية. أما الرسالة السياسية فإنها واحدة، مفادها أن هرمز لن يفتح وفق إرادة واشنطن بل وفق شروط طهران.
8: مرحلة حاسمة في تاريخ إيران المعاصر، لن تتراجع إيران أمام التهديدات، وإذا عادت رحى الحرب إلى الدوران فلن تدخل القوات المسلحة الإيرانية مواجهة مجهولة المعالم، بل ستخوضها وهي أكثر استعدادا وخبرة.
9: القوات المسلحة الإيرانية ستدخل أي مواجهة جديدة بقوة نارية أكبر وبنك أهداف أوسع، فيما يواجه الطرف المقابل ضغوطا متراكمة على مستوى الذخائر والنفط والجبهة الداخلية. وشروط إيران واضحة ومنصوص عليها في مذكرة التفاهم، ما لم تنفذ فلن يتغير شيء.
8: الضربات الإيرانية هزت هيبة واشنطن في الصميم، وعرت هشاشة استراتيجيتها أمام اختبار القوى، واقع لم يعد بالإمكان احتواؤه أو تجاهله، بل فرض نفسه على المعادلة السياسية والعسكرية وقلب حسابات المواجهة.
10: فشل الرهانات الأمريكية يقابله استعداد إيراني لجميع السيناريوهات، فبينما تبحث واشنطن عن مخرج لأزمتها تتحرك طهران بحسابات دقيقة واضعة جميع الاحتمالات نصب عينيها. علي جعفر، المسيرة، طهران.
0: انتقادات صهيونية لأداء المجرم ترامب في الحرب مع إيران، مع رهان على استمرار الضغط الاقتصادي بهدف إضعاف النظام الإسلامي، بالتزامن مع مخاوف من تداعيات الحرب على الانتخابات المقبلة.
11: تصاعدت داخل الكيان الإسرائيلي الانتقادات لأداء المجرم ترامب في الحرب مع إيران، وسط تقديرات بأن طهران نجحت في فرض كلفة استراتيجية واقتصادية على واشنطن، فيما يراهن العدو على استمرار الضغط الاقتصادي لإضعاف النظام الإسلامي في إيران، بالتوازي مع مخاوف من انعكاس الموقف الأمريكي على الانتخابات المقبلة.
12: ترامب قد لا يكون أدرك بعد، لكن العالم أدرك أن إيران هي الفائز الأكبر في هذه الحرب، بعدما تمكنت من إظهار قدرتها على شل العالم بأكمله وإضعاف الولايات المتحدة، فيما بدأ حتى الجمهور الأمريكي داخل الحزب الجمهوري بالتردد. ترامب جعل الوضع مع إيران أسوأ بكثير، بعدما كان الوضع قبل الحرب أفضل، والإيرانيون أدركوا أنهم قادرون على إدارة المواجهة وربما على دفع الأمريكيين إلى الخروج من الشرق الأوسط، وهذه مأساة بالنسبة لإسرائيل.
13: ترامب يريد في المرحلة الحالية الحفاظ على أسعار نفط منخفضة، على الأقل حتى انتخابات الكونغرس في 3 نوفمبر. وبالنسبة لإسرائيل فإن استمرار الحصار والضغط الاقتصادي على إيران رغم الشعور بالمرارة يبقى أمرا ممتازا، لأن الضغط الاقتصادي أكثر أهمية في تقويض النظام الإيراني من استئناف القصف، ومع قليل من الصبر قد نصل إلى نقطة انهيار النظام. وبينما تتزايد الانتقادات داخل الكيان لطريقة إدارة ترامب للمواجهة مع إيران، يمتد الجدل إلى الداخل الأمريكي، حيث باتت الحرب نفسها جزءا من الحسابات الانتخابية، وسط مخاوف صهيونية من أن يؤدي تراجع الدعم الشعبي لترامب إلى تغيير مستوى انخراطه في المنطقة.
14: ترامب حقق أغلبية ساحقة في الكونغرس، لكن هناك سيناريو قد يخسر فيها الانتخابات في النهاية بسبب طريقة تعامله مع إسرائيل، خصوصا إذا تحولت الحرب إلى عبء سياسي عليه داخل الولايات المتحدة.
15: تغطية الحرب أمام الجمهور الأمريكي فاشلة، فلم تستثمر محاولات الاغتيال التي تعرض لها ترامب وما يرتبط بإيران منها لتحويلها إلى قضية تحشد الرأي العام خلف الحرب، كما حدث في حروب سابقة عندما عملت الحكومة الأمريكية على إقناع الجمهور بدعم المواجهة، فترامب يتعرض للهجوم من الطرفين الجمهوريين المتشددين والديمقراطيين، وفي المقابل إسرائيل تراقب ما ستفعله إيران بينما تقترب الانتخابات الإسرائيلية.
13: وأعربت أوساط العدو عن قلقها من تحول الحرب مع إيران إلى عبء على ترامب والكيان معا، والذي يمكن أن يؤثر على الدعم الأمريكي للعدو الإسرائيلي.

0: وإلى رياض الشهداء زفت محافظة عمران ثلة من أبنائها العظماء الذين ارتقوا شهداء في سبيل الله في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
1: بمواكب زفاف نبوية لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وتقدموا المشهد اليوم مهابة في محفل المنتظرين لإحدى الحسنيين من بعدهم. هنا محافظة عمران شيعت ثلة من أبنائها العظماء، البداية من مركز المحافظة والتي سارت فيها مواكب الإباء إلى روضة شهداء المزرعة لكل من الشهيد المجاهد وليد محمد حسن الأسعدي من أبناء مديرية مسور، والشهيدين المجاهدين يحيى علي ناصر واصل من أبناء مديرية صوير، وكمال ناصر أحمد الخدري من أبناء مديرية عمران المدينة، وصد تأكيد المشيعين على مواصلة الدرب الجهادي المقدس.
2: الحمد لله أن اصطفى أخي شهيدا في سبيل الله.
3: الشهيد حمل سلاح الإيمان قبل أن يحمل سلاح الحديد. الشهيد طلب الحياة الأبدية، فمن يريد الحياة الأبدية فليطلب الشهادة.
4: الحمد لله الذي اصطفى أخي شهيدا ولم يكن أول شهيد ولا آخر شهيد، وسنقدم المزيد والمزيد، وإنا على خطاه ماضون.
5: أنا أقول العدو لن تخضعونا ولن تخويفونا بطائراتكم وأساطيلكم، فلن نهون ولن نكل ولن نذل مهما كلفنا من تضحيات.
1: وبالقرب من ذلك جاء زفاف الشهيد المجاهد والضاح محمد علي القصبي من أبناء مديرية السودة ليوار الثرى إلى روضة شهداء مديرية الجبل بمنطقة بئر عايض، واستقبل أبناء مديرية ذيبين جثمان الشهيد المجاهد ردفان علي أحمد حنش، حيث اتجه الموكب إلى روضة الشهداء بمسقط رأسه في ذات المديرية، فيما زف أبناء مديرية ريدة وبكل فخر واعتزاز جثمان الشهيد المجاهد مراد فتحي حمود الغولي إلى روضة الخالدين في منطقة بيت القحوم. وهنا تشييع مماثل لجثمان الشهيد المجاهد عايض أحمد جحيز من أبناء مديرية وشحة بمحافظة حجة، سار موكبه إلى روضة شهداء المفخاذ بمديرية المدان بعد أن قضوا نحبهم في سبيل الله دفاعا عن المظلومين والمستضعفين على طريق الأقصى وغزة.
6: الحمد لله الذي أصطفى ابني شهيدا في سبيل الله ودفاعا عن الوطن.
7: وأن هذا ليس أول شهيد ولا آخر شهيد، بس نقدم المزيد والمزيد من الشهداء.
8: فنعاهد الشهداء وجميع الشهداء بأننا على هذا النهج ماضوا حتى يكتب الله النصر أو الشهادة.
9: ونقول لأعدائنا الأمريكيين والسعوديين والله لن ترونا إلا حيث تكرهوا.
10: لن نقبل باستمرار الحصار، لن نقبل الوصاية، لن نقبل الذلة، لن نقبل الخنوع.
1: يرتقي الأبطال من شعب الإيمان والحكمة إلى ضيافة الله تعالى بعد مواقف عظيمة في سبيل الله، انتصارا للمقدسات ودفاعا عن الحرمات من جور المعتدين، ليعبدوا بدمائهم الطاهرة طريقا إلى النصر المبين ضد جلاوزة الكفر والنفاق.
0: نشرتنا انتهت، والمزيد من الأخبار في موقعنا على الإنترنت المسيرة.net.ye. دمتم بألف خير، السلام عليكم.
11: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام. سام اف ام، وقفة إعلانية.
12: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية، إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
13: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيداً قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم، لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها، فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
14: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
15: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
13: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
15: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
13: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
15: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
13: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
15: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
13: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية،
15: للتواصل 77565-4 أو 77590-45 أو 01-259985.
13: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
16: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
11: سام اف ام والعود أحمد.
15: هنا سام.
17: تاريخ حي.
15: ثقافة مكتملة.
17: هنا سام.
15: حياة اجتماعية مرصودة.
17: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
15: سام اف ام
17: إذاعتك أنت.
18: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي، سام اف ام تقدم التنمية الزراعية. التنمية الزراعية برنامج مباشر يعده ويقدمه لأهلنا في الريف والحضر. مهندس عاد المطهر.
19: هذا البرنامج برعاية مؤسسة بنيان التنموية.
20: لا تستهلكوش إلا حبوب بلدي، قوي المناعة، خلي جسمك مثل حديد ولا يقدر لك مرض. واللي مش مصدق اتمل بصحة اجداده اللي تعمروا ولا قسمعناهم مشكو ولا منهم.
21: الله

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج التنمية الزراعية والمياه والبيئة.
1: وكيف كل المحالة؟
0: الله يحفظك، بارك الله فيك،
1: حياك الله سعادة.
0: أهلا وسهلا، حيا
1: ما شاء الله على نشاط والرياضة.
0: أنا اليوم في البيت، ما خرجت لهذا الحين.
1: والمضار في سوق المحكي؟
0: ما لشي، المضار واحد.
1: نعم.
0: بس الأغزر كان فوقه حته.
1: هلا.
0: أيوة. فوقه حته، وهذا كان المناطق حته، وصناع بيت بوس ورتر كلهن ممضورات. لا الحمد لله الشكر.
1: نحمد الله ونشكر.
0: لكن المضار يعني نقول متوسط.
1: متوسط.
0: متوسط نعم.
1: ما قبش رواق.
0: في بعض المناطق ما بشروه. نعم، عندنا في بني بهلول عدو خفيف، وفي ناس خيرات بيتصلوا،
1: وعندنا ما
0: وعندكم ايضا بتقول ما قد بش انه خفيف. عيدتي الله
1: عند الله كل
0: عند
1: خير،
0: الله كل خير، ومندك باب كريما
1: فتح.
0: اي والله
1: كلام
0: ما بش بعده.
1: ونرحب المزارعين والمزارعات والمجاهدين والمجاهدات على منبر سام اف ام، حياكم الله واهلا وسهلا بالجميع.
0: معنا اليوم من الإخراج وليد الأكوع، سواء
1: إشرافا عاما الأستاذ معلم توكل
0: وحمود محمد شرف،
1: ومتابع برامجي الأستاذ
0: محمد عبد الله قاضي.
1: لا هو
0: أيوه خالد حسين. نعم.
1: والإشراف الفني الزراعي
0: ماجد هاشم المتوكل،
1: إعدادا وحضورا ومواكبة ورياضة وإبداعا الوالد العلامة الأستاذ عادل ظهر.
0: الله يحييك. أهلا يا جبران الشيخ،
1: حيابك
0: حياب الجميع. اليوم نتكلم عن أهمية الأمطار وفي بعض المناطق ما يجب عليهم عمله.
1: كلام.
0: نعم، إنه المطر مطرت مناطق كثيرة،
1: ما يفعلوا ما يسبروا ما هذا
0: اللي بيمطروا على دول بذروا البر، الشعير، السقلة، البلسن، الحلبة. نعم. ما في يدك من ذري نجست وذري، ولما بش عندهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم بالرحمة، وأن يجعل الأموال عندهم والأراضي الزراعية راوية، والبهايم راوية، والبشر راويين، والأرض أكيد راوية.
1: بإذن الباري ومع ذلك المنخي عاد باقي علينا،
0: عاد باقي عاد إحنا أودا حتى جاهنا يعني موسمين الروابع الأول والآخر. إن شاء الله خير
1: يا خير،
0: إن شاء الله خير. نعم،
1: نحمد الله ونشكره على كل حال. ويستغلوا مياه الأمطار
0: أكيد استغلال يعني منقطع النظير، يجب أن يستغلوا استغلال كامل. ونستمع إلى موجهات السيد القائد، أكيد إنه بيتكلم على مياه الأمطار.
1: نستمع.
2: عندما تأتي الأمطار، وتحدثنا عن هذا كثيرا، معظم المياه تذهب، شيء يسير يستفيد منه الناس، البقية مثلا في بلدنا يذهب في الوديان، جزء منها في البلد يذهب إلى الصحراء، الوديان تصب إلى الصحراء، مناطق كثيرة تصب مياهها في الوديان حتى تصل وتنزل كميات هائلة، كميات ضخمة جدا، ملايين الأطنان من المياه تذهب حتى تصل إلى الصحراء، وملايين الأطنان كذلك والكميات الهائلة من المياه في كثير من المناطق تصب في الوديان وتتجه من الوديان إلى البحر. والشيء اليسير هو الذي يستفيد منه المجتمع. فيما مضى كان الآباء والأجداد يهتمون جدا بحواجز المياه، ففي كل قراهم وتقريبا عند أكثر المنازل والبيوت كانوا يهتمون بالبرك والخزانات والأحواض المائية التي تستوعب من الماء ما ينتفعون به ويستفيدون منه لشربهم، لمواشيهم، لمنازلهم، ولمختلف احتياجاتهم، وأيضا عند مزارعهم. وكذلك السدود في بعض المناطق في هذا الزمن نحتاج إلى العناية بهذا الأمر بشكل كبير، الحواجز المائية بكل أشكالها، الخزان والبركة والحوض والسد وكل أشكال الحواجز المائية، وما هو على المستوى الشخصي أو لأسرة معينة، وما هو على مستوى جماعي للتعاون بين أبناء منطقة معينة أو عزلة معينة أو قرية معينة أو حتى عدة مناطق في بعض الأماكن التي يمكن أن يستفيدون منها بشكل واسع وبشكل عام. هذه مسألة مهمة جدا، وأنا استغرب كيف لا يهتم الناس بهذا وهم يرون ويشاهدون ويعيشون معاناة كبيرة نتيجة للتقصير في هذا الجانب، يعني شيء محسوس في حياتهم، يلحظون المعاناة الكبيرة في هذا الجانب. هذا الجانب يحتاج إلى تعاون واهتمام كبير رسمي وشعبي وجدية في الاهتمام بهذا الأمر، لأنه من المقومات الأساسية للزراعة. الزراعة تحتاج إلى ماء.

0: رحمك يا سائق المضر، قوتك يا الله، قوتك يا الله، قوتك يا الله. البلاد المنظورة خير وبركة حلت بهم، والبلاد عادي اللي ما قدر يقعد فيها مضر نشتي منهم الاستغفار، الاستغفار، الاستغفار، ثم الاستغفار. وهو أكرم منه ما بحد. استغفروا وتسقوا ما عذر من خير بايتي الله، مثل ما أطال غيركم أيتي لكم. ما خلق العبد الله وكفى، ما بش واحد بيك في نفسه. علينا بنأتي السبب والوسيلة ونتقرب إلى الله، وهو أرحم الراحمين وأكرم من ما بحد.
1: هسعدل نعم. شو أنا صنع عليها مبروك صنع الله مع زفل
0: الناس زفلت بس
1: بضوال
0: أيه.
1: شام عليها دق... لا أنا
0: لا أنا كيه ونلقى الخساع والماء موجود في الشوارع بشكل دائم، حتى ولو هو مطر خفيف. نعم
1: الزفلت والصلال
0: الزفلت والصلال أيضا كلهن هذولا من مقومات السيء،
1: سواء
0: اللي بيذهنن أنه سيء، ولكن سيء غير مفيد. المفيد اللي في الطين،
1: في الطين،
0: اللي في التراب، الذي بيغذي المياه الجوفية، الذي بيجعل الأرض قابلة للزراعة.
1: الله. أنا عرفت سالفة النهرين قبل ما يبلضوها.
0: قبل أيوة أكيد.
1: قليلة عرفت قليلة.
0: عدو قريب بلضوها ما لهاش كثير.
1: نحن نصلحوها من وين؟
0: أيوة.
1: كذا يجي 20 سنة.
0: أيوة. ناق قريب. قريب على عمري أنا.
1: قريب قريب على الله.
0: وإن شاء الله أن يغيثنا الباري بأمطار هنيئة مباركة، يغيث ال يرحم البهايم الرضع
1: والأطفال الرضع،
0: والأطفال الرضع، وأيضا المشايخ الركع، كل هؤلاء في رحمة الله وفي ظله. الله يرحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سوى. عندك
1: ذكر من
0: ذكرهم
1: بأرقام التواصل لمن أراد الاتصال، ما عليه إلا أن يدق 01-322-6533 يتصلوا.
0: أكيد.
1: انتصارات يا أستاذ عادل، نعمة مداره ونعمة وانتصارات في كل جبهة وفي كل ميدان.
0: أكيد أكيد. الانتصارات بدأت أخبارها وأعلامها من الجميع، من كل الجبهات، كل الجبهات الآن مشتعلة، كلهم ما بش ولا جبهة
1: ما أخذوا شطريك،
0: ما بش غيرها علي عط خطي الناس كله.
1: أتكلم إرزعه
0: أيه.
1: يعرف حجمه وقدرهاك.
0: هو يعرف حجم ذا الحين.
1: قال ولين رعفه نتوفه تلوزه تكومه
0: أيوة.
1: صروعه بعد عثن
0: هو عثن،
1: وهكذا المنافق والأمريكي والسعودي والمرتزق
0: كلهم كلهم ما بش نقول نص نص،
1: كلهم
0: مقاس واحد
1: والله،
0: كلهم يعني
1: نفس الأسطوانة، نفس الثقاف،
0: نفس الثقاف ونفس الأسطوانة المشروخة اللي بيكسروا عقول الناس به، وبعض الأمراض من المرتزقة قد استاد المرض كيهم،
1: استاد
0: المرض
1: زادهم الله في مام عليه.
0: وإن شاء الله أن الصواريخ حقنا ما عاد قصر ولا المسيرات ولا الدفاعات الجوية.
1: كيف عجلة الأمور دارت؟
0: أيوة.
1: كيف كان أنا وقعت الغارة، أنا وقعت الغارة والظلم، إحنا أصحاب هدف وقضية ومظلومية.
0: نعم.
1: لحن هجوم.
0: إن شاء الله النصر هو حليفنا بإذن الله.
1: نحمد الله ونشكر على كل حال.
0: نعم. وهذه نعمة من الله الذي يهب لنا قيادة حكيمة، ونحن مسلمين تسليم مطلق للسيد القائد فيما اتخذ من أي قرار، فنحن جاهزين نأخذ.
1: معي لك ملاحظة يا أستاذ عادل، هذه كانت شتقوا ما علينا من غزة، لأن تجاربنا إحنا والأمريكي والإسرائيلي بسر نتائجها وفضلها عندما توقف مع المظلومين. الآن العالم بكله يا ما عدا السعودي ولا المرتزق، قلت هزم أمريكا في البحار ودق إسرائيل هناك. نتائجها وثمارها اليوم.
0: هذا النتائج نعم.
1: بعضهم ما عليهم تبي تفعل الفضول. وهذا نتائج اليوم.
0: نعم.
1: ها السعودي سلا عند الباكستاني لا عند التركي وبهلنا وبهلنا. ها وغرقف الهند الباكستاني والتركي والسيد حكيم مفاجئ مسير الله أرامكو.
0: ما شاء الله.
1: ها
0: ما شاء
1: قالوا
0: الله.
1: قالوا حريق.
0: قدرة
1: ما
0: الله.
1: ما تعرفوش.
0: قدرة الله. قدرة الله.
1: الرسائل على 7 صفر.
0: 7 صفر. 9 9 1 9 9 1
1: والاتصال 01 322 653 3 إذا بتصال أيضا الله وليد ونستقبل آرائهم و
0: المزارعين. أهم
1: هم الجبهة الموازية العسكرية.
0: نعم هم الجبهة الحقيقية هي الجبهة الغذاء
1: الرافدة.
0: نعم للرافدة للكل للشعب اليمني كله.
1: جبهة المائدة.
0: أي جبهة المائدة. المائدة هي اللي
1: تسترد واجهة.
0: أيوة تصير واجهة الكل. ألو
1: ألو
2: ألو السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: كيف أنتم كيف الانتصارات كيف أنتم؟
1: نعم وشامل
2: عادل والأخ جبريل سلام الله جمرة. عليكم في جبهة الزراعة.
1: حيا بك من معنا؟
2: معكم عبد الملك الصدمي أنا قد ترعوي في الزمان.
0: حياك الله حيا الله برا عوي القدير.
2: أي والله كل والله الحنبي بيس والهذا والجاس والثلاث والرمان أنا إن كانت تسجل مثل أسرن سبحان الله العظيم وقلنا أحمد الله ونشكره قالوا زرعوا وحصادوا ها؟
0: نعم
2: وبهذا المناسبة والمطر ينزل علينا نحن من السنة نحن نزرع إن قد وكبر ما نفعل أقول لكم شيء واحد ويقولون أن كبير الصالة تعتبرت نزل الزراع أمه؟
0: نعم أكيد
2: السعودي أول من تذكرهم بيزرعوا الشر وجيش لنا الأحراء أقوات المسلحة فتح حصان سارة
0: إن شاء الله نعم
2: عند حصان سارة والشعب اليمني يتناولها فرحا وسرورا
0: الله صح
2: والمطر قال أين ما نزل نبيع ونتمنى أن الله ينزل المطر في الروضة هذه تبنى أبولي تطور مسيرة هنا يا حدما معها رجل في الوح هنا يعني لا تحط في صلى الله عليه قال صلى الله هذا المطر صلى
0: الله أيوة أيوة الله عرفها لحظة كيف ما عرفها
2: أيوة
0: أيوة
2: عسى الله يرحم الله بس ويد مطر الله يحفظكم
0: الله يحفظك
2: ويلا الله يسعد عليكم الزراعة الله يحفظكم الله يحفظكم جبهة الزراعة كلكم في أمان الله
0: يلا في جنة الله مع الله
1: العنب الروضي يا أستاذ عادل ذو جودة عالية
0: الجودة عالية لكن قد انتهى الحين قد خلص أيوه ما عاد لا قليل بعدين بنتفون وأكلوهن ألو
1: ألو ألو مساء الخير يعاود الاتصال
0: هذا بيفتح بيسمعك من الإذاعة
1: ربما وتغطية أيوة. وتغطية عندما قد انتبه
0: أيوة نعم.
1: يعاود الاتصال على 01 322 653 3
0: نعم
1: اليوم جرينا رازقي
0: ما شاء الله الرازقي ولا صوت قد بيتبتي راسل لكن عاد وحامض
1: حامض
0: والحام والعاصمي حامض
1: لا بدأ
0: لا بيبيت بيعاجروا على
1: وانا قدنا بسرق واقول ما قدش وقته
0: ايوه ايوه ايوه شوية عليها الناس والشيء عايجي في وقته كل شيء مليح عندما أتي في وقته
1: كلام
0: نعم الـ الـ العاصمي والأسود والسواد حق صعدة هالأسود حق صعدة بس يسموها السواد
1: السواد
0: بلهجتها أصحاب صعدة إنه ما شاء الله العظيم عليه يعني قد بدأ كذي ويشتوي يعاجلوا بنقول لهم توكم توكم عيجي وقته ويبتع وهو حالي مثل العسل
1: كلام
0: نعم
1: ما دام هو كذيه نصلي على محمد وعلى آله
0: اللهم صل وسلم على آله
1: زراعة وحصاد واستقلال من الأمطار وبناء الحواجز والسدود وبخجالة بي وحركة وتحمل المسؤولية وما يستعادل
0: أي أيوة والله السدود تعتبر من أهم مقتنيات الشعب اليمني قديما وحديثا
1: الله.
0: أهم حاجة يقتنيها المجتمع السد ودحت السد
1: الحواجز
0: الحاجز ودحت الحاجز الكريف ودحت الكريف البير البير اليدوية لا لا. أيوة
1: لا.
0: هذا ولا يعني كان من وسائل الحصاد المياه والاحتفاظ بالمياه والسكابها بعدهم هم مرتاحين هكذا علامها لهم
1: عارف الأول أنا زمان الشيبات وقت الأمطار يقلبوا الحجاري والحواجز تتغابت لكن شوية لكن أترجع إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى وبدأ حين هنا خطوات بتاخذوها المواطنين إيجابي بيبدأ الحاجز وتجي الدولة بتعاون بسمنت نعم. بالنيسر بالكري جاوبت ترى
1: نقول ألو مساء الخير
3: يابس الخوي
1: سنو
0: نساء النو
3: حياك الله يا جبران أنت عمنا عدم بحر
0: الله يحييك
1: بنش غاب
3: حياكم الله حاجة من معنا صيدكم يحفظكم ربي وينور قلوبكم
0: الله يبارك فيش
3: عندنا مدر ما شاء الله
0: ما شاء الله نعم النعمة خير وبركة أينما يقع نفع
3: أنا عايز غير شاكذا حالي باهر أمان
0: نعمة كبيرة
3: بعد بغينا اسمها من جدك بين الشعير بين الدرر
0: الشعير أيوة
3: أيوة بين الدرر من جدك
0: أيوة
3: أيوة مرانا في من جدك ونجمة أنا بنقول لك معانا عناب أقول أنت في ثلاث أربعة شجر عناب لا لك غطل العنب حامض ما فعلنا ولا حاجة
0: ما احتاج شيء ماذا ما فعلتوا له شيء خلوه ذا الحين يطيب في الشجرة بس هو عايضيب من نفسه ما لو تبعده وهو حامض عايب طال حامض
3: لكن
0: خلاه يطيب في الشجرة وبعده عايبشر من نفسه انه قد طيب
3: ايوه عيش يلا برهن
0: الله يحفظك الله بارك الله فيك
3: وما عبد الله كلها بالبقعة هذه التي كنا فيها حبحب ما صورنا ملانا البقعة كلها شجر حبحب
0: ما شاء الله
3: ولا كتم على ما هو
0: ما شاء الله الله يبارك فيهم
3: لكن تبعد علي وين ما بتكبر من واحد تبعد ابعد ابعد
0: ما ما كان كان احنا ان يقع واحد حذر ان من كذي حراسي يقع عليهم والله محمد
3: بعدنا واحد اثنى حرم ما غز واحد
0: ما شاء الله بواحد
3: من حتى الجميع امانه
0: يا الله قد واحد ولا ما بش

0: تخلون على دفتكم يا عرب يا عرب تفرجوا على الإسلام، حرم عليكم، ارجعوا إلى كتاب الله ولا سنه رسول الله واستغفروا وجهات الله، لن يستضعفون في غزة. أنا ناصف كلها على بعض
1: أم تقية والله قاطعش. كيف المطار عندكم؟
0: أمام المطار
1: ها
0: لا ما شاء الله مطار ملك عظيم بيأثر أكد ملال والجيش.
1: أيوة والصبح كن يشاركوا وحي والجيش والرجال في البرامج حق الصبح. دحين نتحاكم من المطار ومن الزراعة ومن الذا
0: عذر الله تلك العادي ونقول الله أكبر المظلم ريس المظلم تزايل الله عن على اليد من الإسلام وعلى تجل لطيب يا رسول الله لطيب لطيب يا عمر الله
1: لا قوي وما تقي وكنا وبهلا الحج وبهلا الحج
0: أبو جمعة الحمد لله وبهلا وبهلا وتوضع على الدنيا وواتلك العادي يا جبران أنت وعمي عادل
1: الجميع
2: الله خير
0: وحام الشرف وكلكم في الإذاعة أسلم عليهم جمعة
1: الجميع إن شاء الله في أمان الله
0: يلا سيد الله معك
1: سيد الله و المطار يا معادل جنة للبشر
2: تبصر الحجر تفرح
1: الله
2: تبصر الجبل بعد ما ينزل فوق هالمطر تبصر كيف ثاني. قبل المطر ثاني وبعد المطر ثاني وجاوب ترى
1: الو مساء الخير
3: الو
1: ايوه
3: سامع فين
1: الله مساء الخير
2: الو
1: بخلل من ساعتنا بدأ بخلل في المصدر من عنده
2: يمكن
1: ما يتم الله على خير
2: الله يتم على خير وعنقول للناس الذي قد مطروا يكملوا زراعتهم والله يطرح لهم البركة ويسكين الغيث المناطق العادي خفيف فيها
1: قلت لك كم بتحاكها من الشجر والحجر
2: أي الحجر أول ما بها الحجر نفسه كيف تدل على أنه نزل المطر فرحة نظرتها تفرح ما عبشك فآبه هذا والغبر فوقها
1: والوحشة هذا
2: إن الحجر والجبل أمان بيفرح والزرع الحشائش هذا كلي بيطلع في الجبل إن مناظر قطعة من الجنة
1: بتنعكس على الإنسان
2: بتنعكس كلها على الإنسان بتريحه المنظر الحالي بيريحه وبيطيها الأمل وبيطيها القوة
1: المنظر الزناين الجو الغيوم
2: كلها هذا بتدي طاقة إيجابية داخل الإنسان
1: سبحان الله
2: طاقة إيجابية فين ماسة إن المطر نعمة عظيمة على البشر والحجر والشجر
1: الله ويرغب يضوف يرغب يسير يرغب يشتغل
2: انا كله جاب الطلب
1: نقول مساء الخير
4: السلام عليكم
1: السلام ورحمه الله
4: كيف حالك
1: حيابك من معنا
4: معك جبروك
1: احسن من
4: جبروك احسن جهران
1: حيابك جهران
4: حياك يا اخي
1: كيف المطر عندكم
4: الحمد لله وبعد المطر ما شاء الله
1: نحمد الله على كل حال
4: الحمد لله نشتري سألك يا أخي معنا شجرة جنب البيت شجرة جنب البيت
1: ايوه
4: قد أذتنا بالشمس وما نشوف نقضحها بالعروق حقها بالشمس بالبيت يعني بالشمس الأساس حق البيت
1: من هذا الكبار
4: ايوه حوايج نشتري نلبسها وما نقضحهاش لأن احنا بحاجتها يقضي على ماهي
2: طالما وهي حواجب وجنبك جنب البيت في مؤذي جدا برغم انه طبيعتنا في البرنامج يعني نحضر قطع الاشجار لكن الشجر كما هي جنب البيت قد يقلق على البيت نفسه انها قد قطعها ويباسها وقد عمل ما سبل الله
1: ضروري
2: وانت عندما تقطعها تقطعها من عرقها ما تقلع شل ال ال ال الخشبة حقها قدي كبير ما
4: أيوة قدي كبيرة بس إذا خلينا على مهلا بنحتاج إن بصفوها قصبة أو نربط لها خيط
2: وإيه هذا عاد يحتاج
4: بحاجة إن يبسها
2: ما بش حاجة تيبس العرق بس إن الحواج إن حق الحواج والأشجار المعمر ما بش ما بالله القط وال وتيلك لا شيء بكلن يقلعها من عرقها ولو آسف على قطع الشجرة ولكن قد ولا شيء لابد منه
4: أيوة
2: نعم وشكرا الله يحييك مع السلامة الله
1: البر ما يساعد الشجر يبره يبرهن
2: يقلمهن يقلمهن يقلمهن ولا يبرهن ولا يبقسوهن ولا يجاوب الطلبهن.
1: ألو مساء الخير.
5: مساكم الله بالخير وإنه جمال الله يحفظك يا جمال ما سمعنا الصوت جنب أبوك.
1: حياك يا عم عبدو كيف حالك؟
5: الله يحفظكم.
1: راويين ومدار خيرة نعمة شاملة هم
5: لا بطل نعم علينا البابي نعمة نعمة زمان وإسمة هذه يعني غرقة من فضل الله وكرمه
1: البلادينا يا عم عبد البلادينا
5: عثمان عثمان مديرية عثمان
2: من عثمان
1: لا لا لا لا لا
5: إن شاء الله في الجهاز دوري عثمان عثمان يا أستاذ
2: النابل عاد انا نزلت لاعتهم وزرته وزرناها من قبلنا
1: جنة
2: الله يكرمك الله الله بيكرمونا كل ما ننزل هناك الله يقول الحق الله يبارك فيه
5: وانتم من كل شيء من حق الله من حق الله من الدنيا غالية الله يحفظك ويحفظ السيد القائد يا رب يا الله
2: يا الله
5: ويحفظنا القوة المسلحة البصرة وكما دعموا قوة صاروخية يا رجال ولا بنية ريال الله يحفظكم والطورة المسير احسبوا انه خلص من هذا حق الفيسبوك.
1: نعم شكرا لك
5: الله يحفظكم ويحفظ المجاهدين في إيران وفي العراق وفي لبنان ويحفظك يا حمد شرف واضغط عبد الله العزيز يدعم المرتزقة أصحاب أنس.
1: نعم في أمان الله شكرا
5: أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود
1: الموت في أمان الله
5: يحفظكم الله يحفظ السيد القائد أصبحوا على قرب عمكم عبد العاطف
1: الله
2: يحفظك الله
1: في الجامعة محل عمو عبد عمو عاطف هذا شوارع مول شمس
2: ها ذكرك به
1: عمو عاطف
2: ايوه هذا عبد عمو عاطف
1: لها تحية
2: لها تحية ايوه
1: واقول انزل يوم افسر ما هو هذا عمو عاطف وانه شبس وزيوت وطعمية ومدري ما ما قد اكل شغال قل له خير
2: لا زحمه
1: نعم زحمه زياده البنات
2: هيا وانت زحم يوم جرب
1: ما قد جربت
2: ايوه
1: شبس
2: على مد يخر
1: يسطع
2: الاسم يسطع في راسه
1: يسطع الا
2: الا
1: الا سهل قد وقتها
2: الا وقتنا قد
1: ما دام واخذ يا عم يا عم عادل نبدا من اول رساله إذا أول رسالة والله نقدر نخيل هذه الرسائل.
2: أيوه.
1: أول رسالة بيقول مساء الخير معكم محمد جبران من إب يريم عادو سهيل أو ماشي اليوم مضر الحمد لله شو معد اليوم 12
2: سهيل ألو.
1: ألو.
6: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
6: إحنا مستمعينكم من السجن المغربي.
1: حياكم الله. يا ما تغضية.
2: الله يفرج عليهم جميع السجناء في جميع المحافظات يفرج الله على كل مسجون وعلى كل معسر وعلى كل ضيق يفرج الله عنهم ويفك عنهم الضيق الدعوة من القلب صادق لهم جميعا.
1: الرسالة الثانية مساء الخير كيف المهندس عادل الحمد لله معك فضل العدري معي أنا بعاصمي لونه جالس أبيض ما بيحمل إلا قليل حتى لو نخليه لآخر الخريف.
2: الأبيض هو صنف هو
1: صنف
2: يجي صنف ويجي أكبر من اللي بيجي أحمر الحبة حقك يجي أكبر
1: وضعيم
2: وضعيم لو ما يكتمل الطعم فيه تكتمل السكريات فيه بعد وعلى طول بيعه
1: سهل اللون
2: اي اللون بعده هو
1: بيجروا الناس بيجروا دارين انه هذا
2: يعجبهم
1: لا. كيف حالكم البرنامج هذا قوة القوة الله يحفظكم في اليوم مضر معكم يعقوب الوصابي
2: حياك الله في وصاب إنا في وصاب مضر في وصاب العالي والسافل وعتمة وريمة إنا أمضار كثيرة ما شاء الله وفي أب وأيضا في محافظة تعز أمضار وصير وأب طبعا لا وادي بنا لا يريم لا في دمار أن مديرية عتمه وصابين
1: نزيدك من الشعر بيت والجعفرية وبلاد طلعة النهاري والجبين
2: هذا لا في ريم كلهم أيوة نعم
1: يا الله تيم النعم على الشعب اليمني اليوم غوث سيول من السماء في اللواء الأخضر وديانة معكم ناظم أحمد الحمداني
2: ما شاء الله عاد احنا ذكرنا تجاوب التلفون
1: ألو مساء الخير
7: السلام عليكم
1: سلامة الله حياكم الله كيف أنتم؟ التغذية ما بش الليلة، التغذية ضعيفة. أنا صاحب المهرمة
2: يمكن
1: يعود الاتصال.
2: نعم
1: نشغب بين اللوز ملان عضي بني مضر خرابه
2: عضي وعضي ومضر نتاب على عضي
1: نتاب نتاب زلاء
2: ألو ألو
7: مساكم الله بالخير
1: يا مسنو.
7: كيف أنتم؟
1: الحمد لله
7: نحمد الله على كل حال.
1: من معنا؟
7: معك أبو مودة.
1: حياك يا أبو مودة، كيف أنت؟
7: نحمد الله أنتم فضلهم زاحين الرحمة رحمة الرحمي
2: الله
1: قل لا أسألكم عليه أجراء إلا المودة في القربة.
7: الناس الله نسكن الغيث الدنيا يا بست اشتي مضر كان الله الحمد لله روينا احنا كذا يا جال علب وذحنا الناس زغفوها برام الله الحمد لله شو متوكلنا على رحمة الرحمي.
2: ما شاء الله ما شاء الله الله ناثقتهم بالله إن شاء الله في محله.
7: أي وغر يا عم عادل بين أبشر الجو هذا مشو جو علان اللي نعرفه
2: ما شو علان عادو عاد إحنا بضيين عليه دحين جو الخريف دحين جو الخريف
7: لكن هذا هو سهل الخريف.
2: أيوة سهل وبعد بيجي الروابع الأول والروابع الثاني إن عاد إحنا في ما عيد الخير.
7: أنا داري أنا داري وغري هو علان عادو يقول لك لا برد ورد
1: عادو علان
7: يعني وصي بلاد التوفى هذا بيجي على النهر حما قاتل.
2: أنا إن شاء الله يكسر الجو لأن الجو يكسر يدخل فيه قليل من البرد. يقول المثل يولد البرد في سهي الناس هلي يولد فيها البرد وبعدها بالحق بعدها
1: بس الروابع اشتاء
2: لكن أيوة الروابع الآخرة أيوة.
7: إن نص الله نسكين الغيث قد البرسن والبرد عجائب لكن يشي مطر
2: ما شاء الله من بالأمطار الله سأل ودعي سبحانه وتعالى هو الرحيم وهو المغيث
7: جل جلاله. لكن بلابس يقول لك الجو يعني ما بش استغفر الله ما أتوب الله يعني ما بش عم تقول جو مبشر بمطر بعد الدنيا أحلم ماشي أذكرنا الله
1: تفائل بالخير وعند الله كل خير.
7: إن عند الله كل خير قالوا إحنا بنسجل لا يطفحن بعدما تنجصي
2: ما جاء الله الله يجي
1: أين البلاد؟
2: بني مطر
7: غير همدى
2: ها من غير همدى أنا أيوة قريب من بني مطر
7: أيوة يعني هلا بأس
2: أيوة بينكم وهم شوية قرى
1: المنكب
7: أيوة أيوة أيوة
2: يلا تحياتي لك يا أخي الله يغيثنا ويمضمضر الأرض كلها
7: آمين يا الله
2: الله في سلامة الله مع سلامة الله
7: يا الله.
1: الذره تصفر وتحرق العلاف أي شيء
2: هذا بيصفر بيجلس الماء فيه. أجاوب التلفون
1: نجاوب أدامه. ألو مساء الخير.
8: ألو مساء النور
1: حياكم الله.
8: معكم
2: يا أستاذة
8: مسك من محافظة
2: ريما. أهلا وسهلا
8: يا أستاذ. معنا كده بعد شقر البسابيس اللهم تصلح كده فشنا وتطلح وأوراق يا غير ما تطلح كده بعد البسابيس
2: هو عادوا توهن اصبري عليهن ذا زرعتهن قامين باقي تخليهن يقومين أكثر لو ما يوصلن السن المطلوب لهن على طول عي عي طلع عين البسابيس.
8: يلا شكرا الله
2: يسلمك. الله عفو مع سلامة الله.
1: كذي مساء الخير وكيف كل وحاله؟
2: الله يسلم حاله.
1: الحمد لله عندنا اليوم أمطار خير وبركة في بني مضر مخلاف عياش إن شاء الله زراعة مبروك معك ابن السميري.
2: حياك الله جاوب التلف.
1: ما شاء الله نجاوب. ألو مساء الخير.
9: مساء الخير.
1: يا مساء النور.
9: معك علي يحيى الطويل من قبيل الظهير بني مضر.
2: اهلا وسهلا حياك الله يا صاحب الضفير.
9: حياك الله يا جنب يا عم عادل.
2: الله يحفظك الله يحفظك ومبارك. ايوه معك
9: ذحين معانا بنتك هذا مذحل كريك عبه.
2: اذا هن مذحلات يقوا عليهن رشه سموا جهازي من حق الذحل. قلت سموا جهازي من حق الذحل والبيضة الدقيقي وجر اعمل نص من الليل كل ليلة وانت عبي لك كم اشتيت الماطور ولا لاش بالتب الصغيرة ورشيتها
10: ومعي هاي حنب او طلب هذا ما نشتري ماله يعني بنقلت فيه وهذه نقول بيخدك على راس القرادي
2: انه هذا شيء معك خواكت بتقلت فيه انه ما يشتيش قرطصة يشي لو تشتي اعمل له خزقان القرطاس خزقه بكله وبعد اسفالك كله
10: ايضا لكن احنا قرطصة ما بنغلش عليه وقرطة نفعل ما بين الشجن والسجن عشان الاصفر
2: لا وهكذا بيخسع عن الله هو يخسع هو يستحسن الشبك من ضالع على كامل
10: يا استاذ عبد الله يحفظك الله يدلل وما يجي علم الراس ما هو السبب
2: ما هو؟
10: الله يجي علم الراس يعني
2: اللوز
10: بتجلمك على جلمي
2: ايوه هذا اللوز اللوز هذا بيجي فيه حشره يسمى الترس الترس ايوه بيجي بتجلعز بتجرد جلعز هكذا ويقنبر مكانه العلاج الباهر حق الترس مبيت حشري خاص بالترس تقول له عندي ترس في اللوز ولا في القات ولا في اي شجر ثانية بيجي اعمل نص من الليل كله لترمي الله يبارك فيك ان شاء الله
10: وإن شاء الله نحن استجدنا يا قريب الله
2: إن شاء الله نعرف قراكم كلها ما شاء الله نعرف القرى كلها
10: الله يخليك ويستر عليك هذا يشكر الله تصبحون على خير
11: مساك بخير
2: أن أنا بيعجبني الرعوي كما بيشكي من حاله بتأثر على بشكاه قصير
11: بشخص
2: بيجد الإجابة الناصر يعني
11: وأجاوبه تلفون
2: أجاوبه تلفون
11: ألو مساء الخير ألو مساعش فضحنا يا أستاذ عادل بعد أول غمض ولا فجر ولا وده حين قد بي غزال إشتي جي ما دحين ولاد
2: ما
11: مساعش ولا قمنا صلينا برد نتوضينا ولا واحدة ثنتين ثلاث
2: ما داهن
11: داهن
2: ما الله الله يكون في عانك جاوب الثلاث
11: ألو مساء الخير مملكة
12: حيابك
11: حيابك خير وستر من الله ما بي حيابك ما لبي ألو
12: السلام عليكم ورحمة الله
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنت اتصلت أول ما
12: زعم بأن اتصل بثابت
2: أيوة أنا أول عرفتك أنه أنت اللي اتصلت أنه أنت
12: بيقول لي جبران قال ما في شيء
2: ما بيش تغطية أيوة بثابت صوتك واضح
12: بثابت
2: بثابت صوتك واضح وارخص
12: لكن الصوت عندي ضعيف
2: ذا الحين هو الكل ما هو صوت
12: الروابع حتدخل من يوم الجمعة
11: الروابع
2: إن شاء الله
11: صح إن شاء الله قدو 13 سعيد
12: الروابع أدخل من يوم الجمعة
11: لا عمي حسين دقيق في
2: أيوة بيحسبها لا نعم
12: إن شاء الله الله نصر للمجاهدين الله يثبتهم
2: الله
11: كريم
12: الله يقويهم
2: الله
12: في وداعة الله
2: أنا الله يحفظك ويبارك
12: فيك قليلة.
2: ويحفظك ويبارك فيك مع السلامة الله
11: اليوم ما شاء الله أمطار وبرد الحمد لله على كل أساس الطم الكوماني من دماء
2: البرد ما شاء الله لكن إنها في علاج للبرد اللي يعالجوها بالأحماض الأميني جرد الشاب أحماض أميني أي زراعة عنده تعرضت للبرد نعم
11: أجاوب
2: نعم
11: كان نقول مساء الخير يا آدم طهر برنامجك رائع لكل مزارع وجبران مذيع من بيت نعم حيا جهوزية الثقافي سليم سويلح
2: أهلاً وسهلاً يا سليم
11: في لحبنا وفي على شعر
2: أيوة أنا شعر باهر
11: ما در من بين يا مسنو
13: كيف حالكم
11: حيا بك
13: كيف الأخ عادل
2: الله يحفظك ويبارك فيك كيف أنت
13: الله يعافيكم ما لكم شيء
2: الله يحفظك نحمد الله ونشكره
13: ويمن الله علينا بالأمطار يتم الثمرة
2: الله يمن علينا بالغيث
11: من اتصالكم من اتصالكم
13: معاكم حميد البجل من المضلع جبل يزيد
2: حياك الله أبو أهل جبل يزيد كلهم
13: كيف حالكم؟ ما لكم شيء؟
2: سلمت ونجي
1: قدر ويتو.
13: الحمد لله وقعلنا الأسبوع الأول مضر منباري، نحمد الله ونشكر إياه.
2: الحمد لله الحمد لله،
13: ما يعني كسر البقع من بقع الله بقع كريم.
2: نعمة نعمة
13: الحمد لله.
2: وضاحن بترجعه أكيد، ما
13: بترجعه على المكاسر ولي بذرة ولي بذا. أيوة حلب بلدن شيء
2: ما شاء الله عليك.
13: والذرف بعضها اللي ما كان تطلعش دلحن قد بطلع بعضها، وبعضها قد خرجت هالمط
2: ما شاء الله. هذا حنا سرع ازرعوا في الاماكن الفراغ فيها شعير
13: قد عليك بينها وما.
2: ايوه
13: فعلوا بينها شعير.
2: ايوه تكملوا. ايوه
13: واشتري استشيرك يا استاذ عادل، القتلي ما تفتحش اللي هو مكسر ولا رضا يفتح منه الرلمه.
2: انا مكسر كسرت انت قوي ذا حين الحين
13: تطلع يعني قد غرد ولا رضا يفك.
2: ها ما رضش يفك، انا دحين يقعد الرشه دخلي يفك، يقعد على مبيد حشري جهازي.
13: ايوه
2: ايوه ومع سماد عناصر صغرى.
13: لانه ما فتحش.
2: ايوه جرى سماد عناصر صغرى، العناصر الصغرى السماد والمبيد. تبدا اول ما بالسماد وترجع الحق المبيت وخلاص.
13: شكرا لكم، الله يفتح عليكم يا
2: رب. عليك خير ان شاء الله،
13: تصبحوا على خير
2: وانت من اهل الخير.
1: هذا الرساله كبير يا استاذ عادل، يعني نوعا ما من الاخ محمد ابو علي، يقول السلام عليكم بركات مهندس عادل والاستاذ جبران الشيخ حياكم الباري. الحمد لله اليوم وكل عام شهر 8 ياتي جبران لخواطر العباد وفرحه القلوب ونزول الامطار. اليوم كانت امطار غزير على تعز والحمد لله زرعتها.
2: الحمد لله، اللهم لك الحمد لك الشكر.
1: وخير الله قال خير الله موجود، بس قصرناه في التجره.
2: التجره
1: ماذا خدعونا بالتجره او لقي، واحنا نريد بلدي ينتج خيرات. المهم الخير موجود وبدون التجر.
14: السلام عليكم.
1: سلامة الله.
14: كيف الحال؟
1: حياك من معنا؟
14: معك علي عمر حسن من الساحل.
1: حياك الله.
2: اهلا وسهلا يا علي عمر، اهلا وسهلا.
14: من الحديدة.
2: ايوه الساحل الغربي.
1: تفضل
14: معدل.
2: ايوه معك معك.
14: يعني موسم الخريف الان الله
2: الموسم الخريفي قد وذا الحين، انتم بتستعدوا للموسم الكبير.
14: ايوه ان شاء الله.
2: ايوه عاد بقى ازرع على قدم وساق. نعم
14: يلا بعمل.
2: يلا مع سلامة الله.
15: نقدر رسالة ناس العدل؟
2: لا اقراها وقرب صوتك من الميكروفون.
1: حاجة بس.
2: لا سوا. سوا. باقي الوسادة والمكتب.
1: ونومت كلمة.
2: سابق.
1: منكم نستفيد ونتعلم. رسالة بتقول مساء الخير يا مهندس عادل وجبران، معنا قضب 12 لابنه لنا من حندريناه 6 أشهر فقد طلع قضب خلقه، والآن بدأ فيه 4 سبايب يصفر القضب ويبس.
2: هيا علي
1: بيصفر عندما نقضبه ينقضع عرقي من النص.
2: لا أنا دكوند تبه انت قضبه، وبعد ما قضبت تجرد اعمل السماد 23
1: هذا عيال شريح.
2: ايوه دفع للسماء 23 يعني اذا هن كم 10 لبنة 15 لبنة
1: 12
2: لبنة 12 لبنة يعمل لهن 2 كيلو سماد 20 23 فقط 2 كيلو يكفي 12 لبنة.
1: مساء الخير، اليوم احتفلنا بمولد النبي صلوات الله عليه وعلى اله
2: بالمطر. اللهم صل وسلم على وعلى اله
1: ببركة النبي صلوات الله عليه وعلى اله. معكم عبد الغني التالبي.
2: الأمطار نعمة وبركة النبي بدعم على البلاد والعباد الله. ونحن قبل المولد وما بعد المولد أعساه
1: الله. الله
2: كل سنة.
1: كل سنة كل سنة
2: ليس قبل المولد مثل ما بعد
1: الله. الله ولا ما هذا سنة قبله وبعده
2: إن شاء الله. قد قبلك قد قدمنا قدمنا لهم السبت
1: إرزق أرجل يهودي
2: إرزق لكن لا سبع جد. أيوه
1: مساء الخير، باقي وقت لمزرعة البلسن أو ماشي ديبان الغفري؟
2: وقت عاد وقت لا وما قدك في نص الروابع على آخره.
1: ذي خالد محمد صلاح بيت. نعم ما بش عندنا مضر.
2: عيطي الله عيطي الله استخبروا الناس ويتسقوا والرجوع إلى الله هي مكسب كبير لكل الناس الذي قد مضروا والذي ما مضروش.
11: السلام عليكم يا عم عادل، بمعي بعض قلع قات بيضمرنا ويبسين ايش العلاج هاني الحتاد السبري اب
2: علي بيضمرين اسمع اللي فيها الملوحة، ملوحك في التربة زيادة او المياه نعم يجرب يكشط التراب من تحت المغارس اللي قد المريضة يبعد منهن 20 سنتي ويرد التراب من نظيف ما بيش في ملوحة مشو من الجربة نفسها من جربة غير الجربة ويحطه ويسكيه ويعمل الهيومك وإن شاء الله بيكون خير. وإذا احتاج في الأخير عمل له الذبل البلدي يخلطون بين التراب ويسكيه مع الهيومك وإن شاء الله خير.
11: هلو
2: ما فاصل هو فاصل نعم
11: المهم
2: المهم قبل

0: من جديد يا سعادة عدنا لكم ونقرأ الرسائل ونستلقي ونستلقي في الاتصالات على 01-322-653 والرسائل 70-991-991. الشباب الأولين كانوا يقولوا صفر.
1: إيه صفر.
0: صفر.
1: إيه.
0: والدكتور الحكي. الدكتور يقول أنزل عند الحكي.
1: عند الحكي ما.
0: ما.
1: أيوة الله هذا الأولين كلهم أيوة.
0: السلام عليكم واسمه الملك حق السعودية الأول فهد ما.
1: فهد.
0: فهد. كان يقولوا فهد. هذا شايب عندنا فات.
1: اه. وفات ناقد.
0: نقلع.
1: قرأ الرسالة.
0: معنا شجرة فلسك في الحوش. قد لها خيرات كانت مورقة بس بدتي فلسك معضب وذا الحين قدها يابسة. بس بدتي فلسك لكن يابسات وفي البيت بيغسلين ويسكبين الصابون الشجر ما نفعلها.
1: ما أقول له لا يسكبونش الصابون.
0: وذيك الضرر.
1: نعم هو ذيها الضرر لأن الصابون في مواد دمية الشجر ينتبهوا
0: مركبات مركباتي
1: أيوة. كيميائية
0: كيميائية
1: نعم
0: اللي بعده
1: نعم
0: قال السلام عليكم وادي الدور السلام على المضر سيول العدين كل يوم مضر وسيول
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: مساء الخير يا أستاذ عادل نحمد الله على نعمة الأمطار عندنا في جبل نبي شعيب بني مطر
1: نعمة نحمد الله ونشكره
0: جميل النحنحي يرجع الاتصال بي
1: الله يحييك يا جميل النحنحي
0: فطلقت
1: قال لك
0: والله يعني بيفعل في الشهر اسبوع عن ثلاثة بيقال لي ويخزن ثلاثة اربع ايام
1: قلبي ما له شيء ايوه
0: قلبي بيرتن كما اقول
1: ايوه
0: اب مضر احمد علي عبده
1: الحمد لله على نعمة الامطار
0: يا خبير حق لقات النسه بدلا حكن ما نفعل
1: اي قال لهن مبيت حشري
0: قد وقت قطيف العناب
1: لا قطف اذا هو رازقي وقته نعم قطف بس عاد شويه انك هذا محمد ولا ما بعضك قطو طيب نعم
0: صالح ملفي قال مساء الخير يا استاذ عاد سمعته كل الاسبوع الاول وفرحت الحمد به غرس بلس عندكم وانا روحي في البلس عاد اجي اقلع من عندكم وغرس لي اكون اختف لو ما اقول صلح
1: جيد الحين أهلا وسهلا أزعل أين مزرعة حاضن ظهر الطارف عيوري وصلى الله هناك ومرحبا نضيفك وانت الغرس
0: أنت غرس بيج بس
1: أيوة
0: وسعد هالبلاسكا
1: الناق كل اليمن هو لا يوصل غيمان أي غير نظرته أي بسير الوادي كل الوادي مزروع بلس
0: بلس
1: أي
0: وصلتنا
1: النكد وكيف ما عقبلوا على الناس على الزراعة لا ليش الفائدة
0: اش كم نلقات
1: كثير كثير يكفيك ان ما بتستخدم لش ولا اي مواد كيماوية ولا اي مبيض
0: كلام
1: من الله
0: ويقوم ان ما البلس ان ما كان
1: ان ما كان لكن ما هو لا لقي خدمة مثل عندنا عين هض نعم
0: هل الأشجار الكبيرة مثل الطنب والسدر والورف
1: والورف
0: الذي جنب البيت وأثر على البيت وشكشك شكي
1: الطنب والسدر ما يأثرين شيء اللي يأثرين الحوائج
0: الحوجة
1: أيوة الحوائج والكافور وهذا لا يأثرين نعم لكن الطنب والسدر ما يأثرين شيء على البيت
0: بين الطنبي منطقة اسمها بين الطنبية ما فيش
1: إلا بس الطنب هو موجود في معظم الوديان مثلها وديان حجم وديان ريمة وديان أب نا موجود لنا في معظم في ريمة في معظم الأودية
0: الحوايج
1: لا يجي من اللونين اللون الأحمر واللون الأبيض الزهرة حقه
0: الحوايج ما تجي من الهند بس ولا
1: الحوايج لا كثير من الطوال بدن تجن
0: قال المشهور كانت من أول الهند
1: أنه لا زال لا بس بيستوردوا كمبودي بيستوردوا من بلدان أخرى ثانية
0: معنا البضاء
1: ألو
0: ألو مساء الخير
2: يا مساء الخير والعافية
0: من معنا من الطارق
2: رجع لكم أبو مودة
0: حياك يا أبو مودة الحب
2: والتن أيوة ذكرت بسحاك ومن الحوايج بسحاك عمي حاجة من الحوايج الحوايج الحين يا أخي معنا شجر إحنا نقول لها حوايج لا تتي حوايج ولا متيك الله
0: نهي هي الحوايج
2: أيوة
0: عندنا ما يسمونه حويجة.
2: المشكلة إني في أرض الجد، أرض الجد، كيف يفعل بها واحد لو ما يبعتها يعني يبسها
0: ينقضه؟
1: ما دباس دباس بس جر اقطعها واللي عبقى منها ما تخليش القرشة حكيت فيها تلحق اللحاء حكها دقرش اللحاء لي لي وعد انتي عراضه
2: يعني الحق لها لاني شوف طلعت في أرض الجد في اللاحة سماع
1: أيوة
2: أيوة ارقها داخل جد وتخيف على واحد وجذر ساعي أنا قال الحاجة نفسي يقول عيش حسها واحد لكن بتعوض
1: لا دلحكا بعد ما حسها دلحكا الباقي دبعد اللحا حكها
2: تقرش هذاك
1: القرش الخارجي كلها لي لي
2: ولا تتعوضت ولا شيء
1: ما بعد ما تقرش ما عاد تعوضش
2: ما عاد تعوض
1: ما تعوضش
2: يلا تسلم احفظكم الله يبارك فيكم
0: يا مان الله
2: يا مان
0: الله الحوايج سعد الحوايج الشجر حقه من هذا
1: ايوه هو نفسه اللي عندنا بري بيزرع في المناطق البرية وبيطلع من نفسه في البلدان الثانية والحوايج اللي من الهند هي نفس هذا
0: نفس
1: بس مدري
0: ما فعلوا لهم
1: الصنف أو لا مدري
0: أيوة نعم يسر
1: نعم
0: البضاعة تضمر من عند الزهر منزل لو ما دبس الشجر معك أبو محمد
1: هذا اللبحة يا صاحبي اللفحم متأخرة إن قد فيها الزهرة ممكن تستخدم مبيد اللفحة تجر مبيد اللفحة وتستخدمه حسب التعليمات في عرض العبوة ورشة ألو
0: مساء الخير
3: يا مساء النور والعافية
0: كيف حالكم
3: الحمد لله
0: من معنا
3: معك ناصر المظاري
0: حيابك منين صالك
3: منين بعدين
0: قوة القوة كيف المضارة؟
3: أوه ليل ونهار
0: ما شاء الله
3: بس يا عم فهد الكندا يعني صفرت وتيبت ليش؟
1: بيستد عليها الماء جر شوي السماء سماء ابيض سماء ابيض
3: من هذا السماء الذي يقولوا من حق اليهود لنا السعوديين
1: أيوه
3: يعني ونسوي سوينا لها مربي الاغصان مدري ايش
1: ما يحتاج مربي ولا تشتري لا سمد بس ايوه نعم
3: الله يعافيكم
1: الله يبارك فيك
3: يلا اسعد الله مساك
1: مساك بالخير
0: محمد القرسي مساء الخير وكيف حالكم ادعشاء او ارقد كيف مشيت
1: ما لا بعد قال العشاء سالهم
0: قليل ما
1: قلنا ارقد خفيف الخف رحمه
0: الخف رحمه
1: اي
0: عندي الأرض عندي في أرضة الأرض في أرضة والحمضيات عندي ما بطلع إلا شوية وتجذر ما أفعلن المتصل حيدر المسوري لينه
1: أن الحمضيات ما بطلعش من سجل للأرضة إذا بأرضة عندك ما أطلع شيء استخدم علاج الأرضة الفبرونيل استخدمه حسب التعليمات الموجودة في عرض العبوة وتوكل على الله
0: كل ابن سلمى وسيده حلفها القديم أو جديده راجع حسابك وعيده محال تنال ما تريده أمامك حقيقة وحيدة هزيمة نكراء أكيدة حياتنا للسيد القائد والمجاهدين وجميع الجبهات وهي لكم باشمهندس عادل والأخ جبران وجميع طاقم التنمية الزراعية صامت حيفان
1: حياك يا صامت حيفان الله يحييك
0: يسبر زراعة المنقة هذه الأيام
1: ماشي
0: نعم
1: ما.
0: وتجي رسالة بتقول السلام عليكم أخبارك يا عم عادل أنتم بخير عندي نحل
1: ما شاء الله
0: الجحر نكله أصبح ضعيف هل في علاج التكاثر
1: في علاج وفي الدكتور عندك الرقم
0: ربما
1: أي الله طلع على هو موجود عندك الرقم حق النحال
0: رسل لي جمال تقريبا
1: أيوة رقم الدكتور النحال جر اتصل به ولا اعمل الرسالة بالمشكلة اللي عندك وعيرت عليك بس تتصل به في وقت مناسب يا أود اعمل
0: سبعة هاي
1: رقم النحل كم هو
0: سبعة هاي
1: ثلاثة ستة
0: سبعة خمسة أربعة ستة.
1: أربعة ستة.
0: ثمانية.
1: ثمانية نعم.
0: ونواصل قراءة الرسائل.
1: نعم.
0: أنت هذا علي الأحضر من تامه خلاص تمل ليه. أهل الله علينا اليوم بأمطار غريزة في بني مضر. الحمد لله شكر.
1: الحمد لله.
0: أمطار في بني مضر خيرة.
1: أمطار هذا السنة من أولها لا عندهم. لا. نعم إحنا معنا مال خيرة طنك في بني مضر.
0: ما شاء الله.
1: مضر. أيوة.
0: بني مضر حتىها كبير.
1: أي حتى هم واسع.
0: كبير ما؟
1: واسع لا حتى آنس.
0: لا حتى آنس.
1: لا حتى آنس.
0: شارع جماع لا صنع لا.
1: وقضاك الحيمتين واسع. وهكذا تجاه المحويت إنه حتى
0: فساح.
1: حتى فساح نعم
0: هي بلاد البستان
1: نعم بلاد البستان الله يرضى عليك ما دام من تحافظ الاسم الحقيقي حق
0: بلاد البستان
1: ايوه نعم جاوبت لهم
0: الو
4: الو السلام عليكم
1: وعليكم السلام
4: ورحمه الله وبركاته سعد الله اوقاتكم بالخير والعافيه
1: بالخير والعافيه
4: والحمد لله على الامطار الحمد لله على الأمطار الحمد لله على الأمطار الله يحفظكم مطهر آدم بحار وجبران الله يحفظكم يحفظ البلاد والحمد لله على النصر والانتصارات والنصر جاي قريب أنا كل مرة بتصل عبركم عن طريقكم عن الحيوانات الله يكرمكم منها اللي تنبه من الصغار هذه
1: نعم.
4: ما هم راضين لا مسالخ تنزل ولا مسؤول ولا أي واحد ينزل الصغار بتنبه هذا بلا بلا بلا حساب لو يمرون تمام يشوفوا يا أخي خلاه يكبر بدل ما تبحوا فيها 4 كيلو ولا 3 ونص ولا 5 كيلو خلاه يصل لك 15 كيلو 20 وفي منفعة وفي مصلعة لكن لا المليح بيهربوها والداخل بيجزر الصغار عين الرقابة نقول خاف الله يا مسؤولين نقول اتقوا الله السمك هذا الأيام نفس العملية السمك اللي كان ثلاثة ثلاثة ونص ثلاثة 2500 ثلاثة ونص التونة أو السمك بستة آلاف يا مهندس عادل بستة آلاف بيستغلون علشان الدجاج صار يخففوا منها تمام عين المسؤولين يخافون الله بهذا المواطن يخافون الله يتقون الله بالحرب اللي احنا فيه مش من داخل استغلال والمسؤول جالس على كرشه وبتي كل حاجه حق بطنه جعل كرسيه ويبقى حق كرشه مدبل انا اسال الله ان يفهموا هذا المسؤولين إذا عاد فيهم ضمير وإن ما في الله يزوح كل فاسد من البلد الله يزوح كل فاسد ودمتم مدام الوطن الشيخ عبد الله اليافعي أبو مدين عشان كل ما بنتصل ما بنجيس منها لكن دحين بارك
1: الله الله الله
4: الله يحفظ
1: حياك الله حياك الله
4: يا حياكم الله وعزك
1: يا الله يا الله على خير فينا مع سلامتنا
0: للمسمى يسأل عادل الحاجزي من الحجز من
1: أيوة
0: من الكت مساء الخير الأخ المهندس عادل ظهر نبشركم مضر عندنا في السبره ميتم ميتم وسيول الحمد لله المزارع مضيع القادري
1: ما شاء الله ما شاء
0: أين
1: الله
0: أين ما وقع نفع
1: ما شاء الله
0: ونحن سقينا والمضر وقع في لولو أين ما وقع نفع
1: بيت نعم يتسقى والمضر
0: مضر لولو
1: لكن بعدها يبدنزل من عندكم السعيد
0: كده الست قد استلقف
1: ها بيستلقف
0: بيستلقف
1: أيوة
0: كان سيو زمان سيو نعم. من هنا ومن باب القلت ومن بيت مشحز
1: أيوة
0: نوعي ولا اشت معاي
1: ما هو
0: نعمة
1: يتفن
0: الوادي أيوة. القرية
1: أيوة
0: من أبو ضياء القرماني مساء الخير يا فنس عادل احنا في ضلاع كوكبا هل عادي يصح نذرا شعير وحلبة في هذا الوقت؟
1: يصلح يا صاحب الضلع يا صاحب
0: ضلع كوكبا
1: ضلع كوكبا يصلح نعم شعير بر سقله بلسن حلبة نعم
0: أبو محمد من أب قطعنا القات وما ضلعش كاملة متخادعة مو نفعل له
1: اعمل السماد عشرينات والله عناصر صغرى مع السماد عشرينات الو
0: الو مساء الخير
5: الو
0: حياكم الله.
5: سلام الخير.
0: حياكم الله، من معنا؟
5: كيف حاجاتك تبلا؟
0: الحمد لله.
5: معك عادل الحال.
0: حياك يا حاج عادل، كيف حالك؟ هذا من عندنا بيت نعم بحال. زيه.
5: اي من؟ لا شوف لنا معنا البن ما دام السوادي.
0: قال شوف بن اذا قلت لك يا استاذ عادل.
6: الا وانا قلت لك.
0: قال لي قالوا قال لي ما يشوفش عندنا استاذ عادل لكن على الله.
5: ما بلا صار انت ما بعد عليك بن ما بيسكين.
0: من هو؟
5: صالح مصايف.
0: ها هنا علي.
5: ايوه
0: ما جاء من هنجة يا استاذ عادل،
6: ما جاء من هنجة، سكاهن قليل قليل.
0: هو شو بلاد هم شو بلادهن
6: وما ما هو لا هو منطقتهن ولا هي بلادهن. احنا قلنا له قال لي رايي، قلت رايي لجبران من وقته، لكن ما دام قد غرسته قلنا على الله خليهم يغرسوا.
0: انا خلصنا احنا وكل
6: يلا خلاص
0: مسير الناس.
6: ايوه
0: وعلى الله.
5: الله
0: هذا عدنا مكيفين ما؟
5: أيوة مخزني.
0: لا قوة.
5: يلا
6: خير.
0: يلا في أمان.
5: يا ماما.
0: في أمان. مساء الخير يا برنامج زراعك معاد في سهيل. عم أقول لك بعد وضوء.
6: يومي.
0: ما بش عندنا مطر كذا زراعي بعد، بس مع خيار القحمي من عمران بني سريم عند الله كل خير.
6: الله الله يرحمه.
0: الله استقام وعطل أسكانهم عن غدقاء.
6: نعم.
0: فقلت استغفر ربكم انه كان غفارا.
6: يرسل السماء عليكم مطرارا.
0: والقلوب الحالية والتواضع والأخلاق وحمل الناس على سلامة واتصال وألو مساء الخير.
7: مساء النور.
0: حياكم الله.
7: أنا طالب المرادي، أنا عارف أن برنامجكم على الزراعة، ولكن الإدارة متى أرسل الزوامل على برنامج فن الفنون؟ هل في أي وقت في أو في وقت البرنامج؟ وهل لدي وقت محدد؟ ولا في أي ترسلن؟ وهل لديكم من ينشد بهن؟ أم لدي أنا لدي زوامل لدي منشدين منشدوهن؟ آخر مسجلات واريد اسمع منهم جواب الآن.
0: خليك على الخط وأجابرك المخرج، هو خبره وداري بهذه الأشياء وجاء تحت الهواء.
6: ايوه
0: هو ده اخو خبر
6: جاوب التلفون
0: جاوبه وحاكي كل ما هو كيف ما يصير السب.
6: ايوه
0: يا مهندس عادل، انت استاذ جبران معي ثلاث غرس، غرس رمان بثمرين لكن ما بينضجنش، ايش عملهن؟ معكم نجيب القبيلي من دمار.
6: النضج ما تبكر لما شو ناضج، لو ما تاخر على يطيب اي زراعه تطيب، اي شيء في الدنيا هذا يطيب.
0: كلام
6: أيوة، من عند الإنسان لا عند الحيوان لا عند النبات
0: الله.
6: لا عند الزرع لا عند الأعضي، كلهن يطيبن لا بد من ينعهن ينعين.
0: محمد آل جعفري يسعد مساك يا أستاذ عادل.
6: الله يمسك بالخير.
0: هذا من عندنا من بني مرة،
6: أهل المساء.
0: قال اليوم الدوم شبك في سوق الربو. تبارك الله،
6: ما هو ما شاء الله أكلت بقضية قلبك ما
0: قلنا مقابل الجهل، قالوا قعدتنا مشبك الوعد الثاني.
6: اي
0: مه.
6: يصبر يصبر.
0: جميع العاملين جفة الزراعة معي البلس العربي مترابه، ما نفعل له ابو مشير مترابه.
6: فيها عناكب انها جالسة ترب الملا، اذا هو الترب استخدم مبيد عناكبي، مبيد عناكبي خصب العناكب استخدمه حسب التعليمات في عض العبور الشن. نعم
0: أزد أجاوب على محمد علي الجعفري.
6: يلا
0: أنا ملا يقول تو عنب ما سبحان الله رسول.
6: ها
0: قلت مشبك مشبك مشبك.
6: يلا
0: المهم ولا هذا اليوم يقولوا تو جاء عنب.
6: إيه
0: نه
6: إيه والله.
0: السلام عليكم، البلد التانفته كيف نعمل يا عدل من أب المنار بعد بعد
6: ما هو
0: البلد اللي نبته؟
6: البلد
0: ها البلد
6: ما يتيش نبته، النبته مزروعة من الله في الأرض أو الله بذور حق القمح.
0: قلت هو على ما هو.
6: أيه لكن قلنا هي النبته إن شاء الله تكون نبته مفيدة مشي ضارة.
0: تنا ما بالله على ما قريناها ربما إنه يا أستاذ عادل وأستاذ جبران، عاد إحنا في سهيل أو في الروابع؟
6: في سهيل وقد عن دخول الروابع.
0: معانا بيتسلخ معاك بيتسلخ معانا القمح بيتسلخ.
6: القمح ما يتسلخش، يحصل في الرقاد.
0: مراد محمد عياد من قلاتي الهمدان، ما بيتسلخ معانا ألف لام قاف حاء. ما كان الشيء يقول.
6: أيوه
0: الفلسك أول. عيد الرسالة نقرأها. نهي السيد القائد عبد الملك بن صارات بعدهم لآخر قدر من دماءهم، مش من دمائنا، من دماءهم. معاك ابن البريهي.
8: أهلا وسهلا.
0: أنت عزمة؟
8: أي والله.
0: جبر حبشي.
8: لا.
0: أخت المجاهد من عندنا شجرة القات بيت، بس قالوا نعمل له شب الفؤاد وملح، هذا صح؟
8: ما شو صح؟
0: خطأ.
8: والملح عاد زيادة المصائب. اعملوا له ترى معادب البلدي واحفروا حول الشجرة 20 سنتي وغيروا التراب كله.
0: نعم هذا نعم. هذا يشيك حلاء معها.
8: ايوه نعم.
0: مثل هذا قال ان دائما هو الجنبض.
8: أيوة.
0: يمكن هو زمج. السلام عليكم ورحمه الله. الحمد لله على المطر هذا العام وزرع في ريمه ما شاء الله، والله ان المزارعين بيستفيدوا منكم ومن هذا البرنامج الزراعي ابو وزير ريمه.
8: ما شاء الله ما شاء الله نعمه
0: ما شاء الله سعادة. جمهورك لا كل قريه
8: ان هي نعمة من نعم. الله. تعبت ما عاد بين اقدر شيء اصير واجي. قبلها كنت ازور القرى
0: ثاري،
8: كنت ازور القرى في كل المحافظات، ما فيش ولا محافظة لا شمال ولا جنوب الا ودخلت في كل قرية
0: وكل فتنة وكل معصوبنا
8: وكل ان اكل اكل الشرب وشرب ان كل قرية لها عادات وتقاليد مختلفة عن الأخرى. بس مجتمعين في إيش؟ في حاجة اسمها الكرم.
0: كرم.
8: الكرم اليمني ما بيش بعد أبدا.
0: مكفى واحدك فاثنين.
8: مكفى واحدك فعشرة.
0: الله. بنقطع بذور البطاط ونتركه يومين ينشف، لكن الذري بيخسع. كثر الذري بيخسع، أيش السبب؟
8: لا تكوّلهنش. قطعهن ولا تكوّلهنش، ما يخسعنش. نعم.
0: منصور قاضي قلت بين أخوي قلت عتهم له أطرح لي
8: الطرح باقي دقيقتين.
0: أنت غير طرح بس.
8: أيوة.
0: معكم أم البراء مدينة ذمار. أنا زرعت في دباب
8: وخزقتين من سالان أكيد
0: احتياجي اليومي مثل البسباس والكزبرة والنعناع والطماط. هني سبراي
8: يسبيرا ونص. أهم شيء التصريف حق الماء زايد من سفال الوعاء يعملوا فيها خزق. نعم.
0: قال ذي هذه قال طرح لي مثل هذا بيجاوب عليه محمد مجاهد مري. قال هذا قضية مثل الذي قال أسرع الزواج أو اشتري أو حج. جواب لذلك قال أول اشتري حيسي ورزي حكيت قهوة. بس هذا واحد كان يقول بريد قهوة مع حيسي وذلك شل عليه يومي يومي. قال لا تنصحني أتزوج أو أسرع حج.
8: كان رزي الحيسي
0: لا أسرع لك حيسي أول شيء بعدها عن معي بكشه مكتسحبش ايش اعمل مواد بكشه
8: القات بكشه. ايوه يبكشوه بكشه. ايوه يجي
0: مكتسحبش ايش اعمل المواد يا عم اخوكم هيمان الحداد اب سبره
8: جر سمات عناصر صغرى جر لك علب من عند البيع المشتري وعمل له رشه ورجع اقطف البكشه.
0: نزيد نقرأ هذه الرسالة هما؟
8: أيوة.
0: مساء الخير يا أستاذ عادل، أنت وأخي جبران وادي حرضة في قرية كاره.
8: أهلا وسهلا.
0: آخر وادي زراعي في الحجر مهدد بعدم الزراعة فيه بسبب إغلاق 6 موجف أو 6 شمات. ناشد الزراعة يفتح فتح الست ولو مؤقت ولو مر في الصيف ومر في الخريف كون الست فاشل ويحتفظ بالماء أكثر من شهر ويمنع وصول السيل إلى وادي حرضة مما أدى إلى يباس محصول الذره وضعف المحصول وتدهور الزراعة. حياتي لكم محمد العماد الهجر.
8: وصلت الرسالة حقك وانتهى البرنامج. كم رقم العمليات؟ 7-7-22-6-5-5-2-8. هذا وراء اللي ما قرينا رسائلهم
0: يكسو
8: يعيدوا إرسالهم لديها الرقم ويتصلوا بجمال طول الأسبوع اشغلوا.
0: وصلنا إلى ختام هذه الفترة من برنامج التنمية الزراعية على منبر إذاعة سام. تحية لكل مستمع وكل متصل ولكل مزارع ولكل مجاهد مرابط
8: الله
0: في الجبهة في الميدان في الحقل في البستان في كل مكان
8: وأينما
0: هم أينما هم.
8: نعم.
0: ألف تحية وسلام. وكذلك كان معكم إخراجا وتنسيقا وإبداعا وليد الأكواع
8: ألا
0: إشرافا عاما
8: إسماعيل المتوكل وحمود محمد شرف.
0: متابع برامجية
8: محمد عبد الله قاطو وخالد حسين.
0: إشرافا فنيا زراعيا
1: مهندس ماجد هاشم المتوكل
0: صديق البرنامج جميل نحن
1: ايوه
0: اعداد
1: قدو اعداد وتقديم انا
0: لا عددتي
1: هيا قدم
0: ادخل صديق البرنامج اعدادا تقديما حضورا مواكبه الاستاذ الوالد العلامه عادل
1: خالد و
0: جبران
1: الشيخ ما هو هذا
0: حيا بك استاذ
1: الله يحييك
0: افذح ما عليك هنا قلبك
1: يا الله الله
0: انا اسير امتد
1: يلا
0: نلقيت
1: نلقاهم على خير واليمن دائما بخير
0: في امان الله حفظكم الله رعاكم
9: هذا البرنامج برعاية مؤسسة بنيان التنموية
10: أخي المواطن
11: حاضر
10: العودة لزراعة حبوبنا المحلية لها فوائد عظيمة ففي جانب الثروة الحيوانية يفيد إنتاج العلائق وتغذية الحيوانات مثل المواشي والدواجن
9: من على ثرى البلدة الطيبة وبالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد والإعلام الزراعي قدمت لكم سام اف ام التنمية الزراعية

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت. سام تقدم.
2: سام في أسبوع.
3: مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي سام في أسبوع عبر أثير إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام 99.1، ونستعرض لكم من خلاله أهم ما تم تناوله في برامج الإذاعة خلال أسبوع كامل.
4: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
2: هاشم الدرة.
4: يشارك في الإعداد
2: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج.
4: سام في أسبوع، إشراف
2: الإدارة العامة.
4: سام في أسبوع،
2: منبر سام اف ام.
3: يرسم القرآن الكريم معيارا واضحا في موقف المؤمن من أعداء الله وأوليائه، حين يقول تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذه الآية الكريمة تقرر قاعدة صريحة: لا يجتمع الإيمان بالله واليوم الآخر مع مودة من يعادي الله ورسوله. فالمؤمن حين يعرف من حاد الله ورسوله لا يقف منه موقف المحبة والموالاة، لأن ولاءه لله يفرض عليه أن يكون موقفه من أعداء الله موقف براءة ورفض وعداء للباطل الذي يحملونه. ولهذا فإن من أهم المعايير التي تكشف حقيقة الولاء لله موقف الإنسان من أعداء الله. من يرفع راية الله ثم يوالي من يحارب دين الله ويبرر له ظلمه ويتعاطف مع عدوانه ويقف إلى جانبه في مواجهة المؤمنين، فهناك خلل واضح في مفهوم الولاء عنده. مفتي الديار اليمنية العلامة المجاهد شمس الدين شرف الدين:
5: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. قال: لا تجد مؤمنا يحمل مودة للعدو. العدو لا لأنه سعودي أو لأنه أمريكي أو لأنه إسرائيلي، لا، لأنه ظالم، لأنه ظالم، لأنه يتعدى حدود الله، لأنه يفجر، لأنه يفسق، لأنه يقتل النفس المحرمة بغير حد. عاديناهم لأنهم أباحوا ما حرم الله. ما افترينا على الناس كذبا، هذا ما يتحدثون عنه، ما شاهدتموه عندما أنشأوا ما يسمى بهيئة الترفيه. أحلوا ما حرم الله، أخرجوا النساء يا عباد الله من خدورهن من بيوتهن، جعلوهن يتبرجن، جعلوهن يظهرن بمظهر سافر خاسر فاسق فاجر. خلطوا الرجال بالنساء ما كانت هذه عادة المؤمنين، ولن تكون عادة المؤمن على جهة الإطلاق. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. أبدوا زينة هؤلاء النسوة لغير بعولتهن للفساد والفجار والشطار. ما بقي من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. عاديناهم لأنهم على هذا النحو، لأنهم أباحوا الخمر، لأنهم أباحوا الربا، لأنهم تولوا اليهود والنصارى، لأنهم ضخوا مليارات آلاف آلاف المليارات إلى خزائن أعداء الله، بينما الأمة العربية والإسلامية تعيش تحت خط الفقر، تعيش من اللظى، وأنتم تعرفون ذلك. سخروا كل طاقات الأمة وكل مقدرات الأمة وكل ثروات الأمة في سبيل ومصلحة اليهود والنصارى. فضبط المسلمين عن الجهاد في سبيل الله، أثار النزاعات والخلافات والفتن بين أوساط المسلمين عبر ما يسمى بالدعوة والإرشاد السعودية الوهابية، وكفروا الناس وصفكت الآلاف، صفكت آلاف، تزهقت آلاف الأرواح من الأبرياء بسبب هذا الفكر الضال المكفر والمفسق والمضلل والمبدع، وأنتم تعرفون ذلك، أنتم تعرفون ذلك يا إخواني. اليوم كما يزعمون ينشئون ويعقدون تحالفا جديدا، من المرة الأولى قالوا 13 دولة، يعني غير الذي عقد التحالف في 2015، اليوم تحالف جديد أو 14 دولة أو 43 دولة. قالوا من أجل الملاحة البحرية، تأمين الملاحة البحرية على من؟ على من الكلام معروف؟ على من الملاحة البحرية؟ على من؟ يعني الملاحة البحرية مفتوحة للناس جميعا إلا إسرائيل لأنها تحاصر إخواننا في غزة، وإلا السعودية اتخذ هذا القرار مؤخرا ولم يتخذ طيلة هذه السنوات كلها، لأن الضر قد بلغ مدى بحق الشعب اليمني. على من؟ على من؟ اليوم نسمع اليوم يوم الجمعة أنه سيعقد تحالف جديد سيوقع من قبل سواء تركيا وباكستان والسعودية، تحالف مشترك للدفاع المشترك. باكستان كدولة نووية، تركيا كدولة عظمى إسلامية، عضو في النيتو، سواء هو دول عظمى، السعودية دولة عظمى باعتبار المال الذي لديها والمكانة الاجتماعية في قلوب الفساق والفجار في العالم، يحترون مواقف الناس بالمال. كنا نتمنى أن لو عقد هذا التحالف من أجل غزة وفلسطين، وقد ضربت أكثر من سنتين ما توقف العدوان عليها لحظة واحدة، وقتل ما يقارب 100 ألف مسلم ومسلمة ما بين طفل ورجل وامرأة، وخربت بيوت بأكملها وشوارع وأحياء بأكملها محيت عن بكرة وجودها، وسفكت الدماء وأذل الناس وجوع الناس، حتى شاهد العالم كله خرج في مظاهرات، واتخذ العالم موقفا واضحا من جهة النظام الصهيوني عندما تقدم نتنياهو لإلقاء كلمته في الأمم المتحدة، وشاهدتم كيف خرجت الدول الأعضاء في ذلك المكان، خرجوا من المجلس وتركوه يتحدث لوحده لنفسه امتعاضا من فعله واستنكارا لقوله وفعله وما يفعلونه بإخواننا في غزة وفلسطين. الكل يعلم ذلك ويشاهد ذلك. أين كانت تركيا؟ أين كانت باكستان؟ أين كانت السعودية في ظل هذا العدوان الغاشم على إخواننا في غزة؟ لم يفعلوا شيء. ربما سمعتم تصاريح نارية يطلقها أردوغان بين الحين والآخر، وأنتم تعرفون أنه كان يمد إسرائيل بسلسلة طويلة من السفن التي تمد إسرائيل بالمؤن والسلاح والدواء والغذاء ما ومحتاج. هذا أردوغان الخليفة الإسلامي أي ذهب إليه الكثير من الناس واستظلوا برايته، وما فعل شيئا وما حرك ساكنا ولا قدم شيئا لغزة
4: سام في أسبوع.
3: العملية الاستباقية للقوات المسلحة اليمنية وجهت ضربة قوية لتحشيدات مرتزقة العدو السعودي في صحن الجن بمأرب ومواقع أخرى في الرويك والعبر والثنية والوديعة. فالرسالة اليمنية جاءت قبل اكتمال التحشيد لتؤكد أن صنعاء تراقب التحركات العسكرية وتضربها قبل انتقالها إلى مرحلة الهجوم. هذه معادلة جديدة في الميدان، التحشيد نفسه أصبح هدفاً والاستعداد للعدوان بات يحمل كلفة قبل انطلاقه. آلاء الكبسي.
6: في قراءة ميدانية وسياسية متكاملة تطبق خناق الاستراتيجية على تحركات تحالف العدو، تبدو السعودية ماضية في خطط التصعيد ضد اليمن عبر تحركاتها العسكرية الأخيرة وسعيها لتشكيل تحالفات جديدة، غير أن هذا السعي يصطدم باتساع قدرة القوات المسلحة اليمنية على نقل ثقل المواجهة إلى مساحات أوسع وفرض معادلات ميدانية تتجاوز حدود الجغرافيا التي اعتادت الرياض التحرك ضمنها ليعيد رسم خريطة الصراع من جديد. ومع انتقال الضغوط من ساحات المواجهة المباشرة إلى العمق والممرات البحرية، تتزايد أهمية عامل المبادرة في تحديد اتجاهات المعركة، حيث برزت القدرة اليمنية على تحويل المعلومات الاستخباراتية إلى عمليات دقيقة في التوقيت والمكان كعامل حاسم أربك الترتيبات السعودية، تجسد جلياً في الضربة الاستباقية النوعية التي استهدفت معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب. جاءت عملية صحن الجن ترجمة عملية لمستوى متقدم من الرصد والاستخبارات، إذ أدت ضربة بوابل من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة إلى تدمير وإحراق مخازن الأسلحة والعتاد بالكامل وتحييد الآليات الثقيلة وإيقاع خسائر بشرية كبيرة في صفوف القيادات والتحشيدات الميدانية. وتكشف التحليلات العسكرية أن هذه العملية أظهرت اختراقا استخباراتيا متقدما وصل إلى عمق تحركات العدو وغرف عملياته، وتأتي العملية بعد فترة من الصبر الاستراتيجي الذي مارسته القيادة العسكرية في صنعاء حرصا على تجنب إراقة الدم اليمني وإفشال مخطط الرياض في إيجاد صراع يمني يلقي بثقله على 40 مليون يمني يعانون من الحصار. كما وضعت الضربة السعودية في مأزق أشد كاشفة التباين الأخلاقي والميداني، حيث أجلت الرياض قتلاها وجرحاها بطائرات طبية مجهزة إلى العمق السعودي، بينما تركت أدواتها الميدانية تكتوي بلهيب المأزق الميداني، لتؤكد البيانات أن معادلة صنعاء باتت مرسومة بالنار تحت شعار الحصار بالحصار، وأن أي مواجهة ستنتقل حتما إلى الأراضي السعودية قبل أن تبقى داخل الحدود اليمنية. ولم تتوقف مفاعيل المبادئة اليمنية عند الحدود البرية، بل امتدت لتخنق الحركة البحرية للعدو، حيث يؤكد استهداف الناقلات والتحركات قبالة الموانئ السعودية المهمة القدرة القاطعة للصواريخ والمسيرات اليمنية على ضرب أهداف متحركة في أقصى نقاط تصدير النفط السعودي، مما أجبر السفن المرتبطة بالرياض على الالتفاف المكلف حول رأس الرجاء الصالح. من جهة أخرى، تؤكد القراءات العسكرية أن التحركات السعودية نحو تحالفات إقليمية جديدة تعد فاشلة تكتيكياً، كون الدول المشاركة لها حسابات خاصة لا تتطابق مع المأزق السعودي، فضلا عن أن القوى الدولية الكبرى نفسها عاجزة عن توفير الأمان الكامل للملاحة في البحر الأحمر وباب المنداب. إن التفوق اليمني الميداني يعود إلى التكتيكات المتطورة في استخدام المسيرات والصواريخ ذات المسارات الذكية التي تتجاوز منظومات الدفاع، مدعومة بتعبئة شعبية وعسكرية رفعت الجاهزية إلى حدها الأقصى، مما يجعل أي حسابات سعودية قائمة على الأدوات المحلية أو التحالفات الخارجية أمام اختبار عسير وسقوط مدوي.
4: سام في أسبوع.
3: رسالة مباركة من الإعلامية الفلسطينية ريب أبو صالحة، فلسطين من صنعاء، تبارك العملية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية واستهدفت تحشيدات المرتزقة الموالين للسعودية. فالضربة في هذا السياق جلدت السعودي قبل المرتزق اليمني، لأنها أصابت مشروع التحشيد من منبعه قبل أن يتحول إلى عدوان على اليمن. فالمرتزق أداة في الميدان، بينما القرار والتمويل والتوجيه يأتي من خلف الحدود، وحين تضرب صنعاء الأداة قبل تحركها فهي توجه الرسالة إلى من يقف خلفها.
7: وبداية بدي أبارك أنا وكل الشعب الفلسطيني وكل أحرار العالم بالضربات النوعية لقواتنا المسلحة اليمنية. أنا هون بركز على كلمة قواتنا وليست القوات المسلحة اليمنية، قواتنا المسلحة اليمنية. هذه الضربات النوعية ضد مرتزقة العدو تيوسي، ونطلب من قواتنا المسلحة اليمنية مزيدا من الضربات والتنكيل بالمرتزقة والخونة والعملاء وردعهم وسيدهم قرن الشيطان الأمريكي الصهيوني. الحمد لله رب العالمين، اليوم اليمن بعد 12 سنة عدوان وحصار، أكيد مش زي قبل 12 سنة. سابقا كان العدو السعودي الصهيوني له الأرض والسماء، واليوم الوضع مختلف تماما. اليمني هو الذي يملك زمام المعركة، وهو الذي يبدأ وينهي المعركة بإرادته وقوته تحت عنوان الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. وفي رسالة الليلة بدي أحكي للمرتزقة العملاء اللي أكلوا الضرب اليوم، والسعودية تخلت عنهم وقامت باستقبال فطايسهم وجرحاهم ومنعت دخولهم، دخول جرحاهم، دخول جرح المرتزقة المأجورين العملاء اليمنيين التابعين لها إلى مستشفيات السعودية. لعلهم بعد سماع رسالة الليلة يعتبروا من اللي صار لهم واللي صار في الجزائر، اللي هي القصة اللي بدي أذكرها أسردها الآن، واللي هي بدي أعتبرها مقاربة بالوضع اليمني. قال رئيس الوزراء الجزائري الأسبق علي بن فليس: خطير جدا ويصدم الكثيرين. عندما سأله صحفي كيف تمكنتم في الجزائر من القضاء على ظاهرة العنف والقتل من قبل الجماعات الإسلامية والتي استمرت لسنوات عديدة فترة التسعينات من القرن الماضي، هذا السؤال الصحفي لبن فليس اللي هو رئيس وزراء الجزائر، نظر السيد بن فليس وأخذ نفسا عميقا مع تنهيدة بسيطة وقال، والحديث طبعا لبن فليس: في أحد الأيام استدعاني الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى مكتبه، فوجدت عنده السفير الأمريكي وبصحبته ثلاثة أشخاص آخرين من دائرة CIA الأمريكية، المخابرات الأمريكية. حينها طلب مني، يقول بن فليس، حينها طلب مني بوتفليقة الاستماع لما سيقولون، فبدأ السفير الأمريكي بالكلام قائلا: هل ترغبون يا سادة أن تنتهي حالة العنف والقتل السائد لديكم في الجزائر من قبل الإسلاميين؟ فأجابه الرئيس بوتفليقة: طبعا وبدون شك. استطرد السفير القائلا، السفير الأمريكي قائلا: حسنا، نستطيع أن ننهي لكم هذا الوضع وبسرعة، ولكن وحتى نكون واضحين لدينا شروط واضحة يجب أن توافق عليها مسبقا. أشعره، يقول بن فليس، أشعره بتفليقة بالموافقة وطلب منه أن يكمل. قال السفير الأمريكي: اسمعوا البنود يا إخوان، إخوان الصدق، إخواننا في اليمن الحبيب والعزيز، اسمعوا البنود حتى تعرفوا سبب العدوان على اليمن. أولا، البند الأول، عليكم إيداع عائدات مبيعاتكم من النفط لدينا في أمريكا تماما مثل اللي بصير عندكم في اليمن، سرقة النفط اليمني وحرمان اليمنيين منه وإيداع عائداته في أمريكا. لذلك اليوم أنتم بدون رواتب لأنه نفطكم عم تسرق السعودية وبتحطه في أمريكا. هذه المهمة اللي عم بتقوم فيها السعودية عن طريق المرتزقة المأجورين، وهذا اللي عم بيصير أيضا في سوريا والعراق. ثانيا، البند الثاني يا إخوان، عليكم إيداع عائدات مبيعات الغاز في فرنسا، طبعا فرنسا لأنها كانت الجزائر تحت الاستعمار الفرنسي، فتدخلت فرنسا في هذا البند بالنسبة لموضوع الجزائر. ثالثا، عدم مناصرة المقاومة الفلسطينية، هذا اللي طلب من صنعاء حتى تعرفوا إخواننا في اليمن سبب عداء صنعاء وسبب الحصار والعدوان عليكم من قبل السعودية، لأنه السبب الأساسي أو العدو الأساسي والرئيسي هو الأمريكي والإسرائيلي، ولكن عم بتنفذوا السعودية حرفيا عندكم في اليمن. رابعا، برضو بند المهم، عدم مناصرة إيران وحزب الله، أيضا هذا الذي طلب من صنعاء. خامسا، يقول السفير الأمريكي للرئيس الجزائري: لا مانع لدينا من تشكيل حكومة إسلامية وعلى أن تكون شبيهة بما لدى تركيا. هون بين قوسين بدي أقول لكم حكومة إسلامية صهيونية مثل أردوغان الصهيوني ومثل الجولاني الكلب في سوريا، واللي عم توعد في أمريكا والسعودية الإصلاحيين الصهاينة في اليمن.
4: سام في أسبوع
0: على مسؤوليتي.
3: من العدو للسعودي؟ أمريكا والكيان الصهيوني أم إيران؟ سؤال بسيط يكشف حجم الخلل في البوصلة. السعودي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والإيراني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بينما أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يقفان في موقف العداء لكل من يرفع راية الإسلام ويقاوم مشاريع الهيمنة والاحتلال. لقد نجح مسار طويل في شيطنة أمريكا داخل الوعي العربي والإسلامي، حتى جرى دفع الناس إلى النظر إليها باعتبارها الخطر الأكبر، فيما تراجع العدو الحقيقي إلى الخلفية. وهكذا استطاع العدو الصهيوني أن يزرع خلافات بين المسلمين وحولها إلى صراع يخدمه، وأصبحت البوصلة تشير بعيدا عن فلسطين، بعيدا عن العدو الذي يمارس الاحتلال والقتل، وباتت طاقات الأمة تستنزف في صراعات داخلية زرعها الصهيوني. عبد الحافظ معجب، وعلى مسؤوليته.
8: شراكة مهمة جدا ومهمة للغاية، خاصة في هذا الوقت الذي تمر فيه أوروبا ويمر فيه الشرق الأوسط والمتغيرات التي تحدث في العالم. المصالح السعودية الفرنسية مصالح متعددة وكثيرة جدا، مثل ما ذكر فخامة الرئيس، في الجانب السياسي وأيضا الجانب العسكري والاستخباراتي والجانب الاقتصادي والجانب الثقافي. هناك بلا شك مشاريع كثيرة في العالم هدامة، وللأسف اليوم أن أغلب هذه المشاريع الهدامة موجودة في الشرق الأوسط وبجوارنا في المملكة العربية السعودية. هناك نظام إيراني نعرف جميعنا بأنه هدفه هدف أيديولوجي بحت، ليس هدفه خدمة مصالح إيران والمواطنين الإيرانيين، بل هدفه خدمة مصالح الأيديولوجية الإيرانية. والأدلة كثيرة من 30 سنة الماضية، وآخرها حصلوا على 150 مليار دولار لم يبنوا حتى شارع أو مجمع سكني أو مجمع صناعي في إيران. فهدفهم واضح، فقط دفعوا فيها إرسال صواريخ للسعودية ودعم منظمات إرهابية في أماكن كثيرة في العالم.
9: بالله عليكم، من العدو للسعودية؟ أمريكا وإسرائيل ولا إيران؟ قلتكم الله، تعالوا يعني هكذا نفكر بعقل. السعودي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإيراني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والأمريكي والإسرائيلي يريد أن يقتلوا كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب أنا صديقي والأقرب لي من الإيراني ولا الإسرائيلي؟ مخطط الشيطان كان أن تشيطن إيران وتتحول إيران في الذهنية العربية وفي الذهنية المسلمة إلى أن إيران هي العدو، وينسى الناس أن العدو هو الطاغوت والشيطان وإسرائيل. هذا المسار الذي سار عليه محمد بن سلمان، وهذا التوجه الذي تمضي عليه بلاد الحرمين الشريفين مع الأسف الشديد. الاستهداف لا يطال إيران لأن إيران شيعة. إيران في أيام دولة الشاه كانت صديقة لليهود وصديقة للكيان الصهيوني، وكان الصهاينة يقدروها ويعملوا لها ألف حساب وما عندهم مشكلة معها، وكانت دول الخليج مجتمعة تركع أمام إيران، ما كانش عندهم مشكلة بين شيعي وسني. بس إيران الجمهورية الإسلامية التي رفعت العداء للمنظومة الشيطانية وللاستكبار العالمي أصبحت عدو للسعودي لأنها عدو للشيطان. شفتم كيف؟ فهمتم القصة؟ الآن إيران لو كانت شيعية 70-19 متشيعة، لكنها مع أمريكا لكان السعودي يسجد لها سجود. ما عندهش مشكلة هو بالمذاهب والطوائف والتفاصيل هذه، هو عنده مشكلة إذا أنت مع الشيطان أو ضد الشيطان. بس إذا أنت مع الأمريكي والصهيوني حياك ومرحبا، إذا كنت ضدهم فأنت عدوي وعدو بي وجدي وابني من بعدي. هكذا شعار السعودي. اليوم المعركة مش معركة ضد يعني مذهب أو طائفة، المعركة ضدنا كلنا لأن احنا عرب ومسلمين. بس بس بس، قع عربي متصهين يا حيا ومرحبا، هو ذا الإماراتي محسوب علينا عربي، وهو الإسرائيلي حبايب، دول عربية أخرى مسدينهم والصهيوني وحبايب بالأحضان، هذا التركي أسعى منه مسلم وهم سدوا وياهم وبالأحضان. المشكلة بمن يرفع راية الجهاد ضد الطاغوت، المشكلة بمن يريد أن يتحرر من العبودية للشيطان ويعبد الله سبحانه وتعالى فقط. بس هذه المشكلة، أنت بتكون عبد لله فأنت عدو، سواء كنت فلسطيني، عراقي، لبناني، سوري، يمني، إيراني، إيش ما كنت. والآن بدأ الوعي الشعبي واليقظة عند الناس تفهم أنه لازم اليمني يدافع عن الفلسطيني، ولازم اللبناني يدافع عن العراقي، ولازم العراقي يدافع عن الفلسطيني، وهكذا نحن أمة واحدة مستهدفة، عدونا واحد، ومشروعنا واحد، وديننا واحد، ومسارنا واحد. فلذلك لابد ما يرتفع منسوب الوعي عندنا ونفهم ليش احنا ساندنا غزة، ليش لبنان قدمت كل هذه التضحيات، وقدمت الشهيد الأقدس الأمين العام سماحة السيد حسن نصر الله، وقدمت كل هذه التضحيات لأن رايتنا يجب أن تبقى مرفوعة، وهي راية الله سبحانه وتعالى، يجب ألا نستسلم أمام الطاغوت.
4: سام في أسبوع أنا الشعب.
3: بعدما تحالفت السعودية مع أقوى طغاة الأرض واستندت إلى أمريكا والكيان الصهيوني وقوى عسكرية وسياسية هائلة في محاولة إخضاع اليمن قبل 11 عاما، انتهى هذا التحالف بالتفكك والفشل. واليوم تعود الرياض إلى تشكيل تحالف جديد، فتجمع قطر والبحرين ويا لله من بنغلاديش، فيا لها من مفارقة، لا سيما وأن سنوات الحرب الماضية صنعت واقعا جديدا وأظهرت أن القوة لا تقاس بعدد الدول المتحالفة ولا بعدد الأعلام التي ترفع في مؤتمر، وإنما بما تستطيع هذه الدول فعله عندما يبدأ الاختبار الحقيقي.
10: في إطار تنفيذ قرار القوات المسلحة اليمنية بحظر الملاحة البحرية على العدو السعودي وتثبيتا لمعادلة الحصار بالحصار، تمكنت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله من استهداف سفينة وفاء النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر أمام منطقة ينبع، وذلك بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. وبهذا الاستهداف يكون إجمالي السفن التي استهدفتها قواتنا 8 سفن نفطية سعودية منذ بدء الحظر البحري في 22 من يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي السفن التي تم منعها وإجبارها على التراجع والعودة في البحرين الأحمر والعربي 29 سفينة نفطية سعودية. ومع نجاح القوات المسلحة اليمنية بفضل الله في إحكام الحصار البحري على العدو السعودي من باب المندب جنوبي البحر الأحمر، اتجه العدو السعودي لتحويل مسار سفنه النفطية باتجاه شمالي البحر الأحمر. ولهذا فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على أن عملياتها ستستمر وتتصاعد في استهداف السفن النفطية السعودية شمالي البحر الأحمر لإغلاق المنافذ كافة عليه ومنعه من العبور لتثبيت معادلة الحصار بالحصار مهما كانت النتائج والتداعيات، متوكلين في ذلك على الله.
11: ورسالة الأخيرة اللي سمعتها قبل قليل مسألة ينبع، لأن ينبع بتصدر السعودية منه حوالي 80% من نفطها، 7 مليون برميل. رسالة ينبع، رسالة اليمن في ينبع السفينة حقها أمس، رسالة خطيرة جدا للسعودية، لأن ينبع هو العمود الفقري للتصدير السعودي النفطي. طبعا السعودية حاولت جمعت 40 دولة، 40 دولة بريطانيا ومدنة، ما حد وافقها إلا 14 دولة، 14 دولة مش 14، 13، لأن الجمهورية اليمنية في اليمن مش حق العليمي، 13 دولة أكثرهم خطرا عسكريا، الجيش البحريني وبنغلاديش وقطر. يعني السعودية اللي بدأت عدوان ومحا أمريكا والكيان الإسرائيلي وبريطانيا في 2015 ولم تأبه لأحد، داست على كل الأعراف والقوانين الدولية وغير دولية، وبدأت عدوان على اليمن ب 4000 غارة، 4000 غارة كانت تأتي بعد 10 سنوات أو 11 سنة وتهدد اليمنيين بجيش بنجلاديش وقطر والبحرين. طبعا ما فيش وقت للنكت، لكن السعودية بتنكت، هذا أقرب إلى النكتة السمجة. أنت كان معك العالم في 2015 ومادينا اليمن ما كانش معه شيء، ما كانش مادين معنا شيء قياسا بالمادة اللي تمتلكها، مع ذلك صمد الشعب اليمني. اليوم اليمن جاي لك من مواجهة، آخر مواجهة لنا كانت مع الكيان الصهيوني مع أمريكا. من نتائج هذه المواجهة أن غلقنا منحنا الملاحة الصهيوني في البحر الأحمر. وش معك أنت؟ نحن نجحنا في أن نمنع الكيان الصهيوني من الملاحة لمدة سنتين في البحر الأحمر، غلقنا أم الرشراش، الرئة اللي كان بيتنفس بها في البحر الأحمر غلقناها، وأجبرنا 5 حاملات طائرات بما فيها حاملات تعرضت لهجوم من اليمن وجرى سحبها، وإلى الآن عاد بتتصلح. فإحنا جايين من معركة مع الإسرائيلي ومع الأمريكي، إذا جينا بمنطق القوة والإمكانيات. وسعودي المفروض تعرف تتأمل، جايين من معركة مع الإسرائيلي والأمريكي، طلعت من السعوديين في بنجلاديش وقطر والبحرين، طبعاً هذا يعكس الصح.
4: سام في أسبوع.
3: تريليونات من الدولارات حصيلة الأضرار والخسائر على مدى 12 عاما من حصار وإغلاق المطارات والموانئ وتعطيل حركة التجارة ومنع وصول المشتقات النفطية، فيما يواجه 31 مليون إنسان مخاطر المجاعة وسوء التغذية، بينهم مليونان ومئتا ألف طفل دون الخامسة، ومليون وثلاثمائة ألف امرأة حامل ومرضع. وارتفعت البطالة إلى 65%، وتسرب 60% من العمال والموظفين بفعل إغلاق المنشآت الاقتصادية، بينما امتدت الخسائر إلى الإنسان اليمني، فسقط عشرات الآلاف من المدنيين بينهم آلاف النساء والأطفال بين شهيد وجريح، وتعرض قطاع الكهرباء والطاقة لأضرار واسعة. تلك الأرقام ترسم مشهدا ثقيلا لاقتصاد استنزفته الحرب والحصار، وتكشف كلفة سنوات طويلة دفعت ثمنها حياة الناس ولقمة عيشهم وقدرة البلاد على النهوض. وتبقى هذه الخسائر حاضرة في ذاكرة شعب يحمل حقه في العدالة وجبر الضرر واستعادة مقدراته، وهذا لن يتم إلا على أيدي وسواعد رجال الرجال.
12: تريليون دولار إجمالي الأضرار والخسائر الاقتصادية.
13: 12 عاما من الحصار وإغلاق المطارات والموانئ وتعطيل حركة التجارة ومنع وصول المشتقات النفطية.
12: 31 مليون نسمة يواجهون خطر المجاعة وسوء التغذية، منهم 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة، و 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع.
13: 65% معدل البطالة نتيجة للعدوان والحصار،
12: 60% نسبة تسريح العمال والموظفين بسبب إغلاق المنشآت الاقتصادية.
13: أما فيما يخص الخسائر البشرية فبلغ عدد الشهداء 60,891 مدنيا،
12: وأكثر من 6,000 امرأة، وأكثر من 2,000 شهيدة، بينما 3,000 جريحة.
13: عدد الأطفال الشهداء بلغ 4,362 شهيدا، وعدد الأطفال الجرحى بلغ 5,571 جريحا.
12: أكثر من 623 ألف منزلا تعرض للتدمير الكلي أو الجزئي،
13: 470 مصنعا تعرض للتدمير الكلي أو الجزئي،
12: أكثر من 16,798 منشأة تجارية تعرضت للاستهداف والتدمير،
13: 9,017 طريقا وجسرا تعرضت للاستهداف والتدمير،
12: 12,400 منشآت ومعدات مياه تعرضت للاستهداف والتدمير،
13: 5600 محطة كهرباء تعرضت للاستهداف والتدمير.
12: 17 ميناء تعرض للاستهداف إما كليا أو جزئيا.
13: 16 مطارا تعرض للاستهداف إما بشكل كلي أو جزئي.
12: البنية التحتية والاقتصاد، أكثر من 1000 مدرسة ومنشأة تعليمية تعرضت للاستهداف والتدمير.
13: 476 مرفقا صحيا تعرض للاستهداف والتدمير.
12: أكثر من 718 منشأة اتصالات تعرضت للاستهداف والتدمير.
13: فيما يخص خسائر القطاع الصناعي من العام 2015 إلى العام 2026، فقد بلغت الإحصائية لخسائر القطاع الصناعي 82 مليار دولار.
12: خسائر قطاع التجارة الخارجية بلغ أكثر من 111 مليار دولار.
13: خسائر قطاع النفط والمعادن منذ بداية العدوان وحتى اليوم بلغت أكثر من 57 مليار دولار.
12: خسائر قطاع الزراعة والثروة الحيوانية بلغت أكثر من 111 مليار دولار.
13: خسائر قطاع الثروة السمكية بلغت 12 مليار دولار.
12: خسائر قطاع النقل الجوي والبري والبحري بلغت أكثر من 23 مليار دولار.
13: خسائر قطاع الكهرباء والطاقة والمياه بلغت أكثر من 28 مليار دولار.
12: أما خسائر قطاع المياه والصرف الصحي بلغت أكثر من 800 مليون دولار.
13: خسائر قطاع السياحة والآثار والثقافة بلغت أكثر من 11 مليار دولار.
12: هذه إذن جزء من الخسائر التي لحقت بالقطاع الاقتصادي جراء العدوان السعودي الأمريكي. وعادوا بيجي يدخل نفسه وسيط يسد بيننا احنا ومرتزقة الفنادق.
13: شي يقول أنا مالي دخل. هذا اسم برنامج حلقات.
12: يعني كل هذه الجرائم والمجازر والخسائر من يتحملها؟ هذه جرائم علي لا تسقط بالتقادم. هذه الجرائم يجرمها القانون الإنساني والقانون الدولي.
13: ولا يمكن لأبناء شعبنا اليمني أن يتنازلوا عن هذه الحقوق. اليوم عندما يتحرك أبناء شعبنا اليمني بهذا الإصرار وبهذه العزيمة في مختلف الميادين وفي مختلف المسارات، اليوم يتحرك أبناء شعبنا اليمني ليس فقط في الخروج في المظاهرات، هنالك اليوم تحركات على مختلف المسارات، فعاليات ومسيرات عسكرية وتحرك واستجابة فعالة في مختلف المسارات. كل هذه التحركات تأتي لانتزاع حقنا وتأكيد هذه المعادلة، المعادلة التي لا يمكن أن نتخلى عنها، المعادلة التي يؤكد عليها الصغير والكبير من أبناء شعبنا اليمني، المعادلة التي بذلنا من أجلها أغلى الدماء، الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. هذا هو المسار وهذا هو الطريق الذي يتحرك فيه أبناء شعبنا اليمني. وما هذه المنصة وما هذا الأثير إلا أحد المسارات التي يتحرك من خلالها أبناء شعبنا اليمني للإعداد في سبيل الله عز وجل، والاستعداد لأي سيناريوهات وأي تحركات قد يتحرك بها الأعداء. 7-2-6-3-3-4-5 حي على خير الرجال.
4: سام في أسبوع دارشي.
14: خطأ واضح وصريح لأخوتنا أبناء الحجاز المحتجزين تحت راية اليهود من آل سعود. خطاب بلسان الجبيل العسر نبيل السلطان بلسان يمني مبين.
15: أخواننا آباءنا في الشعب السعودي في المملكة السعودية، الكلام هذا لكم مخصص، لا تستنقدوناش إذا ضربنا بيد من حديد أو حد يلومنا. راجعوا قيادتكم، راجعوا حكومتكم، راجعوا المسؤولين حق المملكة السعودية. عن ضرب بيد من حديد، أنتم ما بش فيكم إصخاء، أنتم مضغوط عليكم وإحنا داري وواثقين إن أنتم مستنكرين ما بتفعلها السعودية في اليمن، واثقين إن ما أنتش راضيين وإن ما هوش معجب لكم. لكن قد زاد الباطل، قد زاد الجور على الشعب اليمني. اليمن عتضرب بيد من حديد، كلام ساع ماء الموت، لا حد يلومنا لا حد يستنقدنا. راجعوهم، اخرجوا بثورة عليهم، ابصروا لأرواحكم طريق، لأن احنا محاصري اليوم 12 سنة احصر وضر كما يصبروا الناس. فيكم رجال عقلاء يا أبناء الشعب السعودي، فيكم أوادم عندهم إحساس إن إحنا مظلومين وإنه معتدى علينا. نعم موجود، واجبكم وموقفكم ذلحي ودوركم تقوموا به تستنقدوا. هذا يدي كلمة وهذا يدي كلمة وهذا يحاكي هذا وهذا يبشر هذا، لو ما يسبر الخبر وينشر الخبر إن ما شنتوا راضيين. وإذا قدمتوا راضيين مع العلم إن إحنا دارين إن ما شنتوا راضي، فلا تلوموناش إذا ما وقع في المملكة. كلام بنقوله من وجع، كلام بنقوله وإحنا موجعين متحملين غلب ومتحملين باطل قيادة السعودية. يا خلق الله مطبعين مع يهود ونصارى وبينفذوا مخططات يهودية. إحنا مسلمين، إحنا مسلمين، وأنتم مسلمين تتفرجوا علينا. تقوا الله في نفوسكم. الشعب الفلسطيني في غزة كمل مسلمي، وإحنا مسلمين وأنتم مسلمين، وترضيكم هذا الأفعال بسبب قيادة المملكة السعودية. قيادتكم ردوهم، عقلوهم، بلغوهم، وصلوهم. ما بنقوله إن ما شنتوا راضي. تسكت على ما تسكت، على ظل، على باطل، على غلب. اتق الله في نفسك. أنت يا سعودي يا ذي بتسمع، دارين إن فيكم رجاء، دارين وواثقين إن بالرجاء، ما همش راضين بما بيقع. خرجها من ذمتك ووصلها لين ما وصلتها. المطلوب توصلها عند القيادة السعودية. كيف ما فعلتوا؟ ما لم يقولوا قتيل بعد نذير لا رحمه الله. القوات المسلحة اليمنية بتقول على المواطنين السعوديين الذين هم مجاوري شق الأهداف العسكرية يخروا يبعدوا ينزحوا، لأنه هدف ما نفلت له. لا، لو ما يخطط طريق. احنا بنقول بحق الجورة، عاد احنا مراعين للجورة، عاد احنا مبكيين للجورة للأخاء مبكيين مهما وقع مهما حصل. عاد فينا ابقاء للإنسانية نتساير ونكمل باقي العمر كشعب وما كقيادة. ما بش خرج ظلمة مجرمي قاتلين النفس المحرمة، لا تتفرجش عليهم. قالوا من تفرج على شر ابتلاه الله به، وما امسى في جارك اصبح في دارك، ومن تعبط بمسلم اتقاه الله بكافر. بشروا ان انتو تلقوا ما قد لقوها المسلمي من يهودي ونصراني. لا دركنوا ان اليهودي والنصراني فخر لاي مسلم على وجه الارض، وانا ما قد يهودي نصح لمسلم.
4: سام في اسبوع
16: يمني.
3: رغم اعلان وقف اطلاق النار ووقف العدوان على غزة، ما يزال الفلسطينيون يقتلون يوميا، وكأن كلمة وقف إطلاق النار لم تكن تعني شيئا على الأرض. فمنذ دخول الاتفاق حيز التنفيق في أكتوبر 2025 وثقت الأمم المتحدة استمرار الهجمات الإسرائيلية، وقال مكتب حقوق الإنسان إن أكثر من 1000 فلسطيني قتلوا منذ إعلان الهدنة، وهم أكثر من ذلك. وحتى اليوم ما تزال الغارات وإطلاق النار والقصف مستمرة. فلماذا يستمر القتل؟ لأن الاحتلال يتعامل مع الهدنة باعتبارها ترتيبا سياسيا قابلا للخرق، لا التزاما واجب التنفيذ. يريد الصهيوني وقف المعارك الواسعة حين تخدمه الهدنة، ولكنه يبقي القتل والاستهداف والضغط والحصار وسيلة لفرض شروطه على غزة. ولذلك تحولت الهدنة إلى واقع غريب، لا حرب شاملة ولا سلام، وإنما قتل يومي تحت عنوان وقف إطلاق النار. اليمني الحر الأستاذ محمود خليل.
17: كل يوم شهداء في فلسطين وفي قطاع غزة بالذات. طبعا ولا الضفة الغربية قد بيستلموها، يعني قد فيها يعني من بين 8 إلى 10 إلى 18 إلى 50 شهيد، ولا يحرك المجتمع الدولي ساكن. بينما من يقتل من بني صهيون سواء أمريكي أو صهيوني أو أي فرد في العالم تقوم الدنيا ولا تقعد. وكانهم يريدون إقناع المواطن العربي بأنه رخيص، وهذا ما يحاول القادة والزعماء العرب يعني تأكيدهم. استرخصوا دماء شعوبهم، وبالذات خطة ترامب في غزة كانت فخ. أنا سبق قلت الكلام هذا قبل حوالي سنة. خطة ترامب أداها له نتنياهو وأداها لترامب. ترامب مش فاضي يكتب ولا يخطط ولا يفكر. ترامب متبجح يشتي بس يظهر في التلفزيون في المطار أو فوق الطائرة أو بيمشي في المطار، لكنه يفكر أو يفاضي يكتب. ما هوش فاضي يا ناس، والله ما هو فاضي الرجل. هضل هضل وقت من أوقات خلق الله يعني. عموما يعني فالخطة يعني المشكلة أنه أيدوها الزعماء العرب والمسلمين، أيدوا خطة ترامب وزادوا سلموه غزة وقالوا له يقع هو رئيس مجلس السلام، وهو يوضع نتنياهو عضو في مجلس السلام. بالله عليكم يعني يعملوا مجلس سلام في غزة المدمرة المحاصرة المبات شعبها من قبل بني صهيون في فلسطين، ويجي يقول لك مجلس السلام ويقع فيها عضو المجرم الكبير اللي أبات شعب فلسطين؟ يعني بالله عليكم هل يدخل عقل زي هذا؟ يعني ما فيش رفض لا من تركيا ولا من مصر ولا من قطر اللي هم الوسطاء في خطة ترامب. شيء عجيب، شيء عجيب عجيب يعني. اللي بيمشي هو فيه استغفال لعقليات وأفكار الزعماء العرب هذا الذي دخلوا في أيدوا خطة ترامب. وأيضا باكستان ومش عارف مين وماليزيا واندونيسيا أيدوا خطة ترامب. إيش اللي تنفذ من خطة ترامب؟ لا شيء. الفلسطينيين التزموا ونفذوا ما طرح الوغد ترامب، لكن بني صهيون ما نفذوا ولا بند واحد. يعني عملوا لهم الخط الأصفر ودحين دخلوا من عمق الخط الأصفر ناحية غزة، دخلوا أكثر. الآن غزة أصبحت 70% بأيدي الصهاينة، 30% الآن لتعداد سكان 2,200,000 بني آدم. إذا كان القطاع هو كامل كله ما كانش مكفيهم، كانت أكبر مدينة في العالم بكثافة سكانية حكم حجم الأرض والسكان الموجودين. ومع هذا بني الصهيون يتغلغلوا في غزة حتى تملكوا 70%، 3% الآن باقية مع فلسطيني. حماس استجابت للخطة وتبادلوا أسرى وما إلى ذلك، ووقفوا العدوان ووقفوا مش عارف إيش العمليات الفلسطينية، وقفوا الحاجة. إلا أنه بني الصهيون مستمرين في العدوان، وكل يوم 8, 10, 50, 14, 20 شهيد. ليش ما أدري؟ لأنه لا عهد لهم أبدا أبدا، لا عهد لهم.
4: سام في أسبوع.
3: مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام برنامجنا لهذا الأسبوع، إلى أن نلقاكم في أسابيع قادمة على خير وعافية من الله ونصر مبين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
4: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
2: هاشم الدرة،
4: يشارك في الإعداد
2: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج
4: سام في أسبوع، إشراف
2: الإدارة العامة. سام اف ام
4: إذاعة المحور.

القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.

الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
3: هنا سام،
4: تاريخ حي،
3: ثقافة مكتملة.
4: هنا سام،
3: حياة اجتماعية مرصودة.
4: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
3: سام اف ام،
4: إذاعتك أنت.
5: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
5: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا مشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
6: مسيرة وقيم،
0: مسيرة وقيم.
5: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
6: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها

0: الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: طبعا هذا واجب شرعي، ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
2: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 62 بعد 600، الإنفاق والتزكية. القسم الأول.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثالثة من وسائل التزكية وهي الصلاة، نتناول في هذه الحلقة الوسيلة الرابعة من وسائل التزكية وهي الإنفاق، ويدخل فيها الزكاة، لأن القرآن الكريم كما رأينا سابقا يربط بين الصلاة والزكاة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، وهذا دليل على تأثيرها التربوي. مثل ما ذكرنا، الصلاة لها تأثيرها النفسي والاجتماعي، كذلك الزكاة لها تأثيرها النفسي والاجتماعي. الصلاة الزكاة ليست فقط دور اجتماعي، تكافل اجتماعي، بل هي كذلك تطهر الإنسان، تربيه، تصلحه، تهذبه، ولذلك سميت زكاة. الزكاة في اللغة العربية بمعنى الطهارة والنمو، فهي تنزع، تطهر الإنسان من الشح، من البخل، من التعامل السيء مع المحتاجين والفقراء والحاجات الاجتماعية، وفي نفس الوقت تملأه بالمعاني الكريمة الطاهرة، الأخلاق العالية، بالإضافة إلى دورها في تقريب المزكي والمنفق من الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يتقبل تلك الصدقات ويكرم أصحابها بأنواع الفضل العظيم بما فيها تربيتهم وتهذيبهم. لذلك الإنفاق أو الزكاة لا تدخل ضمن ما يسمى فقط ضمن العلاقات الاجتماعية، وإنما تدخل كذلك في ضمن الصلة الروحية. لا تدخل ضمن الأخلاق فقط، الأخلاق التي هي علاقة بالمجتمع، وإنما تدخل كذلك في الصلة مع الله سبحانه وتعالى، لأن المنفق في سبيل الله هنا يبرهن ويثبت ويربي نفسه حتى تصبح أهلا للصلة بالله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى أن هذا المنفق يتخلق بهذه الصفات الأخلاق الإلهية كما ورد في بعض الأثار، تخلق بأخلاق الله. الله تعالى كريم، جواد، وهاب، فلذلك الذي يفعل ذلك هو يتخلق بهذه الأوصاف العظيمة، وبالتالي الزكاة والإنفاق تدخل فيها كل هذه المعاني. طبعا هنا الزكاة بمفهومها القرآني لابد أن تكون لوجه الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هكذا الله تعالى أخبر عن دور الإنفاق في تطهير النفس الأمارة من مرض الشح والبخل الذي يتنافى مع القيم الإيمانية. الله تعالى يقول عن الأنصار وكيف قابلوا المؤمنين: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن هنا هذا الإنفاق أو هذا الإيثار يطهر النفس من الشح ومن البخل، طبعا الذي يحرم الإنسان من جميع أو من كثير من القيم الإيمانية. كذلك الله تعالى يقرن التقوى مع الإنفاق، يقول: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. طبعا هنا الله تعالى عندما هنا يذكر وسائل تحصيل التقوى: اسمعوا وأطيعوا، هذه وسائل، كذلك أنفقوا خيرا لأنفسكم، يعني هذا في مصلحتكم وليس في مصلحة الفقراء فقط. الشخص الذي يتصدق هو في الحقيقة يتصدق على نفسه، يتصدق لنفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولهذا سميت الزكاة زكاة، لأنها تطهر صاحبها من خبث البخل الذي هو صفة من صفات النفس الأمارة، وتؤهله لصفة الكرم التي هي صفة من صفات النفس المطمئنة، وبالتالي تؤهله بعد ذلك لتنزل البركات الكثيرة، بالإضافة إلى ما في تلك ذلك الإنفاق. الشخص يستجلب دعوات المنفقين له وينال بركات تلك الصدقات. طبعا قائد المسيرة القرآنية تحدث كثيرا عن الإنفاق وفي المجالات المختلفة، وسنذكر نماذج عما ذكراه هنا في هذه الحلقة وما بعدها. من الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك عن الإنفاق في القرآن الكريم، في محاضرة خاصة بذلك عند حديثه عن لوازم التقوى وصفات المتقين، باعتبار أن الإنفاق جزء أساسي وصفة أساسية من صفاته، فقدم لذلك بقوله في سياق الحديث عن التقوى وعما هو من لوازم التقوى والإيمان، يأتي الحديث في القرآن الكريم عن الزكاة وعن الإنفاق. طبعا المسيرة القرآنية في أي شيء تبدأ أولا بالبحث في القرآن، وتستقرئ ذلك النص أو تلك القضية في القرآن الكريم، ثم بعد ذلك تبني على تلك الأسس التي وضعها القرآن الكريم كل ما يرتبط بجوانب المختلفة. يقول القرآن الكريم تحدث كثيرا عن الصدقات والإنفاق والزكوات ونحوها، يقول فكثيرا ما يقترن ذلك بالصلاة، وطبعا اقترانه بالصلاة دليل على كونه من وسائل أو من الأركان التي تتأسس عليها التزكية، طبعا بمفهومها الشامل التزكية الروحية بالإضافة حتى التزكية الأخلاقية. فيقول فعندما يأتي الأمر بالصلاة في القرآن الكريم يقرن الصلاة أيضا بالزكاة أو بالإنفاق، تكرر هذا في القرآن الكريم في آيات كثيرة. ثم ذكر أهمية الإنفاق وآثاره، فقال مما هو معروف أن الزكاة هي أيضا ركن من أركان الإسلام وفريضة عظيمة ومهمة وأساسية من أهم فرائض الله عز وجل، وهي أيضا من صفات المتقين، الصفات الضرورية للمتقين ومن لوازم التقوى. يعني هي الشخص المتقي بالضرورة، يعني تصبح الإنفاق عنده شيئا ضروريا. هي طبعا كما ذكرنا سابقا الوسيلة قد تصبح بعد ذلك نتيجة، يعني نحن مثلا الشخص يتصدق إلى أن يصبح متقيا في البداية قد يتكلف، يعني قد يقهر نفسه وهو يتصدق، ولكن بعد ذلك عندما يصل إلى مرحلة التقوى تصبح ذلك الإنفاق سعادة له، عندما ينفق يشعر بالسعادة ويشعر بالراحة. يعني كما ورد في الحديث المعروف أن رسول الله صلى الله عليه وآله ذبح شاة فقال يعني ووزعوها، فقال ما بقي منها؟ يعني قالوا لم يبق منها إلا كتفة، جزء منها فقط، فقال بل بقيت كلها، لذلك الذي وزعتموه كله هو الباقي، أما هذا الذي ستأكلونه هذا سينفذ، أما الباقي هو ذلك العمل أو ذلك المال الذي أنفقتموه. ولذلك المتقي تجده يفرح حتى لو قدم كل ماله ويشعر بالسعادة، وعندما يتقبله تلك الجهة أو ذلك المحتاج يسعد ويشعر بأنه قد امتن عليه بذلك. يعني حتى بعضهم كان يقبل رأس الفقير الذي يقبل صدقته ويقول الحمد لله هذا أكرمني بأن تقبل مني صدقتي، ولعل الله تعالى يقبلها أيضا. وبالتالي هذه مرحلة، يعني الشخص يصل إلى مرحلة أنه يشعر بأن الله تعالى، ونعم هذا واقع، لأن الفقير هنا أو المحتاج هو رحمة من الله تعالى، إن الله تعالى أتاح لنا بهذه الأشياء أن نصل إلى محال كثيرة، مع أن الله تعالى يعوض، يعني هذا ذلك المال أو الدينار الذي دفعه الشخص سيجد أضعافه مما لا يمكن اعتباره. يعني كأنه شخص يدفع دينار واحد لا يشتري ربما رغيف خبز، هذا الدينار يشتري به قصورا في الجنة، يشتري به جنانا وحدائق غناء ليس في الأرض وإنما في الجنة. لذلك يعني المؤمن ينظر بهذه النظرة أن هذا، وبالإضافة إلى تطهير نفسه، ذلك البخل يصبح بعد ذلك كابوسا ثقيلا يعاني منه ويتألم منه. فلذلك عندما يتطهر الإنسان يشعر بالراحة وبالسعادة وبالسكينة ويعود إلى فطرته الأصلية. يقول: فلذلك هي من لوازم التقوى والإيمان، يترتب عليها في إخراجها في العناية بها النتائج والآثار الطيبة والمهمة، كما هو شأن الأعمال الصالحة والفرائض المهمة التي فرضها الله وشرعها الله، ويترتب أيضا على الإخلال بها أو الجحود لها أو التنكر لها والتهرب منها الآثار السيئة جدا. يعني طبعا كل شيء له آثار إيجابية فالبعد عنه له آثار سلبية. يعني هذا شيء طبيعي وشيء فطري وشيء موجود في كل شيء. يعني الشخص مثلا إذا استعمل الدواء استعمالا صحيحا سيشفى وينعم بالصحة والعافية، إذا فرط فيه ماذا؟ سينقلب الحال وسيمرض مرضا شديدا ويعاني، يصبح العكس تماما. ولذلك الزكاة هي عبارة عن علاج يطهرنا من تلك الأمراض الخبيثة التي لا نراها في الدنيا ولكن نراها في الآخرة، بل ربما نراها حتى في الدنيا. أحيانا البخلاء يعيشون حالة من الضنك من الضيق، يعيشون حالة من الحقد والحسد، ويتصور الناس كلهم أن يراقبون في أمواله وحتى في علاقاته مع الناس، ينظر دائما بكبرياء ويتصور أن الناس طامعون في ماله، ولذلك لا يهنأ به عيش، بخلاف ذلك الذي ينفق ولا يخشى من ذي العرش إقلالا كما ورد في الحديث. يقول: يترتب أيضا عليها الإخلال أو الجحود لها أو التنكر لها والتهرب منها الآثار السيئة جدا على الإنسان في نفسه في دينه في دنياه في أموره في علاقة ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى عندما أمر بذلك يعني هذه كلها لها علاقات بجوانب مختلفة، أولها العلاقة مع الله، لذلك ورد في الآثار: الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار، والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار. وبالتالي هنا الإنفاق يجعل الإنسان يشعر بأن الناس شركاء، يعني هذا المال مال الله وليس مالي، ولذلك أنا أخذ من مالي ما أحتاج إليه، أحتاج طعاما أشتري طعاما، أحتاج لباسا أشتري لباسا بحدود الحاجة، أحتاج مسكنا، أحتاج الظروف الأساسية، ما عدا ذلك ما فائدة في أن أكنز ذلك المال؟ ما فائدة في أن أبني ما لا أسكن؟ بدل أن يكون بناء بحيث يكفي حاجتي أبني القصور الفارهة، يبنون ما لا يسكنون ويجمعون ما لا يأكلون، ما الفائدة؟ وبالتالي ينفق ماله، ويرى أن أعظم ما ينفق فيه ماله هو تلك الأعمال، ويفرح مثلا عندما يضع ماله مثلا في ميتم ناس يتامى ويراهم سعداء بذلك، الطعام الذي قدمه لهم أو الكساء الذي كساهم به يشعر بالسعادة والراحة، لأنه كان سببا في السرور. وهكذا في كل محل يضع فيه ماله يشعر بالراحة والسعادة، وأن ذلك المال يعني كان أدى به خدمة من الخدمات في الدنيا، هذا في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ الله تعالى يتقبل ذلك الصدقات، تلك الصدقات، والفرح الذي أفرح به، يعني فرح به ذلك الفقير أو ذلك اليتيم أو تلك المؤسسة، طبعا سيكون له تأثيره. وهكذا إذا أمد ماله للمجاهدين في سبيل الله وأعانهم أو أعان أسرهم، طبعا هذا له تأثيره الكبير، كأنه شارك، لأن الجهاد سنرى إن شاء الله الحديث عن الإنفاق والمسؤوليات، الإنفاق له تأثير حتى في المسؤوليات المختلفة، في الإعانة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تأسيس المراكز الخيرية والمراكز العلمية وتحفيظ القرآن ونشر الدعوة إلى الله ونشر القسط ونحو ذلك، لأن الأعداء بتلك الأعمال الخيرية التي طبعا يسمونها خيرية يحاولون أن يخرجوا المسلمين عن دينه. فلذلك الإنفاق له دور كبير في مواجهة كل المخططات التي تستهدف الأمة. ثم ذكر سيد عبد الملك ما ورد في القرآن الكريم من الجمع بين الإنفاق والصلاة، فقال: تكرر كثيرا قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمر من الله سبحانه وتعالى. طبعا الله تعالى في القرآن، حروف القرآن كلمات القرآن كلها في مواضعها المناسبة، لا نقول هكذا، يعني هذه هكذا جاء اعتباطا أو ارتجالا، ليس كذلك. يعني القرن بينهما دليل على الأهمية. يقول أمر من الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يأمرنا بإقامة الصلاة، ويقرن مع إقامة الصلاة الأمر بإيتاء الزكاة، وتقديم الصلاة على الزكاة دليل على أن الصلاة لها تأثير في الزكاة. يعني علامة المصلي الصادق والمقيم للصلاة أنه يؤتي الزكاة. لماذا؟ لأنه يتواصل مع الله، يشعر بكرم الله، يشعر بمسؤوليته، يمتلئ قلبه بالرحمة، باللطف، بالأخلاق العالية، وبالتالي يصبح الزكاة عنده شيء طبيعي. ولذلك قدم الصلاة على الزكاة، لم يقل آتوا الزكاة وأقيموا الصلاة، لأن الصلاة هي الأساس الذي تقوم عليه كل الأركان بعد ذلك. آتوا الزكاة، كل شيء يقوم بعد ذلك على أساس إقامة الصلاة، بمعنى التواصل مع الله سبحانه وتعالى، بمعنى طبعا بالإضافة إلى أن الله تعالى في الصلاة يكسب صاحبها تلك الشجاعة التي تجعله يؤتي الزكاة وينفق في سبيل الله. والحمد لله رب العالمين.
2: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
0: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
2: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
0: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: ونؤكد على ذلك أنه الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف. سوف تستمر القطعة البحرية لقيادة التحالف بفرض الحظر البحري على المياه الإقليمية وعلى الموانئ.
1: قامت القوات البحرية بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والموانئ اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
2: كل سواحل الحديدة والموانئ المخا وميدي وحد كلها محاصرة ويتم تفتيشها لتضييق الخنق.
3: في حصار حقيقي على اليمن وتم تجفيف قدراته ومنابع الموارد المالية.
4: قرار نقل البنك المركزي يجب أن ندرك تماما أنه يعادل في قوته القرار 2216. من أين ستقوم هذه الميليشيات بصرف الرواتب؟
5: هذا له تأثيرات رائعة جدا تتضح آثاره، ولكي يساعد القيادة العسكرية والسياسية لقطع ثمار مثل البنك المركزي.
6: الوقت مصالحنا، الوقت مصالح. العدو ليس لديه امداد، ليس لديه الأموال، وليس لديه النفس الطويل لديه. في الوقت مصالحنا، فنستغل الوقت لمصالحنا لصالحنا.
7: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله. لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
0: سام FM تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: الثالث عشر من أغسطس آب، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025 و2026 و2027.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان غارة على منزل مواطن في منطقة بركان برازح، ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين وجرح 5 بينهم أطفال ونساء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استهدف العدوان جسر عطار بمنطقة الدينارة بمديرية مناخة بغارتين، ما أدى إلى تدميره كليا وقطع طريق صنعاء الحديدة وتوقف الحركة، وشن 8 غارات على منطقة الجميمة في مديرية بني حشيش في العاصمة صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أفادت مصادر محلية بمدينة تعزن أن كتائب الداعش المدعو أبو العباس ذبحت 3 عناصر من ميليشيا الإصلاح في سائلة الهندي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد مواطن وزوجته و3 من أولاده بغارة عدوانية شنتها مقاتلات العدوان على منزلهم في منطقة الأشراف في الدريهمي، كما استشهد مواطن وأصيب 6 بجروح إثر غارات على مزرعة مواطن في مديرية التحيتاء، كما استشهد في صعدة مواطنين 2 وأصيب 4 بينهم أطفال بغارة على مديرية باقم، واستشهد مواطن وتعرضت محلات تجارية لأضرار إثر قصف صاروخي سعودي على رازح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، ارتقى شهيدان وأصيب 5 إثر غارات على منطقة المزحاط بالعمشية في مديرية حرق سفيان بمحافظة صعدة، كما أصيب طفل بجروح حرجة إثر إصابته برصاص قناص تابع للعدوان في مديرية الصلو بتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أصيب الطفل بشظايا قذيفة هاون أطلقها الغزاة والمرتزقة على منطقة المدمن بمديرية التحيتة في الحديدة، وأطلقت قوى العدوان أعيرة رشاشاتها على مدينة الشباب بشارع 90، واستهدفت بالهاون مناطق متفرقة من حي الضبياني وشارع سهيل في 7 يوليو بمديرية الحالي، وهي خروق متواصلة لاتفاق السوين. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، استهدف قصف صاروخي ومدفع سعودي مناطق متفرقة في مديرية شدا وقرى أهلة بالسكان في مديرية منبه، فيما شن العدوان 3 غارات على مديرية باقم، وشن 4 على منطقتي الربوعة ومجازة في عسير.
5: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان أكثر من 68 غارة في محافظة مارب والجوف والبيضاء وصعدة، ما أدى لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن وأصيب 5 آخرين بنيران جيش العدو في مديرية شدة الحدودية، فيما شن العدوان 4 غارات على منطقة الفرع في مديرية كتاف، واستهدف بغارتين مديرية الظاهر في محافظة صعدة، كما شن 6 غارات على مديرية رحبة، واستهدف بـ3 غارات أخرى مديرية صرواح في مارب، كما شن العدوان غارتين على منطقة الخنجر في مديرية خب والشعف في الجوف، واستهدف بـ5 غارات مديرية ناطع في محافظة البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 95 خرقا في الحديدة، بينها 5 هجمات للطيران التجسسي على حيس، و8 خروقات بقصف مدفعي، و77 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023،
6: ارتكبت قوى العدوان 107 خروقات في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس ومقبنة، وتحليق 5 طائرات تجسسية في أجواء مقبنة وحيس، بالإضافة إلى خروقات بقصف مدفعي وبالأعير النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك. وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 أصيب 2 من المهاجرين الأفارقة بنيران العدو السعودي في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر، فيما استهدف طيران العدو السعودي المسير منطقة غور المشوات بمديرية غمر الحدودية في صعدة.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 أصيب مواطن بشظايا قذيفة هاون أطلقها العدو السعودي قبالة آل ثابت في مديرية قطابر بمحافظة صعدة.
4: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2015 لقي 26 عنصرا من المرتزقة في محافظة مأرب مقتلهم بعملية نوعية نفذها المجاهدون، كما تم تدمير آليات ومعدات عسكرية ثقيلة كانت تستخدمها تلك العناصر. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن المجاهدون من تطهير موقع القف والمواقع المجاورة له بمنطقة المخدرة في صرواح، كما قتل وأصيب عدد من المرتزقة وتم أسر عنصرين خلال المواجهات، وأطلقت القوة الصاروخية صاروخ قاهر واحد على القاعدة الجوية في خميس مشيط، وقال مصدر عسكري أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دمرت وحدات متخصصة من المجاهدين دبابة إبرامز في رقابة رجلة وعربة برادلي في موقع الحماد بصواريخ موجهة، فيما قصفت القوة الصاروخية تجمع عسكري للعدو السعودي بموقع المخروق ما أدى إلى قتل وجرح عدد منهم، كما تمكن الأبطال من إفشال زحف كبير للمرتزقة باتجاه سلسلة جبال يام الواقع شمال فرضة نهم، وقتل وأصيب العشرات من المرتزقة في المواجهات وتم تدمير آلية، واستهدفت القوة الصاروخية مدرعة للعدو أصابتها بدقة وأوقعت قتل وجرح في صفوف المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دكت المدفعية منطقة تنصاب السعودية في نجران بعدة قذائف، ودكت وحدات المدفعية أيضا عدة مواقع سعودية بجيزان بصلية قذائف، كبدت العدو خسائر في عتاده وتحصيناته، كما قتلت وحدة القناصة 3 جنود سعوديين في مواقع متفرقة بجيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب 11 مرتزقا وتم إحراق عتاد عسكري لهم في هجوم مباغت للأبطال المجاهدين على مواقعهم في منطقة بيت دبوة، ودمر الأبطال آلية محملة بالمرتزقة في منطقة طوال السادة بمديرية عسيلان بشبوة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الأعداء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن المجاهدون من تدمير تركتال واثنين أطقم عسكرية وعدة آليات أثناء صدهم لزحف الغزاة والمرتزقة على مدينة الدريهمي، وأجبروهم على التراجع فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار، وخلفوا وراءهم عشرات القتلى والجرحى، واستهدفت المدفعية بعشرات القذائف تجمعا كبيرا للمرتزقة في ذات الجبهة وأوقعت بهم عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قصفت المدفعية تجمعات الغزاة والمرتزقة في التحيتة بجبهة الساحل وأعطبت طقم عسكري ولقي 2 مرتزقة مقتلهم بعمليات قنص، كما تم استهداف مدرعة تابعة للعدو بصاروخ موجه في الوازعية بتعز وتدميرها بشكل كامل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل وجرح عدد من المرتزقة في عملية اقتحام وتطهير لمواقع قبالة جبل الدخان بجيزان، وكما تم تدمير آلية سعودية واغتنام عتاد وإخماد مصادر النيران من المواقع المجاورة قبالة جبل الدخان في جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو عمليات هجومية بعدة طائرات مسيرة من نوع قاصف تركي على أهداف هامة داخل مطار أبها الدولي بعسير، حققت أهدافها بدقة عالية ما أدى إلى تعطل الملاحة الجوية من وإلى المطار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أحبطت وحدات الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل فاشلة للمرتزقة باتجاه عدة مواقع قبالة جبل قيس بجيزان، وأجبروهم على التراجع بعد تكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد، واستهدفت وحدة الهندسة بعبوة ناسفة مجموعة مرتزقة ما أدى إلى قتل وجرح عدد منهم قبالة منفذ علب في عسير. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية على مواقع المرتزقة في جبهة الحبج بمديرية الزاهر ما أسفر عن قتل وإصابة عدد منهم، وفي الضالع سقط قتلى وجرحى جراء كمين لوحدة الهندسة في جبهة مريس. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دكت القوة الصاروخية تجمعات العدو في معسكر طيبة الأسم بالأجاشر قبالة نجران وأوقعت خسائر في صفوفهم، كما أعطب المجاهدون آلية للعدو السعودي غرب موقع السديس بالمدفعية وتم تدمير آلية محملة بالمرتزقة بعبوتين ناسفتين في جبهة المتون ما أدى إلى قتل وجرح من كانوا على متنهما. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن، لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
0: سام اف ام إذاعة المحور.

نحن حاولنا أن نوجه النصائح والتحذير وأن نبعث بالرسائل عبر كل الوسطاء وعبر كل القنوات وعبر كل الذين يحاورون ويفاوضون أن تراجعوا عن هذه الخطوة، كفوا عن هذه الخطوة الجنونية الحمقاء غير المنطقية والتي لا سابقة لها في كل الدنيا. ولكن حتى الآن لا يزالون يماطلون، اتجهوا إلى خطوة أخرى، تعطيل مطار صنعاء وإيقاف الرحلات التي هي رحلات محدودة جدا إلى الأردن للمرضى المسافرين بهدف العلاج، يعني في نطاق محدود للغاية وهامش ضيق جدا، وأرادوا أن يوقفوا هذه الرحلات وعملوا على إيقافها. قلنا لهم هذه خطوة سلبية. استمرت التصريحات التحريضية من الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني للسعودي على أن يسعى أيضا إلى وقف الميناء وإغلاق الميناء ومنع الحركة للسفن إلى الميناء، بمعنى أنهم يريدون أن يورطوه في العودة بالوضع معنا إلى ما كان عليه في ذروة التصعيد أثناء 9 سنوات الماضية. وهذا معناه ماذا؟ أن يورطوه في حرب شاملة وتصعيد بأقسى مما كان عليه الوضع سابقا، وأن يخسر هو في ذلك، يتورط من أجل الإسرائيلي فقط، ليس له قضية، ليس له ما يبرر هذه التصرفات العدوانية الحمقى الغبية الإجرامية الظالمة التي تهدف إلى الإضرار الشامل بشعبنا العزيز. لم يكفيه ما قد فعل في كل هذه السنوات الماضية، لم يكفيه ما هو حاصل من احتلال مساحة كبيرة من البلد، من سيطرة على الثروات النفطية لهذا الوطن، ما يعمله دائما من تجييش مرتزقة وعملاء خونة من أجل أن يقاتلوا شعبهم. لا، لم يكفيه كل ما قد عمله حتى يتجه إلى خطوات جنونية غبية. لا يمكن أبدا أن نقف مكبلين مكتوف الأيدي أمامها.

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل ولا خلف لقوله ولا تبديل. وأشهد أن سيدنا وقائدنا وقدوتنا وحبيب قلوبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه ونجيه وخيرته من خلقه، إمام من اتقى وبصيرة من اهتدى، سراج لمع ضوءه وشهاب سطع نوره وزند برق لمعه، سيرته القصد وسنته الرشد وكلامه الفصل وحكمه العدل. أرسله الله على حين فترة من الرسل وهفوة عن العمل وغباوة من الأمم، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ رسالات الله وأخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وأرسى دعائم العدل وأقام الحجة وأوضح المحجة، وجاهد في سبيل الله صابرا محتسبا حتى أتاه اليقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار، وعن الناهجين نهجه، المقتفين أثره، المتمسكين بهديه، المستبصرين بنوره إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأعزاء، أيها الإخوة الأوفياء، أيها الإخوة الشرفاء، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبارك لكم ولكل أبناء أمتنا الإسلامية هذه المناسبة العزيزة والذكرى المجيدة، ذكرى مولد الرسول الأعظم خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، أرحب بكم جميعا بكل تقدير وإعزاز وإكبار ومحبة، علماء وأساتذة وكل الوجاهات السياسية والاجتماعية وكل الحاضرين من رجال الأمة وجماهيرها الوفية الأبية من مختلف المحافظات ومن مختلف المناطق. إن هذه المناسبة بعظيم قدرها وفضلها وبأهميتها تستحق منا جميعا بالغ الاهتمام، وإن هذا الحضور الكبير والاحتفاء العظيم هو اللائق بنا كأمة مسلمة تحب نبيها وتقدر نعمة الله عليها، وتدرك أن فيما من الله به عليها من الرسول والقرآن ما هو كفيل بتغيير واقعها وإصلاح وضعها، وما يبنيها أمة عظيمة موحدة مستقلة يسودها الحق والعدل، ومقتدرة في مستوى مواجهة كل التحديات وفي مستوى المسؤولية التي حملها الله إياها. إن هدفنا من إحياء هذه المناسبة العزيزة أن تكون منطلقاً لإحياء الرسالة المحمدية وإحياء شخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في وجدان الأمة وفي مشاعرها، وحتى يكون للرسول حضور في واقع الأمة بهديه ونوره وأخلاقه وروحيته العالية، حضور في القلوب وحضور في النفوس، عزما وإرادة، حضوره كقدوة وقائد وأسوة نتأثر به في سلوكنا وأعمالنا ومواقفنا وقراراتنا، نتأثر به ونحتدي به وبالهدى الذي أتى به من عند الله في واقع حياتنا في مرحلة عاصفة بأمتنا يسعى أعداؤها الألداء أن يفصموها وأن يبعدوها عن منابع عزها ومجدها، وأن يكون انتماؤها إلى الإسلام ونبيه وقرآنه شكلا لا مضمون له وزيفا لا حقيقة له، وأن يكونوا هم من يتحكمون بالأمة في واقعها السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي، وبطغيانهم
وبفسادهم وبإجرامهم وبحقدهم وعداوتهم يؤثرون في واقع الأمة ليس فيما يصلحها وليس بما هو خير لها، بل يؤثرون في واقع الأمة بما يزيدها فرقة وشتاتا وذلة وهوانا وجهلا وتخلفا وانحطاطا ودناءة وضعفا وعجزا وشجاء وعناء، ويستمرون في نهب ثرواتها وسرقة خيراتها والاستفادة من جغرافيتها، فهم أعداء لا يهمهم مصلحة هذه الأمة. إننا في هذه المناسبة الرسالية العزيزة ننادي في أمتنا مذكرين لها بأصالتها، فهي أمة الرسالة، أمة القرآن، أمة محمد، أمة الأنبياء، الأمة التي آمنت بجميع أنبياء الله، الأمة التي ورثت وحي الله كتابه الكريم، وأراد الله لها أن تكون خير الأمم، أمة المبادئ والقيم ومكارم الأخلاق، الأمة التي حملها الله مسؤولية عظيمة عالمية، أخرجت للناس لتجسد وتطبق تعاليم الإسلام ومبادئ وأخلاق دينه الكريم، وتتحرك بهذا الإرث العظيم لنشره في العالمين بقيمه العظيمة ومبادئه الكبرى، وبالحق وبالعدل وبالخير وبالعزة وبالكرامة وبمكارم الأخلاق، وبعون الله وبنصره وبتأييده، حينما تنهض الأمة بمسؤوليتها ستتمكن من مواجهة قوى الطغيان والظلم والفساد والإجرام والمنكر. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إنه ومهما تقادمت السنون وتعاقبت الأجيال ونأت بنا الأيام عن نبينا الكريم، فإن الولاء والاتباع والاقتداء والتمسك يختصر لنا مسافة الزمن ويوصلنا إلى أحضان الرسالة، حتى لا يغيب من رسول الله إلا شخصه، تبقى أخلاقه ويبقى الإرث العظيم من دينه ومبادئه تحملها أمته. أيها الإخوة الأعزاء، في هذه المناسبة الرسالية نتحدث عن رسالة الله ورسله، وعن رسوله الخاتم محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله، وعلى ضوء ذلك نتطرق للحديث عن الواقع العام لشعوب أمتنا وقضايانا الكبرى والتحديات التي تواجهها ثورة الشعب ومسؤوليتنا تجاه ذلك. إن من مظاهر ملك الله سبحانه وتعالى، وهو الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، ومن مقتضيات حكمته ولوازم رحمته بعباده أن يرعاهم بهدايته ويوضح لهم مسؤوليتهم في الحياة، وأن يدلهم على الخير لهم في الدنيا والآخرة وما يسمو بهم ليكونوا
في مستوى مسؤولية الاستخلاف لهم في الأرض، فيتحركوا في واقع حياتهم وفي قيامهم بمسؤولياتهم في الحياة بسمو وزكاء النفوس وبالقيم ومكارم الأخلاق وبالعدل وبالحق وفق منهج الله وفي إطار عبوديتهم لله. فرسالات الله تحرر الإنسان من العبودية لغير الله، وتسمو به وترتقي به لتزكية نفسه وتحليه بمكارم الأخلاق، وتحقق للبشرية العدل والكرامة. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فمنذ أن خلق الله الإنسان ومنذ بداية مشواره في الحياة، منذ آدم أبو البشر وهدى الله ووحيه ونوره يواكب مسيرة الحياة البشرية، ينير لها الطريق ويرشدها إلى الخير ويبقيها على ارتباط في شؤون حياتها مع الله الخالق الملك، وحجة لله على عباده رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لأن الإنسان في حياته هذه مسؤول عن أعماله وعن أقواله وعن مواقفه وعن قراراته، ومسؤوليته عظيمة وجسيمة، وعظم الجزاء يدل على عظم المسؤولية. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وعلى مدى تاريخ البشرية في أممها الغابرة أرسل الله رسله لهداية البشر وتزكيتهم ورسم طريق الحق والخير وإقامة العدل وإزالة الظلم والمنكر ودفع الفساد وقيادة البشرية إلى سعادتها في الدنيا والآخرة. وقد كانت تجربة كثير من الأمم تجربة فاشلة أودت بها إلى الهلاك والخسارة الرهيبة، وكان من أهم الأسباب ارتباط تلك الأمم بطواغيتها ومجرميها وإعراضها عن الأنبياء وعن رسالة الله جل وعلا، مثل قوم نوح ومثل عاد ومثل ثمود والفراعنة وغيرهم من الأمم. وقد ختم الله رسالته بعد سلسلة طويلة من الرسل، عشرات الآلاف من الأنبياء والرسل، برسوله الخاتم محمد صلى الله عليه وعلى آله، رسولا ونبيا إلى العالمين في المرحلة الأخيرة والحقبة المتبقية لحياة البشرية واقتراب الساعة. وقد اصطفاه الله ومنحه المؤهلات العظيمة ليكون بمستوى مسؤوليته العالمية ذكاء عظيما وخلقا عاليا، فكان أعظم وأنجح قائد عرفه التاريخ،
رسولا حكيما بما منحه الله من الحكمة، ورحيما وحريصا على هداية الناس وسعادتهم. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبتلك المؤهلات التي أوصلته إلى منتهى الكمال البشري، وإنك لعلى خلق عظيم، نهض قائما بمسؤوليته العالمية التي يترتب عليها سعادة البشرية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبالحق إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، يهدي إلى الصراط المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد عظمت منة الله به على العرب قبل غيرهم من الأمم. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يعني الأجيال اللاحقة التي لم تكن قد وجدت، ومنها جيلنا وعصرنا. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقد بذل صلى الله عليه وآله كل جهده في تغيير الواقع السيء الذي كان يعيشه العرب الأميون والعالم آنذاك، وهو واقع طغى عليه الجهل والخرافة والشرك والكفر والفساد والرذيلة والنهب والسرقة والتفرق. يعبدون الأصنام ويأكلون الميتة ويشربون الخمر ويعدون البنات ويمتهنون النساء ويرتكبون الفواحش، ويأكل القوي منهم الضعيف، في جاهلية جهلاء وضلال مبين وضياع للحياة، لا هدف ولا مبادئ، على شفا حفرة من النار. لكن الرسول صلى الله عليه وآله بما منحه الله من حكمة ومؤهلات قيادية عظيمة، وبالهدى الذي أتى به من عند الله، وبجهاده وصبره وتضحياته العظيمة هو والمؤمنون معه، تمكن وفي فترة وجيزة من تغيير ذلك الواقع بكله. وبنور الله محى ظلمات الجهل وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وطهر الجزيرة العربية من تلك المفاسد والرذائل، وأحدث تغييرا كبيرا، وحول ذلك المجتمع الجاهلي إلى مجتمع تسوده مكارم الأخلاق، يعبد الله ويجاهد في سبيله، ويحمل قضية عظيمة مقدسة. وأرسى دعائم العدل، دعائم العدل، وحقق الأمن والسلام والعزة، وأعاد للإنسان كرامته الإنسانية، وقوض الإمبراطوريات الظالمة، وبنى أمة قوية موحدة عزيزة زاكية، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر،
مصلحة في الأرض وتحجج لها رفاه العيش وكرامة الحياة، أمة في داخلها الرحمة والتكافل والتآخي والتعاون، وفي مواجهة أعدائها قوية صلبة ثابتة لا تقبل بالإذلال ولا بالضيم، كما قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ورسول الله محمد صلى الله عليه وآله لم يكن فقط رسول عصره، بل هو رسول الله إلى العالمين من عصره وإلى قيام الساعة. وفي منهجيته وحركته الرسالية كان يحسب حساب الأجيال الآتية وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، إضافة إلى سعة المنهج الإلهي الشامل الذي يتسع للحياة وشؤون الحياة مع تغيراتها وأحداثها ومستجداتها إلى قيام القيامة. إنما نحتاج إليه أيها الأعزاء أن نستحضر كمسلمين هذا الانتماء وهذه العلاقة وهذا الإيمان في واقع حياتنا، في سلوكنا وأخلاقنا، في مواقفنا وقراراتنا، في ولاءاتنا وعداءاتنا، وفي منطلقاتنا في مسارات الحياة كلها. وأن نرسخ الولاء للرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وأن نستلهم منه العزم وقوة الإرادة والعزة والشجاعة والصدق والخير والإحسان وتعبيد النفس لله جل وعلا، وبالرسالة منهجا نسير عليه في كل شؤون حياتنا، وبالرسول قاعدا وقدوة وأسوة حسنة نستطيع أن نغير واقع أمتنا إلى الأفضل، ونستنقذها من هيمنة أعدائها وسفهائها وأشرارها. فالرسالة الإلهية أيها الإخوة تحقق للإنسان الحرية الحقيقية والكرامة والعدل، وهي بصائر ونور تصنع وعياً عالياً وحكمة فائقة ونظرة صحيحة إلى الواقع وإدراكاً للحقائق، وهي فرقان وحماية من التضليل والخداع، وهي صلة بين الناس وبين الله ربهم يترتب عليها الرعاية الإلهية الواسعة من نزول البركات وسعة الخيرات وتحقق النصر والوصول إلى السعادة. ولولا الانحراف والتحريف في مسيرة الأمة لما وصل الأمر إلى ما عليه الحال الذي تعيشه الأمة الإسلامية وبقية العالم، ولكان واقع العالم مختلف تماما. ولولا التفريط بتلك المبادئ والأخلاق لما وصلت الأمة إلى ما وصلت إليه من الانحطاط والضعة وهيمنة أعدائها عليها، بل وواقع العالم بشكل عام. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: بعثت بين جاهليتين أخراهما شر من أولاهما. ولمواجهة جاهلية العصر بهمجيتها وطغيانها التي تقودها أمريكا وإسرائيل
والتي أميت فيها من الإسلام روحه، مكارم الأخلاق والعدل والخير والقيم العظيمة والمبادئ المهمة، يجب أن يتحرك الربانيون والأخيار والعظماء من أبناء الأمة ومعهم جماهير الأمة ورجالها بالنور والعزم والإيمان والمبادئ والمواقف التي بها انمحى ظلام الجاهلية الأولى وزال ظلمها وطغيانها وهمجيتها وإجرامها وفسادها. والإسلام العظيم بمنهجه النقي الصحيح غير المزيف ورموزه الحقيقيين غير الوهميين والمصطنعين قادر على تقويض الجاهلية الأخرى كما قوض وأنهى الجاهلية الأولى، لأنه من الله ومعه الله، وهو دين مكتوب له من الله الغلبة والظهور. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وهو نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهو دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. والبشرية أيها الإخوة لن تطيق الإذعان إلى ما لا نهاية لسطوة الجاهلية القائمة، لأنها تتطلع إلى تلك المبادئ العظيمة في رسالة الله. الناس بفطرتهم يريدون العدل، قد سئموا من الظلم الذي ملأ الدنيا، ويريدون العزة، قد سئموا وملوا من الإذلال والقهر، ويريدون الكرامة، قد سئموا من الامتهان والهوان والاستعباد. هذه المبادئ هي روح وجوهر الإسلام العظيم بحقيقته. أما الزيف فنماذجه قائمة وكانت مجرد أدوات بيد الأعداء. إن الإسلام لا يبني فراعنة ولا يمجد الظالمين، إن مأساة الشعوب الإسلامية في معظم بلدانها في المنطقة العربية وغيرها أن أكبر مؤثر وللأسف في واقعها والموجه لها والمتحكم بها هو التأثير الخارجي، وخصوصا التأثير الأمريكي والإسرائيلي. فالحكومات والقادة وأصحاب القرار وأصحاب التأثير في نفوس الناس وفي مواقفهم هم من يصنعون التوجه العام للأمة في مواقفها وفي واقعها، ثم هم من يصنع توجههم ويتحكم بقراراتهم ومواقفهم. العدو وللأسف الشديد وفق سياساته ومصالحه وما يخدمه ويضرب الأمة، وللأسف الشديد يتسابق أولئك في التودد إلى العدو واللقاء تلو اللقاء بمسؤول السفارات الأمريكية في المنطقة والمسؤولين الأمريكيين، وأخذ التعليمات وتلقي التوجيهات والأوامر بطريقة مخزية ومهينة. وهذا ما يجب أن لا تقبل به الأمة، بل من واجبها أن تجرمه وأن تحرمه وأن تعتبره خيانة وجناية عليها. لقد تجلى للشعوب المسلمة سوء ما وصل إليه الواقع الرسمي
للحكومات والأنظمة والزعماء تجاه القضايا الكبرى للأمة، ومنها القضية المركزية الأولى للأمة وهي مأساة فلسطين والأقصى والخطر الإسرائيلي والأمريكي على المنطقة برمتها. فلم نسمع لأي دولة إسلامية أو عربية مواقف مشرفة غير مواقف الحركات المجاهدة في فلسطين وحزب الله في لبنان والحركات المجاهدة في العراق التي ألحقت الهزيمة بالوجود العسكري الأمريكي هناك، ومواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي كانت ولا زالت خير نصير لقضايا الأمة الكبرى وأكبر داعم للشعب الفلسطيني في مواجهة العدو الإسرائيلي، والتي تشكل عقبة أمام الهيمنة الأمريكية وتقلقها بإيمان شعبها ووعيه وجهوزيتها العالية للمواجهة ونهضتها التنموية والصناعية وخبرتها العلمية التي وصلت إليها باعتمادها على ذاتها وقدراتها. وبفضل الله العظيم فقد بدأت بوادر اليقظة والتغيير في واقع الأمة بالصحوة التي تشهدها بعض شعوبنا العربية من خلال الثورات التي بدأت منذ عام، منذ انطلقت شرارتها من تونس لتشمل عددا من الدول العربية منها بلدنا اليمن. وهذه الثورات القائمة ضد الظلم ولمواجهة الظالمين وإقامة العدل لشعوبنا المظلومة المقهورة هي نفحة من نفحات الرسالة الإلهية وثمرة من ثمرات جهاد الرسول العظيم وتضحيات العظماء من أتباعه في مواجهة الطغاة والدجالين، وهي استجابة واعية لتوجيهات الله ونداءات وبلاغات وخطابات الرسول محمد صلى الله عليه وآله لأمته في إقامة العدل ومواجهة الظلم والفساد والطغيان. ويجب أن تستمر هذه الثورات وأن تتأصل في أمتنا إيماناً ووعياً وفعلاً حتى تحقق أهدافها وتنهي الاستعمار الأجنبي والاستبداد والاستعباد من الداخل الذي يمارسه أشرارها وطغاتها وسفهاؤها، كما ينبغي أن تكون قضايا الأمة الكبرى حاضرة في هذه الثورات وفي مقدمتها معاناة الشعب الفلسطيني العزيز وخطر الهيمنة الأمريكية على المنطقة. لقد حققت الثورات العربية حتى الآن إنجازات تربوية وإنسانية مهمة، وفي مقدمتها القضاء على اليأس والإحباط والخروج من حالة العجز والاستسلام والذل والهوان، وهزت عروش الطغاة وطردت بعض الفراعنة وأبرزت قوة الشعوب وأهمية شباب الأمة وقدرتهم على صنع التحولات. وما عليها إلا أن تستمر وتواصل المشوار مستعينة بالله، معتمدة على الله، متوكلة عليه، مع دراسة كافة السبل والوسائل التي تزيد من فاعليتها وتعالج الخلل وتتجاوز العوائق
وما من خيار آخر لشعوب أمتنا. فالبديل عن الثورات ونتيجة التراجع عنها لن يكون إلا الذل والهوان واستحكام الاستعمار والاستبداد والاستعباد من جديد أسوأ مما مضى. ولقد سعت قوى الطغيان وعمدت وركائز الشر والظلم في مواجهة هذه الثورات العربية إلى العنف بدعم أمريكي من خلال القتل والاعتقالات، كما حدث في تونس ومصر واليمن والبحرين. ومن أقساها وأسوأها ما يعانيه شعب البحرين العزيز. ولما رأت أن ذلك غير مجد نتيجة لثبات الشعوب وصبرها وصمودها، عمدت إلى وسائل أخرى، ومنها فرض مسارات سياسية تخادع بها الشعوب وتخترق بها الثورات وتثير من خلالها الانقسامات، وتحاول أن تستقطب بذلك بعض القوى التي يهمها الوصول إلى السلطة أكثر من تحقيق أهداف الثورة. للأسف فالهدف لدى البعض هو السلطة بذاتها، وليس إقامة العدل، وليس التغيير للواقع. إلا أن أخطر مؤامرة لضرب الثورات وضرب الأمة الإسلامية هي مؤامرة الفتنة الطائفية والعداوة المذهبية. والأعداء الإسرائيليون والأمريكيون وصهاينة العرب يبذلون كل جهدهم ويسخرون الإمكانات الهائلة لتغذيتها، ويسعون من خلالها إلى ضرب المسلمين بعضهم ببعض وإنسائهم الخطر الإسرائيلي والأمريكي، بل وأكثر من ذلك تقديم أمريكا وإسرائيل كصديق، وتقديم الشيعة وإيران البلد المسلم كعدو. وهذا من أسوأ الخداع، ولن يتحرك لخدمة هكذا مؤامرة إلا عميل خائن يعمل لصالح الاستخبارات الأمريكية ويعمل لصالح إسرائيل. لأن أكبر مستفيد من هذه المؤامرة هو إسرائيل وأمريكا، وأكبر متضرر من هذه المؤامرة الأمة الإسلامية بكل شعوبها وكل طوائفها وكل مذاهبها. ويجب أن تكون الأمة بوعيها وحذرها عصية على هذه المؤامرات، ويقظة أمام هذه المكائد حتى تفشلها وتسقطها، وأن تتمسك بدلا من التأثر بتلك المكائد والدعايات التي هي من صنع إسرائيل وأمريكا بتوجيهات الله ورسوله. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم للمسلم كالبنان أو كالبنيان يشد بعضها بعضا. أما ثورة شعبنا العزيز فيتمر الآن بأخطر مرحلة، حيث يحاول الأمريكيون وبعض القوى الإقليمية فرض المسار السياسي الذي رسموه هم ووفق مصالحهم وليس وفق مصلحة الشعب اليمني بالقوة، ويعملون على استهداف مكونات الثورة الحرة التي تتمسك بمطالب الشعب. إنني أقول لهم وللقوى السياسية المستجيبة لهم: عليكم احترام خيار الشعب
الذي يريد الاستقلال ويريد العدل، يريد دولة مدنية، يريد جيشا وطنيا مستقلا غير خاضع للنفوذ الخارجي، تكون عقيدته القتالية قائمة على أن عدوه الأول إسرائيل وليس صعدة وليس تعز وليس الجنوب أو أي منطقة يمنية أخرى، يريد إسقاط النظام مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ليكون الشعب والنزيهون في تلك المؤسسات هم الأمناء عليها، ويريد مرحلة انتقالية صحيحة تؤسس لمستقبل قائم على العدالة وتساوي الفرص والحقوق والمواطنة، يريد استئصال الفساد وإزاحة الفاسدين اللصوص الذين بنوا لأنفسهم إمبراطوريات مالية ومؤسسات مالية هائلة وأرصدة كبيرة في البنوك من ثروة الشعب الكادح المعاني، ثم هم يمتهنون الشعب بثروته المنهوبة عن طريق شراء الذمم وكسب الولاءات بالمال وعن طريق شراء السلاح وبالسطوة والجبروت. إننا أيها الإخوة الأعزاء ويا شعبنا العزيز نرى ضرورة استمرار الحالة الثورية لأنها الضمانة في مواجهة الإملاءات الخارجية، وإلى حين إنهاء هيمنة المتورطين في القتل والفساد من رموز النظام طيلة المرحلة الماضية وعزلهم عن المسرح السياسي وإحالة أمرهم إلى الشعب ليتخذ قراره بالمحاسبة أو العفو بحرية تامة دون فرض إملاءات خارجية. ومن ثم الدخول إلى مرحلة انتقالية حقيقية سليمة تؤسس للمستقبل الذي يريده الشعب اليمني، يتم فيها تشكيل حكومة تسيير أعمال من الكفاءات بعيداً عن الحزبية، ويتم التوافق على فترتها الزمنية التي يتم فيها تشكيل لجنة وطنية من الخبراء اليمنيين وليس الأجانب لصياغة دستور جديد، كما يتم فيها تشكيل لجنة وطنية تشرف على إعادة هيكلة الجيش وفق أسس وطنية يكون فيها حراً من النفوذ الخارجي ومن الخضوع لأي أسرة أو قبيلة أو مذهب أو حزب، وصياغة عقيدته القتالية لحماية الشعب والحفاظ على كرامته والدفاع عن البلد وعن استقلاله، عدوه الأول إسرائيل، ومنع أي تدخل أمريكي في شؤون الجيش. الجيش اليمني ليس بحاجة إلى أمريكا لا للتدريب ولا للتأهيل، وهذا بإشراف اللجنة الوطنية وإدارة لجنة عسكرية مهامها تنفيذية فقط، كما يتم فيها دمج ما يسمى بالأمن القومي وما يسمى بالأمن السياسي بوزارة الداخلية وإنهاء مهامهما الجمعية والعدوانية، كما يتم فيها تحويل الإعلام إلى مؤسسة مستقلة محايدة تكون للشعب تتحرى المصداقية وتقدم الحقيقة لا بوقا دعائيا لصالح شخص أو حزب، وكما هو الحال
بالنسبة للقضاء والتربية والتعليم والفصل بين السلطات الثلاث، كما يتم فيها الدخول الفوري لمعالجة القضايا الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها مظلومية إخوتنا الجنوبيين وإعادة كافة حقوقهم والعودة إلى المقررات الأولى للوحدة التي تعتبرهم شريكاً وليس مغنماً، والتوافق معهم على حل سياسي يرضيهم ويعوضهم عما لحق بهم من تهميش وإقصاء، إضافة إلى ضرورة الاعتراف من شركاء العدوان على الجنوب بخطأ الحرب وتقديم الاعتذار وإسقاط الفتاوى التي أباحت دماءهم وفق خلفية ثقافية. ومع قضية الجنوب قضية صعدة والمحافظات الشمالية الجريحة المظلومة وما لها من الحقوق نتيجة العدوان الظالم الغاشم على مدى 6 سنوات، ورعاية وتكريم أسر شهداء الثورة الشعبية والمعوقين والجرحى. ويجب افتتاح المرحلة الانتقالية بمصالحة وطنية بين كل القوى اليمنية تهيئ للدخول في مرحلة جديدة بعيداً عن العداوات والأحقاد، وتفتح الأبواب لشراكة حقيقية في بناء البلد وعلى قاعدة اليمن يتسع لجميع أبنائه. هذا ما يريده الشعب وما يضمن مستقبلاً أفضل لليمنيين، كل اليمنيين. أما حكومة حصص لمصلحة حزبين فقط يستعدان من خلالها وبالاستفادة من مؤسسات الدولة وثروة الشعب للدخول في أي انتخابات بعد المرحلة الانتقالية وكسبها، هذا ليس من العدل في شيء وليس من الإنصاف في شيء. وأسوأ من هذا كله محاولة أحد الأحزاب أن يتفق مع الخارج، وأعني أمريكا وأذيالها في المنطقة، على الاستحواذ على السلطة بالقوة، وللأسف الشديد بثمن باهظ هو الارتهان للخارج والتضحية باستقلال البلد وكرامة الشعب. إنني أنصح العقلاء والشرفاء داخل ذلك الحزب أن يدركوا خطورة هذا المسلك الذي سلكه علي عبد الله صالح من قبلهم، وكانت نتيجته معروفة ويفترض أن تكون درساً كافياً. لقد بدأت ما يسمى بحكومة الوفاق عهدها بخطايا كبرى بحق الشعب، من مثل ما يسمونه قانون الحصانة الذي لا شرعية له، لا شرعية له، لا شرعية له. لأن العدل يتحقق بمحاسبة المجرمين، وذلك القانون يهدف إلى طمأنة أي عملاء جدد أنه مهما قتلوا وعبثوا في سبيل خدمة المشاريع الأمريكية فإنهم سيخرجون بدون أي ملاحقة. إن هذا الخطأ الكبير هو معصية لله واستهانة بالشعب واحتقار للشهداء وتمجيد للخونة والعملاء. ثم عطلة السبت، وما أدراك ما عطلة السبت، التي هي خطوة مهينة. فشعبنا اليمني شعب مسلم، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. ونرى في هذه الخطوة تودداً إلى العدو الإسرائيلي اليهودي وإساءة إلى الشعب اليمني المسلم. هذه هي البداية، فما عساه يكون بعدها.
إننا نقول للقوى الدولية المستكبرة والقوى الإقليمية الموالية لها: إذا كنتم تظنون أن بإمكانكم أن تفرضوا على الشعب اليمني إملاءاتكم وتفرضوا عليه عملاءكم وتتجاهلون معظم مكوناته وأغلب أبنائه وتدوسون على مشاعر أهله، فأنتم واهمون وستجنون الخيبة من وراء ذلك. وأوجه ندائي إلى شعبنا العزيز بكل مكوناته وكل طوائفه في هذه المناسبة العزيزة التي هي مناسبة للوحدة الإسلامية. ربنا واحد، ونبينا واحد، وكتابنا واحد، وقبلتنا واحدة. تعالوا جميعا لنتوحد ونواجه المخاطر الكبرى على بلدنا وعلى هويتنا وعلى كرامتنا وعلى ديننا ودنيانا المتمثلة بالخطر الأمريكي الذي استباح أجواء بلدنا في كل يوم وكل ليلة تجوبها طائراته الاستطلاعية والحربية وأقماره الصناعية للتحضير لعمليات عدوانية بدأت بالفعل في عدة محافظات يمنية، في أبين وفي شبوة وفي مأرب وفي الجوف وفي بعض المحافظات الأخرى، وهم يشنون غارات جوية ويقتلون يمنيين. وإذا لم يجدوا من الشعب اليمني موقفا حازما تجاه هذه الانتهاكات فالقادم أفظع وأسوأ، ولن يتحاشوا من ارتكاب أي جريمة، إضافة إلى حشودهم في البحر والخطر الذي يتعرض له باب المندب وخليج عدن والتدخل السياسي في شؤون البلد والتغلغل الاستخباراتي الماكر. إن الخطر الأكبر على بلدنا هو أمريكا. يا من تصيحون من التوسع، يا من ترددون الافتراءات عبر منابركم الإعلامية وتوهمون الشعب اليمني أن الخطر قادم من صعدة، إن الخطر قادم من أمريكا، إن الخطر قادم من القطر. إن الخطر الأكبر على بلدنا هو أمريكا بهمجيتها وطغيانها وبمشروعها الاستعماري بإمكاناته الهائلة، وهو يخدم إسرائيل. البعض يظنون أن التقرب من أمريكا مباح. التقرب من أمريكا هو تقرب من إسرائيل. أمريكا وإسرائيل وجهان لعملة واحدة، وجهان لعملة واحدة، وأمريكا هي لإسرائيل الأم الحنون والأب الحاني الحامي. ومن يقترب من الأمريكيين خطوة هو يبتعد عن دينه ونبيه وشعبه ألف ميل. هذا ما نرى أثره في بعض القوى السياسية وبعض الأحزاب التي تحسب نفسها إسلامية. كلما تقربوا من أمريكا أكثر انعكس ذلك عليهم في حقدهم على شعبهم وفي أخلاقهم وفي تعاملهم، وما يحدث الآن في حجة وكتاف من عدوان واستيراد للأجانب في
فالاعتداء على أبناء البلد هو نتيجة طبيعية لذلك التجارب مع الأمريكيين. كيف لو استقدمنا أجنبيا واحدا إلى البلد لكان الضجيج من جانب أولئك قد ملأ الدنيا، لكنهم هم يرون كل المحرمات جائزة إذا كانت في سبيل العدوان علينا. يستقدمون الأجانب للاعتداء على أبناء البلد نتيجة طبيعية لذلك التجارب. فاليد التي تصافح الأمريكي تسل الخنجر على ابن أمتها، والرأس الذي ينحني أمام السفير الأمريكي ومسؤولات السفارة الأمريكية يتعالى على شعبه، والصوت الهادئ الخافت بين يدي سفير أمريكا اليهودي جهوري وقاس على أبناء دينه. هكذا تصنع العمالة بأهلها. إنني أقول لكل المعتدين والبائعين دينهم وشعبهم واستقرار البلد من أجل مكاسب سياسية وبالمال السعودي، أنتم الخاسرون والخائبون بإذن الله. وإننا في هذه المسيرة القرآنية نحن أنصار الله بثقتنا بالله العظيم الذي نتوكل عليه ونعتمد عليه ونستعين به، وهو نعم المولى ونعم النصير. وبهذه الجماهير المؤمنة الوفية الأبية كما كنا في الماضي سنكون في المستقبل ثابتون في مواجهة كل التحديات، حاضرون في الميدان لمواجهة أي عدوان من أي معتد عميل ظالم من الداخل أو الخارج. وسنبقى لكل أمتنا وأبناء شعبنا وجماهير أمتنا الوفية خداما لدفع الشر ومواجهة الأخطار والحفاظ على أمنهم وحياتهم وممتلكاتهم، وتقديم كل ما نستطيع تقديمه لهم حتى بالنفس والنفيس، مستعينين بالله المقتدر العزيز، وحاضرون في المشهد السياسي لمصلحة البلد دائما دون التفات إلى أي اعتبارات أو مكاسب شخصية. وسنواصل مشوارنا في مسيرتنا القرآنية، نواجه الاستعمار الخارجي ونواجه الاستبداد الداخلي، ونقول للإقصائيين المستبدين المتغطرسين أبشروا بالفشل. أيها الإخوة الأعزاء، ما نأمله من الجميع من كل القوى والمكونات الحرة هو التعاون والتكاتف لما فيه مصلحة البلد، ومن خلال الملتقى العام والتنسيق بين كل القوى حتى لا تضيع ثورة الشعب وتضحياته. دماء الشهداء أمانة في أعناقنا جميعا. نحن لسنا إقصائيين ولن نقبل بالإقصائيين ليعيدوا لنا الاستبداد من جديد، والحل هو الشراكة الحقيقية، لأن البلد للجميع والجميع معنيون بمستقبلهم. نشكر لكم أيها الإخوة الأعزاء هذا الحضور الكبير والمشرف، فأنتم الأوفياء وأنتم الشرفاء، أنتم أحباب محمد، وأسأل الله أن يكتب أجركم ويوفقكم، وأن يحشرنا وإياكم يوم القيامة
في زمرة رسول الله محمد. السلام على رسول الله يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث.

0: المواجهة.
1: هنا سام.
2: تاريخ حي.
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام.
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام
2: إذاعتك أنت.
3: والله مخرج ما كنتم تكتمون. العدو رقم واحد.
4: الله أعلم بأعدائنا من هم. في تشخيص من هو العدو وقد شخص وبين وحدد ووضح وقال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. رقم واحد اليهود.
3: الحلقة 13 الخلود والشيطان عندما يحلم السافل بتحسين البشر. في زنزانته الانفرادية وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة كان المجرم الصهيوني إبستين يحلم. لم يكن يحلم بالهروب فقط، كان يحلم بالخلود.
5: هذا المنحط الذي اغتصب مئات الأطفال وعرض القاصرات على ضيوفه في جزيرته وشرب الدماء وأكل الأحشاء واستخرج تحت التعذيب مواد من النخاع والأمعاء يقال إنها تطيل العمر، هذا السافل نفسه كان يتحدث عن تحسين البشرية.
3: نعم، في مراسلاته مع علماء ناقش الهندسة الوراثية وجيل ذكي من البشري، يتحدث كرجل يريد الخير للبشرية.
5: هذه الأفكار لم تأتي من فراغ. إبستين كان يهودياً صهيونياً. العقلية التي تحركه هي نزعة بين قوسين شعب الله المختار.
3: نظرية التفوق العرقي متجذرة في فكرة أن هناك شعباً مختاراً وسامية لا يجوز انتقادها. من هنا يأتي حديث المجرم الصهيوني إبستين عن تحسين الناس. هم يرون أنفسهم النخبة والباقي مجرد مادة خام.
5: إبستين لم يكن يريد تحسين البشرية، كان يريد خلق نخبة خارقة تتحكم في البقية تماما كما كان يفعل في جزيرته. يرى نفسه الإله القادر على التحكم بالآخرين وضيوفه أتباع والضحايا مجرد قرابين.
3: في رسالة مؤرخة في العام 2003 كتب إبستين للعالم ديفيد جيل وهو عالم رياضيات مشهور بآرائه المثيرة للجدل، من أبرز المدافعين عن عدم الإنجاب، الانقراض الطوعي للبشر. المشكلة ليست في العدد بقدر ما هي في الجودة. ما رأيك في مشروع لتحفيز الأذكياء على الإنجاب أكثر؟
5: وفي العام 2011 راسل المجرم الصهيوني جيفري إبستين العالم بيل جيتس وقال:
3: أود مناقشة أفكار حول تحسين الذكاء البشري من خلال التدخلات التكنولوجية. هناك مشاريع مثيرة في التعديل الوراثي يمكن أن تغير قواعد اللعبة.
5: تغيير قواعد اللعبة تعبير غريب، كأن البشر لديه مجرد لعبة يمكن اختراق قوانينها. العالم جورج تشيرش من هارفرد رد على رسالة من إبستين حول نفس الموضوع بحذر قائلا:
3: التقنيات تتطور بسرعة لكن الجدل الأخلاقي كبير،
0: نحتاج إلى نقاش مجتمعي.
5: حتى أنصار التقنية يعترفون بضرورة الضوابط الأخلاقية.
3: تأملوا، هذا الذي يراسل العلماء عن تحسين البشرية كان في جزيرته يمارس أبشع الجرائم بحق أطفال حقيقيين.

0: فتيات قاصرات يغتصبن،
1: أطفال يعرضون على ضيوفه،
0: دماء تشرب،
1: أحشاء تؤكل.
0: تحت التعذيب كانت تستخرج مواد من النخاع والأمعاء، يقال إنها كانت تقدم للأثرياء الذين يبحثون عن الخلود.
2: نعم، الخلود، نفس الحلم الذي طارد الطغاة المجانين عبر التأريخ.
0: هذا الرجل يتحدث عن تحسين النسل.
2: أي بشرية يريد تحسينها؟ البشرية التي يقتل ويأكل أطفالها؟ البشرية التي يغتصب نساءها؟ البشرية التي يتاجر بأعضائها؟
0: نحن مع توفير الأدوية للأمراض، مع تحسين صحة البشر، مع البحث العلمي النافع، لكن ليس على حساب الفطرة الإنسانية.
2: لم نكتفي بعد بالعنصرية بين العرق الأبيض والأسود والأصفر، فكيف بجيل خارق يعتبر نفسه الأحق بالحياة؟
0: جيل يدعو لإبادة الإنسان العادي لأنه أضعف وعرضة للأمراض وأقل ذكاء.
2: هذا ليس حلما، هذا كابوس، وهذا ما يخطط له أمثال المجرم الصهيوني إبستين.
0: يريدون خلق عالم جديد على أنقاض الفطرة الإنسانية السليمة. يقول الله عز وجل:
2: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
0: في أحسن تقويم، ليس بحاجة إلى تحسين عبر مختبرات، ليس بحاجة إلى تعديل في الجينات. الضعف البشري، المرض، العجز، الموت، كلها ليست عيوبا في التصميم، بل هي جزء من الحالة الإنسانية.
2: محاولة تحسين هذه الخلقة هي في الحقيقة اعتراض على الخالق.
0: ادعاء المجرم إبستين ومن على شاكلته من الصهاينة بأنهم أعلم بمصلحة البشر من ربهم، هذا هو الكبر الذي كان عليه إبليس.
3: هناك مما انكشف به الأعداء في هذه المرحلة، وثائق اليهودي جيفري إبستين، وهناك دروس كبرى في ذلك، وهذه المسألة مما ينبغي أن تحظى باهتمام كبير على المستوى الإعلامي، على المستوى التثقيفي، على مستوى تركيز الجهات الإعلامية على الاطلاع على تلك الوثائق وفضح الأعداء وكشفهم، لأنها كشفت عن محضن من محاضن الصهيونية، حيث يتخرج قادة زعماء، وبالتالي حيث هناك وسائل للسيطرة والتحكم على الشعوب في قراراتها.
4: العدو رقم واحد.
2: العدو رقم واحد، سلسلة يكتبها للإذاعة عبد الرحمن العابد، يخرجها محمد الفرح.
5: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على ملازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: نحن نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
3: مسيرة وقيام،
1: مسيرة وقيام.
2: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
3: مسيرة وقيام، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
2: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
4: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 62 بعد 600، الإنفاق والتزكية. القسم الأول.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثالثة من وسائل التزكية وهي الصلاة، نتناول في هذه الحلقة الوسيلة الرابعة من وسائل التزكية وهي الإنفاق، ويدخل فيها الزكاة، لأن القرآن الكريم كما رأينا سابقا يربط بين الصلاة والزكاة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، وهذا دليل على تأثيرها التربوي. مثل ما ذكرنا، الصلاة لها تأثيرها النفسي والاجتماعي، كذلك الزكاة لها تأثيرها النفسي والاجتماعي. الصلاة الزكاة ليست فقط دور اجتماعي، تكافل اجتماعي، بل هي كذلك تطهر الإنسان، تربيه، تصلحه، تهذبه، ولذلك سميت زكاة. الزكاة في اللغة العربية بمعنى الطهارة والنمو، فهي تنزع، تطهر الإنسان من الشح، من البخل، من التعامل السيء مع المحتاجين والفقراء والحاجات الاجتماعية، وفي نفس الوقت تملأه بالمعاني الكريمة الطاهرة، الأخلاق العالية، بالإضافة إلى دورها في تقريب المزكي والمنفق من الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يتقبل تلك الصدقات ويكرم أصحابها بأنواع الفضل العظيم بما فيها تربيتهم وتهذيبهم. لذلك الإنفاق أو الزكاة لا تدخل ضمن ما يسمى فقط ضمن العلاقات الاجتماعية، وإنما تدخل كذلك في ضمن الصلة الروحية. لا تدخل ضمن الأخلاق فقط، الأخلاق التي هي علاقة بالمجتمع، وإنما تدخل كذلك في الصلة مع الله سبحانه وتعالى، لأن المنفق في سبيل الله هنا يبرهن ويثبت ويربي نفسه حتى تصبح أهلا للصلة بالله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى أن هذا المنفق يتخلق بهذه الصفات الأخلاق الإلهية، كما ورد في بعض الأثار تخلق بأخلاق الله. الله تعالى كريم، جواد، وهاب، فلذلك الذي يفعل ذلك هو يتخلق بهذه الأوصاف العظيمة، وبالتالي الزكاة والإنفاق تدخل فيها كل هذه المعاني. طبعا هنا الزكاة بمفهومها القرآني لابد أن تكون لوجه الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هكذا الله تعالى أخبر عن دور الإنفاق في تطهير النفس الأمارة من مرض الشح والبخل الذي يتنافى مع القيم الإيمانية. الله تعالى يقول عن الأنصار وكيف قابلوا المؤمنين الذين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن هنا هذا الإنفاق أو هذا الإيثار يطهر النفس من الشح ومن البخل طبعا الذي يحرم الإنسان من جميع أو من كثير من القيم الإيمانية. كذلك الله تعالى يقرن التقوى مع الإنفاق يقول فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. طبعا هنا الله تعالى عندما هنا يذكر وسائل تحصيل التقوى اسمعوا وأطيعوا هذه وسائل كذلك أنفقوا خيرا لأنفسكم يعني هذا في مصلحتكم وليس في مصلحة الفقراء فقط. يعني الشخص الذي يتصدق هو في الحقيقة يتصدق على نفسه يتصدق لنفسه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولهذا سميت الزكاة زكاة لأنها تطهر صاحبها من خبث البخل الذي هو صفة من صفات النفس الأمارة وتؤهله لصفة الكرم التي هي صفة من صفات النفس المطمئنة وبالتالي تؤهله بعد ذلك لتنزل البركات الكثيرة. بالإضافة إلى ما في تلك ذلك الإنفاق الشخص يستجلب دعوات المنفقين له وينال بركات تلك الصدقات. طبعا قائد المسيرة القرآنية تحدث كثيرا عن الإنفاق وفي المجالات المختلفة وسنذكر نماذج عما ذكراه هنا في هذه الحلقة وما بعدها. من الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك عن الإنفاق في القرآن الكريم في محاضرة خاصة بذلك عند حديثه عن لوازم التقوى وصفات المتقين باعتبار أن الإنفاق جزء أساسي وصفة أساسية من صفاته فقدم لذلك بقوله في سياق الحديث عن التقوى وعما هو من لوازم التقوى والإيمان يأتي الحديث في القرآن الكريم عن الزكاة وعن الإنفاق. طبعا المسيرة القرآنية في أي شيء تبدأ أولا بالبحث في القرآن وتستقرئ ذلك النص أو تلك القضية في القرآن الكريم ثم بعد ذلك تبني على تلك الأسس التي وضعها القرآن الكريم كل ما يرتبط بجوانب المختلفة. يقول القرآن الكريم تحدث كثيرا عن الصدقات والإنفاق والزكوات ونحوها يقول فكثيرا ما يقترن ذلك بالصلاة وطبعا اقترانه بالصلاة دليل على كونه من وسائل أو من الأركان التي تتأسس عليها التزكية طبعا بمفهومها الشامل التزكية الروحية بالإضافة حتى التزكية الأخلاقية. فيقول فعندما يأتي الأمر بالصلاة في القرآن الكريم يقرن الصلاة أيضا بالزكاة أو بالإنفاق تكرر هذا في القرآن الكريم في آيات كثيرة. ثم ذكر أهمية الإنفاق وآثاره فقال مما هو معروف أن الزكاة هي أيضا ركن من أركان الإسلام وفريضة عظيمة ومهمة وأساسية من أهم فرائض الله عز وجل وهي أيضا من صفات المتقين الصفات الضرورية للمتقين ومن لوازم التقوى. يعني هي الشخص المتقي بالضرورة يعني تصبح الإنفاق عنده شيئا ضروريا. هي طبعا كما ذكرنا سابقا الوسيلة قد تصبح بعد ذلك نتيجة يعني نحن مثلا الشخص يتصدق إلى أن يصبح متقيا في البداية قد يتكلف يعني قد يقهر نفسه وهو يتصدق ولكن بعد ذلك عندما يصل إلى مرحلة التقوى تصبح ذلك الإنفاق سعادة له عندما ينفق يشعر بالسعادة ويشعر بالراحة يعني كما ورد في الحديث المعروف أن رسول الله صلى الله عليه وآله ذبح شاة فقال يعني ووزعوها، فقال ما بقي منها؟ يعني قالوا لم يبقى منها إلا كتفة، جزء منها فقط، فقال بل بقيت كلها، لذلك الذي وزعتموه كله هو الباقي، أما هذا الذي ستأكلونه هذا سينفذ، أما الباقي هو ذلك العمل أو ذلك المال الذي أنفقتموه. ولذلك المتقي تجده يفرح حتى لو قدم كل ماله ويشعر بالسعادة، وعندما يتقبله ذلك تلك الجهة أو ذلك المحتاج يسعد ويشعر بأنه قد امتن عليه بذلك. يعني حتى بعضهم كان يقبل رأس الفقير الذي يقبل صدقته ويقول الحمد لله هذا أكرمني بأن تقبل مني صدقتي، ولعل الله تعالى يقبلها أيضا. وبالتالي هذه مرحلة، يعني الشخص يصل إلى مرحلة أنه يشعر بأن الله تعالى، ونعم هذا واقع، لأن الفقير هنا أو المحتاج هو رحمة من الله تعالى، إن الله تعالى أتاح لنا بهذه الأشياء أن نصل أو نصل إلى محال كثيرة، مع أن الله تعالى يعوض. يعني هذا ذلك المال أو الدينار الذي دفعه الشخص سيجد أضعافه مما لا يمكن اعتباره. يعني كأنه شخص يدفع دينار واحد لا يشتري ربما رغيف خبز، هذا الدينار يشتري به قصورا في الجنة، يشتري به جنانا وحدائق غناء ليس في الأرض وإنما في الجنة. لذلك يعني المؤمن ينظر بهذه النظرة، أن هذا وبالإضافة إلى تطهير نفسه، ذلك البخل يصبح بعد ذلك كابوسا ثقيلا يعاني منه ويتألم منه. فلذلك عندما يتطهر الإنسان يشعر بالراحة وبالسعادة وبالسكينة ويعود إلى فطرته الأصلية. يقول فلذلك هي من لوازم التقوى والإيمان، يترتب عليها في إخراجها في العناية بها النتائج والآثار الطيبة والمهمة، كما هو شأن الأعمال الصالحة والفرائض المهمة التي فرضها الله وشرعها الله. ويترتب أيضا على الإخلال بها أو الجحود لها أو التنكر لها والتهرب منها الآثار السيئة جدا. يعني طبعا كل شيء له آثار إيجابية فالبعد عنه له آثار سلبية، يعني هذا شيء طبيعي وشيء فطري وشيء موجود في كل شيء. يعني الشخص مثلا إذا استعمل الدواء استعمالا صحيحا سيشفى وينعم بالصحة والعافية، إذا فرط فيه ماذا سينقلب الحال وسيمرض مرضا شديدا ويعاني، يصبح العكس تماما. ولذلك الزكاة هي عبارة عن علاج يطهرنا من تلك الأمراض الخبيثة التي لا نراها في الدنيا ولكن نراها في الآخرة، بل ربما نراها حتى في الدنيا. أحيانا البخلاء يعيشون حالة من الضنك من الضيق، يعيشون حالة من الحقد والحسد، ويتصور الناس كلهم من يراقبون في أمواله وحتى في علاقاته مع الناس، ينظر دائما بكبرياء ويتصور أن الناس طامعون في ماله، ولذلك لا يهنأ به عيش، بخلاف ذلك الذي ينفق ولا يخشى من ذي العرش إقلالا كما ورد في الحديث. يقول يترتب أيضا عليها الإخلال أو الجحود لها أو التنكر لها والتهرب منها الآثار السيئة جدا على الإنسان في نفسه في دينه في دنياه في أموره في علاقة ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى عندما أمر بذلك يعني هذه كلها لها علاقات بجوانب مختلفة، أولها العلاقة مع الله، لذلك ورد في الآثار الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار، والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار. وبالتالي هنا الإنفاق يجعل الإنسان يشعر بأن الناس شركاء، يعني هذا المال مال الله وليس مالي، ولذلك أنا أخذ من مالي ما أحتاج إليه، أحتاج طعاما أشتري طعاما، أحتاج لباسا أشتري لباسا بحدود الحاجة، أحتاج مسكنا أحتاج الظروف الأساسية، ما عدا ذلك ما فائدة في أن أكنز ذلك المال، ما فائدة في أن أبني ما لا أسكن، بدل أن يكون بناء بحيث يكفي حاجتي أبني القصور الفارهة، يبنون ما لا يسكنون ويجمعون ما لا يأكلون، ما الفائدة؟ وبالتالي ينفق ماله ويرى أن أعظم ما ينفق فيه ماله هو تلك الأعمال، ويفرح مثلا عندما يضع ماله مثلا في ميتم ناس يتامى ويراهم سعداء بذلك الطعام الذي قدمه لهم أو الكساء الذي كساهم به، يشعر بالسعادة والراحة لأنه كان سببا في السرور. وهكذا في كل محل يضع فيه ماله يشعر بالراحة والسعادة وأن ذلك المال يعني كان أدى به خدمة من الخدمات في الدنيا، هذا في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ الله تعالى يتقبل ذلك الصدقات، تلك الصدقات، والفرح الذي أفرح به، يعني فرح به ذلك الفقير أو ذلك اليتيم أو تلك المؤسسة، طبعا سيكون له تأثيره. وهكذا إذا أمد ماله للمجاهدين في سبيل الله وأعانهم أو أعان أسرهم، طبعا هذا له تأثيره الكبير، كأنه شارك، لأن الجهاد سنرى إن شاء الله الحديث عن الإنفاق والمسؤوليات، الإنفاق له تأثير حتى في المسؤوليات المختلفة، في الإعانة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تأسيس المراكز الخيرية والمراكز العلمية وتحفيظ القرآن ونشر الدعوة إلى الله ونشر القسط ونحو ذلك، لأن الأعداء بتلك الأعمال الخيرية التي طبعا يسمونها خيرية يحاولون أن يخرجوا المسلمين عن دينه. فلذلك الإنفاق له دور كبير في مواجهة كل المخططات التي تستهدف الأمة. ثم ذكر سيد عبد الملك ما ورد في القرآن الكريم من الجمع بين الإنفاق والصلاة، وقال: تكرر كثيرا قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمر من الله سبحانه وتعالى. طبعا الله تعالى في القرآن، حروف القرآن، كلمات القرآن كلها في مواضعها المناسبة، لا نقول هكذا، يعني هكذا جاء اعتباطا أو ارتجالا، ليس كذلك، يعني القرن بينهما دليل على الأهمية. يقول: أمر من الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يأمرنا بإقامة الصلاة، ويقرن مع إقامة الصلاة الأمر بإيتاء الزكاة، وتقديم الصلاة على الزكاة دليل على أن الصلاة لها تأثير في الزكاة، يعني علامة المصلي الصادق والمقيم للصلاة أنه يؤتي الزكاة. لماذا؟ لأنه يتواصل مع الله، يشعر بكرم الله، يشعر بمسؤوليته، يمتلئ قلبه بالرحمة، باللطف، بالأخلاق العالية، وبالتالي يصبح الزكاة عنده شيء طبيعي، ولذلك قدم الصلاة على الزكاة، لم يقل آتوا الزكاة وأقيموا الصلاة، لأن الصلاة هي الأساس الذي تقوم عليه كل الأركان بعد ذلك. آتوا الزكاة، كل شيء يقوم بعد ذلك على أساس إقامة الصلاة، بمعنى التواصل مع الله سبحانه وتعالى، بمعنى طبعا بالإضافة إلى أن الله تعالى في الصلاة يكسب صاحبها تلك الشجاعة التي تجعله يؤتي الزكاة وينفق في سبيل الله، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
3: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية: عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
3: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: هنا سام،
5: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
5: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
5: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
5: إذاعتك أنت.
6: جارح بشليل.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن سلمان اللئي، ومن بيتحالف معه ويقاتل معه. يا بني آدم، ييه الذي بيشقيهم السعودي، الذي بيقاتلوا في صف السعودية، أب عليكم، استحوا على أرواحكم، اجمروا، سروا على مواقف كت بتقع، وانتوا جالسين هذا لك التافهي، ونقول لكم روحوا، اضواوا، روحوا، باب العفو مفتوح، سلموا نفوسكم، هيا بالله عليكم ما عاد يطلع منكم، ما عاد تسووا بعد ما بدت بسرها معسكرات على ما هي بتحرق بتدمر المدرعات والآليات والمخازن والأوادم قدم مطيفرين هناك، المقطع مقطع والميت ميت والخذابل خذابل على ما بتقاتلوا. من بتقاتلوا؟ ما دشتاو ما بتدوروا لن عطيروا. من أنت بتقاتل أخوك؟ أنت بتقاتل أبوك عمك ابن عمك يا فاتري. ونقول غير هم ما يلحوا وضووا فلتوا سلموا نفوسكم، ما احنا عن الديكم بل والشاذة ولا الثاني عن ضويكم عن ضويكم. وبسروا المواقف بسروا، قالوا تغطه قبل ما يتعشى، كفوق على ذي في العب أه. عمليمة كفوق على ذي في وعد الجن، صحن الجن ولا غط الجن ولا طاسة الجن، صحن الجن قلنا وعد الجن. ونقول لكم قوموا ضووا قوموا قوموا ضووا روحوا، والذي ما لقال الفرصة يراعي لو ما جاء الفرصة قال ها سلم وضوي سلم وضوي. نيتكم نيتكم لخراء ألا لصلح ألا قد غلطتوا ألا قد ودفتوا أو كيف نواياكم لو ما جالس محل بضي اليوم هذا المتب كله ما عبش مغرر به، ما هو من مغرر به بعد هذا السنة. والشيء الثاني أمان جاب روحك على ما بتقاتل علامه، احنا أخوة احنا أخوة. السعودة هذا لا هين أعداء البلاء والعباد من وقت الأب والجد. ويسأل جد أخوة بصير ما يقول لك السعودي قريم الأب والجد عدو الأب والجد هكذا. وانت تزد تقوم تختمها خاتمة كلب تثمن نفسك ببوكشتي هذا كشتي على روحك. لحن صلاة على النبي ها قول الفرصة ويلا يا سلمتوا نفوسكم يا فريتوا يا تدبروا أرواحكم ضموا جلودكم. أحب نقول الكلام هذا مختم ضموا جلودكم، ما لعادك تجي تقاتل ما عبش لك لا شفقه ولا رحمه ولا عدلك حاجة. قتيل بعد نذير لا رحمه الله الوش من الوش أبيض، والذي لك قدره أنه يتواصل من هذول الخضعة ما عليكم تواصلوا بهم قولوا لهم يضووا، هذا يتصل صاحبه وهذا يتصل قريبه وهذا لابنه وهذا الذاو يلا يلا يلا يلا يلا ما عاد معكم الجلسة. كما غرب يوم غرب خلاص كف اليوم كف ضويتوا ضويتوا السعودية ومن وراء السعودية كفت، وانتوا ضموا جلودكم ضموا غير جلودكم بس حنش فيكم قصدكم ان بنتعيكم خوف قو حزوهانك وبسروا ما عاد القو وغير ذاها قبال العين هات تتعبروا كيف وقع بالمعسكر هذا كيف وقع بالمعسكر هذا والمخزن هذا والمدرعة هذا والنالغ أنا ضرب بشدة موجعي القوات المسلحة على قدم وساق عدقلط عدقلط. ولما السعودية هي قديفة الهلاء هي على من بتقاتلوا، اليوم السعودية محاصرة ما عاد قدرش يفعل شيء. ذا رجع يتلبى يلف فوق تركيا قال فوق باكستان قال ما وضعت تلبى، ما حد بيحاكي حد ولا حد يقول لساكتكم. السعودية هنيك مفقعمة والله ما حد يقول لهم منتوا عليه، لأن كل واحد بيقراها ناس بيهم مصالحه وناس عايقول لك الدراسة علامة ما هو القتل بين الإسلام والكفر. لو فيكم عقوق مكة إذا كان ما حد بيحاكي مكة لا تصدقوا لحقهم الشائعات والطنبا، ما حد بيحاكي مكة. قلنا قيادة السعودية زوالها من الأرض من ما يرضي الله وعونا السات قبيلوا قالوا روي الحليم النجم ولا ترويها الطريق، المواقف قبال عيونكم بتقع اتعبروا. ادليت بأكثر من عبارة فوائد الكلام ما قل ودل، أم الحليم دك فيها الإشارة في رعاية الرحمن
6: جارح بشليش

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
2: قرآنيون،
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أخوة الأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. احنا وصلنا في الحديث عن رسول الله إلى بداية الوحي ومراحل الدعوة، وبدأنا في موضوع مرحلة الدعوة العامة، وبدأنا نتكلم عن الخطوة الأولى في مرحلة الدعوة العامة، وهي يعني وأنذر عشيرتك الأقربين. وأنذر عشيرتك الأقربين، النبي بدأ ينذر عشيرته الأقربين، أقرب الناس إليه، يعني مثل ما تقولوا أسرته الأساسية أو عصبته الأساسية أو العشيرة الأقرب، يعني أقرب الناس قرابة إليه من قبيلته. فكانوا بني عبد المطلب هم العشيرة الأقرب. وهنا حكمة، لماذا النبي محمد صلوات الله عليه، لماذا الله قال له وأنذر عشيرتك الأقربين؟ عادة ما بتكون العشيرة الأقرب للأنبياء عادة ما بتكون متميزة في حملها للقيم والشيم والخلال الحميدة، يعني هم متميزين عن بقية القبائل الأخرى في هذا الخلال، يعني تمسكها بالأخلاق والقيم والشيم، وعادة ما بتكون متقبلة للهدى أكثر من غيرها، والمطمع فيها كبير أنها تكون قاعدة انطلاق، يعني قاعدة انطلاق للرسالة، وتترسخ فيها القناعة بالرسالة، يعني تتمسخ فيها القناعة بالرسالة. وهذا مسألة مهمة جدا، عندما تترسخ القناعة فيهم في الرسالة، أنها مجرد الارتباط العشائري القبلي ما عي يخليهم يثبتوا مع رسول الله ثبات كامل، يعني قد ربما تجي صعوبات أقوى من مسألة الارتباط القبلي دي، وما عاد تخليهم يقفوا مع رسول الله موقف يحميه. فالبداية هي تيه، يعني البداية عادة العشيرة الأقرب لرسول الله تحمل قيم شيم قريبة للحق، يعني أكثر تقبلا للحق من غيرها. أيضا الاستفادة من الأعراف السائدة، يعني